ركبتها وعدي بها اثنية. 107.8 موزايك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزايك اف ام الأولى في تونس.

عدهاش الواية لابس الأحمر يا لابس الأحمر

0: ركبتها وعدي بها اثنيات. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس. اول ساعة نادي الفورتي.
1: صباحكم فل ان شاء الله. نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي قمتوا في فورما. ان شاء الله يا ربي نتمنى لكم صبحيه ما فيها كنا الخير. نتمنى لكم صبحيه فيها برشا نشاط وبرشا حيويه. ان شاء الله يا ربي زيد نتمنى لكم طريقه سلامه. كان ديجا شديتوا الثنيه تتنقلوا للولايات نتاعكم تتنقلوا لجهتكم. ان شاء الله يا ربي تخلطوا سلامات وان شاء الله ديما ملمومين في الخير. وربي يفضل لكم عائلاتكم وربي يفضل لكم الناس اللي دايره بيكم وربي يخليهم. ان شاء الله ديما بيجمع شملكم. تحية زادة للتوينسة اللي يسمع فينا خارج حدود الوطن. إن شاء الله نجم نكونوا عنا الفرصة إن نوصل لكم شوية من تحذيرات ومن أجواء العيد. وإن شاء الله يا ربي ترجعوا انتوما على قريب زادة وتتلموا مع الناس اللي تحبوهم. ودايوغ مزيك حطت لكم فرصة نهارين زوزة يمات باش توصلوا الإهداءات متاعكم النهار الأول وثاني عيد وين ما انتوما موجودين. تتصلوا بينا تخليوا لي كوردوني متاعكم ونكلموكم احنا باش توصلوا أصواتكم للناس اللي تحبوهم للعزيز عليكم للناس اللي متوحشينهم. شكرا لكم على تفاعلكم معنا. نصبح برشا على فاطمة اللي تسموها بعد شوية في الزابينج وين نرجع على أهم التصريحات. في آخر زادة الموعد مع الميتيو ناخذ فكرة على التوقعات الجوية. صباح برشا على عدنان اللي رافقنا في الإخراج تيلة الأسبوع هذية. بعد شوية زادة عنا موعد مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور. هذا الكل برشا أجواء زادة متعيد برشا حتى لي تيتخ اللي اخترناهم بدينا نحضروا وندخلوا في أجواء عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يا ربي كل عام وإحنا حيين بخير. وإن شاء الله ربي يتقبل منا دعانا وإن شاء الله ربي يتقبل منا عملنا الكل. يلا خلينا نبدأ بصبر رباعي اغفر لي ربي توتشيتي. أول ساعة مرحبا بكم.
0: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

0: ونورت فريدم. هذا بن هاربر. نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. كان فلتوا اي تصريح في برامج مزيكا فام البارح المواعد مع فاطمه وين تلقاو اهم واخر تصريحات.
1: زابينج. اللهم صل على النبي. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك.

0: قلت لك ما عرفتش تسمع في الحجاج نتاعنا قاعدين يلبيو
1: ما شاء الله
0: قاعدين طالعين العارف الوقت الحاضر شعور ما عندكش ما نجمش نوصفه وقت اللي تكون شارك باش اديته في صحة جيدة وباش تطلعهم العارفة هذا الموعد اللي ربما استنوه 60-70-80 وفما اللي أكثر من 90 سنة ووصلوا في صحة جيدة وطالعين العارفة.
2: احنا في تونس ديما عنا تسمى خطة التصدي لوند ريباس معناها اي فما كي يبدا فما وباء في بلاصه خاطر ديما نمشيو من المبدا اللي ريسك زيرو مش موجود معناها حتى نبداو ماناش معنيين بالامر اما ديما يلزمنا نكونوا حاضرين لاي حاله ما نبداوش معناها نجيو في اخر وقت وناخذوا الاجراءات اللي الغالطه.
3: يا موزايك وصلنا أصواتنا رانا اليوم رينا العجب راي دوارة راي ب150 دينار
2: الخطة حاضرة جوست معناها أون لادب معناها ردوها نطبقوها على الحالة في العالم الكل وعلى الوباء ذي متاع إيبولا كيفاش باش نعملوا معاه.
1: نحن قائمة أيه. مثلا فيها عدد البلدان ولا ما انت
4: هم الكونغو اسوسيالمون
2: هم توك البلدان اللي موجود فيهم خاصة الكونغو وقال حتى أوغندا مزوز موجود فيهم يعني حتى أوغندا موجود فيهم.
5: دكتورنا خلنا نعاودوا نتصلوا بيك باش يكون صوت واضحه اكثر معناها بكينا مع دكتور حمادي السوسي رئيس البعثة الصحية لحجيجنا.
6: دكتور انا شفت انه فما عدد من الدول ما يكتفيوش فقط بالبلاد اللي جاي منها الشخص خاطر عاده ينجم يكون فما ترانزيت في بلاد اخرى ينجم يكون عدى جمعه في بلاد ومن بعد يجي دونك في السيستم يخرج اللي هو مثلا جاي من باريس الوركو هو 15 يوم التالي كان في الكونغو دونك هذا معناتها ماخوذ بعين الاعتبار في البروتوكول
2: اي هذاك ماخوذ بعين الاعتبار
5: على قد ما الحم غلي الحم جزارا نحييكم الكل وكان استغليتوا الوضع معناها صار الاستغلال للوضع هذايا الناس اللي ما نجمتش مثلا تشري العلوش بحكم الغلي مشيت باش تاخذ تقول لك انا خلني ناخذ مكتب فلقات الاسعار غليت.
4: الترجيان يلتقيان يوم الأحد القادم
7: الأحد الجاي إن شاء الله
4: يوم الأحد القادم في نهائي الكأس
7: تقريبا بعد 21 عام يتقابلوا بعضهم في نهائي كأس
4: فريق عنده 21
7: سنة 2005 بالضبط
4: فريق عديتوا الماتش هذاك في الراديو
7: في الراديو 2005
4: والله ما كومين قلت 21 سنة هذيك عنده 21 سنة
7: 21 سنة
4: قلت عبد السلام يعادي في الماتش واحد ورا واحد وقت
7: علاش
4: كي مركز جرجيس الثاني
7: ظهر محايد على الاخر علاش انت ما كملتش في السبور
4: خليت عبد السلام واحد وذكره واحد هذا كان فرحان على الاخر هو قلت له شيخ مال في الامان
7: اللي ما ريتش البنطويات نتاع الغرياني ابو زميت
4: لا ما قلت مركز الثاني
7: الثانيه ما ريت البنطويات ديجا
4: هي مركز الثاني وانا قصدت ربي
7: مبروك وقت الجرجيس
2: اولا فماشي ساعك اعراض سخانه خاصه خاطر السخانه هي ديما القوه في المرض هذا وتبدا قويه واللي عنده سخانه معناها وجاي من اما جاي طول من البلدان هذوما ولا تعد عمل ترانزيت كان في البلدان هذوما هذوكم يتسموا كاسيس بي شو يعملوا لهم يعزلوهم نعزلوهم معناها ونعملوا لهم تحليل
4: روحوا لاولاد انا اقولها عمره معناها 3 اشهر عمره 5 سنين تقول لي جماعتين
1: زيد سهله لها شوي
4: اهلا ناديه سافاش صعب لنا
1: زي ما هوني خيرو اهلا سهله اهلا مريم
0: اللهم صلي على النبي وكاو معاش نجم نقول لك حاجه يا اخي احنا محاضرين رواحنا ونطلبوا في ربي وندعي لكم وندعيوا لبلادنا وان شاء الله ما تم كان الخير الحمد لله
5: شكرا لك يعطيك الف صحه دكتور
1: زابينغ مرسي بوكو فاطمة إذا كان زابينغنا بالنسبة لليوم وين تلقاو أهم وآخر الأخبار وتصريحات اللي فلتوهم في مختلف برامج موزايك فام في 24 ساعة اللي تعديت بعد شوية موعدنا مع الميتيو ناخذ فكرة على توقعات الجوية أدريانو تشالنتانو التامبو سينيفا توتسيت في أول ساعة مرحبا بيكم
8: أول ساعة

0: ناس الغيوان الله يا مولانا من مهرجان موازين، جل نهاركم مبروك، نهاركم فل الناس الكل. خلينا ناخذ فكرة على العيد كيفاش باش يكون على توقعات الجوية. يلا الموعد توتسي تشي ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية بالنسبة لليوم 3-26 ماي، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية. تساقط البرد يكون بأماكن محدودة، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية محلية، البحر قليل الاضطراب والحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 24-28 درجة، هذا على مستوى المرتفعات، وقرب السواحل بين 29-34 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لغدوة الأربعاء أول أيام العيد الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والطقس يكون صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق. نفس الشيء بالنسبة لنهار الخميس، سحب قليلة بأغلب المناطق والحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي. ميتيو مزينا معكم حتى لستة متاع الصباح، نهاركم مبروك ونهاركم زين. بعد شوية موعد لاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور. طريق السلام عليكم للي ماشيين يعيد واللي اليوم كونجي، اللي يخذيو اليوم نهار كونجي باش نجمو يتنقلوا ان شاء الله يا ربي تاخذوا كان بالسلامة، اللي اخترتوا تبداو النهار على بكري، للي تخدموا زادا اليوم وتخدموا حتى في العيد، رانا باش نكونوا موجودين معكم من ساعة الصباح الأولى، وان شاء الله ربي يعينكم الناس الكل وموفقين ان شاء الله في اللي تعملوا فيه. شوية خير موعدنا زادا مع لي بروغرام دو جور، خلينا نسمعوا جو بوناماسا ذا جريت فلوت تو تفيت في أول ساعة. مرحبا بكم
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

0: 45 دقيقة إن شاء الله. نهاركم مبروك, نهاركم زين الناس الكل. وقيت لي زيفينمون دو جور,
1: لي زيفينمون دو جور.
0: يلا عدا لقيت ذي نحكيه على أهم الأخبار. خلينا نرجع على وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري, اللي البارح كانت نشرت قائمة اسمية للأطباء البياترة من القطاع العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية. دونك الأطباء البياترة هذوما هما اللي باش يقوموا بالإجابة على أي استفساراتكم, تقديم النصايح, تقديم الإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات وإلا علامات تشوفوها غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي ضاحي الأعضاء وغيره. الوزارة زادة دعت في بلاغ صادر عنها المواطنين لأنهم يحترموا قواعد حفظ الصحة أثناء عملية الذبح والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية, وهذا حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة. ويمكن زادة الاطلاع على القائمة ذي متاع الأطباء البياترة المتطوعين على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. غاديك تلقاو القائمة وتلقى فيها التفاصيل الكل, اللي تلقى فيها زيادة الأرقام متاع الأطباء البياترة. نحكي زيادة على خبر ثاني هم المجلس الوطني لهيئة الصيد بتونس, اللي برح زيادة الاثنين أعلن عن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بمختلف أصنافها, وهذا بارتيغ من غرة جوان 2026 حتى 31 أوت 2026. دونك أوقات العمل الصيفية تشمل صيدليات الصنف A المخصصة للعمل النهاري, دونك اللي فارماسي اللي يخدموا في النهار, و فارماسي دو غارد اللي هما صيدليات الاستمرار, الى جانب صيدليات صنف ب المخصصه للعمل الليلي. دونك الهدف هو ضمان استمراريه الخدمات الصيدلانيه خلال كامل ايام الاسبوع والعطل الرسميه. بالنسبه للصيدليات صنف A فانها تحل ابوابها من الاثنين للجمعه من 8 متاع الصباح حتى الساعه 1:30 ظهرا, ومن بعد من 4 متاع العشيه حتى 8 متاع الليل. وتامن صيدليات الاستمرار بتبيع الخدمه بشكل متواصل من 8 متاع الصباح ل 8 متاع الليل على فيل. بالنسبه للصيدليه صنف ب فانا باش تتولى تامين الحصص الليليه دوك يوميا من 8 متاع الليل حتى الغدوه الى 8 متاع الصباح. بالنسبه لنهار السبت فانه صيدليه صنف A اللي تخدم في النهار تخدم حتى الحدود ماضي ساعه ونص, وتواصل صيدليه الاستمرار تقديم الخدمات نتاعها الى غايه 8 متاع الليل, وتتولى الصيدليه صنف ب بعد المناوبه كالعاده. بالنسبه لزيد المجلس الوطني لهيئة الصيدلة فإنه أفاد إنه خدمة الاستمرار باش تتواصل زادا أيام الأحد والعطل الرسمية عبر صيدليات الصنف A من 8 متاع الصباح لل 8 متاع الليل, وصيدليات الصنف B تكون من 8 متاع الليل حتى 8 متاع الصباح. هكاكا يضمن توفير الأدوية والخدمات الصيدلانية للمواطنين, هذا يكون على مدار الساعة وطيلة الأسبوع.
1: Les événements du jour. أول ساعة

0: من عرض الحضرة نستنى سنة وسنة 45 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل وقيت لي بروغرام دي جور.
1: Les programmes du jour, Mosaïque FM.
0: موعدنا بارتير من 6 متاع صباح كالعادة بعد بالضبط 12 دقيقة من توا يكون معي مين قارة كيف أحلى صباح الكل تكون موجودة معكم من 6 حتى ل 9 متاع صباح جيكم بثلاثة سوايع فيهم كل ما يهمكم من ربح من معلومات من أخبار من تحاليل من تعليقات كل ما يهمكم شرف تبدأوا صبحيتكم معنا وانتم على علم بي أدق وآخر التفاصيل. تحية لكم ساعة كنت تابعوا فينا وانتم توا طلعتوا في كرهبكم شادين الاثنين إن شاء الله طريق سلامة ليكم تخلطوا إن شاء الله اثنيتكم والبلاي كم تخلطوا كان لباس والجهاتكم إن شاء الله يا ربي توصلوا كان بالخير وبسلامة وإن شاء الله العيد يتعدى في أفضل الظروف. الموعد زيدا نذكركم أن يكون في ساعتنا الأولى مع فاطمة في دقيقة حظ مع 46 دقيقة. موعدنا زيدا يكون مع خربش تربح كل يوم تجربة ترفح معنا لكاخد غشاج من هدي مزيكا فام 7 غيدراج موعد الأكتواليتي 7 و10 دقائق. اليوم نحكيه على يوم عرفة باش يكون ضيفنا الشيخ محجوب نحكيه معاه بأكثر تفاصيل ونحكيه زيدا على عيد الإضحى وهذا الكل نحكي فيه بأكثر تفاصيل إن شاء الله مع 7 و10 دقائق. ما تنسيوش زيدا موعدنا يكون مع مكي كيما كون هارتليف 10 مينوت كرونو موعدنا الرياضي اليومي والربح زيدا موجود معنا تكلمونا على 71-113-1000 تكونوا حاضرين معنا في 7 تربح تجربوا ترفعوا معنا أنلو دو برودوي من هدي جديدة به وقاية العيد أنلو دو برودوي خارق العادة إن شاء الله يكون ليك أنت اللي تسمع فينا تاو تنجموا زيدا تترفعوا مع أيمن فيا لو كوندكتور 200 دينار يوميا كنجاوبوا على السؤال نتاعو. ساعتنا الثالثه موعد يكون مع ايد الدهماني ونختموا كالعاده انتبه اشقال. ميرسي بوكو عدنان اللي رافقتنا في الاخراج شكرا لكم انتوما ميرسي فاطمه اللي سمعتوها في زابينغ شكرا لكم على الاستماع لينا. موعدنا ان شاء الله يكون بعد لحظات مع كيف احلى صباح الكل. نهاركم مبروك تلقوني شويه خير في احلى صباح ان شاء الله نهاركم زين.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام اول ساعه كل يوم الاثنين الجمعه من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي. الأولى في تونس.

0: الصباح. أحلى صباح. أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح مع أمين جارة. أحلى صباح.
1: صباح النور، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وان شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق، ان شاء الله سنين دائمه، غدوه عيد الاضحى، صبحيه اليوم الثلاثاء. نتمنى لكم ان شاء الله كل الاخبار الطيبه، ان شاء الله ربي يعطيكم اتمنى، وان شاء الله تعيدوا في ظروف طيبه. اللي شرى علوش العيد ان شاء الله يا ربي يعيد وربي يتقبل منه الضحيه نتاعه، اللي ما شراش ان شاء الله يا ربي السنوات القادمه ربي كريم، وان شاء الله باذن الله يكون كل عام وقسمه. غدوه ان شاء الله درجات الحراره يا جماعه، ما واحد يبدا من توا يركز شويه في درجه الحراره بما انه عيد. ان توكا اللي قدامي من نهار الاربعاء حتى لنهار لحد في تونس العاصمه درجات حراره فوق 30 درجه الكلها، وقد يكون طقس مناسب حتى للتبحيره. دونك عيد وتبحيره زوز مع بعضهم، مشوا على البحر نجم راي تكون خيار ممتاز جدا. هاك ولا ناديه؟ فكره طيبه جدا ناديه، بتبعتها تاكل حوت. دونك تنجم تضحي بحوته، تختار حوت تضحي بها في البحر وتكون هاك فرد المره حاجه وحويجه. يا سيدي ان شاء الله تكونوا في صحه جيدة. نعرف برشا روحوا دجا مشاو للعيد الكبير، ونعرف العطلة نتاع العيد الكبير هي أطول عطلة في العام، أطول حتى من عطلة رأس السنة. نعرف بعض لي كوميرس اللي كيسكروا ينجموا يقعدوا 10 أيام جمعتين باش يرجعوا يحلوا. دونك إن شاء الله بإذن الله عطلة طيبة لكم الكل، وإن شاء الله ربي يعطيكم أتمنوا في تونس ولا في كل بلاصة من الجمهورية التونسية ولا خارج تونس. نتمنى لكم عيد مبارك، عيد سعيد إن شاء الله يا ربي لكم الكل. مرحبا بكم في أحلى صباح من 6 ل 9 نتاع الصباح.

36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 26 مايو تقسم غيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية باش تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. تساقط البرد باش يكون بأماكن محدودة والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية محلية، والبحر باش يكون قليل الاضطراب. الحرارة زادة تتواصل في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 24 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. حتى غدوة أو اليوم في العيد الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ ويتيكم. أول أخبارنا للحمل نهاير مليين حركة، فما لما به تستنى فيهم بعد تعب أيامي تتعديت، والثورة عندك فرصة ترتاح من ضغط خدمة وتبدأ تفكر بطريقة أوضح في مشروع وإلا خطوة جديدة. وإنت يا جوزي، إنت يا مولود نهار اليوم من برج الجوزي، نحكيه على نهار 26 ماي بالفرحة والسعادة في صبحية نهار عيد ميلادكم. فما فرصة باهية إذا تركز على حاجة واحدة وما تتشتتش روحك بين برشة أفكار. والسرطان ميسيلش، اخدم بهدوء وخلي نتيجة هي اللي تتكلم. الأسد فما برشة قرارات مالية أما لازمها صبر. والعذراء ماديا الوضع يميل للاستقرار أكثر من المغامرة، تنجم تلقى طريقة تصلح بها مصروف وإلا دين قديم. الميزان فما فترة واعدة باتصالاتها وأخبارها الزينة. والعقرب سيس شوية من غير تشتت على خاطر التفكير الزايد يسرق منك الراحة. القوس راهي داخل عليك العيد باللمة، الأخبار اللي تفرح راك باش تعيش استقرار والحظ من نصيبكم. إلي جدي نحبك تطلب حقك بالكلمة الباهية والثقة ومتخليش زادة تعب يخليك تنسى روحك. وكان على برج الدلو الهوائي في الخدمة عندك أفكار مختلفة وممكن زادة تلقى فرصة جديدة وإلا تعاون غير متوقع. ونكملوا مع برج الحوت، ماديا يلزمك ترتب أولوياتك أكثر على خاطر المصروف على حاجات فما مصروف على حاجات ماهيش ضرورية.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله سنين دايمه، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير قبل العيادي وسنين دايمه. تنجموا في صباح تربح تربحوا ان لودو برودوي جديده بقيمه 100 دينار، دونك كيف فينكم تطلبون على 70113000، وان شاء الله باذن الله تكونوا من الفائزين. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي 425 911 434 777 519. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: Culture Plus. Culture Plus. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحلى أيام. أحلى أيام. من 2 للجمعة، من 8 للتسعة متاع الليل. Culture Plus معايا أنا سامية الحامي.
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك FM. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا مع تمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي وفق ما جاء في بلاغ الرئاسة. من جانب آخر، وخلال لقائه كلا من وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ضرورة التصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة إلى حين القضاء نهائيا على ما وصفه بالارتفاع الجنوني والإجرامي للأسعار. بيانات الهيئة العامة للتأمين المتعلقة بنشاط القطاع في موفى الثلاثية الأولى من سنة 2026 تكشف عن استمرار المنح التصاعدي لأداء مؤسسات التأمين في تونس، حيث سجل رقم المعاملات نموا ناهز 10.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. المجمع المهني المشترك للخضر التابع لوزارة الفلاحة يعلن تحديد سعر قبول مدى البطاطا المعدة للاستهلاك من الإنتاج الفصلي لسنة 2026 ب1200 دينار للطن الواحد في مستوى مراكز التجميع، وذلك في إطار تكوين المخزون التعديلي. والمجمع يوضح أن عملية القبول تخضع لعدد من المواصفات الفنية، من أبرزها أن يكون المنتوج تونسي المصدر ومتأتيا من الزراعة الفصلية للسنة الجارية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد وضع فريق من الأطباء البياطرة على ذمة المواطنين طيلة فترة العيد لتقديم الإرشادات والرد على الاستفسارات، مع إمكانية معاينة الأضاحي والذبائح عن بعد عبر تطبيق واتساب، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي إخلالات عبر الرقم الأخضر 80106977. عالميا، الولايات المتحدة الأمريكية تعلن أنها شنت هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب تحاول زرع ألغام، ما يعرض وقف إطلاق النار الهش للخطر ويثير شكوك بشأن احتمال إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وجاءت الضربات في الوقت الذي وصل فيه كبار المفاوضين الإيرانيين إلى الدوحة لحضور أحدث جولة محادثات لإنهاء النزاع المستمر منذ أشهر، وكذلك في وقت صعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه ضد المقاومة في جنوب لبنان. ساحة المعركة بين روسيا وأوكرانيا تشهد تصعيدا جديدا بعدما أعلنت موسكو استخدامها صاروخ أوريشنيك خلال هجوم واسع النطاق استهدف منذ يومين العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى. ويحمل استخدام هذا الصاروخ للمرة الثالثة دلالات سياسية، إذ تسعى موسكو من خلاله إلى تأكيد امتلاكها تكنولوجيا عسكرية قادرة على اختراق أنظمة الدفاع الغربية وتحييدها. تقرير سيف الدين المهري.
3: برز صاروخ أوريشنيك الروسي خلال الفترة الأخيرة بوصفه أحد أخطر الأسلحة التي تعول عليها موسكو لتعزيز قدراتها الهجومية والدفاعية، خاصة مع تصاعد الحرب في أوكرانيا وتوتر العلاقات بين روسيا والغرب. ويصنف أوريشنيك بأن هو نظام صاروخي أرضي متوسط المدى تمتع بقدرات تدميرية هائلة، مما يجعله سلاحا استراتيجيا مصمما لبث الرعب في صفوف خصومه. ويتميز الصاروخ الروسي بسرعته الهائلة، إذ أنها تفوق سرعة الصوت بعشرة أضعاف، مما يتيح له القدرة على التحليق بسرعة تتراوح بين 2.5 و3 كيلومترات في الثانية الواحدة، وهو ما يجعل اعتراضه مهمة شاقة وشديدة التعقيد بالنسبة لأنظمة الدفاع الجوي الحالية. ويمتلك صاروخ أوريشنيك مدى يتراوح بين 3000 و5500 كيلومتر، وهو ما يتيح له ضرب أهداف خارج نطاق الجوار الروسي المباشر ويوسع من دائرة التهديد الروسي بشكل مقلق لدى حلفاء أوكرانيا. ولا ينظر إلى صاروخ أوريشنيك الروسي بوصفه سلاحا عسكريا في المواجهة بين موسكو وكييف فحسب، بل بأنه رسالة ردع موجهة إلى خصوم روسيا في الغرب، خاصة مع استمرار الكرملين في ترويجه على أنه سلاح يستحيل ردعه أو القضاء عليه بسهولة.
2: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء ودمتم بخير.
1: الأولى في تونس، أحلى صباح.

0: الخوان 7:13 دقيقة على موزايك فهم. إن شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق، وإن شاء الله سنين دائما، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. صباح نور إياد، مرحبا.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل، وإن شاء الله عيدهم مبروك بالمسبق، وإن شاء الله كل عام وهم فرحانين يا رب.
0: أمين. بونجور ندو، عيدك مبروك.
2: إن شاء الله نهارك مبروك أمين، وسنين دائما، كل عام إن شاء الله وانتم حيين بألف خير.
0: إن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير، وإن شاء الله يا ربي ديما فرحانين. اليوم فرحان برشا الصباح، موجود معنا سيدنا الشيخ سي محجوب المحجوبي. صباح نور، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
3: أهلا سي أمين، صباح النور، كل عام وأنتم حيين بخير، وربي يتقبل منا أعمالنا في هذا النهار العظيم إن شاء الله.
0: أمين يا ربي. به أنا مش نعيد عليك، خاطر تعرف علاش، خاطر العيد قبل صلاة العيد، نعرف مليح اللي هو ما يجيش دوك. هذاك علاش تغدوة،
3: ما شاء الله عليك،
0: تغدوة إن شاء الله نكلمك لقيت هذايا إن شاء الله بإذن الله.
3: يا ربي يبارك لك.
0: نعيد على بعض قبل ما نوصل للعيد. اليوم قلت نهار مهم برشا، اليوم هو يوم وقفة عرفة، واليوم هو يوم عرفة، وهو أحد أركان الواجبة لأداء فريضة الحج. اللي في الحج صح عليهم إن شاء الله ربي يتقبل منهم، ولكن اللي موجودين بعيد على الحج كيفنا نحن دعير ولا برشا من المستمعين توا، شنو الأعمال الصالحة اللي نجم نقوم بها في نهار فضيل كيما اليوم؟
3: أولا أنت ذكرت حاجة مهمة جدا خويا أمين، اللي النهار اليوم نهار عظيم جدا، بل إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال إنه أعظم أيام الدنيا، أعظم يوم يعني في السنة هذا اليوم، وهو اليوم الذي كما جاء في الحديث الصحيح أن رب العزة جل في علاه ينزل بصفة طريق بجلاله مع الملائكة وعلى رأسهم جبريل أمين الوحي إلى السماء الدنيا، ويباهي بأهل عرفة ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فيغفر الله سبحانه وتعالى لأهل الموقف. سبحان الله، يوم عظيم. فقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام لغير الحاج كيف نحن اللي إن شاء الله يوفقنا رب نصوم ونتم صيام نهار اليوم، قال احتسبوا على الله أن يغفر لنا سنة مضت وسنة قادمة، سنة اللي فاتت والسنة الجاية، بطبيعة الحال الذنوب الصغيرة الكبائر لابد لها من توبة وشروط التوبة. بالتالي يوم نهار اليوم يوم عظيم جدا جدا جدا جدا، وهو يوم عرفة، بل هو الركن الركين لأركان الحج. قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة.
0: إن شاء الله ربي يتقبل من كل الحجاج الموجودين التوانسة الموجودين في الحج، وإن شاء الله ربي يهدينا ناس كل، وإن شاء الله بإذن الله عيد مبارك. غدوة إن شاء الله بش يكون العيد، صلاة العيد في بالي بعد شروق الشمس بنصف ساعة.
3: غدوة صلاة العيد في اللي سمعته واللي عرفته من خلال المساجد والأئمة أن مخبره تكون 5:45 دقيقة كيك يظهر لي
0: مهمة هي تم بعد أقول لكم معلش.
3: أي نعم، فبالتالي نعم بعد شروق الشمس كيك بربع ساعة 20 دقيقة تتم صلاة العيد إن شاء الله. وبعد صلاة العيد لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وخاصة يسر الله له سنة مع القدر الشرائي الغالي برشا برشا، يضحي بعد أداء الصلاة مصداق لقول الله تبارك وتعالى فصلي لربك وانحر. وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قائلا قال من ضحى قبل صلاة العيد قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد صلاة العيد فإنما هي أضحية تقرب بها إلى الله. وبالتالي أي إنسان يذبح قبل صلاة العيد فلا تسمى أضحية، فليعلم هذا السامع والمستمع.
0: به احنا خنبسطوا على المستمعين، ما تنقولوا احنا بعد صلاة العيد حسب تقريبا نقولوا الستة، حط ساعة انت ما كملنا صلاة العيد ما روحنا والإمام وصل للدار وبدأ بشهد، نقولوا السبعة ما تنجم تبدأ تذبح العلوش. سبعة تصبح
3: سبعة تذبح العلوش. نعم
0: به
3: سبعة عادي هذا اللي سيب
0: به. قبل النحر اللي بش يذبح وحده في داره وبش توكل على ربي ما عندوش ذبيح، هو وحده بش يذبح يصلي ركعتين قبل ولا؟
3: والله هو الأصل خوي العزيز أنها الرجال يصلون صلاة العيد والنساء، لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمر الرجال والنساء الكبار والصغار أن يخرجوا للصلاة، قال حتى المرأة الحائض والنفس اللواتي لا يصلين لأنهم في حالة يعني مرفوع عنهن أداء الصلاة قد يأتين إلى المصلى إلا أنهن لا يؤدين الصلاة. علاش؟ لإظهار هذه الشعيرة العظيمة إظهار أن المسلمين مجتمعين. أنا كنت في بلاد المهجر وانت تعرف خويا أمين، كنت نصلي في مصلى يعني في ملعب كورة نصلي بأربع آلاف خمس آلاف واحد، فكنت يعني قبل أسبوع يعني أرسل الرسائل إلى المدن والقرى المجاورة، وتراهم اللي حتى المرأة ما تصليش لعذر، تراها واقفة وترى هذا المشهد العظيم، مشهد يعني يجمع بين الكبير والصغير، بين المرأة والرجل. هذا هو ديننا، ديننا يجمعنا، ديننا باجتماعنا ديننا يولي عظيم. وبالتالي نقول للرجال تمشوا تصلوا، نقول للنساء تمشوا تصلوا.
0: بخلف سنة العيد، بخلف سنة العيد نقصد معناتها قبل ما تذبح العلوش ديجا، هل من المستحب انك تصلي ركعتين؟ اللي باش يذبح هو اللي باش يذبح.
3: لا لا لا لا لا، لم يثبت هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه من السنة ليس من الواجب، وإنما هي سنة. مثلا يعني العشر الأيام هذه تدخل، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذن لا من ظفره ولا من شعره شيء. وهذه سنة، لا يقص ضوافره ولا يأخذ شيء من لحيته ولا من شعره نتاعه. ثانيًا، كان عليه الصلاة والسلام في صلاة الفطر لا يخرج إلى المصلى حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، لكن في صلاة الأضحى كان لا يأكل عليه الصلاة والسلام حتى يذبح ويأكل من كبد ذبيحته.
0: واضح.
3: وهذه سنة كذلك، سنة مش واجب، لكن احنا يا حبذا يليت من تبع الرسول ونشبه به خطوة خطوة.
0: الوقت قاعد يزهب سيدي الشيخ، أسئلة سريعة وإجابات واضحة للسادة المستمعين يمكن اللي باش يذبحوا غدوة إن شاء الله ربي يتقبل منهم. شو نقولوا قبل ما نذبحوا العلوش؟
3: قبل ما تذبح العلوش تقبلوا القبلة، تنحي القيود نتاعك وتقول بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك ولك وعلى آل بيتي. إذا ما نجمش يقولها بالصيغة هذه، قل بسم الله الله أكبر اللهم هذا لك وعلى داري ولدتي.
0: بالدارجة هكا يكون معناتها يكون أسهل اللي ما يعرفش.
3: يا ربي بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك، أي أنت اللي خلقت العلوش وأنا نقرب فيه لك أنت، معناها نتقرب به لك أنت وعلى آل بيتي.
0: ما نجمش
3: يقول بسم الله الله أكبر.
0: شنو ناكل منه، شنو نتصدق منه، شنو نهدي منه؟
3: من السنة، من السنة، قال الله سبحانه وتعالى أولا في القرآن الكريم قال: فكلوا منها، أي هذه الأضحية، وأطعموا البائس الفقير. وبالتالي جاء عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه نأكل ثلث ونتصدق على الفقراء والمساكين الثلث، ونهدي لأقاربنا أو المحتوى وجيراننا مثلا يعني الثلث، وهذا ليس واجبا وإنما هذا من باب المستحب.
0: به تكبيرات ما بعد الصلوات المكتوبة ابتداء من غدوة.
3: نعم، من غدوة خلف يعني عقب كل صلاة إلى غروب آخر يوم من أيام التشريق، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
0: هذا قبل كل صلاة مكتوبة؟
3: لا، هذا بعد كل صلاة. بعد كل تسليم. عندما تسلم السلام عليكم، السلام عليكم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثلاث مرات في الذكر تقول ولله الحمد.
0: إن شاء الله ربي يتقبل أضاحي للناس الكل. نستغل الفرصة سي محجوب المحجوب، نحب نعايد عليك أنت. بون قلت القدوة ما محالة، ميسيرش
3: غدوة بإذن الله،
0: غدوة نتواصلوا إن شاء الله بإذن الله مع بعضنا. تسلمنا على العائلة الكل في نهار غدين كما اليوم، ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظك انت وكل العائله وكل اصدقائك واصدقائنا ان شاء الله باذن الله. اياد ونادي عندكم سؤال؟ نادي ما عندهاش معلومات الكل. اياد كيف كيف زاد يعطيك صحه سي محجوب المحجوبي، ان شاء الله نهارك اسعد.
3: خويا امين، انا فقدت وصيه في اقل من 10 ثواني. احنا اليوم في يوم عرفه، يوم عظيم جدا جدا جدا جدا، غدوه يوم العيد، سامحوا بعضنا، نحك الضغائن من قلوبنا، نعفو عمن ظلمنا. المسلم هكذا لابد من هذه الصفة تتحقق فينا، أن قلوبنا تبياض ونحب بعضنا برشا برشا برشا ونسامح، وربنا سبحانه وتعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبالتالي السابق هو المشربح، فنحو غدوة، غدوة نهار فرحة، الحزن ممنوع والدموع إلا للفرحة. وبالتالي نفكر أمواتنا وأبائنا وأمهاتنا وخياتنا ونترحم عليهم، وندعو كذلك، نحب يعني من خلال هذا المداخلة ما ننسوش الناس اللي هي على ثقور بلادنا تحرص فينا وتأسى علينا، جيشنا وأمننا وقيادتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياهم لكل خير إن شاء الله.
0: سيدي الشيخ يعطيك الصحة، إن شاء الله هرك أسعد الأيام في الأمان.
3: عايش خويا، ربي يبارك لك في أمين. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح،
4: زمنية اربح كيافك تهدية عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية ولا شارك على سيت عزيزة بوانتيان امشي لعزيزة
0: ميتيو ميتيو مباشرة مع دواتني رصد الجوي خونا بليل ان شاء الله نهارك اسعد ليل
5: مرحبا سعيد خويا امين مرحبا بيك صباح الخير ومرحبا بيك وكيف مستمعي مزيك
0: ريت اللي باش نسلك على طقس اليوم غدوة أهم مضينا سكاكن حاضرين خويا أمورنا إن شاء الله
5: نجم نبدأ بغدوة
0: أي صحيح نبدأ بغدوة اليوم ما عناش حتى مشكل يوم تصب مطر في الجماعة نورمال عادي أما غدوة لي
5: غدوة إن شاء الله كيف كيف طقس صافي لباس ما تفهم حتى شيء طقس سماس قليل تصحب على أغلب مناطق البلاد عموما ريح كيف كيف زادة ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي البحر زادة هادئ إلى قليل الاضطراب ودرجة الحرارة تقريبا في ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين مقارنة باليوم أمس واليوم زادة باش تروح القصوى بين 25 و31 درجة عفوا بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 31 أقصاها إلى حدود 35 درجة تكون في الجنوب الغربي خلال يوم الغد مع الطقس في استقرار وإن شاء الله عيد مبارك على الناس الكل إن شاء الله
0: آمين يا ربي به بالنسبة
5: لليوم اليوم عموما مع الطقس مغيم جزئيا بعض الغيوم المرتفعة فقط مع باش تكون موجودة العشية مأخر مع فترة بعد الظهر ثم مع خرائر عادية محلية تكون موجودة خاصة في الوسط الغربي مصحوبة ببعض الأمطار الريح كيف كيف في القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة تتقوى شوية آخر نهار خاصة في الجنوب البحر زادة كيف كيف قل الاضطراب ودرجة الحرارة اليوم أقل شوية من يوم غد بين 24 و29 درجة في المنطقة الساحلية والمرتفعات وبين 29 إلى حدود 33 درجة بالنسبة لبقية الجهات الأيام القادمة يتواصل زادة الاستقرار في حالة الطقس عموما يومي الخميس والجمعة طقس عامة القليل السحب زادة ينجم يكون صافي في أغلب الأوقات ارتفاع طفيف في درجة الحرارة خلال يوم الخميس وتبقى في نفس المعدلات والمستويات إن شاء الله يوم الجمعة
0: واضح يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله هركز على الأيام في الأمان ميتيو
4: ميتيو مع زمنية اربح كيافك تهدية عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية ولا شارك على سيت عزيزة بوانتيان

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح الفل يا مكي.
2: صباح الفل الياسمين امين.
1: ان شاء الله نهارك اسعد لي ليك وللساده المستمعين.
2: ان شاء الله عيدهم مبروك زاده.
1: لا غدوه انا عيد.
2: اي بيان سور. ما هو انت ونقول
1: لهم صباح الخير. الشيخ بلا قال لك خويا غدوه تعيد بعد صلاه العيد.
2: باهي تمام.
1: قال لك اللي باش تقول اليوم هذاك ما يتسماش موعد. المعايده الرسميه هي غدوه بعد صلاه العيد
2: ان شاء الله.
1: بعد عيد باش تكلمني العشيه وباش تقول لي الليله ما نحسبوش عيد. تعيد عليا غدوه يا مكي مش اليوم.
2: باهي
1: اتفقنا.
2: اوكي
1: متفاهمين. عبد الناصر مراد انا نعيد عليك خاطر انت اكبر مني. داير انت اكبر من الكره الارضيه مش مشكل نعيد الكره الارضيه تعيد عليك. اما سينا الاخرين راهو صغير.
2: ريت يا مراد.
1: لا ما عندي حتى مشكل. خل هو عنده مشكل. خلك شبيك شبيه مراد مكي عشيري. خلك يا شبكش
2: معاكين
1: صحيح. باه نبداو بالمنتخب.
2: نبداو بالمنتخب ونحكيو على حكايه ابن صبري اللي مشي وتواجده في تمارين المنتخب الوطني التونسي. الموضوع اللي اثر جدل طيله الايام الفارته وهو تواجد يانيس اللي مشي وصبري اللي مشي في طرابلس المنتخب. كان لابس زي المنتخب واصلا موجود في ملعب التمارين في وسط الملاعبيه. الجامعه التونسيه لكره القدم ما وضحتش
1: قديش عمره.
2: 20 سنه
1: شو يعني.
2: هاو جايك التفاصيل. حسب الجامعة التونسية لكرة القدم اللي ما وضحتش بصفة رسمية طيلة الأيام الفارطة وحتى الفيديو اللي ظهر فيها والصبر اللي مش تفسخت البارح. مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم وضح الموزايك بخصوص الموضوع هذا. حسب المصدر من الجامعة صبر اللاموشي راسل الجامعة وقال انه هذه لحظة تاريخية بالنسبة لي المشاركة في المونديال وطلب منهم انه ابنه يانيس اللاموشي يكون معاه طيلة فترة التحضيرات وكأس العالم على نفقته الخاصة. يعني بش يخلص الوتيل متاعه بش يخلص البيئة بش يخلص كل شيء مع الالتزام بأنه ما يكون عنده حتى دور في الإطار الفني للمنتخب. الأمر اللي وافقت عليه الجامعة التونسية لكرة القدم لحد لهنا الأمور عادية. لكن تواجده في التمارين بزي المنتخب الوطني التونسي في وسط ملعب التمارين ما بين الملاعبية هو اللي ما وافقتش عليه الجامعة وأبلغت رفضها لصبري اللاموشي. دونك بعد اللي صار هذا الكل ولد صبري اللاموشي غادر تربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم.
1: تغشش ما
2: ليه ما زل فيها
1: بعد شوف فما حاجة تجي فما حاجة ما تجيش بصراحة.
2: يكون ما يكون مع أبوه موضوع أما يكون مع أبوه في وسط المنتخب موضوع إخ.
1: معناتها أبوه كي كامل تمارين كي كامل شنو قعد مع أبوه عادي معناتها مش يكون موجود مع الملاعبية في التمارين.
2: في التمارين هو الفيديو اللي ظهر فيها لابس زي المنتخب وفي التمارين حاط ساقه على الكرة.
1: واضح دونك كل حاجه في بلاصتها وهذا معقول جدا وما ما يتغش حد من الموضوع.
2: لا لكن عنده لي كومبيتونس باش ينجم يخدم في في التربص نتاع في اللي طرفني المنتخب يعلمونا ويخدم على روحه ربي عينه تو سامبلومون.
1: باه والله نقرا فيه ونعاود هذا ما سمعتش بيه البارح. كان عندك انت تو حقيقه اتصال اداره الترجي بمدرب فوزي البنزاري.
2: لا دار برشا الاخبار في 48 ساعه الفارته كيما ولد كيما موضوع ولد صبري اللاموشي. الناس اغلبيه الناس تحدثت على الموضوع هذا اللي هو اتصال اداره الترجي التونسي بالمدرب فوزي البنزرتي لتدريب الفريق في الموسم القادم. شكري الوعر نائب الرئيس المكلف كره القدم في الترجي انفي الموزايكا فهم الاخبار اللي تحدث على اتصال اداره الترجي فوزي البنزرتي وقال انه ما فما حتى اتصال رسمي صار. ينجموا يكونوا ناس أخرين ربما يكونوا محسوبين على الترجي الرياضي التونسي ينجموا يكونوا حكيوا مع المدرب لكن بصفة رسمية أو أي مسؤول في الترجي الرياضي التونسي فما حتى مسؤول في الترجي حكي مع المدرب فوزي البنزرتي وعرض عليه فكرة تدريب الفريق. دونك الكلام هذا مش صحيح. ديجا فوزي البنزرتي عنده اتفاق تقريبا شبه نهائي مع إدارة النادي الإفريقي على تجديد التجربة مع الفريق وهذا حتى اللي أعلنوه بصفة رسمية المسؤولين في النادي الإفريقي. دونك بنسبة 99% فوزي البنزرتي مواصل مع النادي الإفريقي وما فماش اتصال ما بين فوزي البنزرتي وإدارة الترجي الرياضي التونسي.
1: واضح به قائمة إسبانيا في المونديال دون أي لاعب من ريال مدريد
2: في سابقة تاريخية. أمين أنه 92 لا
1: توك يجيهم لاعبين كل يلعبوا مع منتخباتهم ما شنو مشكل ما تفهمش.
2: 92 عام من آخر مرة صارت الحكاية هذية معناها العادة ديما في المونديال وما فما لاعب زوز لاعبين حتى
1: بلاش كل إسبانيولي تحبوا موجود.
2: هايسن مثلا كان ينجم يكون موجود
1: هو مش موجود ككاس المدرب فهمتش علاش انا هايسن
2: جوستومون هو هذاك اللي صار
1: جا هو فقد مكانه كاساسي في الريال اخر سيزون.
2: تطرح السؤال هذا على المدرب دولا فوينتي مدرب اسبانيا قال ما انا ما نغزرش لمراوي الجمعيات اللي يهمني هو المنتخب فقط يعني ما نغزرش اللاعب وين يلعب ولا مع شكون يلعب هذاك علاش نعيط له ما يهمنيش. موش موجود لاعب حتى لاعب من ريال دونك ماهيش مشكله. هو كان الحديث على امكانيه دعوه كارفاخال ولو انه بالاصابات وبالغيابات نتاعو في المقابلات الاخيره ما ينجمش يكون موجود, ودين هويسن هو الاقرب اللي كان ينجم يكون موجود في القائمه نتاع المنتخب الاسباني لكن في الاخر ماهوش موجود. باركونتر 8 لاعبين موجودين من بارسا في المنتخب الاسباني, وتشوف الفيديو نتاع الفرحه نتاع جافي لحظه الاعلان على دعوته المنتخب الوطني التونسي, تقول اول مره يعيطوا المنتخب الاسباني عفوا تقول اول مره يعيطوا
1: له. هو فرحان على حاجتين, مش قابل الأميرة وعاش كان في بالكم بحكاية الأميرة. أي الأميرة ما متاع إسبانيا بنت الملك متحبه برشا, يبدو أنه حب من طرف واحد من طرفها هي فقط. دونك يبدو أنه كبير شوية, هو صغير دشا هكا ولا
2: أي مازال صغير
1: كي كبير فهم الدنيا ولا هو بيدو يحب. دونك ما صدق الرب بشي يمشي المونديال بشي عاود يرى الأميرة اللي بوها نهار كامل زادم على الفستير الملاعبية الملك حاوس نهار كامل في فستير الملاعبية. باه مدرب البايرن حاضر في احتفالات السيتي وتوديع غوارديولا.
2: مدينة مانشستر البارح عاشت مع لوقع احتفالات مميزة نظمها مانشستر سيتي بمناسبة الألقاب والنجاحات متاعه, وكذلك في حلقة ثانية لتوديع غوارديولا مدرب الفريق المدرب الأسطوري بعد مسيرة استثنائية مع الفريق 10 سنين 20 لقب. الاحتفالات هذية من أهم فيها حضور وجوه صنع التاريخ السيتي كيما ملاعبية سابقين, شفنا جاكري اللي شفنا برشا ملاعبية أخرين, وشفنا مدرب بايرن ميونخ اللي هو فانسون كومباني
1: لعب برشا في السيتي
2: وكان من العرس متاع الفترة متاع المجد متاع السيتي والتحول متاع السيتي والبروجي متاع السيتي. هذاك علاش البارح معناها تخيل انه هو يدرب بايرن ميونخ يلبس لبسة مانشستر سيتي ويطلع على البوديوم ويحيي الجماهير, والجماهير كانت فرحانة برشا برشا بتواجد فانسون كومباني في التوديع متاع غوارديولا وكذلك في الاحتفالات باللقب. وحاجة مهمة برشا لهنا شوفوا العبيد كيفش ما تحسبش يدرب في الباير أما أوكي فما حاجة ما تنجمش تتفسخ من التاريخ.
1: واضح, يعطيك صحة مكي, بارك الله فيك, نتقابل 8 في سبور إكسبرس.
0: 10 minutes chrono كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح
3: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد, وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
0: مونوبري ديما معك, قربنا لكم وللمنيه لجيناكم. مرحبا بكم في بيديكاليزينغ المنيهلة. بيديكاليزينغ تزي تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيديكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95. بيديكاليزينغ ديما قريب لكم.
4: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة ابوني جديدة, صور البلا بخيفيغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار. جديدة بن على بن.
0: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون, اي جينيراتيف, ديفلوبمون جو فيديو, ديفلوبمون ويب, سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا, وهذا الكل في 3 جمعات. كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس, سوسة, نابل, قروان واونلاين زادة. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
5: أنا هنا يا أصدقاء, وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق, جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
6: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط, غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك, أجمع عويد وختاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك, سبونج بوب والشلة الكل.
7: تدلل تدلل
8: حتى
7: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بأحسن الأسواق على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
8: تدلل
9: جيون، ايام دللنا.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
1: صباح تربح.
2: صباح نشاط وصلى إن شاء الله. صباح مبروك سعيد وإن شاء الله ربي يتقبل منكم أضاحي العيد غدوة إن شاء الله بإذن الله. ومعكم إيناس من مجرين. صباح نور.
3: أهلا وسهلا أمين.
2: إن شاء الله نهارك أسعد لي.
3: نهارك أسعد لي أخويا. عايش لي فضلك.
2: تحية ليك ولكل مستمعينا في مجرين اليوم الصباح.
3: يرحمي هيك.
2: ندو هاي بحذية مازلت
3: دايرة مرحبا بيها.
4: صباح الفل.
3: كله ياسمين
4: نقتحم. إن شاء الله نهارك زين وعيدك مبروك يا ربي. سنين دايما.
3: عايش يا أختي عايشك. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير يا ربي.
2: إيناس شريتوا علوش؟
3: شرينا الحمد لله يا ربي. ربي يوصلهم لنهارهم ان شاء الله. الناس الكل ان شاء الله عيدكم مبروك. الناس الكل
2: غدوه تشمر عليك الذريعات لك فيه
3: بقدره ربي ميله ان شاء الله.
2: هذه دعوه. الدعوه معناتها فيها
3: اليوم يوم عرفه.

0: شكون اللي بعدين
1: فوسكا فوسكا بابا فوسكا جيت ربي يخليك
2: امك بيان سور الحاجه حاجه نسلموا عليها ونعيدوا عليها
0: والله حتى هي تسلم عليك قالت لي بربي سلمني عليه برشا برشا
2: يبلغ وسلمنا عليها برشا والحاجه قلها هاك ربحتنا اليوم أنلود تدوي جديدة من أهداء جديدة إن شاء الله ألف مبروك إن شاء الله عيدك مبروك وسنين دائمة أنت وكل عام
0: حالين بخير ربي يبارك لك عايش يا خويا الغالي ربي يخليك من الأولاد
2: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام عيادي وسنين دائمة مع جديدة ديما الربح متواصل كان تصور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديده فانك تنجم تربح برشا كادوات صحنك بما معناه يا ناديه شنو
1: البارح حكينا قلنا سلطه مشويه نجم يكون سلطه مشويه نجم يكون سلطه البارح ما حكيناش على سلطه باغ كونتر سلطه تنجم تكون زيد مايونيز جديده فيها الفينيغريت تحضرها بمايونيز جديده وتخرج حاجه بنينه برشا
2: شويه زيت
1: مثلا مثلا تنجم تنجح شويه خضره مسموطه وتمشي فوقها كالفينيغريت بنينه برشا ولا حتى اللي عندنا معناتها خضره طايبه تجي فوقها فينيغريت بنينه برشا برشا برشا
2: جوها عيد
1: والفريت زيد بربي الفريت تمام
2: شتافهم الجوها عيد صور جايتكم قبل العيد بنهار تحكي لكم على الخضره
1: عليه ما يعمل شو قبل نهار ما يعملوش سلايت تويتر بهيش
2: كارنيفور كارنيفور
1: لا يحطوا سلايت ما شويه شويه اليف وامور شنو كيكا
2: كارنيفور امود فريت بالمايونيز تاع جديده
1: اي هذاك موجود
2: مش مايونيز تاع وديما ديما يمشي هذاك هو المعدل
1: الخضره ليه
2: مش خضره غدوه كرني غدوه واحد يتذكر روحه اللي هو حيوان كلش ما خاطر الناس بقيت العام
1: والله باهي والله باهي سلايطه ولا
2: كلها انت يعطيك الصحة بارك الله فيك كما قلت تنجم تصور صحنك في العيد وتبارتاجيهم كومنتير ولا ستوري وتبدا ديجا ابوني على الانستغرام تاع جديده تدخل في القرعه باش تربح 500 دينار باهي نراو ال 500 دينار يعاونوا برشا وقت هذايا ان شاء الله عيدكم بنا على بنا
3: صباح تربح ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة جديدة بنة على بنة

0: مراد صباح النور.
1: صباح النور أمين. صباح النور نادية. صباح النور توتلي. كيف إن شاء الله يوم مبارك إن شاء الله للناس الكل إن شاء الله.
0: والله يتحل نقاش مراد لهنا ما عندوش علاقة لبحالة بالسيركولاسيون. قلنا خلنا ناخذ رأيك معنا. قالك فما شكون مثلا كي بعد ما يذبح العلوش يقص شوية من الكبدة ويأكله.
1: أي هذه عادة الله يرحم الوالد إذا كذلك كان يذوقنا وإحنا صغار. دونك خدينا على العاده هذيك وديما ناخذوا بعد ما نذبحوا العلوش ناخذوا الطرف هذاك.
0: عم شرط انه يقول لك يبدا مازال سخون ما عرفش.
1: اي بيان سور بيان سور يبدا مازال سخون. لا مش باش نخليوه هكاك عاد ومن بعد نرجعوا له. لا لا يبدا سخون هكاك.
0: معناتها ما طلعتش غريب يا نادي راه ما طلعتش بزار معناتها.
1: لا لا كيف كيف كيف كيف امين.
0: واضح سيدي مانيش وحدي. مراد كيف كيف؟
1: بابا
0: مراد
1: شكون اخر معنا؟
0: انا وياك عبد الناصر. قالك بان شوكولا عبد الناصر.
1: اهلا
0: وسهلا. بان شوكولا لاحظت اللي من البارح سيركولاسيون نقصت برش على العاده كانوا العباد روحوا سيبوما.
1: اي صحيح امين. نحن يمكن مستمعينا اللي قاعدين يسمعوا فينا توا نعرفوا احنا في ايامات العيد الاضحى ناخذوا النهار قبل معناها العيد سيرتو نتنقل عبر عديد الولايات اللي هي بطبيعه الحال باش تكون بعيده. نفس الشيء زاد في الرجوع نتوقعوا لي نهار معناها نهار الثالث عيد باش نلقاو نهار الجمعه معناها باش نلقاو شويه سيركيلاسيون ترجع ما بين السبت ولحد ترجع معناها في الكادونس نتاعها الكبيره. هذا الشيء اللي جرنا اللي في عديد الطرقات توا وعديد المفترقات نلقاو الحركه عاديه. ما فيش شك الحركه باش نلقاو على اشد في عديد الولايات خصوصا زاد كذلك على محطات النقل المنتظم ولا الغير المنتظم زاد كيف كيف نلقاو فما حركه كبيره نظرا معناها للكثافه معناها نتاع الطلب نتاع الحافلات نتاع الواجهات. يمكن معناها نعطيه بعض نصائح الى مستعملي الطريق اليوم معناها يقصدوا ربي بتسر اليوم معناها باش يمشيوا يعيدوا نصائح هي نعطيوها لهم ان شاء الله معناها تكون السياقه بتاعهم معتدله بطبيعه الحال معناها تكون سياقه نخفضوا منها من السرعه نبعد على العامل نتاع المجازفه اللي هو المجاوزه ممنوعه المجاوز نتاع الخط المتواصل التحديد نتاع السرعه معناها بطبيعه الحال لازم يكون اجباري خصوصا على مستوى الطرقات الوطنيه وكذلك بعض الطرقات الجهويه. نزيدوا نذكروا اللي على مستوى الطرقات السياره ما يلزمناش نفوتوا 110 كيلومتر في الساعه راه اذا كان فتنا 5 والا 10 والا 20 كيلومتر مثلا في بعد 110 راه هي ما عندنا وين باش نوصلوا. المهم احنا نوصلوا سالمين غانمين نعيدوا ثم بعد في الرجوع هذا كيف نرجعوا سالمين غانمين الى سالف النشاط نتاعنا. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا تو نقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ردوا بالكم في ثنيه وردوا بالكم على صغاركم والطريق راهو يهمنا الناس الكل. دونك ماذا بينا معناها السلامه المروريه راهي ماهيش مرتبطه بسائق دراجه والا سائق

0: السيارة وإلا سيق حافلة مرتبطة بالناس الكل. خلينا نعيدوا اللي هي السالمين غنمين ومن بعد نرجعوا للعمل اللي بتاعنا العادي إن شاء الله.
1: يا سيدي إن شاء الله عيدك مبروك مراد, أنت كل العائلة تسلمنا عليهم, يعطيك الصحة إن شاء الله هالكاس على الأيام.
0: ربي يبارك.
2: كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 الصباح
3: تحلم تحل ولا تجدد الريستورانت تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك, حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين, وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل, التسهيلات توصل 5 سنين, انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
2: فريغو تكنيك, تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
4: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي, تيست درايف السيارات BYD, تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك, عيشها BYD.
5: ارتاح من الغسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في سعر ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس, وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
6: Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
7: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع Head & Shoulders بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبال مرتاح. Head & Shoulders, القشرة مش باش ترجع بالكل.
8: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة, برانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال, ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين, المحبة تتقاس بالفرحة في العينين, والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. برانت برشا دلال ومازال مازال.
9: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
10: يجيو بحذينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين, وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
1: ألو كوندكتور. صباح نور يا أيمن.
11: يا ليلتي العيد أنسينا. الله وجددت الامل فينا كل سنه
1: الله
11: وانت طيب, وكل سنه وكل التوانسه بخير, وكل سنه وكل الامه العربيه والاسلاميه بخير. عيد سعيد على كل الناس, ومن اعظم ايام السنه يوم وقفه عرفات. يا رب كده, يا رب كل اللي عنده
1: أمين.
11: مشكله تتحل, وكل اللي عنده مريض يا رب يشفيه يا رب دايما, وان شاء الله باذن الله رب العالمين في ازدهار وصحه, ويعني كل الدعاءات الخير ان شاء الله باذن الله. واللي موجودين على جبل عرفات النهارده كل دعاءاتهم ان شاء الله باذن الله تستجاب, فربنا يكرمنا جميعا, وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب, وبالأخص انت أمين وكل أسرة
1: ذات
11: مزيك فهم
1: يا رب بفضلك, وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير إن شاء الله بإذن الله. شكون بحذك؟
11: أنا بحدايا أستاذ مونجي, مش عارف هو نازل يعمل إيه في يوم عرفات, بس يعني الدنيا فاضية مش
1: العرفات طبعا.
11: لا لا هو الدنيا فاضية, والحب احنا موجودين دلوقتي بالتحديد في شارع الحبيب بورقيبة أمام المنجالة, وبعض الناس بتسلم علينا من العربيات كل سنه وهم طيبين, ما حدش عايز يقف. بس استاذ مونجي واقف. صباح الفل.
12: صباح النور.
11: لبس عليك.
12: الحمد لله
11: كله تمام.
12: الحمد لله.
11: ايه اخبار العلوش؟
12: علوش
11: سكت ليه؟ سكت ليه؟
12: عندي مده.
11: عندك مده ما شفتوش؟
12: سبيت صغر.
11: طب الحمد لله. لا لا الحمد لله, ربك يسهلها ان شاء الله.
12: الحمد لله.
11: عندك زيارات؟
12: لا لا ما عندي.
11: عندك مش متجوز؟
12: متجوز.
11: انت بتضحك ليه يا بونجر؟ عايز اسال سؤال. يعني العيد فرحه قوي يعني.
12: فرحان قال لك.
11: طيب الحمد لله. معاك امين قول له كل سنه. طيب واخيرا امين
1: يا سيدي ان شاء الله عيدك مبروك.
11: مين دايما يا اخويا
1: ان شاء الله ربي يحييك لامثاله ان شاء الله يا ربي معيد الفرحان
11: معاك الكل ان شاء الله.
1: ربي يفضل خويا. كان المفروض اليوم باش نسالك سؤال انا ابو علاء 200 دينار لكن البارح المراه ما عادش كان سمعت ولا
11: مدام شريفه مدام شريفه
1: حقت هي ما طلبت شيء ما احنا وحدنا اعطيناها فلوس كنتي نتاع اليوم دونك
11: دونك يعني 200 دينار معك 200 دينار اعطينا 200 دينار
1: شو تسايب الراجل اللي جاي بركي فيه
11: معناها في نهار عظيم كما اليوم
1: يتبركى
11: واحنا
1: صح. انا نحسب معناتها 200 اللي نتاعك انت اليوم عباره راك معناتها تبرعت بهم ولا تصدقت بهم ان شاء الله ربي يتقبل.
11: بس انا لازم نساله سؤال برضو امين.
1: اسال بيان سور بيان سور
11: طبعا نساله بيه. العلوش لما يهرب من الجزار سرعته بتبقى قد ايه؟ 170
1: 170 كيلومتر في الساعه.
11: ليه علوش فيراري؟
1: اسمع يا ريت الفيديو ايمن اللي في المرسى العلوش اللي هرب على الكورنيش هذاك وخلطه راهم ليه؟ هذيك كيكة ما يتشدش رجولات الركبي كي يبدأوا يدريبلوا العلوش يولي كما هكاك بالله العظيم العادي يتشد
11: موسمه غالي برش على هذاك بليزي 72
1: والله تبارك الله عليه بالله العظيم كي تعطى بجنب راداري فلاشي هو مع سويمهم السنين رمو كانوا بالكارت جريز لعلش
11: على
1: هذاك نشوفوا
11: فيه عند
1: الزرزارة وكا ولا بكارت جريز وبباسيورانس وبفينيته ويحوس معناتها يدوره راسه عالي يوم فلوس
11: عم حلو حلو حلو ان شاء الله باذن الله خير ربنا يسهل. انا هسالك سؤال سريع عشان هو لازم يكون سهل عشان لازمك تجاوب عليه عشان انت عارف الموضوع هيرافع. السرعه القصوى في الاوتوروت قديش؟
12: 110
11: انت متاكد؟ ايه متاكد؟ يبقى الف مربوع الف مبروك ما ربحتش معانا 200 دينار هي راحت لمدام شريفه وانت راجل طيب
1: يا سيدي ان شاء الله الف مبروك وان شاء الله يا ربي ديما معايدين ان شاء الله اخويا باذن الله تعايد لنا على كل العائله ايمن انت زاد تعايد لنا على العائله الكل في تونس وفي مصر
11: ان شاء الله باذن الله
1: يا ان شاء الله ربي يتقبل منكم الاضحيه واللي ما عندوش باش يشري علوش سنين ان شاء الله باذن الله العوام الجايه. ايمن يعطيك الصحه بارك الله فيك كلمتك البارح ما رجعت لكش سامحني ايمن انت رجعت لي انا ما رجعت لكش
11: انا طب والله كنت عايز اقول لك كده بس بديك ابداع على المباشر فالحمد لله
1: اي نعرف نعرف اللي انت ماشي مع تلسوسه تعيد اليوم هكا ولا
11: لا لا لا والله مش ماشي عايد انا ما عشان الامتحانات بتاعت الاولاد فقلت نقعد
1: قاعد في تونس ايمن تنتقابل هكا ما تنكلمك
11: لا مشو عندك بقى المشو عندك امين بقى
1: تنتقابل هذا الاثنين الجاي بعد تنتقابل والله في الامان بطلت لا عيد لا مش عيد اي في الامان وعليكم السلام يعطيك الصحه ايمن ان شاء الله معرفه طيبه وان شاء الله نتقابلوا عام الجاي يعطيك الصحه بارك الله فيك. 8 موعد الاخبار سبور اكسبريس
13: يجيو بحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوه راجعين خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور
14: الو كوندكتور.

0: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجري فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن مفهمة كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
1: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت very fiber people.
3: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة صور البلا بخيفيري متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
4: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملو قهوة برافا.
5: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
6: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 31 ماي تجيكم بأوفر الدوار صوص تيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر ب 7 دينارات و 590 أكاو ومعاها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
7: مونوبري ديما معك.
8: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
9: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على أن الدولة ماضية في مكافحة شبكات المضاربة والاحتكار مؤكدا أن الجهود ستتواصل للقضاء على الارتفاع غير المبرر للأسعار. وجاء ذلك خلال لقاء جمعه بقصر قرطاج بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصدق. في هذا السياق تمت مناقشة الحملات الأمنية التي استهدفت شبكات الاحتكار والمضاربة بعدد من جهات البلاد إثر تورطها في الترفيع في الأسعار بما أضر بالمنتجين والمستهلكين وفق ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية. كما تطرق اللقاء إلى نتائج العمليات الأمنية المنفذة بتونس الكبرى والتي أفضت إلى إيقاف عدد من المفتش عنهم في قضايا حق عام وخاصة في القضايا المتعلقة بترويج المخدرات. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب يدعو إلى توفير جميع الإمكانات والظروف لضمان نجاح موسم الحصاد إلى جانب تأمين انتظام التزويد بمياه الشرب خلال عيد الأضحى وصائفة 2026. وكالة الأنباء الجزائرية تعلن أن مجمع صانع الغاز قد أكد في لقاء مع وفد للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ أهمية ضمان استمرارية تموين وتأمين احتياجات الشبكة التونسية خلال فترات الذروة بما يعكس التزام الجزائر عبر هذا المجمع بمرافقة تونس وتعزيز أمنها الطاقي. الديوان الوطني للتطهير يدعو المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. والديوان يوضح أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها فضلا عن تسجيل أعطال تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح موصيا بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات. عالميا، عدة دول في غرب أوروبا تستعد اليوم الثلاثاء ليوم آخر من موجة حر غير اعتيادية في هذه الفترة من العام، فيما أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات مرتبطة بهذه الظاهرة المناخية التي تنعكس على الحياة اليومية للسكان في وقت تشهد فيه القارة تسارعا في وتيرة الاحترار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ماكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
10: الأولى في تونس.
11: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
12: أريد طور عالمك. سبور
13: إكسبرس، صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وتحضيراته للمونديال. البارح زوز لاعبين التحقوا بالتربص، هما معتز النفاتي وسيباستيان تونكتي، واليوم يلتحق حازم المستوري بتربص المنتخب الوطني التونسي. حازم المستوري اللي برشا كلام خرج على إمكانية تعويضه في القائمة النهائية للاعبين المشاركين في المونديال بسبب الإصابة، كلام انفاه حسام الكريمي وكيل أعمال حازم المستوري. انفاه الكلام هذا بخصوص الإصابة. حسام الكريمي كان دخل لبارح مع حيدر في ريكاب سبور.
14: حازم المستوري ما يعني حتى من إصابة، والله ما راش يكون خارج الأخبار شنو مغزى الأخبار يخرج في الوقت هذا بالذات، أو في أول نهار وصل في حازم المستوري لتونس، معناه حتى بنزلة برد ما فهمناش. أنا أكد لك المعلومة هذه كذبة من البارح. الدول على نطاق واسع، مش عارف شكون كان وراء الحملة. تحس الحملة اللاعب وصل لتونس اليوم صباح، تونس كانت تتصل بيا حازم المستور شبيه لاباس مضروب شنو الضربة، ما فهمتش خلاص، ما كانش حتى نوع تاع إصابة، ما عرفتش، ما نصورش إني حاجة بريئة الحقيقة. معناها
13: نذكر انه القائمه النهائيه للمنتخب تم الاعلان عليها، لكن مازال ما تمش ارسالها للاتحاد الدولي لكره القدم، واخر اجل لارسال القائمه هو نهار 1 جوان. دونك قبل ارسال القائمه النهائيه ينجم يصير تغيير في قائمه المنتخب، هذا نحكيه من الناحيه القانونيه. يبقى القرار الاداري في يد الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم. بالنسبة لعلي لعبدي ما زال ما التحقش بتربص المنتخب في الأسبوع الفارط. الفيفا كانت رفضت طلب الجامعة الفرنسية بالإبقاء على اللاعبين المشاركين في المونديال مع الفرق اللي تلعب براج، واللي بينهم علي لعبدي مع نيس. دونك وضعية غامضة إلى حد الآن بخصوص موعد قدوم علي لعبدي للالتحاق بالمنتخب. رسميا 23 ألف تذكرة نهائي كاس تونس نهار الأحد الأربعاء في رادس ما بين الترجي الرياضي التونسي والترجي جرجيس. 10 ألف تذكرة لكل فريق و 3 ألف تذكرة للجامعة التونسية لكرة القدم. وتذكر هذه باش تبدأ تتباع على الانترنت وكذلك في شبابيك البيع في انتظار تحديد موعد بيع التذكر. مستقبل المرسى أعلن رسميا على تعاقده مع المدرب عماد بن يونس، وباش يصير تسليم المهام ما بينه وما بين المدرب اللي غادر عامر دربل. في النجم الرياضي الساحلي البارح تسكر باب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية للفريق دون ورود أي ترشحات. 25 جوان هو موعد الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الانتخابية للنادي البنزرتي. بالنسبة لباب الترشحات للجلسة هذه تسكر نهار 20 جوان. نادي حمام لمف باش يواجه الملعب الجيبسي في نهائي براج الصعود للرابطة المحترفة الأولى الموسم الجاي. البارح نصف نهائي البراج نادي حمام لمف ربح مستقبل قصرين 1-0، والملعب الجيبسي ربح اتحاد طاطاوين 2-0. نهائي البراج باش تلعب نهار 30 ماي في انتظار تحديد الملعب اللي باش يحتضن المقابلة هذي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع أمين وكامل فريق، أحلى صباح.
11: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
12: أريد طور عالمك.
10: أحلى صباح.

0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
1: أحلى بونس لأحلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونس. أريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
2: أريد طور عالمك.
0: موبايل نيوز مع ناديا فوتي.
3: 8:11 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في موبايل نيوز نحكيه على الاتحاد الأوروبي ليفرض غرامة قياسية على جوجل وسبب، نكتشفوه في موبايل نيوز. عدد من الصحف الألمانية كانت زادة نقلت عن مصادر في المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي باش يقوم بتغريم شركة جوجل التابعة لشركة ألفابات، اللي اليوم باش يكلفها هذية مبلغ كبير برشا، ينجم يوصل إلى مئات الملايين من اليورو، هذا في إطار تحقيق يتعلق بمكافحة الاحتكار. صحيفة هذية تقول أنه القرار باش يصدر قريبا، ومن المتوقع زاد الإعلان عنه رسميا قبل العطلة متاع الصيف، وتقول أنه الغرامة باش تكون هي الأعلى اللي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق لانتهاك قانون الأسواق الرقمية الجديد. ويتعلق التحقيق ذي اللي بدأ رسميا في مارس 2025 بمخاوف من أنه جوجل تفضل الخدمات متاعها الخاصة وقت اللي تدخل في نتائج البحث، وتسعى أنها تضمن امتثال محرك البحث الأكثر شعبية في العالم للوائح المحلية حسب رويترز. المتحدث باسم المفوضية يتحدث في بيان يقول قام بإرسال وزاد عن طريق البريد الإلكتروني، يقول أن المفوضية مهتمة أكثر بإيجاد حلول مستقبلية للامتثال مع جوجل في عوض أنها جوست تفرض غرامة مالية. وقول زاد أنه حتى مع مفاوضاتنا على الحلول المستقبلية لن نتردد في الانتقال إلى الخطوات التالية في أقرب وقت ممكن. والمفوضية الأوروبية من جهتها تقول أنه الشهر هذية منحت جوجل أكثر وقت باش يحاولوا أنهم يحاولوا يلقوا حلول بعد فشل اقتراح سابق من الشركة في هدايا. دونك هدايا موضوع للمتابعة من هنا حتى للشهر الجايين قبل عطلة الصيف، ننتظروا هالقرار هدايا قرار الاتحاد الأوروبي على شركة جوجل. كنت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعادوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح باي موزايك فام.
0: موبايل نيوز مع ناديا فوتي.
1: أحلى بونس لأحلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
2: أريد طور عالمك.
0: أحلى صباح.
4: سيف السنه كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات هكاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واونلاين زادا. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
5: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنساك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
6: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com، ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس Travel to Do. مع Travel to Do اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. Travel to Do لي بري تو دو.
0: أحلى صباح.
1: أحلى صباح.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
7: 8:15 دقيقة على موزايكا فين، شان هاركم أسعد ليام، صباح نشاط والحيوية. غو بونجور إياد.
8: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على إصلاح التعليم بين فخ التسرع ومخاطر التأجيل.
3: انتبه اش قال بعد شوية، باش نحكيو على العادات والتقاليد في العالم العربي وحتى في دول أخرى وين فما عدد من المسلمين اللي عندهم علاقة بالعيد، باش نكتشفوا بخلاف معناها ذبح الأضاحي فما برشا عادات باش نكتشفوهم بعد شوية. انتبه اش قال.
4: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. نينتندو أعلنت على باندل جديد متاع سويتش 2، والناس اللي باش يشريوه باش ينجموا يختاروا بين ثلاثة من أكبر الألعاب اللي خرجت للكونسول حتى لتوا. النينتندو سويتش 2 كان خرج العام اللي فات بنسختين، نسخة كلاسيك ب $449 وباندل مع ماريو كارت وورلد ب $499. أما الباندل هذا وقف في 2025 ونينتندو بدات تبدلوا باندلز جدد كيما بوكيمون ليجندز زي أي. من نيوز اللي عامل البوز في موندو الجيمينج إنه بداية من 1 سبتمبر سوم النينتندو سويتش 2 وبش يطلع رسميا ال $499. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي انبرف، جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت اللي الريادة ما تجيش بالصدفة اما بالمجهود والخدمة اللي وراها التتويج. فما التكنولوجيا تتطور كل يوم، فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة، فما انترنت موبيل اسرع واقوى بفضل اتصالات تونس، فما استثمارات متواصلة باش نبداو في مستوى الستاندار انترناسيونو. هذا يأكد الاتصال التونس ورا كل استعمال للانترنت، خدمة أونلاين، تيلي ميدسين، أبل فيديو، جيمينج وستريمينج، واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصال التونس تأكد قوة الانترنت موبيل متاحها في تونس. تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانسة الكل أقوى ما فما في التكنولوجيا. تيك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
7: بونجور إياد.
8: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم احنا نهاية سنة دراسية، إن شاء الله بالتوفيق في الامتحانات لتلامذتنا الكل. ولكن من المواضيع اللي كل عام يطرح لي هو موضوع مؤجل منذ سنوات، اللي هو تأجيل موضوع إصلاح التعليم في تونس، اللي معناتها عنا سنوات اللي موضوع مطروح على الطاولة. فماش حكومة، فماش وزير تربية يجي ما يحكيش على موضوع إصلاح التعليم، واللي الأسباب متاع طرحه هي أسباب موضوعية. أولا شفنا التراجع متاع تونس في التقييمات العالمية لمنظومات التعليم، رغم أنه أحيانا تخرج أرقام متاع أنه احنا الدولة ترتيبها متقدم في الدول الإفريقية، واللي هو رقم ماهوش غلط، ولكن كيف نقارنوا على مستوى العالم ولا على مستوى الدول المتقدمة نلقاو فما تأخير كبير. اي داير تونس في تاريخها بعد الاستقلال تقريبا عرفنا 3 محطات مهمة متاع إصلاح التعليم. كانت فما الإصلاح متاع المسدي عام 58، بعد هو جاء ما يسمى بالريفورم أو إصلاح الشرفي عام 91، بعد هو صارت معناتها القانون التوجيهي متاع 2002. من 2002 مش ما صار حتى شيء، ولكن ما صارتش ريفورم جلوبال شاملة للمنظومة التعليمية تقريبا 25 سنة. 2002 كانت أهم فيها هو إدراج المواد اللي عندها علاقة بالتكنولوجيا. دونك اليوم موضوع حيوي نظرا لأهمية تحسين جودة التعليم تاعنا، اي سورتو لأنه هو اللي يحدد مستقبل البلاد والأجيال القادمة. اي داير هذا الموضوع متاع الأجيال القادمة هو اللي باش يحاول نحاولوا بيه نلقاو سؤال لوقتاش الإصلاح هذا. به احنا كي نطلقوا من فكرة انه اولا الإصلاح كي يبدأ من السنة اولى ابتدائي. دونك كي نحكيه على إصلاح راهو باش يحدد المصير متاع التلامذة بعد 16-17 سنة. باش ينجح اي إصلاح للتعليم راهو يلزم يكون عنا رؤية تونس وإلا العالم بعد 16 وإلا 15 سنة كيفاش باش يكون. اليوم في تقديري هذاك علاش انا مانيش من انصار التسرع، هيا تسويت نعملوا ريفورم، على خاطر على مستوى العالم الكل حتى حد ما يعرف سوق الشغل كيفاش باش تكون بعد 16 سنه. ديجا احنا ما نعرفوش سوق الشغل بعد 5 سنوات كيفاش باش تكون. احنا قاعدين نعيشوا في ثوره اللي هي ثوره الذكاء الاصطناعي، اللي كل معناتها الخبراء يقولوا انه الشوك والا الصدمه متاع الثوره هذه راهي باش تكون اقوى واكثر وقعا من الثورات متاع الثوره الصناعيه والا ثوره الانترنت، وتاثيراتها باش تكون كبيره اي كومبري على سوق الشغل. هناك نرجعوا لموضوع إصلاح التعليم، دونك إصلاح المدرسة والجامعة. هناك نحكي على التعليم، نحكي على المنظومة شاملة. نجيو نطرح سؤال، شنو دور المدرسة بالمعنى الشامل؟ اليوم نعرفوا أنه دور المدرسة أولا هو تكوين وإلا تأهيل مواطني الغد على عديد المستويات، أي سورتو زادة تعطي معارف ومعناتها دي سافوار لي ليزانديفيديو للناس، باش أنه غدوة يكون عنده ديبلوم يخدم به. اللي قاعد يتغير اليوم شنو أمين؟ هو أنه بثورة الذكاء الاصطناعي، دايور آخر رابور متاع الفمي يقول أنه 40% من المهن في العالم باش يتأثروا في السنوات القريبة هذه بثورة الذكاء الاصطناعي، 40%. فما مهن اللي طلب عليها باش ينقص بشكل كبير. شو معناتها؟ معناتها موش باش يختفي العمل الإنساني، ولكن ناخذوا مثلا ان اكزامبل دان جران كابيني دافوكا اللي هو اليوم فيه دي زافوكا سينيور واللي معاهم خلينا نقولوا عدد مهم من المتخرجين جدد في مجال الحقوق. في المستقبل كل الدراسات تقول انه سو كابيني لا افيك معناتها دي زافوكا سينيور ايدي بار لانتيليجونس ارتيفيسيال راهو باش يكون ماهوش محتاج لعدد كبير من خريجي الحقوق. دونك ديجا هذا ان اكزومبل. فما زاده في مهن الطب، في مهن الكونتابيليتي، الطب ديما يتخذ الاكزومبل نتاع الراديولوجي والناس اللي يقراو لي راديو اللي النسبه نتاع الحاجيات نتاع المستشفيات والكلينيك باش تنقص. به لهنا زادة فما الفخ متاع التأجيل متاع انه باهي ما نعملوا حتى شيء، ديجا احنا الروتار، وكان ما نعملوا حتى شيء باش نزيدوا نعمقوا اللي هو بيننا احنا وباقي الدول المتقدمة، اي سورتو انه نعرفوا انه معناتها لو سافوار والا المعرفة هي اللي باش تحدد شكل الاقتصاد في المستقبل، خاصة مع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. دونك لهنا برشا ناس يقول لك فما تناقض، من جهه نقولوا ما نتسرعوش خاطر ما نعرفوش دو ما دو كوا يل سورا في، ومن جهه نقولوا لا كان ما نعملوا حتى شيء راهو باش نزيدوا في التاخر نتاعنا، شنو اللي يلزم يصير؟ في الحقيقه في تقديري فما اولا حاجه يلزم تتعمل هي انه نحدوا شنو حاجتنا من المدرسة غدوة، وإلا شنية الحاجات اللي باش تقعد واللي منها هي ننطلقوا. مثلا اليوم كل الدراسات أمين تبين أنه علاقة المدرسة والتلميذ والأستاذ بالمعرفة تغيرت. إستوريكمون المدرسة كما نعرفوها من القرن 19 شنو كانت؟ كان فما عندها المونوبول أو الاحتكار متاع المعرفة، اللي يحب يتعلم حاجة يمشي للمدرسة عنده المعلم والأستاذ، ومن بعد يمشي للجامعة هك الأستاذ وإلا المعلم وإلا الأستاذ الجامعي عنده المعرفة، عنده الميثودولوجي، عنده الطريقة، وهو يكون الأخرين. اليوم شنو اللي صاير؟ اللي صاير هو إنه الذكاء الاصطناعي كسر الاحتكار متاع المعرفة. اليوم معناتها نجم نقول لك أنا بسهولة 80% من اللي ديسيبلين راهو بالذكاء الاصطناعي. تنجم يكون عندك أكسي للمعرفة وتتعلمها، تحب تتعلم البرمجة راك تنجم وحدك مع الذكاء الاصطناعي تتعلم البرمجة، تحب تتعلم القانون تنجم وحدك مع الذكاء الاصطناعي تتعلم القانون. علاش؟ على خاطر راهو كيف تتعلم أنت والذكاء الاصطناعي لو سافوار وإلا التقدم يكون أسرع برشا من أنك تكون قاعد في أنفي مع 300 شخص تسمع في أستاذ. قبل كان فما الاحتكار هذي تكسر. دونك المعارف اللي ياخذها التلميذ زاد يلزم تتغير، على خاطر اليوم المعارف اللي كنا ناخذوها برا احفظ ومن بعد في الاكزامان تعمل الريستيتيوشن ماهيش باش تكون مفيده في المستقبل. علاش؟ خاطر المعرفه اللي انت باش تحفظها هي متوفره بنقره نتاع زر والا بكلمه معناتها تاع برومبت تقوم بها الذكاء الصناعي، المعرفه هذيك تكون على ذمتك انستونتانيمون. دونك هذايا منظومة الحفظ باش تتغير في كل الحالات. دونك ديجا نجمو ننطلقوا من فكرة انه في البداية المنظومة متاعنا تتبنى على ما يسمى بالعقل النقدي وإلا المعارف الذهنية وإلا القدرات الذهنية انه تلميذ حب يخرج من المدرسة يعرف يفكر، يعرف يعمل اناليز، يعرف يحلل، مش بالضرورة يتم حشو معناتها الذاكرة متاعه بمعطيات اللي ما فما حتى فائدة من تخزينها نظرا اللي هي موجودة على كل الوسائط. احنا منيش في القرن 19، اذا حاجة محفظتهاش وإلا كتاب ما عندكش في الدار راو المعلومة هذيك ما عادش اكسيسيبل. دونك هذايا باش يتغير، دونك ديجا نغيروا هذايا في المنظومة متاعنا، الباقي سأريفرا بروغريسيفمون باش يكون بشكل تدريجي. كيفاش العالم باش يتغير، سوق الشغل كيفاش باش تتغير، دور البشر في المنظومة الاقتصادية كيفاش باش يتغير، معناتها الجامعات ديجا كبريات الجامعات في العالم قاعدين يراجعوا في المناهج متاعهم. يقولك أنا اليوم يلزم نكون الطالب على أساس أنه يكون فاهم منظومة الذكاء الاصطناعي كيفاش تخدم، هو كيفاش يلبو انتراجير كيفاش يتفاعل معاه. ديجا فما ان ديسيبلين اللي هي اسمها لو برومبت انجينيرينج أو هندسة طرح الأسئلة على الذكاء الاصطناعي، بمعنى انه لا جراند كومبيتونس في المستقبل ولا الكفاءه الكبرى في المستقبل مش قديش عندك معارف انت، ولكن قدرتك على انك تطرح الاسئله بشكل نقدي بشكل دقيق اللي يخليك تاخذ اكثر ما يمكن من المعارف. دونك اذا باش نلخص امين انه التسرع في ريفورم جلوبال واحنا ما عندناش رؤيه على العالم كيفاش باش يكون بعد 15 سنه، في تقديري باش يكون خطر انه ما نعملوا حتى شيء، فخ ما يلزمش نقعوا فيه، ولكن نبداو باللي فوندامونتو ويتحط ان بلان افيك دي كوميتي دو ريفليكسيون مع معناتها مجموعات تفكير اللي يكونوا فيها لي زاكاديميسيان والناس اللي يخموا في علوم التربيه، ونشوفوا شنو اللي قاعد صاير في العالم، والاصلاح بتاع التعليم تاعنا يكون تدريجي ومتاقلم مع التطورات اللي هي ما عادش قبل كنت يصير تطور في 30 سنه، تو ما عادش راهو التطورات باش تكون كل 3 و4 و5 سنين. دونك افوار اون ابروش بروغريسيف معناتها تكون عندنا مقاربه تدريجيه في تقديري هو الافضل، ولكن ننطلقوا فيها مش ما نقعدوا ما نعملوا حتى شيء.
7: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، خدوا معنا رجعين. أحلى صباح
9: تدلل تدلل حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
10: تدلل
11: جيون ايام دللنا.
12: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان، وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيت اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
13: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 ماي 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
14: انا هنا يا اصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه انا والشله.
15: اكتشفوا جديد غلاس اولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد العب مع باتريك اجمع عواد وخطاوات غلاس اولا، هزهم للعطار باش تربح فيغورين نتاع باتريك سبونج بوب والشله الكل.
16: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
17: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
18: القشرة ما زالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة، الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
10: حتى 31 ماي من ياشواغ جنرال جولد إينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم أكاهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات
19: مونوبري ديما معك.
20: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
21: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
22: صباحكم فل، صباحكم سعادة، صباح الحظ المزيين لكل الأبراج الفلكية. انتوما يا أبراج هوائية، الجو عندكم خفيف وفرحان، خبير به لك انت يا جوزي. ميزان برج الدلو وإلا تليفون باش يفرحكم برشا. المصروف صحيح طالع شوية مع تحضيرات العيد، أما الحمد لله القلب راضي وفرحان باللمة. وانت يا برج العذراء ثور برج الجدي، فما خبير به يخص خدمة وإلا فلوس يخليكم اطمئنين. الحظ موجود خاصة في القرارات الكبيرة، وبالرغم من التعب والمسؤوليات متاع العيد، العيد هذا داخل عليكم بطاقة أهدى من العادة. المهم يا ترابيين، نصيحة مالية ردوا بالكم من هيك الجملة الشهيرة: شريت برك على خاطر العيد. حاولوا تقسموا مصروفكم، الضروريات راهي أولى، بعد تجي الكماليات، راهو معروف عليكم العقلانية. والمفاجأة الحلوة باش تكون من نصيب السرطان عقرب برج الحوت. الحظ معاكم، الصدف المزينة بين يديكم، لكن أعملوا ميزانية صغيرة والتزموا بها، وقولوا كلمة لي للحاجات اللي تروا ماهيش ضرورية. وشنو هالطاقات اللي داخلة بها الأبراج النارية؟ حمل، أسد، قوس للعيد الكبير، راهي ضحكتكم ترد الروح. من أكثر الأبراج اللي داخلين للعيد بروح خفيفة وفرحة من القلب، انتما أكثر أبراج تنشر الطاقة والضحكة واللمة. وجودكم وحده يعمل جو، أما ردوا بالكم التسرع والعصبية وقت الزحمة والتحذيرات. نحبكم استمتعوا باللمة يا أبراج فلكية، سامحوا أضحكم القلب، وخليوا العيد بداية طاقة جديدة وأيام أخف وأحلى. وإن شاء الله يا ربي عيدكم مبروك.
20: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
21: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. كل يوم بسين الجمعة من 6-9 الصباح بارومتر
3: ديما باش نذكر بلي باش نذكر بقانون الفقرة، خاطر فما عنا صديقنا
7: يزمو يلبس الساعة الكاس باش نجم يتفاعل.
3: ايه ديجا
7: يد
3: يد سينو بي. خلي نبدأ نحكيه على السعر متاع اللحوم الحمراء. نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي كانت أكدت في تصريح الديوان فام أنه الأسعار شهدت ارتفاع لافت مع اقتراب عيد الأضحى، تحكي زيد على أسعار الخضر والغلال. لكن خلينا نركز على اللحوم الحمراء. تقول سوسل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء من 64 دينار إلى 84 دينار قبل أيام من العيد. تفضلوا
7: سوسل. أحمر برشا زاد ليه لا أخضر أحمر؟
8: لا أحمر وأخضر.
7: بالله أخضر شنو؟
8: أخضر لأنه هذيك السوق، إذا ما نحبوش نشوفوا أنه السوق تقوم على العرض والطلب حاجة أخرى. أحمر على خاطر المقدرة الشرائية متاع المواطن ما تنجمش تواكب الأسعار هذه. إذا يرق عليه شو فيها، فما شانجمون. قبل كانت البريود متاع العيد هي البريود اللي ما يخدموش فيها الجزارة باريكزو، توا ولات لا الناس تمشي، خاطر اللي ما نجمش يشري علوش باش يمشي ياخذ الطرف الحمل صغيرات. دونك اليوم هذا علاش انه فما سوق، فما مشكل بتاع عرض وطلب اللي يلزم نكونوا فاهمينه هيكليا. نرجع نشوفوا قداش القطيع متاعنا باش نفهموا هذا.
7: عرض وطلب اوكي، اما نجيو معناتها في مناسبه كيما هكا في عيد ونكونوا نبيعوا فيه قبل بجمعه بتادي 64 ولا واش 50 نقزوا اللي مشيو ل 80، هذا اسمه استغلال. ما عادش عرض وطلب، كي ولي استغلال انا ادينه ونهز احمر ذاك علاش ما فمش علاش معناتها كنت بيع فيه انت جمعه بتادي، شنو عرض وطلب؟ ما فهمت حتى انا عرض لا طلب.
8: انت متاكد اللي هو شراه بنفس السوم اللي شراه جمعه التالي؟
7: هما عباد فما عباد استغلاليين، مش الكل، اما فما عباد استغلاليين. وللاسف اليوم قاعد المواطن تعدى بنشان انت استغلاليين، كل واحد يستغل توصل الحاله الوضعيه هذه. الفلاح يبيع بسوم، يجي قشار ياخذ علوش من عند الفلاح يغلي في السوم، يوصل الززار يزيد يغلي في السوم، ولين يوصل لك انت في الاخر سمو معناتها تعدى على ثلاثه حلقات باش يوصلك لك انت في السوم هذاك وزيد من فوق الشين الاخرانيه بكل قول لك هاي مادام هو ما فهمش برشا وكل هاي تنزل نطلع في السوم انا كيك خير ما بصراحه مانيش راه معناتها في حد شيء اخضر لك علاش احمر
3: به الى خبر الثاني باش نرجع لتصريح عضو جمعيه البيئه بسليمان سعاد شطوطي في تصريح المزيكة فام تقول انه زوار شتى في سليمان لاحظوا انه وعاينوا انه فما تبديل في لون مياه البحر دونك فما لون ولا احمر وتقول انه هذا يرجع الى انتشار طحالب حمراء تثبت في انعكاس لونها على سطح مياه البحر تقول انه المعاينات الميدانيه اللي قامت بها الجمعيه ورات انه فما معناها صافي الماء وما كشفتش على وجود مياه ملوثة في البحر من قبل مصانع ولا محطات تطهير وتقول انه العينات اللي تم رفعها في قوارير كانت صافية اللون والفريق متاع الجمعية تقول انه لاحظوا وجود طحالب اسمها غودوفيتا اللي هي لونها احمر ورا
7: والعلالش الموتى زادة ما فهمتش شنو دخلهم في نفس الشط يضلي في سليمان زادة
3: اي فما حديث على
7: النفوق ما صار ما يشفيه معناتها النفوق خرجوا من البحر كانوا يعوموا
3: بارامون في سفينه حسب حسب ما شفنا في بعض وسائل الاعلام معناتها اللي تقول انه
7: معناها نفس البحر
3: اي في شاطئ سليمان
7: والله برشا معلومات بيزار انا الاخضر الاحمر خاطر مش فاهم شو دخل العلاش في الطحالب ما في نفس البحر على خاطر شو يعملوا العلاش هل العلوش هو كائن بحري ما خليني نسأل برشا أسئلة إيه؟
8: وين وصلت في الأجوبة بتاعك؟
7: ما وصلتش كان وصلت أنا قلت الأمام برسمي ذكرني كل عام وقت جابوا مثلا باتو من رومانيا وقتها فما عليهش وقتها
8: برامور ميهم قفزوا من السفين
7: قفزوا رميهم مرضى حبوا يعوموا أنتو كان خرجوا على شط البحر معناتها ميتين
3: ربي خلنا نوضحوه الاخبار اي باش نوضحوه خاطر موجود حتى على السيت نتاعنا به دونك مصدر مسؤول بالحرس البحري بنابل يقول انه فريق مشترك من الحرس البحري ومن بلديه تنقلوا لمعاينه وجود خرفان موجوده جوستمون فضها البحر بشط معتمدية سليمان ويقول انه عدد الخرفان النافقه عددها 10 معظمها تحلت معناتها ويقول يرجح انه تكون واحده من سفن الشحن لوحتها في عرض البحر بعد نفوقها للتخلص منها وجرفتها تيارات البحرية لتلقي بها على شاطئ سليمان دونك وتم التنسيق مع بلدية سليمان لردمها باش ما تسببش في تلوث الشاطئ فوالا دونك المعلومة موجودة واضحة
7: به دونك هما 10 ما همش
3: مش اكثر
7: مش تفضل ياك
8: اي بون واضح انه معناتها لهنا انه معناتها راهو عاده السفن مش كان في هذايا في عديد من الحالات اللي هو السلوك معناتها غير مقبول انه كيف تنفق الحيوانات ما يخليوهاش على خاطر
7: تنفق عجبتني تنفق واحد في بالي ننفقوا نحن في العيد
3: مش
7: كمان واحد ينفق راهو
8: احنا كلمه الاولاد راهو جايه من جذر النفقه اللي تعني توفى الله يرحمه ولا مش لنفق لك
7: ملا الله يرحمنا دوسكا دوسكا الله يرحمنا كنا ناس طيبة انفقنا لين ما عادش معتها ما تعلوش عتي صحة فهم معتها كان يولي حوتة يولي أرخص برامون فهم مكة انتو كان بعد نرمي روح في البحر فهم اليوم العاش يعوم دونك مخر دجا واللون الأحمر ذاك رو تاي خدنا نعرف حورات مرقة خضرة مختصة رويدة ذاك مرقة خضرة فما تاي أخضر ذاك في رادس والزهرة وبرامون فما تاي أحمر جديد ذا انفوزيون في سليمان دونك كل بحر عنده اختصاصه يعيشكم ما دخلوش الاختصاصات في بعضها تفضل نادي
3: الخبر الثالث هو باش نرجعوا على البلاغ التوضيحي اللي شفناه على الصفحه الرسميه لوزاره الفلاحه وصيد البحري والموارد المائيه دوك بعد ما شفنا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونيه انه فما مزاعم تتعلق برفض تونس لهيبه تتمثل في مليون نعجه فان وزاره الفلاحه

0: التواصل الاجتماعي يلزمهم ياخذوا المعلومة من مصدرها الرسمي ويتحرّوا قبل النشر تجنبا لترويج الإشاعات.
1: أنا أحمر إياد أحمر في كلمتين يد وخليك من بعض خذ راحتك. أنا مانيش سيريو جملة. لا مانيش سيريو. لا مش تاخذ راحتك معناتها كملوا غدوة. تاخذش راحتك برشا. معناتها يبدو أنه بعض النعاج في تونس ما حبوش معناتها قالك جيبونا نعجة طليانية ولي العلوش تونسي يعني تتحل يتغرم بنعاج طليان. قال له راك برونتو باباني بليسيما. يارك حركة غادي قالت له عايش خويا في إطار تفدليك راه هذايا. في إطار سيريو هكا في كلمتين. خويا عطيونا صحيح وكا ما عادش نصدق الوزارة نصدق الوزارة أنا في
2: ليه هو راه معناتها المخاطر هنا ساعة المخاطر نتاع الإشاعة اللي يوريك راهو ساعات ينجم شخص يكتب نامبورتو كوا وبعد سنوات فما شخص آخر يقراها ويعتمدها على أنها معطى صحيح في حين أنه راهي بشوية منطقة سهل يسرين البارح عملت يوم بتيت روشيرش بشوف أي بشوف إيطاليا قديش فيها من رأس غنم بلاد كاملة إيطاليا قديش فيها مراسة نقام 6.5 6.5 مليون رأس
1: غنم منهم مليون نعجة
2: يعدك أصلا هما سيباسور على 6 مليون رأس غنم فما مليون نعجة ديجا معناتها أحيانا عندنا ميل لتصديق حاجات اللي هي ما عندها حتى علاقة لا بالواقع ولا سورتو بالمنطق طول الواقع نجم تكون حاجة منطقية ولكن ما هي صحيح ولكن كتاب ده ماهيش منطقيه ونصدقها زاد
1: ضرب لك بذيه ولا مراد نجار حلقه
0: حاجه تاعك
1: لا لا اياد بما انه ما يلبسش الماسك اكش تولي فقره شويه هكا اياد اياد سي بون اياد سي بون يزي
0: يزي
2: شوف يا نادي زراعي
1: اخذوا معنا راجعين عيادي وسنين دايما راجعين عيادي وسنين دايما
3: كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح

0: شيتو ليلا ب 8990 مليم أكاو ومعاهم دو غلو بليش، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات. مونوبري ديما معك. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. انتبه اشقال ناديا الفورتي.
1: اليوم في انتباه اشقال نحكيه على العادات اللي يقوم بها المسلمين حول العالم لإحياء التقاليد المرتبطة بأيام العيد. برشا فيها اللي يتشابهوا من حيث ذبح الأضاحي ولا الاجتماع متاع العائلات ولا الصدقة ولا توزيع اللحوم على الناس اللي ما في حالهمش، في حين أنه بعض سكان دول العالم عندهم طقوس مختلفة وعادات زادة مختلفة اللي باش نحكيه عليهم اليوم في انتباه اشقال. خلينا نبدأ بالجزائر. الجزائر اللي بخلافتهم بعد نسمعوا في النهار الثاني العيد يأكلوا جزء من العلوش، دونك من نهار الثاني عيد يطيبوه تنعرفوا شنو شوية. خليك نخلي قبل نحكيه على العادة اللي موجودة في الجزائر، هي العادة متاع الحنة للعلوش، دونك يحنيوا الراس متاع العلوش.
2: ما تزال عديد العائلة الجزائرية محافظة على تخضيب رأس الخروف بالحناء أياما قليلة قبيل العيد.
3: يديروا يقول لك يحنوا عليه باش يحن علينا، هذه يديروا له الحناء للكبش.
4: حتى في تونس كانت في بعض المراحل يا حنيوا له بارتي من راسه يا يعملوا حنا في ديهم ويحطوها على الجلد نتاعو كي يبدأ أبيض تقعد الخمسة هذه كمان.
1: باهي برشا في تونس.
4: تخيل في المانيا
1: لا وما عادش
4: انا كنت صغير كنت راها
1: ما عندي برشا
4: كنت صغير كنت راها هذا ولا
5: ما نذكرش بصراحه
1: دوري كي نجي
4: فقد الذاكره البارح شكليت يد ما نذكرش بصراحه
1: ما نذكرش
5: سامحني شكون كنت تتصل فيا ثلاثه
4: ليالي ما نذكرش يد ولا برا كيف هم الدكتور يسمع فينا عن حالة
1: نجم يتدخل
4: ولا تجد تدخل عن حالة ما أنت ينسى وكل شيء ولا
1: النهار الثاني متاع العيد الجزائريين كما قلنا يأكلوا جزء من العلوش واللي هو الرأس متاع العلوش.
6: احنا انا تقاليدي تاع قسمطينة هي اللي نمشي بها. احنا عندنا في النهار بون الفطار سي شوا كبدة ايتو نشويه في فوق الجمر، وفي الليل نديرو بوزلوف انتم ما تقولوا بوزلوف الراس. دونك غدوة نديرو احنا الغدا نديرو الطعام دوزيام جور نديرو الطعام الابيض بالكرومة وكيف كيف وهي رايحة تسمى كل واحد كيفاش.
4: شو عادتكم انتم ايد ما نسيت صبحاً نسيت
5: عادتنا فيش
4: لا برسم على العيد شو تعمل خاطر كل بلاد انتم مثلا من قرين هكا ولا
5: ما اسمع الحقيقة عادات مجرين متختلفش يسرع على عادات رد
4: صحيح ما أغزى شو هما جينا المو نهار العيد نهار العيد معتها في الفطور تكون قلية هكا ولا
1: فما ليه شوي ولا فما مشوي زيد
4: محمد زال ما تشمعش
1: اي فما ليه فما بالحق شكون يشوي طول معناتها ما غير ما يشمع هو صحي تخير
4: يلزم يتشمع على الاقل العشيه في الليل مشوي وعجينا ما احنا المشوي العشيه وفي الليل بلوتو الفطور يكون كمونيه قلايه حاجه هكا انتوما ايد شنو نهار العيد
5: عيد شنو
4: لا لا لا كان فما طبيب اخر اسمع فينا يستحق زوز طبار ومش طبيب وانت ناديه شنو تعمل
1: كيف نفس الفكره اللي انت قلت معني قليه في القاله
4: طلعت معناتها انت من اصيل
1: من رادس في العوينه
4: فما ثاني في صفاقس في بالي الشرموله يعملوا
1: هذاك في العيد الصغير
4: ما عادش في العيد الكبير اسكو عندهم
1: لا ما فماش
4: فما عاده ولا
1: ان شاء الله مانيش غلطه ما نعرفش في بالي ما فماش ان شاء الله
5: نسمع شو نقولوا فيه
1: شو نقولوا لي سعيد
4: قلاية سعيد وحده قلاية باهي شوف الاكستري اللي بعد
1: نواصلوا يلا باهي قبل نمشيو للسنغال فما عادة في ليبيا اللي هما يكحلوا العين متاع الخروف بالكحول العربي دونك قبل الذبح متاعه دونك هذه من العادات اللي يقوموا بها في ليبيا باش نمشيو للسنغال. المسلمين في السنغال عندهم حاجة شبه للي نعملوه في العيد اللي هي لبسة جديدة دونك المسلمين في العيد الكبير كيف زادة يشيو لبسة جديدة في عيد الأضحى.
7: ولا تكتمل فرحة العيد في السنغال دون الحصول على ثوب مطرز بألوان ذهبية يليق بالمناسبة حيث لا يكاد العمل يتوقف في الورشات التي تصمم مئات النماذج يوميا.
8: نسأل الله أن يعيننا حتى نتمكن من إنهاء التعهدات مع الزبائن، فنحن نبذل جهدا كبيرا في الأيام التي تسبق العيد حتى إننا ننام في ورشتنا.
9: دأبت الأسر السنغالية على تأجيل كل خلافاتها للتفرغ لتحضير التفاصيل المتعلقة بتباسكي، وهو الاسم الذي يطلق محليا على هذه المناسبة الدينية العظيمة. وتباسكي هنا تعني تقاسم الفرحة مع الآخرين والاهتمام بكبار السن وترسيخ مفاهيم التعاون والتسامح في أذهان الصغار.
5: في
4: حوايج العيد الصغير في السنغال ما غالطين في العيد شويه، ليه عندهم العيد الصغير يذبحوا علوش برامون، العيد الكبير شويه حوايج.
5: كل بلاد وتقاليدها،
4: كل بلاد وتقاليدها، وانا احترم ذلك. وهذا اللي يعمل الشرم تاع العيد، انه كل بلاد اسلاميه عندها طريقتها في العيد الكبير.
1: في الأردن مثلا زادة فما حاجة اللي يقوموا بها اللي هي بخلاف معناها الأضحية وكل، يفرقوا جست بعد صلاة العيد الكعك اللي يقوموا هما معناها يصنعوه ومعناها يفرقوه هكا على بعضهم. دونك زادة هذه حاجة اللي موجودة في العيد صغير كمان يعملوها في
4: الاكستري هذي الكعك،
1: لا الكعك من غير اكستري خلينا نمشيو لليمن. قبل فما الحقيقه والله عاده خرق العاده في اليمن عجبتني برشا، هي قبل العيد الاضحى يتلموا اليمنيين يطلبوا السماح من بعضهم اي مشاكل.
4: والله محلاها
1: يا ربي الفقر،
4: والله اشخاص كانوا عملوها في تونس،
1: والله محلاها عجبتني.
4: نتلموا 11 مليون قولوا سامحني الكره الارضيه
1: هيا يا مراد هيا يلا.
10: عندك اليمن مثلا قبل ما يهل عليهم ذو الحجه بيعملوا حاجه كده زي قعده عرب من كل الاماكن والقبائل بيتنسي فيها كل الخلافات، عشان اللي يقصد باب الكريم يوم وقفه عرفه يدعي وهو قلبه صافي مفيش جواه اي زعل ناحيه اي حد.
1: فلا دونك
5: انا مسامحك
1: يلزم
4: بخسي إياد طوى ولا العيد ولا عنده طعم آخر ما
1: فما عادة أخرى زادة في اليمن يقوموا بها الرجال اللي هما يمشيوا معناها الأب هو والصغار متاعوا يمشيوا يزوروا الحمامات معناها الحمام
4: يمشيوا
1: الحمامات قبل العيد يمشيوا للحمام.
5: خلي
1: نختمو بالله، خلي نختمو، خلي توفى هالفقر على خير على خاطر
4: معدمية من والله يسيبها أغزى السياحة كيفاش يمشوا الحمامات. والله يسيبها خليوا بلادهم وخليوا كل شيء يمشوا الحمامات، والله ما حليهم
5: تفهم سيركولاسيون في الوطروطة
4: بالله العظيم كان فهمت بمثال طب أزود شوية ولي
1: مش نختمو هذية وكهوة وعيدكم مبروك وسنين
4: دير سمعنا كيك.
1: في كشمير يمتنعوا عن ذبح البقر لأنهم يحبوا يحترموا المشاعر متاع الهندوس، دونك يذبحوا حاجة أخرى.
10: دولة كشمير عيد الأضحى طبق معادلة حكيمة، اتمنع هناك ذبح البقر احتراما لمشاعر الهندوس. الله، طب المسلمين ما يعملوش طقوسهم الدينية مثلا؟ أكيد لا، المسلمين في دولة كشمير وفي عيد الأضحى بيذبحوا لحم الماعز، ولسان حالهم بيقول كل سنة وكلنا طيبين.
1: فوالا
4: باه اياد شكون كنت تقول لي في
1: كل سنه وانتم طيبين؟
4: قولها تو في الانتين، علاش تحب
5: تقول لك لي انا مسامحك
4: نسيري هو خلي قبيله هنا. شو مهما كانت العادات والتقاليد ريت معناتها القاسم مشترك
5: نهزوه تو معنا في الفريق اللي يمشي تقويم من النطق يلتحق بنا يمين تو سي مراد،
4: ريت معناتها اللي كلهم مركزين على التسامح، معناتها هذا اهم حاجه في العيد هو التسامح. رغم مش العيد ناكلوا الحم ونعملوا مشوي ونتعديوا على رواحنا كهو ولا عصبين ولا راس، لا لا لا، العيد هو راو نتلموا بعضنا نسامحوا بعضنا باش نجموا معناتها بإذن الله ربي يتقبل منا الناس كل. به تفضل سي إياد، علاش كنت حاب تعيد؟
5: نعيد على المستمعين نتاعنا، على عائلتي، على أصدقائي، على الناس اللي نعرفهم الكل، إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير يا رب.
4: ندو
1: نعيد عليكم انتوما ليكيب الكل، مزيك الكل، الناس اللي تسمع فينا الكل، وثاني عيد من 6 نص نهار 6 سوايع باش نعيد.
4: هذه نعرفها هذه البن اوزج انا ممكن تاخذ الجرين تاع العيد تلقاها كلها بنات.
1: لا ثاني عيد انا مش
4: اول عيد وثاني عيد ديما صباحات كلهم بنات، تعرف عليه؟
1: عليه
4: كبدو هربين كلهم.
1: لا لا لا
4: كلهم بدو هربين يحبوا كونكوا هذا نخدمه. نعرف هالفازة عند 23 سنة لهنا نفس الفازة
1: تعملني في المشاكل تاو معناتها
4: انت عاني نهرب من العصبين ونهرب من درشني وكل هني
1: نهار الأول هك موجود هني موجود
5: رسالة معناتها رسالة فيها للعائلة انت راهي هي اختارت تخدم النهار
4: هي اختارت هي والبنات اللي هما اللي اختاروا يخدموا نهار العيد مش نداع نداع خاطيها
1: تجيزي ولدي
4: تعالى تحب ترتاحهم وهما يقول لك لا نحبوا نخدموا في
5: كنا نصوتوا على حكاية الإشاعات
4: لا مش شاعة هذه حقيقة ما تعرفش كيفاش ايش اخدم انت اياد معاه ليه منجيش؟
1: ليه منجيش؟
4: يعطيك صحة نادي، إن شاء الله عليكم مبروك، إن شاء الله سنين دائمة. كل أصدقائنا زملائنا في موزايك تمنى لهم عيد مبروك سعيد لكل أعضاء هذا الفريق المهم جدا في الإذاعة. نتمنى إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله سنين دائمة، نتقابلوا إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله. أحلى صباح عديتوه معنا اليوم شوية آخر موعد في صباح الناس مع جيهان.
11: مع ليتر حالي. هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح الحق في التطور الأفضل وبين تسليط ضغط أكثر من الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع؟ إن كان في المعيشة اليومية، في مستوى العيش، في الملبس، السكن، الترفيه، الأفراح، المناسبات والأعياد، هل التونسي حاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحيانا باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة، حتى كان ساعات يكون هذا بالديون والسلفة؟ هل هو خوف من نظرة الآخرين أم قناعة شخصية تخلي بالنسبة للبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات؟ هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها، وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء؟ وشنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟
12: التونسي مش مقولش 100%، فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم. وبس نعطيك إكزامبل بسيط، إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين، زاد في الشهرية ولا 4 ملايين. لا لا، التونسي ملي كان يخلص في 2 يصرف في 3 وفي 4 يصرف في 6، وقت اللي يلقى روحه طلع في النيفو نتاعه يولي ما عاد يخمم باش يقعد في نفس المستوى.
13: انا شخصيا بنقبر عليه، نعم ما نقدرش عليه، انا مليش علاش نعمل فيه. فما ناس يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه، طبعا توكي ما عيد كبير توجي يتسلف لك مثلا حق علوش باش يعيط. انا ليه عندي نجري ما عنديش، ما نجريش، ما نحطها كايمي حاجه كريتي ولا تونس في بعضهم يحرم جروح ولا.
11: هل التونسي يحب يعيش اكثر من طاقته؟ موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
14: كنت تحب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فان. الأولى في تونس.
15: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يشي فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له احسن مفهمه كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيتس المامو العشيري.
16: في مونوبري جاونا بروموات، وفي العيد الكبير نودوكم باحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي، دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والالكترو زادة. هذا واكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
17: مونوبري ديما معك.
18: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
19: على خاطر ثقتكم فينا امانه وعشرتنا مع بعضنا مزيانه، بغانت يتطور مع الاجيال مع برشا محبه ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبه تدوم. والمحبه ما تتقاسش بالسنين، المحبه تتقاس بالفرحه في العينين، والعشره هي هي ومع بعضنا مكملين الثنيه. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
20: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعضاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
21: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد وخطاوة غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
22: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
23: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت احسن فار، جيتنا بفورما دوي باك جديد وبغتيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بالنار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوه ان بودر اي سوليوب.
0: نعملوا قهوة برافا.
2: تدلل تدلل
3: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن لسويم على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
2: تدلل
6: جيون
24: ايام دللنا.
25: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
26: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
27: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نبدأ أخبارنا من مكة المكرمة حيث توفد الحجاج منذ صباح اليوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات حيث يقفون من طلوع الشمس وحتى غروبها على أرض عرفة التي تعد موقفا للحجيج في أعظم مناسك الحج. ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة. يشار إلى أن الحصة الإجمالية للحجيج التونسيين هذا الموسم بلغت 10,982 حاجا منهم 9,982 حاجا ضمن قائمات الفرز إضافة إلى 1,000 حاج من مكفولية تونسيين بالخارج. في الشأن الوطني دعم التعاون في مجال تصنيع الأدوية وتعزيز الشراكة مع شركة تونسية للصناعات الصيدلية سيفات إلى جانب توسيع برامج التكوين والمنح لفائدة الكفاءات التونسية كانت أبرز محاور اللقاء الذي جمع وزير الصحة مصطفى الفرجاني بسفيرة الهند بتونس ديفياني أوتام خبرة جادي. وناقش اللقاء آليات دفع التعاون الصحي بين تونس والهند نحو مشاريع عملية وملموسة خاصة في مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والبحث العلمي والسياحة العلاجية والاستثمار الصحي. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط يؤكد التزام تونس بدعم وحدة القارة الإفريقية وتعزيز التعاون بين دولها. ووزير الخارجية يوضح في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بيوم أفريقيا أن الاتحاد الأفريقي أصبح فاعلا أساسيا في دعم السلم والأمن والتنمية مشددا على أهمية دخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ وما تتيحه من فرص لتعزيز الاندماج الاقتصادي وتنشيط التجارة والاستثمار. عالميا جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رأس النقورة جنوب لبنان منطقة عسكرية مغلقة. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت أن جيش الاحتلال بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته العدوانية في لبنان. المرشد الإيراني مجتبى خامنائي يؤكد أن الولايات المتحدة لن يكون لها ملاذ آمن لإنشاء قواعدها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط مستقبلا. والمرشد الإيراني يدعو الدول الإسلامية إلى تعزيز التعاون قائلا إن شعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة قادرة على تشكيل نظام جديد للمنطقة والعالم وفق تعبيره. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك. والموعد الآن مع جهن في صباح الناس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
26: الأولى في تونس.

0: جميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعونا، اللي يحبونا واللي تبعونا الكل. تسعود رجع على بوزي كيف ام. ان شاء الله يا ربي صيام مقبول اللي صايم اليوم يوم عرفه، اكيد ان شاء الله يا ربي نوعدكم انه باش نعملوا متابعه من السعوديه باش نطمنوا على حجيجنا، كما سمعتوا البارح في مداخله خاصه لبوزي كيف ام في صباح الناس رئيس البعثه الصحيه لحجيجنا اللي اكد لنا وطمن عائلات، واكيد العائلات على تواصل، لكن ديما نطمنهم زاد حتى احنا انه حجيجنا الكل والحمد لله بالاحاطه الطبيه الصحيه اللي كانوا غادي معاهم مرافقينهم ما يفرقوهمش، فانهم الكل اليوم موجودين في يوم عرفة والحج وعرفة، وان شاء الله يا ربي يتقبل حجتهم ان شاء الله يا ربي، ونساونيش ان شاء الله زادة في دعي وتخير على وزي كفام حتى لنص النهار وين ما كنتوا. مرحبا مرحبا بيكم. بعد شوية بيسور نعطيكم الكلمة لكم كما عودناكم، الميشن ما تبدأ وما تحلى الحق بتاع ربي كان بصواتكم على 71 113 13. تحية كبيرة لي سيروت في بوشناق، نبدأ بيس.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام. لطفي بوشناق بدينا بصوته صبحيتنا اليوم معاكم على موزايك FM، تسمعوا في صباح الناس. 9:11 حسيتوها زادة كيف سيركولاسيون ناقصة برشا. صح عليكم اللي بديتوا تعيدوا على بكري، ضطوا لك الطريق السليمة. نتصور انه اليوم حركة سبيسيال، خاصة اليوم معناها ليلة العيد. نقول لنا برشا تكون خذين نهار باش يمشي عيد بحذا العائلة، فما يخدم صبحية وبعد خذين لتوغيزاسيون متاع شوية. الحاصل ضطوا لك وين مقاعد صوت موزايك FM يوصلكم على الفريكونس متاعنا سور لونيت، زادة كيف كيف على www.mosaikefm.net. استحفظوا على رواحكم والطريق السليمة لكل مستمع. ما نعرفش اسكو اليوم مثلا سويعات على العيد باش يهديهم ربي، زعما تقولوا نتوما يجي يطيحوا لنا اكثر هكا في الاسعار، تقول زعما معناها كي تمشي تقف اليوم مثلا على رحبه، لانه ديما هكا المواطن التونسي نخمو، يقول لك ديما نخلي روحي ساعات على الاخر وقت منه من شيره. برشا اللي يقول لك ما عندي وين نخلي العلوش، ولا يقول لك فمشي ما خلي بيع، يقول لك نبيع ونروح، مش نبيعهم مش نبيعهم مش نروح بيهم، فمشي ما عادش نخلصوا بالسنة. قداش 4 صفار يولي يسوموا 3 كهو، زعما تقول انت رفيق، الله أعلم. بدأت لك هاتوا سجلتونا، تراخى نسمعكم بداية بموعد لول مع صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: باكي، صندوق عجب بداية ريت العجب اليوم السباحة ريت عجب اليوم، يوم عربة والراجل بيش يطلع بقاجه بيش ينزل باب صعبون ويحب يطلع لي معاه برسي صغير يحب يحطه باش يوصله الباب سعدون ويزل الوقت. عايز قولك برسي توا وصلنا برسي هكا هو عاد فاليزا، قال لي قلت له وينه فاليزا؟ او برسي يتحرك بسقيه. عايز قولكم مش قولكم هاي مسايق بالله بلغولي صوتي يرحم والديكم وربي يفضلكم. برسني
4: لقيت ونسمعوا بالغنية الكبش يدور هو بالحق دار حتى دوخنا، فدبينا نوجح بجاء أخرى، دبينا فنانين واحد منهم يلحننا كلمة المواطن المسكين حار واحتار من ثوم العلوش عند القشار ولحمه عند الززار، وهذا بختارها.
5: مع الخير أختي جيهان، صلى عيدك مبروك مسبقا. أما حبيت وزارة النظر للنقل العبادة مطيشة هنا في الفاقنس، حبيت بالله يتوى وزارة النقل يا رسول الله وتعطوا رنفور للواجات بونت زرقة فانتي ولا تعطيه للنقل الريفي. أخوي احنا في الفاقنس حصرين 4 تاكسي في 15 كيلومتر مربع، علاش متعلوناش حتى احنا نهزوا العبادة هذه مطيشة رنفور؟ ايام تعيد يا أخي، اللواج نقل والتاكسي مش نقل، حلونا يا أخويا في البرامج الجديدة، خلي العبادة تعيد وتروح وتيسروا لهم المروحة نتاعهم.
6: أهلا بيك يا جيهان، أنت والفريق اللي معاك الكل، نحب نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك، ومرأة وراجل متاع موزايك الكل، ونشكرك يا جيهان على مداخلتك، الناس كلها تحكي بيك مع الحجاج، يا جيهان ربي يوفقكم وربي ينجحكم وإن شاء الله اللي جاي خير.

ان شاء الله عيدكم مبروك مزيك انتوما واهاليكم، ان شاء الله يا رب يكون عيد انتوما بصحه وخير وسلامه، وانت جهونا يا غاليه انت وعائلتك عيد مبروك اخي غاليه، ان شاء الله بصحه وسلامه يا رب، وعلى الامه الاسلاميه جمعا يا رب.

0: صندوق عجب صباح الناس.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس. وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد. تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت. عيش جو الكوره من الدار.
4: توبنيت. Very fiber people.

0: لا ما كنتش وحدكم قاعدين مونسين بينا ان شاء الله وما قاعدين تسمعوا في صوت موزايكا فام ديما نذكر على فريكونس نتاعنا سوغ لو نت زاد كيف على www.mosaikafam.net 49 دقيقة الطقس ماشي ويسخن وحتى يظل غدوة في العيد او كاتمين على بكري على قديتكم راهو يظل بدرجات الحرارة هذه باش نعيشوا الايامات هذوما فيزا باش يجي حل القديد ما عندناش مشكلة معاه يظل سي بلال يحيي تو يعطينا التفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخيرات.
1: صباح النور جيال، مرحبا بك ومرحبا بكريس مسامي مزيك.
0: شكرا لي. كما كان متوقع في مداخلتكم السابقة أنه باش نبدأ ونشهد ارتفاع واللي هو عادي معناه، أما مقارنة بلايمات الأخرى اللي كان فيها مروح أقل من المعادلات العادية فتو باش نبدأ نحسوا السخانة.
1: صحيح حس شوية توا سخانة خاصة معناتها كما قلت يعني ميت الفرد كانت معناتها 8 الريح كانت في القطاع الشمالي هي معناتها اللي تحسس شوية بالبرودة حتى ولو ترتفع درجة الحرارة ديما ثم النسمة اللي تخف علينا شوية معناتها حد درجة الحرارة. ليمات الذومة كما كان متوقع كما قلت انت معناتها هو الحاجة الساعة الاستقرار في حالة الطقس عموما ما فماش معناتها الحاجات اللي هي تقلق ولا الأمطار اللي هي باش تكون موجودة خاصة في أيامات العيد نحكي على غدوة ونهار الخميس ونهار الجمعة. اليوم عموما معناتها باش يكون طقس مغيم جزئيا على اغلب مناطق البلاد ثم امكانيه وبوادر لظهور خلايا رعديه معناتها خاصه نظرا للحمل الحراري اللي باش يكون موجود في الوسط الغربي خاصه مرتفعات القصرين وكذلك في سيدي بوزيد خلايا رعديه محليه تكون مصحوبه ببعض الامطار. الريح من القطاع الشرقي تكون ضعيفه الى معتدله تتقوى شويه خاصه بالجنوب في فتره ما بعد الظهر. عامه البحر زاد قليل الاضطراب درجه الحراره القصوى لليوم تتراوح بين 24 29 درجه قرب السواحل والمرتفعات. في تونس العاصمة تكون معتها أقصى درجة في حدود 29 درجة اليوم وبين 29 إلى حدود 33 درجة بالنسبة لبقية الجهات. غدوة أولية من العيد إن شاء الله عيد مبارك على الجميع يا رب. طقس معتها السماء صافية عموما معتها إلى قليل تسحب على أغلب المناطق. الريح مازالت من القطاع الشرقي في سرعتها ضعيفة إلى معتدلة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. درجة الحرارة في ارتفاع طفيف معتها درجة إلى درجتين معتها لا غير. غدوة القصوى تكون ب 25 30 درجة في السواحل المرتفعات في تونس في حدود 30 درجة وبين 31 إلى حدود 35 درجة بالنسبة لبقية المناطق. ثاني أيام العيد يوم الخميس وكذلك يوم الجمعة إن شاء الله كيف شي توصل الاستقرار في حالة الطقس عموما سامي صافي إلى قلة تصحب على أغلب المناطق. نهار الخميس هذا كيف يوم ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مازالت الريح من القطاع الشرقي ونهار الجمعة تعاود تستقر نسبيا معناتها في نفس المستويات ونفس المعادلات يتغير شوية معناتها تتم شوية نسميات من القطاع الشمالي خاصة على مناطق الشمال الوسط.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله مشي يتواصل هكا معناها حتى الاخر الجمعه
1: حتى الاخر الاسبوع مازال الاستقرار زي ما توصل لنهايه الاسبوع ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا ليك بلال حيوي. تحيه ليك شال عيدك مبروك.
1: بين دايما
0: يعيشك. تحيه ليك وكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعه من 9 الى نصف النهار على مزيكا فام. بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بألف خير.
3: أحب أبدك كذا
2: فرعون مع ليتر حالي.
4: هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح الحق في التطور الأفضل وبين تسليط ضغط أكثر من الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع؟ إن كان في المعيشة اليومية في مستوى العيش في الملبس السكن الترفيه الأفراح المناسبات والأعياد هل التونسي حاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحيانا باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة حتى كان ساعات يكون هذا بالديون والسلفة؟ هل هو خوف من نظرة الآخرين أم قناعة شخصية تخلي بالنسبة للبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات؟ هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء؟ وشنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟
5: التونسي مش ما قولش 100% فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم. وبس نعطيك إكزامبل بسيط، إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين، زاد في الشهرية ولا 4 ملايين؟ لا لا، التونسي ملي كان يخلص في زوز يصرف في 3 وفي 4 يصرف في 6، وقت اللي يلقى روحه طلع في النيفو نتاعه يولي ما عاد يخمم باش يقعد في نفس المستوى.
6: انا شخصيا نقبل عليه نعم، ما نقدرش عليه انا مليش علاش نعمل فيه. طب نزل يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه، طب انا توكي ما عيد كبير توجه يتسلف لك مثلا حق على اللوج باش يعيط. انا لا عندي نشري ما عنديش ما نشريش ما نحط كريم حاجه كريتي ولا تونس في بعض ما يحرمش روحه.
4: هل التونسي يحب يعيش اكثر من طاقته؟ موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
2: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013. وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فان. الأولى في تونس.
7: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.

0: قلنا لكم وشكرا لي لانه ما حرمناش من انه نكونوا على تواصل معاه باش نطمنوا على حجيجنا. الحج هو عرفه وخلطنا النهار اليوم, والحق بتاع ربي كان فما مرافقه صحيه كبيره لي حجيجنا وخدمه كبيره خدموها باش يكونوا اليوم الكل ان شاء الله يا ربي دون استثناء الكل موجودين في يوم عرفه. معنا رئيس البعثه الصحيه لي حجيجنا دكتور حمادي سوسي. دكتورنا صباح الخير.
1: مرحبا بكم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: إن شاء الله نهاركم مبروك, النهار كبير ياسر عنا اليوم, الحرارة أكثر من 50 والعيادات بتاعنا كثرت وكبرت, ورغم التوعية اللي عملناها ورغم اللي أبواح تتكلم لهنا, يا ناس شدوا الخيمة بتاعكم شدوا الخيمة بتاعكم, ناس شدين طالعين الجبل الرحمة, ناس اللي من البارح زاد الله غالب ما طلعوش معنا في الكيران وحبوا يمشيوا على ساقيهم حتى اسمه الميناء وبعد يجيوا لهنا. تعب برشا تعب برشا. احنا توصلنا تقريبا من البارح حتى توصلنا تقريبا 800 عيادة. الحمد لله رب العالمين. عندنا واحد رصدت لنا هزينات او للمستشفى خطر في حاله مختل, الاخرين كلهم
0: ضربت شمس معناها
1: على الوضعيه
0: بالشمس
1: المستشفى. عندنا برشا ضربات, عندنا ضربات شمس ولا هذاك مشكل في القلب, وعندنا ضربات شمس اللي قاعدين مسيطرين عليهم توا, وعندنا برشا بتاع السكر زاد اللي نسى الدواء بتاعه واللي ما خدش الدواء بتاعه واللي الناس خارجه تجي ما نعرفش. جبل رحمة رغم اللي الشؤون الدينيه والصامي هذه ماهوش داخل في المناسك بتاعنا وفي السخانه هذه, راه ما يلزمكمش تخرجوا. مع كل الأسف الناس كل يقول لك نحب نشوف كبار وصغار, المهم المهم الوقت الحاضر كل مسيطرين على الوضعية إن شاء الله, وإن شاء الله ربي يعاوننا فيهم. وتعبرش ما خبيش عليك, تعبرش برشا برشا, كنا نجم نتداوى كل هذا بالتوعية, وقلنا لهم من 10 متاع صباح حتى 4 متاع العشية شدوا تولوا كان جي تشوف المخيم الناس الدول في السخانة هذه.
0: هو المخيم هو المخيم فما التكييف وكل دكتورنا
1: في وسط الخيم بطبيعة في وسط الخيم فما التكييف, لكن البرة في الثنايا ما, ما, ما, ما, ما نحكي لك
0: قوة ربي سخونة برشا,
1: ورغم ذاك الكل لا سخونة برشا, ورغم ذاك الكل والحاجة سهلة يا ولدي خذ الدواء بتاعك يا ولدي جيب الدواء بتاعك يا ولدي. ساعات تلقى ناس اللي ناسي الدواء اللي مش معقول, ما تنجمش تنسى الطرف الدواء هذا مش معقول مش معقول اللي باش يجي وهو مريض في السكر وما ياخذش الدواء بتاعه, واللي مريض بالقرص الدم وما ياخذش الدواء بتاعه, ثم الناس اللي عملت عمليات على القلب وعندها الدواء هذاك اللي يجري الدم زاد ما يجيبوش. ما احنا موجود عندنا نعطيه, لكن مش معقول باش نوصل الحالات اللي هكا ترسينا في تدخل. والله ما خبيش عليك, مجمعتنا الكل من البارح لتوا يمكن انا واحد

0: المراكز بتاعنا أربع مراكز قاعدين يخدموا إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: والحمد لله الحمد لله نزلت عنا النفرة ما بعد زاد اللي هي تكون صعيبة ومن بعد نزلت لنا مزدلفة ومن بعد نزلت لنا نصر الميناء إن شاء الله أغض الصباح
1: إن شاء الله.
0: والحمد لله المهم نهني جماعة الكل وإن شاء الله بثبك الخير وإن شاء الله ربي يعطي صحة للناس كل وإن شاء الله الناس كل تحش
1: إن شاء الله حاجة مقبولة وربي قويكم.
0: المهم لما ما فات يديك اللي هو لما ما فات يديك اللي عنا هو بعد شوية
1: بعد
0: الوقت هذيك أنت عارف هي اللي يجيب على المغرب هذيك هي دوك من المفروض أنه الناس كل تبدأ مرتاحة توا وتحضر روحها نفسانيا بتشوف الدعاء اللي بستدعيه وبش تقول للخالق سبحانه وربي يتقبل منها
1: إن شاء الله ربي يتقبل منكم. شكرا يعطيك صحة
0: منا ومنكم منا ومنكم ربي يبارك فيه. لا قلت ربي يتقبل منا ويتقبل منكم
1: إن شاء الله.
0: أنتم قاعدين عندكم متابعة تتبعوا فيها فهمت ونعطيوا المعلومة للمواطن وخاصة لعائلة الحجة والحمد لله رب العالمين لباس الحمد لله
1: الحمد لله. ان شاء الله ربي يتقبل حاجتكم يعطيكم الف صحه دكتورنا. شكرا لكم لانك بالحق ما حرمتناش انه نكونوا متواجدين معاكم هكا حتى بالبعيد ما نعيشوا معاكم الاجواء هذه. ان شاء الله لا يحرم مو من حاجه. طمنيكم على حجيجنا لغالب حاج وساعات يبدا كبير وقلنا راسه صحيحه يقول لك ليه انا جيت للحاج نحب نخرج رغم كما سمعتوا يقول لك التوصيات وبالابواق يدوروا في الخيم انه ما تخرجوش من الخيمات بتاعكم المكيفة لأنه درجة الحرارة فاتت 50 اليوم في السعودية. إن شاء الله ربي يقويهم. شكرا لي رئيس البعثة الصحية لي حجيجنا من الحج نتابعه معاه مباشرة دكتور حمادي سوسي.

0: يصبح الناس.
1: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجري وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
2: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.

معكم على موزيكا في مرحبا بكل مستمعينا. 9:49 وتسمعوا معنا وتتبعوا في صباح ناس على الفريكونس متاعنا ولا كيف كيف زادا على السيت متاعنا www.mosaikefm.net. هو مش بلاغ, هي تدوينة ستاتيو هبطوها على الفيسبوك. كي جينا نحسبوا لقيناها هبطت البارح تقريب مع 4.5 بين 4.5 والخمسة الحاسيلو. اللي هبطتها هي شركة اللحوم وتعلم في ستاتيو هذية تقول انه ابتداء من نهار الثلاث اليوم 26 ماي لحم الضأن المحلي العلوش لوكال متاعنا علوشنا قالك بشي ولي يتباع اليوم عندهم في هذه النقاط ب 46 دينار و 500. وين؟ في اللحوم ماركت بالوردية, في مجزرة الخير بحي ابن سينا, في اللحوم ماركت شارع الحرية قبيلة جامع الفتح, وفي اللحوم ماركت السوق المركزية. دونك هذوما النقاط وهذا بالضبط ستاتيو اللي هبط في الباج فيسبوك لشركة اللحوم تعلمنا ما فماش قداش كونتيتي بالحق. فما كان السعر بالضبط قلت لكم اللي فيه 46 دينار و500 الكيلو. قداش عندك حق تشري كيلو؟ قداش تنجم بتشد الصف يا معناها صديقي المواطن؟ قداش فما ما نعرفوش. اللي نعرفه هذا هو ستاتيو قلت لكم اللي هبط ومعناه برشا ما فقوش بيه, ففقنا بيه وحبينا نقول لكم عليه. 46 دينار و500 الكميات كما قلت لكم ما نعرفش, ما عندناش فكره على الكميات, لكن نعرفوا انه النقاط هي اللحوم ماركت بالوردية, هي مجزرة الخير نعاود بحي ابن سينا, هي اللحوم ماركت شارع الحرية قبيلة جامع الفتح, وهي اللحوم ماركت في السوق المركزية. دونك هذا الموجود في الاستاتيو حابين نعلمكم ابتداء من اليوم يتباع الكيلو على 46 دينار و500. دونك نعاود نذكر هذا اللي هبطته دونك شركة اللحوم. فوالا حابين نعلمكم. مرحبا بكم كل مستمعين وكلموا بعضنا حتى نص النهار.

0: الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ المرشي كل يوم على موزايك اف ام.
1: صندوق عشب
2: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة كيف دراع خليته اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعتني.
1: بالله يا لالا حتى أنا
2: يا أبو الله. صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير، صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا طيب أشوف ما شيء. شمل يا أخي كيف واحد بيش يوقف كرافته وحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط أحمر، فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات.
3: يدين اللي ما عنده ما يعمل في حياة النهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيض. على شنية البيض؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بيض بيض بيض.
4: ما يقولوا في المرأة يا حب.

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
2: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باك جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
3: ارتاح من الغسره والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في سعر ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: تدلل تدلل
5: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تنشر توضيحات ذكرت من خلالها بشروط وإجراءات اقتناء مسكن اجتماعي عن طريق الصندوق الوطني للنهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المعروف باسم منظومة فوبرولوس. وتتضمن هذه الإجراءات الجديدة تصنيفا دقيقا للمستفيدين إلى 4 فئات رئيسية بناء على دخلهم الشهري الخام، مع تحديد نوعية المساكن والامتيازات المالية والتمويلية المخصصة لكل فئة قصد تيسير حصول الأجراء على السكن الملائم. وبموجب البيانات الصادرة تم تقسيم الأجراء المستهدفين إلى 4 فئات أساسية تعتمد في تصنيفها على الأجر الأدنى المهني المضمون مع احتساب كافة المنح المسندة. الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ينظم بإشراف وزارة الصحة قافلة صحية للفحص المبكر عن سرطان الثدي يوم الخميس 4 جوان المقبل بالمستشفى المحلي بقليبيا من ولاية نابل. ويتضمن البرنامج عيادات وفحوصات مجانية بواسطة الوحدة المتنقلة المجهزة بماموغرافي والتصوير بالصدى وتقديم الأدوية الضرورية للحالات المكتشفة تحت إشراف إطارات طبية وشبه طبية مختصة. عالميا استشهاد 5 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم الثلاثاء مخيم المغازي وسط قطاع غزة. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 2% اليوم بعد أن شن الجيش الأمريكي غارات على إيران، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب مع استمرار تعذر التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 98.5 دولار للبرميل بعد انخفاضها 7% عند التسوية في الجلسة السابقة. الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتفاظه بحقه المشروع في الرد على أي انتهاكات أمريكية لاتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران في وقت وصل فيه كبار المفاوضين الإيرانيين إلى الدوحة لحضور أحدث جولة محادثات لإنهاء النزاع المستمر منذ أشهر. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير.
0: الأولى في تونس.
8: صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.

0: ومارشي.
1: بعد رائعة محمد عبد الوهاب من غير لي باش نزوكم الجزيرة الأحلام. ما يمزلنا باش نقعدوا هكا عايشين مع الغنية جزيرة الأحلام جربة مع زميلنا ومراسلنا عادل بوتار. عادل صباح الخيرات.
2: صحيح تحية ليك وتحية كل متابعي مزيك وإن شاء الله عيدكم مبروك جهن.
1: بالمسبق إن شاء الله عيدنا مبروك. عملت بينا هكا دورة ومحويسة في جربة، دخلت بينا لحوم تسوق. أنا قاعدين نتابعوا معك في الفيديوهات على الصفحة متاعنا صباح الناس على الفيسبوك. أعطيني شون لسويم اليوم تقصي هبلة وبالمظلة ويحوسوا سيء عاد الدش البحر في جربة.
2: عنده مدة جديدة. إذا احنا بس الجربة تقريبا جوان قبل العيد بنهارين وبعد العيد نهارين ثم شوية نقص خطر تقريبا التزود يجي من خارج جزيرة جربة الخضار البحار تبرش بحارة يروحوا ثم معنا نقص على كل حال. عملت أنا دورة في المارشي بالنسبة للخضرة البطاطا دينارين و250، الطماطم كانت دينار 800، البصل دينار 850، فلفل الحار دينارين و280، فلفل الحلو دينارين 980، المعدنوس الربكة 490، الفقوس دينارين 850 كيلو، القرعة بوتزينة دينارين 980، الشبت الربكة 700، التلافز الكيلو دينارين 980، السلق 490 الربكة، سيناريا كيلو دينارين 980، الجارس 3 دينارات 780. بالنسبة للغلة
1: جديد في 80 متفقين على الصرف 80
2: مش عارف حكيت هذيك. بالنسبة للغلة الدلاع 4 دينارات 250، البطيخ 4 دينارات 990، الخوخ العادي 5 دينارات 800، خوخ بطبقاية 5 دينارات 700، الدقلة 10 دينارات 900، العوينة 5 دينارات 700، اللوز 4 دينارات 500، الفريز 5 دينارات 700، مشمش 5 دينارات 300، والتفاح 12 دينار و 950. بالنسبة للحوم جهن عجل المخلط 35 دينار، عجل الهبرة 48 دينار 800، الكوتلات 40 دينار 800، الكرومة 38 دينار 800. بالنسبة للعلوش في جربة 63 دينار و 800، ما فماش تاع 46 جربة 63 دينار 800، البرشني 54 دينار 800، مرقز عادي 23 دينار، مرقز دياري 43 دينار 800، سكالوب داند 18 دينار و 500، البولي 18 دينار 900، الدجاج 8 دينارات و 500. بالنسبة للحوت والبحر الورطة البحرية 21 دينار، الورطة المربي عفوا 21 دينار و 500، القاروس المربي 28 دينار و 500، والبحري 68 دينار، الحمرية ما بين 16 دينار و 25 دينار، سول المداس 22 دينار، السوبيا شوبية 22 دينار 900، الروزي الكرفات 25 دينار، الدرغال 35 دينار، البوري 35 دينار، المكوس 40 دينار، والمناني 65 دينار. جينا هذه تقريبا دورة في جولة في حوم تسوق جربة.
1: يعطيك ألف صحة، تحية ليك عادل بوتار زبينا، وتحية لكل مستمعينا في جربة، تحديدا كنا معكم في حوم تسوق. سألنا على الأسعار، نكملوا مع بعضنا حتى نص النهار. مرحبا بكم في صباح الناس.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. فرعون مع ليتر حالي.
1: هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح الحق في التطور الأفضل وبين تسليط ضغط أكثر من الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع؟ إن كان في المعيشة اليومية، في مستوى العيش، في الملبس، السكن، الترفيه، الأفراح، المناسبات والأعياد، هل التونسي حاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحياناً باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة، حتى كان ساعات يكون هذا بالديون والسلفة؟ هل هو خوف من نظرة الآخرين أم قناعة شخصية تخلي بالنسبة للبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات؟ هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها؟ وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء؟ وشنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟
2: التونسي مش ما قولش 100%، فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم. وبس نعطيك إكزامبل بسيط، إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين، زاد في الشهرية ولا 4 ملايين. لا التونسي ملي كان يخلص في زوز يصرف في 3 يخلص في 4 يصرف في 6، وقت اللي يلقى روحه طلع في النيفو متاعه يولي ما عادش يخمم باش يقعد في نفس المستوى.
3: انا شخصيا نقبل عليه، نعم ما نقبلش عليه، انا مليش علاش ما فيه. طب انا اللي يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه، مثلا توكي ما عيد كبير توجي يتسلف لك مثلا حق على اللوج باش يعيط، انا لي عندي نجري ما عنديش ما نجريش، ما نحطش كريم حاجه كريدي ولا تونس في عام يحرم روحه.
1: هل التونسي يحب يعيش اكثر من طاقته؟ موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
0: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على فيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بنه.

0: معكم كل يوم حتى للنص النهار إن شاء الله نكونوا مونسينكم في نهار كما اليوم. الحق بتاع ربي السيركولاسيون تقريب منعدمة، على ذي نحب نحل القوس. راهو في جوغ فيغيي أعياد مناسبات، راهو الإشارات المرور ما تتبدلش، معناها تقعد نفسها. اللون الأحمر معناها باش نوقفوا، والأخضر معناها باش نمشيوا، لأنه عندنا إحساس وكأنه كنحسوا هكا نقصة الحركة والسيركولاسيون، فهذا يخول لك إنه أحمر زمر عليك، لا يتعدى معناتها كيس فارغ تعدى، لا لا بربي بربي خلنا نعدي وعيد. إن شاء الله يا ربي في كان الخير والسلامة نقول أنا، وطريق السلامة زادة كيف كيف الكل مستمعينا اللي شادين أثنية ومتونسين بينا. إن شاء الله يا ربي عيدكم مبروك بالمسبق، وأجواء العيد عيشوا على موزيكا فام في نهارين سبيسيال ديديكاس دونك نون ستوب، نكونوا معاكم أول عيد والثاني عيد، تهنيكم ونبرتجيو معاكم لي بون مومون إن شاء الله، وإن شاء الله يا ربي يتعدى بالقدي بالقدي بالقدي. خليكم معنا على موزيكا فام، ما تنسيوش كنت عندكم ما تلاحظوا ما تسجلوا ما تنقدوا ديما على ريبوندورنا 71 113 013.
1: صباح الناس بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام.

0: جيم ميلاد.
1: كل الأخبار تسمعوها معنا على موزايك فام، وشكرا لكم على الاستماع. الأخبار بيان وقاعدين نسترجعوا في أثارنا، في أثار معناها في تاريخ بلادنا. نحكي لكم على مثلا توا عندها نهارين الحكاية تم استرجاع من كندا 210 قطعة أثرية من نقود وأثار، وناخذوا أكثر تفاصيل عنا مديدة. وإحنا كل مرة قاعدين نسمعوا في أثارنا اللي قاعدين نسترجعوها من عديد البلدان. التفاصيل كل مع ضيفي سي طارق بكوش مدير المعهد الوطني للتراث. نورتني سي طارق، مرحبا بيك.
2: صباح النور، مرحبا بيك مدام جهان ومستمعين المزيكا، مرحبا.
1: ربي يخليك سي طارق. نبداو بالجديد، معناها الجديد انه نهارين التالي علمنا انه تم استرجاع تقريبا 210 قطعه اثريه من كندا.
2: اي نعم، نعم، هو مجهود متواصل كما حكينا قبل في النداء معاك ودخلنا عمناول. كما قلت لك احنا في نطاق عملية الجرد هذه اللي يقوم بها المعهد الوطني للتراث تحت اشراف وزارة الثقافة، تفطنا اللي كي دخلنا ليزارتيف اللي ثم قطاع خرجت من تونس على التسعينات في نطاق بحث لمحالة كانت وقتها مهمة كبيرة من تحت غطاء اليونسكو، وجاءوا برشا باحثين من دول امريكا وكندا والمانيا وفرنسا وايطاليا، وقاموا البحث وكان رخصوا لهم وقتها باش يزوا شويه قطاع باش يكملوا البحوث نتاعهم في الجامعات نتاعهم. وفقنا باللي القطاع هذه ما رجعتش، دونك قمنا بالمساعي الدبلوماسيه عن طريق مراسلات الجامعات هذو والباحثين اللي كانوا موجودين. ثم شكون لقيناهم، ثم شكون توفى، لقينا الجامعه الكشيف عندها الارشيف نتاعها، وباتصال بهم قاعدين المجهود هذا متواصل. عمنا كما في بالكم استرجعنا ما يقارب 11795 قطعة من جامعة جورج بن أمريكا، ومن بعد استرجعنا ما يقارب 3852 قطعة نقدية من كل جوندر في الولايات المتحدة الأمريكية. ودرنا المويا دجور عن باحث كندي مسيو روسي من جامعة ألبرتا، اتصل بنا بعد ما بعثنا الإيميل وقال عندي القطعة باش نجيبهم معايا اللي ما يقارب 210 قطعة، منهم 105 قطعة نقدية، وال 105 الأخرين هما بقايا قناديل ودي تيسون دو سيراميك. وصلوا المطار وقمنا باللازم مع الديوان التونسي، الحمد لله اللي عاونونا برشا، واسترجعناهم وحطيناهم في المخازن تاع كرداج. والمجهود متواصل حق كيف نقول ما ننساش باش نقول لك اللي مشينا لباريس في جويلي 2025 واسترجعنا 6 قطاع اثنوغرافية وأثرية من الانستيتيو دو مونداراب. كانت فما اتفاقية من 95 والقطاع كانوا في المخازن نتاعهم، قلنا باسترجاع 6 قطاع، وثم القطاع الباقي إن شاء الله باش نسترجعوا آخر السنة هذه 2026 على كونفونسيون معاهم سنين، وباش نعاودوا إن شاء الله إن كونفونسيون جديدة وقت اللي هما يعاودوا المتحف نتاعهم، خاطر المتحف نتاع ليما في باريس قاعد باش يتعاود فيه أن شونتي باش يبدا بوندون دو زون. كما قلت لك مجهود متواصل وان شاء الله نرجعوا حق تونس نقول.
1: فوالا، وتاريخ تونس توا الى حد الان عندنا تقريب، فما نحكيو على تقريبا 16000 قطعه اثريه تم استرجاعها في عمليه الجرد نتاعكم. مازال قد القيمه هذه اكثر اقل؟
2: والله شو نقول لك مدام، ثم اوراق لقيناهم في الارشيف، ما نقولش عليك، ثم اوراق لقيناهم، ثم القطاع مي مالوريزمون التراسابيليتي نتاع 30 سنه التالي ما لقيناش حاجه كبيره في الارشيف. احنا نعملوا على لونتين تاع الباحثين هذوما اللي خدموا ولا الناس اللي قعدت بعدهم، حق ثم تعاون، خاطر ما نكذبش عليك باش نقول لك ماهمش قاعدين يجاوبوا على يجاوبوا مين تشرعوا ما بيتهم الارشيف نتاعهم والريزيرف نتاعهم، قاعدين يتحركوا كل مره هاك، كل ما يتحرك انسان وتعرف الباحثين ديما يقعد عندهم تاريخهم في البلاد هذه، حتى كي جاوا توا سائل كندي هذايا جمع القطاع وقال حبيت نرجع للسيد ونمشي نشوف الحفرات عملتهم، عندي شي دي سوفينير وكل، اعطينا اوتوريزاسيون، ما ثم حتى اشكال ثم تعامل معنا احنا كل ودي بينا وبين الناس هذوما، احنا نحفظوهم وما يحبوا يجيو تونس يحبوا يبحثوا معنا، خاطر كيما تعرف صلي عن بيه البلاد نتاعنا
1: غنيه بالاثر ما شاء الله،
2: سان سيتا سيلوفير معناها بكلها، وهذايا في نطاق معناها حسن ليا، هما قاعدين يجاوبوا، ثم شكون ما تجاوبوش قاعدين اشك فوا تجي هكا ريونيون ولا اتفاقيه نتاع بحث نشدوا صحيح نقول لهم راه ما نعطيكم اتفاقيه البحث الا ما تجاوبونا على شيء القليل قاعدين نفرضوا فيه، وان شاء الله لاباس، انا نقول ان شاء الله جاي خير.

0: صندوق عجب.
1: عسلمة المحتكرين والقشارة اللي استولوا على السوق واللي ما خليوش الزويلي ياخو علوش باش يضحي حتى كيلو لحم يا رسول الله ما يخلطش عليه ويشريها ايش 80 الكيلو لحم علوشة عليه عيب عليكم.
2: عسلمة صندوق عجب بدي العجب يا كبير علي ما مش بدش على البنانة بعشرين الف وتسعتاشن الف في العالم كل ما فيوصلش 5000 فرنك اللي في تونس 19000 العلوش بمليون ونص يا البنان ب 20000 شو بتكلموا عليه.
3: صباح الجيل صباح المزيك ربي يعينكم ويوفقكم. بلي جهه نحب نطرح موضوع والله يخليك نحبك تعمل الخير وتركز عليه الحكايه هذه ماذا بينا في العالم تركزوا عليه بما انه برشا عبيد ولات المورد رزق نتاعها حشيق من بوفاليت معناتها يفرطوا بوفاليت ونحيوا بلاستيك ان شاء الله البلديات ولا وزاره البيئه ولا شكون اللي يهمه الامر يوليو يعملوا بوفاليت من بلاستيك واحده للخبز والاخرى للشيء العادي معناتها.
4: الو صباح النور يا مزيد بالله صندوق عجب بالله شنو نشوفوا بالعجب من احنا ولينا في البلاد هذه والله يا ودي شنو الموتورات هذه في وسط البلاد هذه او تخلي مين او اللي صار او في الباساج او فهمتي تلقاه في باب عليوه او تلقاه باب سعدون شنو هي الحكايه هذه او باب خضرة والله انا فهمت انا شنو الحكايه هذه يا ودي يدوروا هكا دوف دوف يا رسول الله يا ودي شنو هي ما حكايه حكايه القانون هذا ولا شنو الحكايه طلعها وشيعها وهبطها وطلعها ودخل ما بين الكراهب يا رسول الله يتضرب فهمتي ولا واك طاح ادرى شنو هزت يا ولدي يا رسول الله شوفونا حل الحكاية ذي يا رسول الله الموتورات صندوق عجب.

0: شادي كيس اوف لايف على موزيك اف ام الى 10:58 دقيقه. نكملوا بعضنا حتى نص النهار. استوس سانتي باتريا باش نحكيو على العلوش وعلى الكوليسترول وبعض التوصيات. ملا خليكم معنا.
1: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
2: هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح الحق في التطور الأفضل وبين تسليط ضغط أكثر من الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع؟ إن كان في المعيشة اليومية، في مستوى العيش، في الملبس، السكن، الترفيه، الأفراح، المناسبات والأعياد، هل التونسي حاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحياناً باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة حتى كان ساعات يكون هذا بالديون والسلفة؟ هل هو خوف من نظرة الآخرين أم قناعة شخصية تخلي بالنسبة للبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات؟ هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها؟ وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء؟ وشنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟
3: التونسي مش ما قولش 100%، فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم. وباش نعطيك إكزامبل بسيط، إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين، زاد في الشهرية ولا 4 ملايين. لا لا، التونسي ملي كان يخلص في 2 يصرف في 3 يقوم في 4 يصرف في 6، وقت اللي يلقى روحه طلع في النيفو نتاعو يولي ما عادش يخمم باش يقعد في نفس المستوى.
4: انا شخصيا نقبل عليه، نعم ما نقبلش عليه، انا مليش علاش نعمل فيه. فما ناس يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه، مثلا توكي ما عيد كبير توجه يتسلف لك مثلا حق علوش باش يعيط. انا ليه عندي نشري ما عنديش ما نشريش، ما نحطش قايم حاجه كريدي ولا تونس كيف عامل يحرم جروح ولا.
2: هل التونسي يحب يعيش اكثر من طاقته؟ موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
1: كنت تحب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك اف ام. الأولى في تونس.
5: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
6: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. شركة اللحوم تعلن توفير لحم الضأن المحلي بسعر 46 دينارا و500 مليم للكيلوغرام، وذلك اليوم الثلاثاء بعدد من نقاط البيع التابعة لها، وهي اللحوم ماركت بالوردية ومجزرة الخير بحي ابن سينا، واللحوم ماركت بشارع الحرية قبالة جامع الفتح، واللحوم ماركت بسوق المركزية. المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة مستعملي الطريق إلى التحلي بالوعي والمسؤولية واحترام قوانين الجولان، وذلك بمناسبة عيد الأضحى وما تشهده الطرقات من حركية مرورية كثيفة، وفق ما صرحت به رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد سامية مسعود لزميلتنا بشرى السلامي.
8: يوجه المرصد الوطني لسلامة المرور نداء لكل مستعملي الطريق باش نكونوا أكثر وعي ومسؤولية ونحافظوا على سلامتنا وسلامة الناس الكل. العيد فرحة والفرحة تكمل كي نوصلوا سالمين، على هذا لازمنا نحترموا قوانين الجوالين ونسوقوا بكل حذر. أول حاجة ربط حزام الأمان ضروري للسواق والركاب في الأماكن الأمامية والخلفية، احترام إشارة المرور والسرعات المحددة. زيادة لازم نحافظوا على مسافة الأمان ونتجنب المجاوزة الممنوعة والسياقة المتهورة. ونحب نذكروا اللي يعمل تليفون أثناء السياقة وحتى السماعات ينقص برشا من التركيز ويسبب في حوادث كثيرة. كيف كيف لازم الانتباه للمترجلين وإعطائهم الأولوية وقت ما يلزم. بالنسبة لسواق الدرجات النارية، الخوذة تحمي أو تبقى ضرورية، ومن المهم زادة ما ننقلوش ركاب وسائل مش مهيئة، نحملوش أمتعة تحجب الرؤية على السائق، وإذا كان السائق يحس بالتعب أثناء السفر الأفضل أنه يتوقف شوية يرتاح قبل ما يوصل الطريق. وبالطبع بالنسبة للسياقة تحت تأثير حالة كحولية خطر كبير على الجميع، وقبل أي سفرة لازم نتأكدوا من مستلزمات سلامة كما حقيبة الإسعافات ومسلسل العطب.
7: ورئيسة مصلحة الاتصال المروري بمرصد سلامة المرور سامية مسعود تضيف أن المرصد أعد خطة اتصالية خاصة بعيد الأضحى ترتكز على توعية السواق والمترجلين بأهمية احترام قواعد المرور وتعزيز ثقافة السياقة الأمنة والمسؤولة.
8: تم إعداد خطة اتصالية بمناسبة عيد الأضحى. أهداف الخطة هي توعية السواق والمترجلين بالتزام بقواعد المرور، الحد من الحوادث المرورية خلال فترة العيد، تعزيز ثقافة السياقة الآمنة والمسؤولة بأهمية الانتباه عند السياقة، أهمية احترام الأولوية، أهمية ملازمة اليمين والالتزام بارتداء الخوذة. أكيد شكون الجمهور المستهدف اللي هو سواق العربيات، سواق درجات نارية، المترجل، بشكون فما حملات توعوية حضرة وسائل الإعلام، شبكة التواصل الاجتماعي، شكون فما حملات ميدانية موجهة لمستعملي الطريق بالتعاون مع الجهات الشركة سلامة المرورية، شكون فما في نقاط العبور، والأكيد أنهم باش يركزوا على الأماكن اللي باش تشهد كثافة مرورية سورتو إني فما برشا ناس باش تتنقل عبر المدن، شكون فما تعزيز تفاعل مع الجمهور باستعمال معلقات تحسيسية توعوية، استعمال فيديوهات تحسيسية توعوية باش تكون موجودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر اللي هي الحقيقة توعية سواق درجات نارية، كيف تكون موجه حتى للمترجل يكون فما توعية مباشرة. إن شاء الله العيد يتعدى سلامات دون حوادث دون خسائر بشرية وطريق آمن للناس الكل.
7: يشار إلى أن المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية قد سجل منذ بداية العام الحالي إلى غاية 24 من ماي الجاري 1717 حادث مرور، ما أسفر عن 464 قتيلا وأكثر من 2000 جريح، علما أن السهو وعدم الانتباه تصدر المرتبة الأولى من حيث الأسباب، فيما مثلت السرعة والسبب الرئيسي في حوادث المرور القاتلة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة 6 سنوات في حق رئيس مدير عام سابق للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إلى جانب 3 مسؤولين سابقين آخرين، وذلك فيما يعرف بملف صفقة العوارض الخشبية المشبوهة. كما أصدرت المحكمة خطايا مالية بقيمة 2 مليون دينار ضد كل واحد من المتهمين، في حين قضت بعدم سماع الدعوى في حق مديرة التصرف في الشراءات سابقاً. وتعود أطوار القضية إلى سنة 2020 إثر شكاية تم رفعها إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن شبهات فساد مالي وإداري في صفقة اقتناء عوارض خشبية أبرمتها الشركة مع مزود أجنبي في 2017. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، فيما تم تنفيذ قصف إسرائيلي بقذائف حارقة على محيط بلدة بقضاء حصبائيا بالجنوب اللبناني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمية. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير.
1: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: تحية لكل مستمعينا، نذكر بتوقيت 11:18 دقيقة تسمعوا معنا في سبحنس توت سويت أستو سنتي. من الحم مش خارجين، من العلوش مش باش نخرجوكم هكا من الجو هذا، جو العيد وان شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف خير. وحبيت العام نتذكر انه ايامات العيد تكون حفله بيان سور على موزايك فام، اول وثاني عيد نستقبلوا فيهم لي ديديكاس نتاعكم، تهانيكم، وان شاء الله يا ربي كل عيد وانتم حيين بألف ألف خير. باش نحكيوا على الحيمه المشويه، اللي يقول لك ما عندكش حق تاكل اكثر من 100 غرام، اللي يقول لك 150، اللي يقول لك 200، واللي من غاديك يقول لك انا هو العيد مره في العام ناكل نشبع، اما نحاول لو كان عندي بعض الامراض وكله كان نعدل بالدواء مع استشاره الطبيب. هاك علاش جبناها بحدنا باش نحكيوا في الامور هذه، وخاصه كي نحكي على علوش، نحكي على شحم، نحكي على كوليسترول. هي طبيبه مختصه في السكر والتغذيه، دكتور صفاء شلبي. شحوالك دكتوره؟
1: صباح
0: نورتنا،
1: يعيشك، يعطيك صحه على الاستضافه.
0: ربي فضلك، انت من انا ايكول منهم، انت تقولي مثلا قد كف اليد 100 غرام نمشي معك ل 120، ولا تقولي اعد الكولو واعرف
1: انا فوالا مره في العام مره في العام نحاولوا باش نستمتعوا ما غير ما معناتها نفوتوا الحد. ناكلوا كميه معناتها متوسطه، ما نكثروش، ومش معناتها مش ناخذوا ذويقه معناتها
0: فوالا. وفما خاطر كي كنا نحكي انا وياك دكتوره، فما دي زاستوس اللي نجموا يعاونوا اليوم باش احنا الخوف بالعلوش نوا مش حم نتاعو. برشا مش حم العلوش،
1: هو جوستومون العلوش فيه كميه معناتها محترمه نتاع دهون، يعني على 100 غرام الحم نتاع العلوش عندنا بين 18-19 غرام نتاع دهون، معناتها كي نقارنوه مثلا مع الاسكالوب دو دام باش نلقاو على 100 غرام فما 4.5 غرامات دهون، معناتها بعيد على بعض.
0: خلينا نقرب اكثر، 100 غرام الحم علوش عليه قلت لي قداش؟
1: ما بين 18-19 غرام دهون.
0: دهون قداش يجي من مغرفه زيت؟
1: نتاع زوج ثلاثة مغارف،
0: ثلاثة مغارف زيت في 100 غرام،
1: مغرفة كبيرة نحكيو.
0: هل يقول مثلا لحمة العلوش الكل غرا ولا فيه دي بارتي من بارتي؟
1: هو فيه دي بارتي معناتها اللي أقل وفيه اللي أكثر. هذا العدد هو الموين، معناتها فما الفخذ هو أقل بارتي في العلوش اللي فيها دهون. وبيان سور في تيت دو ليست هي اللية، اللية في على 100 غرام لية عندنا 85 غرام دهون شحم، معناتها اللي هي الأكثريتها زادة دهون مشبعة. فوالا دونك كمية مهولة وهي ظاهرة شحم صافي.
0: والدوارة،
1: الدوارة زادة فيها الكرشة والدوارة فيها كمية دهون، الراس والمخ زادة كيف فيهم كمية محترمة متاع دهون،
0: حتى الراس لحمة الراس فيها،
1: حتى لحمة الراس والمخ ايه
0: في دهون،
1: في كميه كبيره نتاع دهون. نعم
0: ايه
1: بخلاف الدهون راهو الحم العلوش فيها زاد في حاجات نافعه، معناتها في بروتينات، فيه كميه معناتها نتاع 17 غرام بروتين على 100 غرام الحم اللي هي كميه باهيه، والبروتين اللي موجوده في الحم العلوش دو اوت كاليتي، معناتها جوده عاليه اللي معناتها فيها لي اسيد اميني اسونسييل اللي البدن يحتاجهم. دونك فيه كميه باهيه نتاع حديد، فيه الفيتامين بي 12، فيه الزنك، يعني فيه فيتامين بي 3، هذوما بكميات باهيه.
0: معناها هوني نحكي على قيمه غذائيه باهيه،
1: القيمه الغذائيه عاليه
0: عاليه. كانت الصغار كانت الكبار، تو نحكي على انسان عادي، معناها حتى اللي يسمعوا فينا مثلا عنده صغير اعطيها مبدا عنده سنين ينجم بدا ياكل.
1: اي مثالش معناها
0: الحم العلوش،
1: اي الحم العلوش كاليتي باهيه نتاع لحوم معناتها.
0: وكبده العلوش،
1: كبده العلوش زيدا كيف باهيه، فيها كميه باهيه من البروتين، فيها سورتو الحديد، فيها كميه كبيره من الحديد، فيها فيتامين بي 12، كميه وافره من فيتامين بي 12 في الكبده، هي في الكبده بصفه عامه مي في كبده العلوش زيدا اللي هي معناتها كي ناخذوا اون ترونش نتاع كبده تزينا في احتياجاتنا نتاع الفيتامين بي 12 الاشهره معناتها اللي هي حاجه باهيه برشا.
0: مرسوم تاع كبده العلوش يززيك نتاع البيدوز الاشهر القديم،
1: اشهر القديم
0: باش نفهموا قداش فيها اللي هي غذاء
1: غنية بالفيتامين بي 12، الزنك، الفير، هذوما الكل اللي هما دي ميكرو نوتريمون تري امبورطون معناتها في التغذية نتاعنا. معناتها احنا مش كان نشوفوا البروتينات والدهون والسكريات كها، لا بيان سور اللحوم الكل ما فيهش سكريات دونك يزينا الدهون، اما فما لي ميكرو نوتريمون معناتها الصغار، الفير والكالسيوم والمغنيسيوم وكل شيء اللي هما معناتها مهمين برشا في التغذية متاعنا.
0: هوني دكتورة اللي يسمع فيها مثلا يقول لك انا ليه مثلا نعرف منين ناخذ اللحمة، ناخذها الهبرة نشويها مثلا ولا نحب كي ناكلها، نحي الشحم مثلا كان داير بها الشحم هكا بالليل ترى يتنحى، لكن احنا حكيني اللحمة مش حمة من الداخل اللي مرهويش.
1: هي صحيح كي نحيو الشحم اللي ترى الابيض اللي ترى بالعين نقصوا، اما مش باش نقصوا كمية كبيرة، معناتها يقعد غني كمان بالدهون.
0: سي بور سا قلت لي انت باي زامبل حتى في الطهي نتاعك فيش تطيبه مهم، لانه هو ديجا فيه ياسر دهون وتعرف فيش تطيب.
1: فوالا هو كم فيه كمية كبيرة متاع دهون ما فماش علاش باش نزيدوا احنا زيت مثلا باش نقليوه. دونك نشويوه خير من اللي نقليوه، نشويوه ولا على فابور مفور ولا في الفور، هذوما معناتها ديما دي مود دو كويسون سان خير من القليان.
0: ويظلك كان نرتبوا يجي التفوير هو في المرتبه الاولى قبل حتى اللي في الكوشه معناتها نتصور.
1: وفي الشويين زاده ماذا بينا ما يكونش نار قويه برشا وما يكونش اون كونتاكت مع النار ولا مع الفحم، خاطر فما كل الكحوليه اللي تصير هذيك نتاع لو كرامي معناتها المشوي اللي تحرق شويه هذيك مضره ماهيش نافعه معناتها. نجيو في معناتها احنا باش نستغلوا نورمالمون الفوائد نتاع الحمل علوش ما فزدوهش بحاجات
0: ما فزدوش بمظهر اخرى. الناس اللي تتقلق فما ناس فما عادات هوني فما شكون يقول لك انا بالنسبه لي العيد قاوتي الصباح ننساها نبدا بالمشوي لازم الباربيكيو الكنون يبدا ديجا يشعل سي حليتانيه وتذبحه كل، فمش كون يقول لك ما نشربش قهوه الصباح. معناها تو نحكيو على حتى في التغذيه تتقلق المعده، لازمنا اون غارد مثلا قهوه الصباح تقولي لازمك ما تزابيهاش اشربها وبعد المشوي ولا
1: هو نهار باش نزابيو فطور الصباح معناتها، وخاطر فينالمون بوتيتر باش ياخذ الفطور بكري شويه معناتها
0: المشوي
1: فوالا. اما يفو با ابوزي في كميه اللحم اللي باش ناكلوه خاطر لا يزيد دهون حتى كميه كبيره نتاع بروتيين زاد راهي مش باهي للكليوي، كما احنا كي نقولوا للسبورتيف ما تاخذش كميه كبيره نتاع بروتيين كل بودر وكل، راه حتى كميه البروتيين اليمونتير اللي هي باهيه وكل شيء تعب شويه الكلوه. دونك ما نسيوش احنا في شاربين الماء ما ناكلوش كميه كبيره، ما نشبعوش كان باللحم معناتها نجمو هو الحاجه معناتها اللي نجمو نعملوها باش نعاونوا ناخذوا
0: نعاونوا عمليه الهضم لانه فما شكون يجيهم سوء هضم
1: اكزاكتومون. نعاونوا بوجود سلطه خضر نيه معناتها سلطه اللي معناتها ليتيو طماطم الفقوس اللي موجود معناتها سلطه فما برشا عباد تعمل سلطه مشويه وي سلطه مشويه بيه فلفل معناتها
0: سلطه مشويه مش تبدا تعوم بالزيت
1: اكزاكتومون تعوم بالزيت باش نزيدوا في كميه الكالوريات وكميه الدهون. دونك ما عملنا شيء باش نحطوا مغرفه نتاع قهوه زيت زيتونه فوق صحن معناتها في البورسيون نتاع العبد اللي باش يحطها في صحنه ما يسالش مي مش اكثر باودو لا باش نلقاو رواحنا في توازن يعني
0: في توازن. دونك هو اصلا اي تفضل دكتور.
1: والخبز زيد خاطر برشا عبيد اللي تاكل لحم وتلقاه مع كميه كبيره مع نتاع خبز
0: خاطر سلطه المشوي يقول لك توكل خبز بالقليه باش توكل خبز ونختموها بعد ونقول لك عاد اللي يكملوا بعد بها بالكسكسي يقول لك هو نهار نهار
1: دونك على الاقل معناتها كيف عندنا بزيد كالوريات ناخذوا مرسو صغير خبز باش ما نكثروش معناتها على رواحنا جيزوز ولي جو سكري وكل من المستحسن نبعدوا عليهم نشربوا الماء باش بدنا يلقى روحه الهضم نتاعو اسهل الكليوي على راحتها ما نتعبوش بدنا
0: كويس تي هذاك المنعنع هذاك اللي يقول لك في الاخر هو اللي هضمني هذا كلام مظهر ما يهضمش
1: كيفاش ناخذ كويس تي بور لو بليزير بوركو با ما باش يهضم مش خايب كستي ما مش هو اللي باش يهضم لنا
0: مش باش يهضم لنا ما يقلقش في التي مع لابسوربسيون تاع الفير اللي جبته من اللحم في هذا مثلا
1: به هو التي ياثر على امتصاص الحديد صحيح على ذيك ماذا بينا ديما التي بعد بساعتين من
0: الفطور
1: فوالا تبقى الحديد اللي موجود في اللحوم الحمراء بصفة عامة هو حديد تسمى فيغ إيمينيك, الحديد الهيمي اللي هو الابسوربسيون تاعو ما تتأثرش ياسر ياسر بالحديد ولا بالكالسيوم وبالحاجات هيك, الابسوربسيون تاعو باهية معناتها, عكس الحديد اللي موجود في توسكي نباتي يعني مثلا العدس الفول الحمص السبناخ المعدنوس موجود كمية كبيرة متاع حديد أما امتصاصه هو اللي ياسر ديليكا معناتها إذا تي ما يخليش الامتصاص مثلا حليب ومشتقاته ما يخليش الامتصاص يعني فينالمون ناكلوا كمية متاع حديد ما اللي يحصل مش كمية كبيرة عكس متاع اللحوم الحمراء هذا من لي زافونتاج متاع اللحوم الحمراء.
0: ناخذ عائلة تونسية تقول لك أنا فما المشوي فما القلية, القلية زادة ياسر كالوريك
1: ياسر كالوريك هي 100 غرام لحم مشوي معناتها في دوير 240 كيلو كالوري وحدها بخلاف اللي معاه
0: خلينا نحسب معك 100 احسب معنا رفيق انت خاطر الكالكوليتريز بالنسبه لي 100 غرام لحم علوش
1: فيها 240 غرام 245 كيلو كالوري
0: كيلو كالوري بي معناه ان
1: سعره حراريه يعني
0: اي سعر اقليه طنجره نتاع اقليه
1: كميه بيه طنجره كميه كبيره دونك احنا باش ما نحرموش رواحنا ما ناخذوش كميه كبيره معناتها كل حاجه ناخذو تشايشه
0: واللي يكمل بعد بالكسي بالعلوش مثلا ويزيد عليها زاد الدواره
1: يحاول باش الدواره ديجا فيها خضره
0: اسالوا على بعضكم ربي جيرين اللي دار صحن كبير اللي دارك عنده المشي وال وهكا القليه وبعدها كسي اسالوا على بعضكم
1: ايوا اللي كميه كبيره دونك نبداو بالصحن
0: كسي بالدواره بالعلوش كالوريك
1: وي
0: وي
1: هكا كالوريك دونك نبداو بالسلطه صحن كبير سلطه باش ناخذوا كميه صغيره نتاع كسكسي حاولوا باش معناتها هي الدواره بلاتها فيها الخضره معناتها ونحطوا معها خضره اخرى معناتها في الكنتايبو صوص نتاع الكسكسي باش نلقاو روحنا في الليكيليبر
0: هذا كل نحكي توانا على انسان عاديه اما بيان سور شكون مريض ولا سورتو اللي عنده الكوليسترول دونكوني
1: ايه هو ان فيت الدهون معناتها كميه الكوليسترول اللي في 100 غرام لحم هي في دوير 70 ميلي غرام معناتها على 100 غرام لحم احنا نورمالمون ما يلزمناش نفوتوا 300 غرام ميلي غرام سامحني كوليسترول في اليوم دونك
0: على جيني قداش كونتيتي لحم
1: في 300 400 غرام
0: باهي
1: ولكن مش هذا المشكل وانه الدهون المشبعه اللي موجوده في الشحم نتاع الحمل العلوش تخلي البدن يصنع كميه اكثر من الكوليسترول دونك طلع الكوليسترول يعني مش كان كميه الكوليسترول اللي موجوده في الحم لو نوعيه طلع. الدهون اللي موجوده فميك تخلي البدن يصنع اكثر كوليسترول دونك على ذيك العباد اللي عندهم معناتها مرضى بالكوليسترول وياخذوا في دواء كوليسترول ما يكثرش نهار العيد ياخو اون ترونش باش ما يحسش بالحرمان وما يلقاش روحو
0: ما سمعت الصمت بتاعنا هوني حاطين كل واحد فينا كانوا تقول لك مرسوكه هاو هو لصحتهم اي نعرف فهمت
1: هو باش ما خير من اللي ما نقولوا ما يخرج جمله
0: خير ما يخرج جمله
1: خير من اللي ما يخرج جمله معناتها ما يخرج كميه كبيره
0: سينو يولي مثلا هكا اي نوع ياخذوا له مثلا لحم بقري لحم بقري
1: لحم بقري اقل دهون هو نهار العيد لحم بقري سي با ايفيدون معناتها احنا في وقع في مجتمع معناتها في وسط عائله
0: مرسو وحده
1: اي ما يتكثرش ياخو شوي شوي هكا اي وما زيد او كور دو لا سيمين ما يقعدش كل يوم ياخذ العلوش
0: فوالا
1: نورمالمون ما يلزمناش فوتو مرتين في الجمعه معناتها
0: العلوش مرتين في الجمعه
1: واللحوم الحمراء
0: في اللحوم الحمراء في التغذيه ماذا بينا مرتين في الجمعه اكها ماكسيمومنا ونكثروا اكثر شنو لحوم في الاكثر
1: هو احسن حاجه في معناتها لو ريجيم ميديتيرانيان هي الحوت معناتها
0: هو الحوت
1: حوت دو ا تخوا فوا باغ سومين وباقي ما بين دجاج واللحوم الحمراء
0: مرسي بوكو دكتور
1: عايشك
0: ربي فضلك شال عيدكم مبروك
1: شال عيدكم مبروك
0: يعيشك دكتور صافي شلبي طبيبة مختصة في السكر والتغذية صباح الناس
2: بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بألف خير أحب بك كده فرعون مع ليتر حالي.
3: هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح الحق في التطور الأفضل وبين تسليط ضغط أكثر من الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع؟ إن كان في المعيشة اليومية، في مستوى العيش، في الملبس، السكن، الترفيه، الأفراح، المناسبات والأعياد، هل التونسي حاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحياناً باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة، حتى كان ساعات يكون هذا بالديون والسلفة؟ هل هو خوف من نظرة الآخرين أم قناعة شخصية تخلي بالنسبة للبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات؟ هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها؟ وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء؟ وشنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟
4: التونسي مش ما قولش 100%، فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم. وبس نعطيك إكزامبل بسيط، إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين، زاد في الشهر ولا 4 ملايين. لا لا، التونسي ملي كان يخلص في 2 يصرف في 3 يقوم في 4 يصرف في 6، وقت اللي يلقى روحه طلع في النيفو نتاعو يولي ما عادش يخمم باش يقعد في نفس المستوى.
5: انا شخصيا نقبل عليه، نعم ما نقدرش عليه، انا مليش علاش انا فيه. طب نجلي يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه، مثلا توكي ما عيد كبير توجه يتسلف لك مثلا حق علوج باش يعيط. انا لي عندي نجري ما عنديش ما نجريش، ما نحطش كريم حاجه كريدي ولا تونس في عام ما يحرمش روحه.
3: هل التونسي يحب يعيش اكثر من طاقته؟ موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
2: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس
6: مع توبنات، كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش، ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات، عيش جو الكورة من الدار.
7: توبنات، very fiber people.

جيلبير مونتاني اون فاسي بيان على موزايك اف ام. ان شاء الله تعديو معنا وقاي تحلو 11:46 دقيقة. كل عام وانتم حين بألف خير. اليوم 26 في شهر، كلمتونا لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بنهني بنت بنتي عيد ميلادها, نقول كل عام انت حي بخير يا منورة يا غالي, وربي فضلك لينا وربي فضلك مماتك وباباتك واخواتك مؤمن وجاسر, وربي فضلك لينا الكل, وربي نجح في قرايتك وان شاء الله ديما من حسن لي احسن يا ربي, ومقسيم وزايك وان شاء الله عيدكم مبروك للناس الكل.
2: أنا مدام بن منصور من الحمامات, اليوم عيد ميلاد ولدي برهان بن منصور الموجود في جنيف, ونقول له إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير وصحة, وربي يحييك لمثاله ويفرح قلبك ويسعد أيامك, وإن شاء الله كل عام انت حي بخير وعيدك مبروك, وربي يكتب لك الخير ولدي الغالي.
3: نحب هاني بنتي إسلام بعيد ميلادها اليوم, إن شاء الله ربي يطول عمرها في الخير وربي يفرج عليها وفضل لها بلانيتها ويعطيكم الصحة انتوما. ميرسي بوكو.
4: مزيك مثل بنهني روحي هدى دمق من مروج بعيد ميلادي, إن شاء الله كل عام ونحيا بخير يا ربي.
5: أحب نقول أسماء أختي كل عام أنت حيا بألف خير يا أسماء بن أحمد.
6: أحب نهني بنت أختي مرام سعادة اليوم عيد ميلادها, نقول لها إن شاء الله كل عام وأنت حيا بألف خير والصحة والعافية.

0: الو مزيك، انا اليوم كلمتكم حبيت نقول عيد ميلاد سعيد لاختي احلام درويش، ونقولها ان شاء الله كل عام وانت حياه بخير وربي يخليك لينا ويطول في عمرك في الخير ويفضل لك مهدوش. نحبوك برشا، بوسه كبيره.
1: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113

وفات ليميسيون لليوم. ميرسي لفاطمة اللي حضرتنا لانيفرسير, ميرسي الكريمة معنا في ستاندار, ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال, ميرسي الرفيق في التكنيك. ليكم اللي تابعتونا, غدوة عيد ان شاء الله, عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. السنة ونهارين عيد ديديكاس على موزايك فام, احنا نتقابلوا بعد العيد ان شاء الله مرة اخرى. عيدكم مبروك كل عام.

0: كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
1: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو
0: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت احسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه ان بودغ اي سوليوب نعملوا قهوه برافا القشرة مازال تقلقك الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيدن شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الإفراج عن النائب بالبرلمان عن كتلة الخط السيادي أحمد السعيداني في إطار العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية في حق عدد من المساجين وفق ما أكده لموزايك محاميه الأستاذ يحيى الصغيري. يذكر أن أحمد السعيداني قد أودع السجن في شهر فبراير الماضي وحكم عليه في الطورين الابتدائي والاستئنافي بالسجن لمدة 8 أشهر، قضى منها أكثر من 3 أشهر سجنا على خلفية تدوينات فيسبوكية. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصدر عفوا رئاسيا بمناسبة عيد الإضحى يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليمات بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. المعهد الوطني للتراث يعلن استرجاع 210 قطع أثرية تعود إلى الموقع الأثري بقرطاج، تم تصديرها بصفة وقتية خلال التسعينات إلى كندا، وذلك في إطار الحملات الأثرية الدولية بموقع قرطاج تحت إشراف اليونسكو. هذه العملية التي تمت يوم 23 من مايو الجاري تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتنسيق مع رئيس البعثة الكندية أسفرت عن استرجاع 105 قطع نقدية نحاسية و105 قطع من بقايا قناديل من الفخار مستخرجة من حفريات البعثة الكندية بقرطاج بين سنوات 1994 و1999، وقد تم حفظ هذه القطع بمخازن الموقع الأثري بقرطاج. ويأتي هذا الاسترجاع في إطار الاستراتيجية الوطنية التي يشرف عليها المعهد الوطني للتراث والتي تهدف إلى استعادة الممتلكات الثقافية التونسية التي خضعت لاتفاقية تصدير مؤقت إلى الخارج. شركة اللحوم تعلن توفير لحم الضأن المحلي بسعر 46 دينارا و500 مليم للكيلوغرام الواحد، وذلك اليوم بعدد من نقاط البيع التابعة لها وهي اللحوم ماركت بالوردية ومجزرة الخير بحي ابن سينا واللحوم ماركت بشارع الحرية قبالة جامع الفتح واللحوم ماركت بالسوق المركزية. في ظل تصاعد المخاوف من انتشار فيروس إيبولا بعد تسجيل مئات الإصابات والوفيات في عدد من الدول الإفريقية، تونس تفعل إجراءات رقابية إضافية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية ضمن خطة وقائية للحد من مخاطر انتقال العدوى. فما طبيعة هذا الفيروس وكيف ينتقل وما هي أبرز إجراءات الوقاية منه؟ تقرير غفران العكرمي.
4: انطلقت تونس في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروس إيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤرا لانتشار الفيروس، وفق ما أكده المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دخفوس لموزايك. تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تفشي جديد للوباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 200 وفاة من أصل مئات الحالات المشتبه فيها وفق معطيات رسمية. فما هو فيروس إيبولا؟ إيبولا هو مرض فيروسي خطير يسبب حمى نسفية حادة قد تؤدي إلى الوفاة، وظهر لأول مرة سنة 1976 بالسودان والكونغو الديمقراطية، وسمي نسبة إلى نهر إيبولا القريب من أول بؤرة تفشي معروفة. وينتقل الفيروس عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم المصابين أو الحيوانات الحاملة للعدوى مثل الخفافيش وبعض القردة، كما يمكن أن ينتشر عبر ملامسة الأسطح الملوثة. ورغم توفر لقاحات وعلاجات لبعض سلالاته، فإن احتواء التفشي الحالي يعتمد أساساً على العزل والكشف المبكر وتتبع المخالطين، في ظل تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من سرعة انتشار الوباء.
3: تراجع أسعار الذهب اليوم متأثرة بمخاوف ارتفاع التضخم بعد أن أدى تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار خام البرنت وإلى إلقاء ظلال من الشك على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر. تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 24 و29 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و33 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوف الورتيني وكامل فريق ميدي ماك.
2: الأولى في تونس ميدي ماك، كل يوم مثل الإجراء من الصناعة لمدة ساعتين. ميدي ماك مع نوف الورتيني.
5: يا مرحبا مرحبا وسهلا بكم، هذه ميدي ماج على موزايك اف ام. مرحبا بكم في حلقة نهار 3 26 ماي 2026. نكملوا معكم حتى الماضي ساعتين. شكرا على حسن المتابعة. باش نحكيوا على كل الأخبار الجديدة. سعيد يكون معنا كالعادة سي نجي زعيري. مرحبا بك سي نجي.
6: أهلا وسهلا نوفل، مرحبا.
5: شنو أحوالك؟
6: الحمد لله.
5: سي خليل شنو احوالك؟ سي خليل
7: سي نوفل اخويا كل عام انت بخير،
5: فهمتني؟ ربي فضلك فالنهار المبارك ان شاء الله، كل عام واحنا حين بخير ونخمو زادا في الحجيج نتاعنا ان شاء الله يكملوا النهار هذا الصعيب على احسن ما يكون. سي ناهد شنو احوالك؟
8: صباح النور نوفل، مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين. صحيح يولي فقة 50 درجة في البقاع ونهار صعيب صعيب برشا، دوك مخاخنا وقلوبنا كل مع حجيجنا ان شاء الله يرجعوا سالمين الكل يا رب
5: ان شاء الله يا ربي. سي سلاح شنو احوالك؟
9: مرحبا بك نوفل كيف الكل، نسلم عليكم كل مستمعينا ومشاهدينا زادا، وصوم مقبول للناس الكل اللي تصوم اليوم.
5: صحيح. هادية في الإخراج الرقمي، مرحبا بك سليم السمعي في الإخراج. يا مرحبا مرحبا. نعملوا طلا في دقيقة نيوز على آخر الأخبار في الجرايد، باش نرجعوا تدوينة للشعر اللي أثارت الجدل. رئيس الجمهورية يحكي واستقبل وزير الداخلية وحكي على غلاء الأسعار، باش نحكيوا على صفقة مشبوهة والسجن لمسؤول في السكك الحديدية. باش نحكيو زاد اليوم في الصميم، حملة ترويجية للتطبيع الإلزامي والسعودية أول الرافضين. يا خويا ما ما تفهموش الحكايات والله، ما كل مرة يطلعوا أي معناتها. والسعودية وكنا وقتها حكينا وقلت أنت شدة صحيح السعودية وبرشة
7: دول صحيح، خاطر في الدقيقة الأولى هبتوا توضيح في السي
5: إن إن بكل وضوح. حل الدوسي، المراقبة الاقتصادية نهد لماذا غايبة مثلا عن بيع الخرفان؟ هل القانون يفرض سعر محدد أو هامش ربح؟ معناتها هل القانون يفرض أن العلوش هذا ما تبيعوش بزوز، تبيعوا بمليون ونص؟ باش نحاولوا نفهموا الكواليس الكل.
8: نحكيوا على الرحبيل تشوفوا فيهم بارتو النقاط، ما نشكيوا نقاط بيع على المنظمة ذيك على التسعيرة وغيره تنرجعوا له. ولكن اليوم التونسي كيخرج يتجول في المناطق الكل تقريبا في كل بطحة وين في بقعة فارغة تلقى رحبيت وناس تبيع كما تحب هي، ما همش فلاحة قشارة. شنو يقول القانون؟ كيفاش النجم يتم التعامل معهم؟ هذوما كل نرجعوا لهم على الأستاذة نرجس بوسمينة بعد شوية في حل الدوسي.
5: بعد شوية في مفاتك شيء باش يحكي على برشا حاجات سلاح ولكن نرفزوه شوية. جيني مغشش نصايح العيد متاع الكبار ما يكلوش أكثر من 100 جرام الكذا والدنيا معتها نصايح كينها مش
9: هما نصايح تها غيت مش تذبح
8: تذبحش في الابارتمون
5: كينهم مش في بلايسمو هما يعطيهم الصحة على النصايح أما يبدو أنهم ما همش في بلايسمو برشة
8: تونس كلها فيليت
9: ماذا بيك الكافيار ما تحطوش في دراوين تحطوا
5: يلا نمشي نمشي ونعملوا طلع على دقيقة نيوز
2: دقيقة نيوز
10: دقيقة نيوز
2: دقيقة نيوز.
8: ننطلق في أخبارنا بكلام اللي جينا من عند الأستاذ يحيى صغير اللي هو محامي النائب بالبرلمان أحمد السعيداني اللي أكد المزيك منذ قليل أنه تم الإفراج عن موكله في إطار العفو الرئاسي اللي أصدره رئيس الجمهورية في حق عدد من المساجين. نذكره أنه أحمد السعيداني مودع بالسجن تنفيذا لحكم صادر في حقه وقضى بسجنه لمدة 8 أشهر قضى منها أكثر من 3 أشهر سجن على خلفية تدوينات على الفيسبوك وكان رئيس الدولة أصدر عفو رئاسي بمناسبة عيد الأضحى يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجين كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجين إضافي بالصراح الشرطي. شركة اللحوم تعلن توفير لحم الضأن المحلي بسعر 47 دينار العلوش 46 دينار و500 مليم للكيلوغرام ابتداء من اليوم بعدد من نقاط البيع التابعة لها. نحكي على لحوم ماركت بالوردية مجزرة الخير بحي ابن سينا لحوم ماركت بشارع الحرية مقابل جامع الفتح واللحوم ماركت بالمارشي سنترال. المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية فضل
5: بحضة بعضهم اللحوم
9: في الوردية يعني المرس سنترال
5: يعني ما يبعدوش
7: ابن سينا خليته مكهب على 80 انا فرحت لو 46
5: شنو باش تخلط عليه انت
7: 46 خليته مكهب على 80 هكا
5: باش تخلط عليه انت 46 انا زازار عامل برومو راهو ب 65 قلت له ودي معناتها قال لي نتسمى به 65 باش نحكيو عليه بعد موضوع سمحنا نهد قاسين عليك فضل.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية أكد أنه سجل منذ بداية العام الحالي لغاية 24 ماي 1717 حادث مرور أسفروا عن 464 قتيل وأكثر من 2000 جريح علما ونسه وعدم الانتباه تصدروا المرتبة الأولى من حيث الأسباب ومثلت السرعة السبب الرئيسي في حوادث المرور القاتلة. هوني فرصة باش نذكروا ويذكر المرصد كافة مستعملي الطريق أنه يلزمنا نتحلاو بالوعي والمسؤولية واحترام قوانين الجوالين خاصة في الأيام هذه بمناسبة عيد الأضحى وما تشهد الطرقات من حركية مرورية كثيفة. وكالة الأنباء الجزائرية تعلن أنه مجمع سونيل غاز أكد في لقاء مع وفد للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ على أهمية ضمان استمرارية التموين وتأمين حاجيات الشبكة التونسية خلال فترات الذروة بما يعكس التزام الجزائر عبر الشركة هذه بمرافقة تونس وتعزيز أمنها الطاقي. بيانات الهيئة العامة للتأمين المتعلقة بنشاط القطاع في موفى الثلاثية الأولى من عام السنة تكشف عن استمرار المنحة التصاعدي لأداء مؤسسات التأمين في تونس. سجل رقم المعاملات للقطاع هذا نمو ناهز 10.5% مقارنة بنفس الفترة من عام ناول. بلدية تونس تعلن في بلاغ أنه باش يتم إعادة فتح حديقة الحيوانات البلفدير في حلة جديدة بعد الانتهاء من أشغال الصيانة. الافتتاح باش يكون نهار السبت 30 ماي 2026 على 11 متاع الصباح. آلاف الحجاج الإيرانيين يؤديوا مناسك الحج في مكة المكرمة اليوم في أجواء يسودها الأمن بعد أن استبدلوا أصوات الانفجارات في مدنهم بأصوات الأذان. هذا على الرغم من التوترات العسكرية بين طهران والرياض مؤخرا وتتعامل السعودية بحذر شديد حسب ما تأكد عديد التقارير مع ملف حجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وقت يوصل عددهم إلى نحو 30,000 وسط إجراءات أمنية مشددة تمنع الاختلاط المباشر بالحجاج الآخرين. وفاة 7 أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب موجة الحر اللي تشهدها فرنسا الأيام هذه. 5 من 7 لقاو حتفهم غرقا في البحيرات والأنهار والشواطئ والحكومة الفرنسية أمرت السلطات المحلية باتخاذ تدابير لحماية الناس أثناء الأحداث الرياضية. نذكروا أن فرنسا تشهد منذ نهار السبت اللي فات درجات حرارة أعلى بكثير من المعدلات.
2: دقيقة نيوز
10: دقيقة نيوز
2: دقيقة نيوز.
5: يعطيك الصحة. النهار الرابع على التوالي رقم قياسي في درجة الحرارة ريكورد معناتها في فرنسا.
8: وهو كان يكون كبير
5: يمشيوا للواحد في الخاصات وكذا ويغرقوا معناتها
9: غريب كل عام كي مسجدوا كبار سن غادي كديما وصيهم كل عام موجودة الحكاية دي في فرنسا.
5: قريب 30 ألف حاج إيراني يأديوا مناسك الحاج في مكة. السعودية كانت محترفة وديما هما يعملوا لهم لهوة خاصة معها.
7: كل عام عندهم الكوتا متاعهم راهو التوترات الكل بطبيعة عادي. إذا كان هذه أماكن مقدسة من المسلمين كل
8: دخلوش سياسة في الدين
7: أي. حتى والله حتى تو
5: في السعودية محترفة فنبرش يدخلوا
7: حتى في السياسة الموقف السعودي تو من الحرب موقف إيجابي جدا
5: طبعا ومن الدول اللي تدعو لإيقاف الحرب أي.
11: ثم مرة هذول اللي قبل تم منحهم من
7: صارت اشتباكات مرة اشتباكات
9: داخل الحرم
5: صار حتى عمليات إرهابية في الحج. دونك بالنسبة للمرصد الوطني سلامة مرور معناتها أغلب الأسباب السهو عدم الانتباه دونك تعود للتليفون المحمول هو السهو عدم الانتباه
8: نفسها تقريبا كل عام
5: التليفون البورتابل هو ولا سبب أكثر وقت من المشاكل. بالنسبة لويكالة الأنباء الجزائرية مجمع سون الغاز معناتها الحمد لله نضمن وما فماش برشا قصان ماء وضوء خاصة. بالنسبة لشركة اللحوم تو نحكيو عليها بعد شوية نجي زعيري لحم الضأن المحلي 46 دينار و 50 مليم كيلو
8: هذا بلاغ اليوم هبطت
7: بالرسمي تو تحكي 46 دينار
5: نقاط بيع دونك الوردية ابن سينا شارع حرية والسوق المركزية معناتها تقريبا في 5 كيلومتر مربع الكل لهنا إذا عندك أربعة كشركة اللحوم
7: الكمية قديش تكفي من عائلة
8: لا لا حتى الكمية هو حكينا عديد المرات انه نقاط البيع متاع اللحوم ماركت
5: خليل
8: يلزمها تتعمل
5: خليل
7: شوف
5: ما تسألنيش أسأل راني نجاوبك
7: أنا
5: ساعة فمك ال 40% ذيك تكفي من لوطة تتفرغ على الصحاب في صفة عامة بعد. ولكن علاش انه شركة اللحوم اللي هي شركة كبرى وعملاقة يا اخي علاش في خمسة علاش ما تعملش خمسة ولايات علاش خمسة مناطق شنو اللي يمنع
11: عندها يذل مازال كيحل
5: وعلاش يوم اليوم الثلاثاء علاش مش عندها
11: جمعه هذا هو السؤال
5: ايش وقتاش توفرت يخ العيد عنا عام في بين النبي
11: هذا هو السؤال
5: ايش وقتاش توفرت
11: يعني اليوم علاش اليوم خاطر العيد غدوة عيد الاضحى
5: غدوة
11: المبارك لسنه 2026 راهو يبدا غدوة
5: في بين النبي قبل بعام
11: تي في بالنا بيه قبل بعام بتبيع
5: فوالا اي خدمه بكشي كان العيد الصغير تو ما هو العيد الكبير اي
11: معناها شركه اللحوم بعد شوف بعد قديش معناها شهور معناها والناس تلوج على الحم العلوش والحم العلوش الكيلو نتاعه راهو نقول لكم انا خذيته راهو فوق 70 دينار
7: اي هما قد ياخذوا
11: فما في بعض مناطق في بعض مناطق وصل راهو 75 وصل 80 دينار
7: مثلا هما يطلع
5: انا جاي لهنا السؤال اللي باش يطرحه الناجي ولكن قبل اعطيني انت شنو في مخك قلت شنو في مخي
7: اي انا 46 كي عجبتني بديت نخم ولا بالرسمي بالكش ياخذوني على حد عقلي اللي شرى وباع ب 46 رابح يا سيدي مش رابح سعر التكلفة بقديش به أما اللي بيع بثمين قديش يصور
5: به
7: أنا هذا هذا
5: نبدأ هنا ساعة نبدأ شركة اللحوم عندي زوز أسئلة شركة اللحوم بعد به اللي عملته شركة اللحوم اليوم هل هو نوع نجي بخبرتك هل هو نوع من الترقيع هل هو نوع جاي بعد لوم من مسؤول قد يكون رئيس جمهورية أو وزير شبيكم ما خدمتوش لقاو في صحل ترفكوه يقولك حتى بالخسارة خنبيعه
7: الخواطر
5: هل هو نوع معناتها وهذه هذا النشاط سيقدم للمسؤولين ليه هكا وفرنا لهم 46000 كيلو ب 40000 والناس كل خذيت هل هو نوع من الترقيع جاوبني نعم أم لا
11: طبعا هو نوع من الترقيع هو يعني يجي هالبلاغ هذا ولا اللجنة البادرة ذي بعد فوات الأوان يعني شو
5: معناها
11: علاش ما قالوش قداش الكميات اللي متوفره
5: ما يقولوش لانهم حل ترقيعي
11: خليني نذكر نهار 1 ابريل غره ابريل اللي فات شركه اللحوم خرجه بلاغ شتقول فيه وكان موجود تلقاوه على الصفحه الرسميه على الفيسبوك نتاع الشركه شركة اللحوم
5: قوة ناجي يجبد لكم الوثائق من عندكم
11: تقول فيه
5: بالحق بالمصادر الرسمية تفضل
11: تقول فيه تعلن فيه عن استشارة لتوفير كميات من الأضاحي وقالت أنها ستضع أبني قاعد نقرأ راو في البلاغ حرفيا في البلاغ متاع شركة اللحوم تضع على ذمة العارضين فضاء لبيع الخرفان الحية بفضائها في الوردية تونس العاصمة لعرض ما لا يقل عن 3000 رأس خروف حي وبيعها بميزان الكيلوغرام حي للعموم. أتساءل
5: صار هذا والمسارج
11: تمام هذا هو هذاك
7: من هو العموم لنا. من هو العموم
5: لا ولا ذبحوهم
11: لا خليك من العموم
7: كشار يدخلوا
11: لا استنى بارك فيك وين 3000
8: تبيعوا كتلات
11: ثم يزي ثم 3000 دخلوا جاول شركة الحومة باهي هي 3000 راهو 3000 نراو نحكيو على راهو شركة الحوم قالت 3000 رأس غنم. أنا نحب شركة اللحوم ماذا بيا مش تثبت لي أنا تثبت للعموم ماما هو توا يبيعوا للعموم هما تثبت لهم أنه فتبنوا بعد التاريخ هذا بعد غرة أفريل فما 3000 رأس غنم
5: دخلوا خلص
11: دخلوا وتبيعوا أعطينا دخلوا ولا لا
12: أعطينا دخلوا ساعة
7: أعطينا جيو أعطينا فهم شكون شافهم ولا لا أعطينا شكون شافهم
11: يعني شوف
7: ما معنى العموم يعني ما هو مفهوم
5: العموم لحظة
12: المدرسة العمومية
5: لحظة والله أهم سؤال
7: شنو مفهوم العموم
5: معناتها زميل
7: زميل على خاطر ريتك اسمع ريتك النقاط بالميزان ولا
5: تيما وزيد قبل ما نعطيه المواطن نتكفى واحد
7: ريتك النقاط القليلة والنادرة اللي تعملت بالميزان شكون شراها منها
5: سمسارة
7: شارة بالميزان وباعوا لنا
5: باعوا بازي ب 500000
11: بلاي نوفل بربي كان تسمح لي فما كلام يلزمني نقوله اليوم
5: تفضل
11: في هذا اليوم معناها وغدوة عيد على خاطر المشاهد اللي شفناها الناس كل عند الجزارة وفي رحاب الغنم مشاهد مقرفة مشاهد موجع القلب مشاهد ما تليقش بتونس ما تليقش وما تليقش بالشعب هذا الشعب التونسي اللي كابت ويكافح معناها أب بو عائلة يكافح ويجاهد وعنده قداش يلم في 4 سوردي باش يمشي يشري بها معلوش يمشي لرحبة الغنم يلقى أسعار اللي هي بعيدة ياسر على مقدرته الشرائية. تو وزارة التجارة بلا وهنا في باب التذكير مساج خلنا نشطوا شوية الذاكرة تفكروا وزير التجارة وقت في مجلس النواب ايش قال للنواب وقت اللي سألوه على الأضاحي وكيف استعدت وزارة التجارة لعيد الأضحى.
5: نسألك سؤال هنا متاع كواليس باش نقص عليك زعما يطلعش الدولة كما يقال في الكواليس كالعادة نحن نتعامل مع اللا خبر تطلعش الدولة ما لقاتش دوفيز ولا ما حبوش يسبق يعني يطلعش الوزارة بالحق حبت ولكن
7: صارت صعوبات
5: عملوية
7: وفهمناها
11: خليني نذكرك
5: قلنا
7: عوضوا هذا بتشديد الرقابة في السوق المحلية
12: كلمة خفيفة جوست راو كتير مشكلة الاتصال مهم زيادة راو تقول مثالش معنا الناس تعرف اللي فما مشاكل ساعات
5: ديما نقولوا على الاتصال
11: نحب نجاوب على السؤال جاوبني
5: داير حتى الدخان مقطوع يقولك لأنه تونس ما عندهاش دوفيز باش تجيب الدخان معناتها يقال
11: وزارة التجارة تعرفوا اللي هي عندها مؤسسات تبعت لها من بين المؤسسات هذه ثم مؤسسة اسمها المرصد الوطني للتزويد والأسعار تعرفوها المؤسسة دي
5: لا
11: عندكم معلم
5: عليها معرفوا الأسعار
11: المرصد هذا اللي هو تم إحداثه بمقتضى قانون 94 متعلق بمسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري مدير المرصد هذا كان عمل تصريح في هاتومش نعطي الدات بالضبط في مايو 2025 جواب على سؤالك على حكاية التوريد إش قال فيه قال أنه باش يتم توريد 180 طن من اللحوم الحمراء تزامنا مع عيد الأضحى إذا نحكي روا على عيد الأضحى متاع 2025
7: 180 طن
11: أرجعوا ثبتوا مثالش مش أنا مش نثبت يعني فما ناس مختصين نجم يثبتوا هل أنه استوردت 180 طن ولا فرضا أنه استوردت علاش في 2025 استوردوا 180 طن من اللحوم الحمراء والسنة ما صارش به نتعدى مش فما مؤسسة أخرى تبع وزارة التجارة يا نوفل اسمها المعهد الوطني للاستهلاك المعهد هذا من مهامه هو أنه يبحث عن كل ما ينغص المستهلك وين المعهد الوطني للاستهلاك هذا الله أعلم به في حكاية اللي أثرته أنت خليل واللي قلناه علاش وين وزارة التجارة قعدنا نتسأل وين وزارة التجارة قدام هالأسعار الخيالية الجنونية لأسعار الأضاحي يعني علوج معناها متاع 10 كيلو 15 كيلو وصل يتباع ب 1700 1800 وهذا غير معقول وغير مسبوق.
5: أي.
11: وغير مسبوق
5: صحيح.
11: وهنا زاد كما نحمل مسؤولية وزارة التجارة, نحمل مسؤولية الاتحاد الفلاحين, لأنه ما كانش خاطر قعدت نتبع وقعدت نتصل ببعض أعضاء الاتحاد. علاش ما تدخلش اتحاد الفلاحين لتحسيس على الأقل, راهو عمل خطوة إنسانية, يعني سميها خطوة إنسانية. هو الفلاح راهو غير مجبر أنه معناه باش يطيح في السوم ولا خاطر لأنه الأسعار حرة. أما كان ينجم اتحاد الفلاحين يعمل خطوة, والخطوة هذه تعمل تقبل خطوة تجي في سياق التضامن مع القدرة الشرائية للمواطن التونسي. به الخطوة ذي ما تعملتش, وكان هناك صمت مطبق ومريب وغير مفهوم في اتحاد الفلاحين. خاطر كي تكلمهم يقول لك لا راهو عندنا أزمة في القطيع وفي منظومة من إنتاج اللحوم وكذا ودرشنو وكذا. الكلام هذا الديسكو هذا قعدنا نسمعه فيه ديما, ولو أنه راهو الأرقام اللي عندي معهد الإحصاء وزارة الفلاحة راهو تأكد عكس هذا, عكس هذا. لخاطر احنا في تونس عندنا 3,472,000 أسرة في تونس, وكي تشوف الحجم الجملي نتاع الأغنام اللي عندنا راهو في حدود تقريبا في حدود 3,800,000 متعدد. مش نرجع لوزارة التجارة, خاطر كي قلنا علاش ما تتدخلش وزارة التجارة
5: حتى تحرك مصر
11: بآلياتها وبأجهزتها, أجهزة الرقابة الاقتصادية اللي هي معناها تخدم العمل أخوه,
5: وتستعين يعني بالداخلية
11: طبعا, وتستعين بالقوة الأمنية
5: أي الداخلية حاضرة هاي تشد في المخدرات وفي الواحد ديما حاضرين.
11: وكان هناك صمت, ما كانش فما رد فعل أو تدخل أو جواب لا بالنفي لا بالتأكيد.
5: اتكلم للصباح نحن لا نسمع.
11: خلينا مش نذكر وزارة التجارة اللي هي عملت قبل خطوات لتحديد وتسقيف الأسعار. باش نذكر هنا رجعت مبربش نلقى فما قرار خرج في 22 نوفمبر 2022, وزارة التجارة تدخلت بقرارات للتحكم في أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية وحدت سقف للأسعار هذه, من بينها وتتلقاو تقاور والبلاغ البلاغ موجود
5: ليه كل موجودين نعرف
11: يعني حد قرر تجميد زيادة كل زيادة في أسعار العديد من المنتجات, المنتجات السهلكية الحرة راي مش منها, مش على منها مثلا المصبرات الغذائية, مشتقات الحليب ومشروبات الغازية وغيرها العديد به. وتم تحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين, حدوا حتى وصلوا حدوا
5: المارج
11: هامش الربح المارج بينيفيسيار اللي هو كان بين 5 و10% من رقم المعاملات حسب نظام سعر المنتوج به. وروصلوا حدوا حتى السعر الأقصى لسعر البيض بدينار و400 مليم, نزيدك أكثر من هكا. شو قالت وقتها وزارة التجارة باش برت التدخل نتاعها هذا اللي هو التدخل اللي هو من صميم صلاحياتها ومهامها بالقانون اللي اعطاه لها المشرع. قالت أن القرارات هذه تندرج في إطار الإجراءات اللي تتخذها الوزارة لدعم القدرة الشرائية للمواطن والتخفيض في الأسعار أخذا بعين الاعتبار لتطور المعطيات الاقتصادية. ودعات وقتها الوزارة لعدم الترفيع في الأسعار, قالت اللي هي كل ترفيع مشت للأسعار يعرض مرتكبه لأقصى التتبعات القانونية. نزيدك من هذا في بتاريخ 7 أغسطس
5: كان باش يقولوا ما نجموش خنفسر ناجي عطاهم من تاريخكم اتنجموا
11: بتاريخ 7 أوت 2024, تدخلت وزارة التجارة وأصدرت قرار بتسقيف أسعار اللحوم الحمراء المحلية, كنت تذكر وقتها وحدت الأسعار القصوى للحوم لحوم الأبقار ب 38 دينار والعلوش في حدود تقريبا 43 أو 42 دينار. يعني هنا نتسائل معناها خطر فما شكون اللي كلمني وقال لي لا راو أسعار حرة وما تنجمش تدخل وزارة, لا تدخل وزارة, الوزارة اللي هي تمثل الدولة اللي هي مؤسسة يعني معناها هي واحدة من مكونات السلطة التنفيذية.
5: سي نجي هاو كنقول لك نعطيك أمور قانونية, هو الأسعار حرة أما نجمش مثلا أنا نجي نبيع الحار عظام ب20,000 لأنه ذاك يمشي فك الاستهتار والأسعار المشطة ولا الكذا, معناتها يمشي فك الناس اللي تنتهي لأنه فما المارج متاع 20% ربح ما تفوتهاش, معناتها فهمت المنطق.
11: ونذكر هنا نوفل قانون متعلق بمسالك التوزيع وحماية المستهلك راهو أعطى الصلاحية لوزارة التجارة عن طريق أجهزة الرقابة الاقتصادية أنها باش تسلط عقوبات على مرتكبي جريمة، نقول جريمة، جريمة الشطط في الأسعار، يعني الترفيع المفرط
5: يولي إجراء
11: في الأسعار
5: طبعا.
11: يولي جريمة.
5: أي معناتها والجريمة تخدو الأسعار حرة ما تنحط قد ما نحب، لا
11: ولا.
5: فما مارج ربح أي
11: دونك
5: تحترمها.
11: دونك كان من الممكن، مش نختم، كان من الممكن أن تدخل، أن تتدخل وزارة التجارة لحماية المستهلكين عملا بالقوانين وقوانين حماية المستهلك. ما دخلتش، وين دخلت؟
7: عندهم بيان مسوا نقطة فوضوية ولا لا؟ ما خرجوا حتى
5: ما مسوا حتى شيء.
7: باهي
5: لحظة، أنا باش نكمل. ما مسوا حتى شيء، لحظة. بكل صراحة نجي زعير يعطيك الصحة ساعة، معناتها كلامك ستركتوري يستعمل موقوت نجي نافاش تعجبني، خاطر صحفي قديم. قوت نجي يجيب لك وثائقك ويبيكتك بها، ما جابش ما مشاش، يدخل للموقع متاعك يدخل لك وثائقك تجيب به. معناتها سي خليل كي نشوفوا البنان، كانوا ستة من الناس يجيبوا البنان بسبعة آلاف توقفهم وزارة التجارة وتخلي المهرب. كي نشوفوا الخبز باجيت يصح وتهبط في الرايد الرسمي ويقفوا. كي نشوفوا العلوس أسعار، حتى اللي عنده فلوس يقول حرام ما نشريش بزوز ملايين علوش. لهنا وزارة التجارة العزيزة السمسارة هم مسيطرين دون أي تحرك من وزارة التجارة، وريت هذه دون أي تحرك في القانون يتسمى تواطؤ حتى غير إرادي، دون أي تحرك. راو الخبز صحوا عليه وهبط وما صار شيء، عاجزة الوزارة، عاجزة. تفضل خلي.
7: أو شوف هذا أنت باه سيدي مني
5: ما عملوش حتى فيلم، ما عملوش روحهم يراقبوا حتى يا خليل، يا خليل حتى وقت بن علي يعمل روحه زيارة فجأة يراقب يبعثوا بوليسية، ما عملوا شيء، صفر رياكسيون. بعد يجي يقول لك نهار الاخر عرفونا مش باش نذبحوا برا ونشري الحم تي بلاغ مهزله، وحتى عاد ما يمشيش الحم وباش ياخذوهم هما.
7: علاش سالتك اول عباد عندهم حق يسالوا هما؟ احنا لانه عندنا مده قبل العيد الكبير نتاع شهر التالي،
5: احنا ثلاثة شهور
7: فقط هبط نص. احترموا، انت جبت لي نص قلت لي عباد ما تشريوش الا من نقاط المنظمه، وجبت نص اخر قلت لي اللي يعمل نقطه مش منظمه يعاقب امام القانون. فاذا به ها وقعنا اليوم التونسي، خلينا نقولوها تاع ليش ما نقولوها،
5: كل تونسي بالكرهبه يتعدى على ستة نقاط غير منظمه.
7: الفوضى هي النظام، معناها فما نظام نتاع فوضى، وراي النقاط الفوضويه نتاع بيع العلوش اللي ماهوش بالسوم اللي بالسوم الخيالي اللي تحكي عليه، راي موتا لاصقه يا سيناشي، موتا لاصقه عندهم، معناها معاهده حسن الجوار بين السمساره. راهو في بالحق، راهو في كل بلاصه تشوف ثماشي عمليه حجز، ثماشي حاجه صار يا وهم يحكموا، والليله بعد ما توفى وتتفرق الحظبة السمسارة ويمشي تحولوا العلاقة أخرى مع الزرزارة، أمور قطاعية بين بعضهم مش يبيعوا أكل مش رواش العباد للزرزارة باش هما يعودوا يبيعوا هنا مش ب 46 ألف مكهب على 80 تيمو. هذه الحقيقة المرة،
11: يعني
7: الحقيقة
11: المرة عملية الـ
7: أنا صدقني كان نشوفك معايا مرافقني نشوفك تدافع عليا كدولة، أنا نزيد ندافع عليك، لكن في الحقيقة أنه الناس الكلها تحكي والنصوص تحكي والحركة في الشارع تدل على أن هناك قوى مسيطرة على حركة السوق وعلى قوة المواطن، ليست تلك القوى اللي هي مسؤولة على إنفاذ النظام في البلاد. فاش تقول أنت ساعة حكيت على توريد الدخان، نقول لك لا لا ما ثمش مشكلة توريد، بو 10 مقطوع، بو 14 موجود، موجود بو 14 موجود، منين جابوه؟ منين جابوه؟ تيمو هكا ولا
5: نرجعوا السمسارة.
11: يعني
5: السمسارة
11: يعني
5: اي معناتها دون تحرك من وزارة التجارة.
11: شوف
5: ليه والله ما سمحونا اذا فعلنا الخطر شيء نطق.
11: شفت كيفاش المره هذه السنه بصفه خاصه هو كان يتم التنكيل بالمستهلك، يعني بالمواطن، نحكي على عيد الاضحى ونحكي على علوش، كان يتم التنكيل به مره واحده من يعني من جانب واحد اللي هو من الفلاحه مربي الاغنام ومن السمسار. السنه تم التنكيل به مرتين، مرة على يد المنجين والقشارة سورتو ومرة الأخرى من طرف الجزارين اللي هما الحقيقة استغلوا الفرصة. يعني
5: برر لي علاش الكيلو ولا 80 دينار
7: تصور فيه
11: تحت شعار معناها استغل الفرصة أضرب ضربتك السناء
5: مازال يتنفس.
11: معناها أنا سأل جزار قلت له بالله سمعت يودي توا 48 ساعة التالي العلوش كان بخمسين دينار إيش بيه ولا تطلع وحط عليه الكيلو 69 دينار وتسعة مية أو كنح مية ملي معنا باش ما تقولش أنت 70 أكو مش 70
7: 69
11: معنا ما يعطيك تبرير
5: وريتك أكل استنى آخر وقت تشري علوش هذي جربت عملي ما عادش يرخصوا آخر
11: لا لا يا حسرة يا حسرة
5: استنى آخر ليلة الأخرى تو يرخصوا يبيعوا
11: أنا لو كانت اسمح لي نوفل فما واحد من مسؤول من الاتحاد الفلاحين بعث لي توا على الخاص قال لي حبيت نقول لك الاتحاداتنا الجهوية والمحلية قامت بالواجب دون تشهير
5: إلا واجب
11: نحب نقوله يا صديقي المحترم راني
5: بعث لنا تصاور قل له بعث لنا تصاور تنعتذروا لك
11: وين قل لي وين قل لي وين هل في الاتحادات المحلية
5: المشكل أنه دون تشهير حتى سمسارة ما سمعوش نحترمه ما
11: يعني صراحة
5: نجي زعيري أنت قلت كلمة حق بصراحة كلمة حق تشكر عليها وهذا ما يحس به المواطن اللي حس خليل قالها اللي حس أنه فما روية غليو العلوش من عام العام يزيد مية
7: يزيد
5: مش عم ناول تشريه مليون سنين مليون ولي زوز مليون يعني بطريقة فوق الخيال دون أي مراقبة وذكرنا وزارة التجارة بالخبز والبنان والمشاكل كل التي لم تتحرك فيها وزارة التجارة يعني الناس المهربين يبيعوا في البنان وزارة التجارة في بلاست ما تخلي الناس يجيبوا البنان بسبع آلاف قلت لهم وقفوا خلي المهرب يجيب على راحته تيش نوى معناتها ما ريناش حملات ما ريناش الداخل والله كان مشاو للداخليه الداخليه الدروغ كل يوم يشدوا زوز ثلاثه يعملوا في الدروغ
7: نجم نقول لك ما انا
5: فماش لو كان مشيتوا لسمساره وشديتوا ودخلتوا الحبس وفكيت له عليه شو في ثلاثه ايام تو تريد
7: الدنيا نشك اللي ثم شبكه نتاع تربح غير مشروع اطرافها مش سمساره فقط تعي.
11: يا
7: نجم نقول وقت ما تلقاش لامبينيتي وقت لامبينيتي هي سيدة المح
11: يا أخي سمحني بالله أخي سمسارة معناها قاعدين يبيعوا في العلاج خلصة معناها ولا شنو راهو يبيعوا فيها راهو في النقاط المنظمة استنى أنا مرة كل مرة تفرجت على فيديو نتاع حملات سواديزان مراقبة اقتصادية في نقطة منظمة راهو في رحبة منظمة والمسؤولة متاع المراقبة الاقتصادية معناها تحكي مع القشار قداش العلوش هذا قالها مليون وستمية قداش العلوش هذا مليون وثمانمية قد له كيفاش يخي معناها قد كيفاش قدرته قال هذاك هو العلوش هذا يروى هذا مليون وثمانمية وهذا مليون وستمية قد له ربي عينك ربي يجيبك القسم معناها وتعديت على روحها روى بلك السماسرة هذوما معناها يعني متنكرين ولا لبسين لبسة متاع فلاح ولا لا لا معروفين معروف لأنه راو هالأسواق هذية راي أسواق منظمة راهي ترقبها البلديات راو اللي يدخل باش يبيع منتوج في الأسواق المنظمة في الرحابي هذية راو يتعدى يعني يخلصك ياخذ الكيتونس ويخلص المكس ويتعدى
5: واضح
11: وراو بالقانون يزم يسألوه انت سمسار ولا منتج
5: واضح ولا كان يدخل في وسطهم فلاح يدمره واضح دونك الوضع في رحبة ساي الزباين يتفرجوا على الخرفين والتجار يتفرجوا على الزباين والخرفين يتفرجوا في الزوز فازن وبعد نمشي والموزيك فانت كان
13: بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بألف خير
14: أحب بكبك كده
13: فرعون مع ليتر حالي
15: هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح الحق في التطور الأفضل وبين تسليط ضغط أكثر من الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع؟ إن كان في المعيشة اليومية في مستوى العيش في الملبس السكن الترفيه الأفراح المناسبات والأعياد هل التونسي حاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحياناً باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة حتى كان ساعات يكون هذا بالديون والسلفة؟ هل هو خوف من نظرة الآخرين أم قناعة شخصية تخلي بالنسبة للبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات؟ هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء وشنو الدور اللي تلعبه شبكة التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟
16: التونسي مش ما قولش 100% فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم وبش نعطيك إكزامبل بسيط إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين زاد في الشهرية ولا 4 ملايين لا التونسي ملي كان يخلص في زوز يصرف في 3 يقوم في 4 يصرف في 6 وقت اللي يلقى روحه طلع في النيفو متاعه يولي ما عادش يخمم مش يقعد في نفس المستوى
17: انا شخصيا بنخبر عليه نعم ما نخبرش عليه انا مليش علاش انا فيه فما نجلي يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه مثلا توك ما عيد كبير توجه يتسلف لك مثلا حق على اللوج باش يعيط انا لا عندي نجري ما عنديش ما نجريش ما نحطش كريم حاجه كريدي ولا تونس بصفه عامه ما يحرمش روحه ولا
15: هل التونسي يحب يعيش أكثر من طاقته؟ موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام الأولى في تونس
18: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاهو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقونا في تونس سوسة نابل قروان واون ليني زادة لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
2: ناو فلور تاني
5: رجعنا لكم هذه موزايك 24
2: موزايك 24
11: حوار شيخ بينك وبين
5: سليم قال لي وعليش يشري كيلو بثمانين ألف قلت له ما لازم يشري صليح قال باش نصمت عظم والعظم بروتين
12: تقريبا كل عظم تخيل كما قبل اختاروا الفريز ما قليلوا البطاطا
5: العيد في نظام الطيبات نصمت
12: عظم كريمة تركينية وكل يمشي
5: يلا نكملوا تفضل
8: مش نكمل
5: لا معقولة برشا وبرشا تعليق قاعدين يجيونا في اللايف ويعطيكم الصحة وشكرا نعتذر لأنه فقرة في الجرايد زابينه لانه قعدنا نحكي وموضوع مهم في الجرايد
8: نحكيو عليه موزايك 24 الموضوع ما يبعدش برشا الحقيقه نحكيو على اخر لقاء جمع رئيس الدوله قيس سعيد بوزير الداخليه خالد النوري وكاتب الدوله المكلف بالامن الوطني سفيان بالصادق كان الحديث في اللقاء هذايا على الحملات الامنيه اللي استهدفت شبكات الاحتكار والمضاربه وكان فما حديث عن الارتفاع الجنوني الاجرامي للاسعار.
19: رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على أن الدولة ماضية في مكافحة شبكات المضاربة والاحتكار مؤكدا أن الجهود ستتواصل للقضاء على الارتفاع غير المبرر للأسعار وجاء ذلك خلال لقاء جمعه بقصر قرطاج بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق. في هذا السياق تمت مناقشة الحملات الأمنية التي استهدفت شبكات الاحتكار والمضاربة بعدد من جهات البلاد إثر تورطها في الترفيع في الأسعار بما أضر بالمنتجين والمستهلكين وفق ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية. كما تطرق اللقاء إلى نتائج العمليات الأمنية المنفذة بتونس الكبرى والتي أفضت إلى إيقاف عدد من المفتش عنهم في قضايا حق عام وخاصة في القضايا المتعلقة بترويج المخدرات.
5: وضح خليل دونك الغلاء الإجرامي يؤكد الرئيس أنه إجرام لأنه مش غلاء عادي معناتها متاع ناس كثرت عليهم التكاليف والحاجة متاع ناس تنتهز
7: مش ننطلق من النقطة هذه لأن احنا تو في سياق غير السياق العادي متاع الاغتية ومتاع تعديل السوق وكذا الاستقبال كاتب الدولة للأمن وزير الداخلية جهاز انفاذ القوانين أو اللي نقول أنه جهاز مقاومة الجريمة التوصيف أسعار جنونية إجرامية ألور تو خرجنا من تعديل السوق وشبكات التوزيع راه تو احنا اليوم ثم قناعة في أعلى مستوى في البلاد بإلي الموضوع اللي صاير في الأسعار هذايا
5: باش نسألك سؤال
7: واشي موضوع متاع أرقام أو موضوع متاع مواضعات وإجراءات وفاتورات
5: باش نسألك سؤال
7: أي.
5: عدم استقبال وزير التجارة قد يعني أن هناك غضب على وزارة التجارة
7: موقف يعني
5: يعني غضب على وزارة التجارة التي لم تتحكم في الأسعار
7: خليني نقول وأنا قلتها مرور إلى مرحلة أخرى غير تلك التي تتطلب الإجراءات الإدارية العادية اللي لو احترمتها مسالك التوزيع في وزارة التجارة والرقابة الاقتصادية لما وصلنا إلى التعامل مع الظاهر اليوم وكأننا وفعلا نحن أمام جملة من المجرمين بالفعل الإجرامي ماهوش بالفعل التجاري والمجرمين يلزمهم قوات إنفاذ القوانين الداخلية اللي تستشير النيابة العمومية ثم تقوم بإجراءات وترفع القضايا وتقوم بكل الإجراءات القانونية وكما قلت لك قبل أنا قلت الرئيس والحكومة عندها في هذا تفويض مواطني واضح تبغى شيء تو مواطن

0: في الداخل الأجهزة الإدارية المخول لها بأن تنظم حركة السوق وتحمي جيب المواطن فقط لا غير.
1: أي بمعنى وزارة الداخلية ديجا حكيوا على المخدرات، وزارة صراحة ما يهمنيش لا نقيمها، ولكن في الحرب على المخدرات في السنة الأخيرة ولا العامين أثبتت نجاعة قصور. لا معناتها رانا كل يوم عنا الخبر إيقاف شبكة أو كذا، معناتها أنت يا وزارة تعامل بنفس الصرامة الآن مع هذو من الناس اللي كما قلنا ما همش احنا نحكيو عليهم راهو في كل مجالات. رانا الطماطم ب 6000 وصلت، اي معناتها متواصله الحرب لابد ان تكون متواصله، لانه السمسار كياخذ ثقه ما نعرفوش. السمسار هو الانتهازي اللي الفلوس عنده اهم من المواطن.
2: شوف انا قريت البلاغ فما كلمه جبت انتباهي اللي هي التوصيف القانوني الجزائري اللي اعطاه الرئيس لمساله
0: ارتفاع الاسعار.
2: خاطر يبدو لي يظهر لي حد علمي لأول مرة يقول الترفيع الإجرامي
1: الجنوني الإجرامي.
2: الجنوني الإجرامي، كلمة جنوني التوصيف لغوي،
1: أي.
2: لكن كلمة إجرامي تصنف. يعني أن الترفيع هو جريمة قصدية وراها يعني طرف كان يعني معناه يعني أركان الجريمة متوفرة اللي هو الركن القصدي، لأنه ثم ترفيع متعمد
3: سوء نية معناه.
2: طبعا فما سوء نية وفما تخطيط وفما
1: إجرام في حق المواطن،
2: فما ترفيع متعمد لأسعار الأضاحي
1: لمقاييس لا تجارية، بمقاييس ليست تجارية، مش غلاء تكاليف ولا حاجة.
2: نوفل سمعنا ألوان وأشكال من التبريرات لحكاية معناها ارتفاع سعر العلوش، خليني مش نحكي توا ببساطة وتحمل مسؤوليتي في هذا، من الفلاح اللي يقول لك والله العلف غلا ودرشنوا وبلت القرط ووصلت كذا ودرشنوا وهذايا راو الكلام هذايا تحكاه في عام اللي الأمطار فيه صبت بنسبة قياسية يعني تعدينا سنوات الجفاف. الكلام هذايا كان ينجم يتسمع ويصدق خمس سنين تالي وقت اللي هك سنوات الجفاف اللي الحمد لله السنة معناها في العام ذي الاخراني خاصة معناها أمطار قياسية ما صارتش يقبل دونك، وثم إمكانية يعني الإمكانية المراعي أو المرعى متوفرة وراه أغلب الحيوانات هذه الأضاحي أو رؤوس الأغنام راهي في المراعي، راهي تتغذى من المراعي، المراعي اللي هي معناها نقص دخانية فاس المجانية الحشيش باه تما باش
1: يفهموا
2: الناس باه. هنا هل مازال ثم مبرر باش تحكي لي انت على سعر بالت القرط وسعر العلف والحال انه معناها العلف متوفر وحتى كان ثم زيادة في الكلفة في كلفة العلوش راهي زيادة بنسبة معقولة
1: 10%
2: يا سيدي نقول 20% مش 10 أو نعطيك الدوبل 20% يعني العلوش اللي عملوه لتباع ب 700 دينار
1: يولي 900
2: يولي 900 دينار أما مش علوش 700 يولي تباع مليون و400 ومليون ونص. دونك فما ترفيع متعمد لي في أسعار الأضاحي، يعني ثم من خطط وتعمد ارتكاب جريمة الترفيع المبالغ فيه أو الترفيع
1: الإجرامي
2: القصدي الإجرامي
0: بغرض الربح السريع وغير المشروع
2: بطبيعة الحال بغرض الربح السريع وكذا وما إليه وخلي معناه والواش يضحيه معناه
0: وعليه
2: وعليش تشري علوش أنت وعليش تضحي من أصله معناه كيفاش معناه العائلات اللي العائلات اللي استنست باش تضحي سنة معناه مش تضحي. أنا كلامي الحقيقة معناه باش نتوجه به إلى رئيس الجمهورية، راهو المفروض معناها كان يمكن التخطيط لهذا قبل بشهرين قبل بثلاثة شهور، يعني باستدعاء وزيري التجارة والفلاحة لأن وزير الفلاحة هو من مشمولاته معناها المنتجين والفلاحين وكذا واحد ومنظومات الانتاج الفلاحي
1: ان شاء الله حجه مقبول
2: اي مشاي حج ان شاء الله ربي يتقبل حجته ووزير التجارة اللي هو من جنبه هو معناها مسؤول

0: بحكم القانون وبحكم من صلاحياته على المسالك التوزيع والأسعار. كان مفروض تتحدد المسألة هذه وإما بتسقيف الأسعار أو بتجميد أي ترفيع أو باستخدام أجهزة الدولة اللي هي الرقابة الاقتصادية وقوات الأمن أيضا. وذاك عليش عايت رئيس الجمهورية
1: أعطيها شكور مثلا
0: لأن هي قود معناها قوات إنفاذ القانون.
1: قلناه يمكن 10 مرات لو كان 3 شهرتين اللي اجتمعوا والفلاحة ما وحدوا سعر الكيلو تهبط وزارة التجارة هذا سعر كيلو في كل نقاط البيع وتبعث وزارة الداخلية والرقابة اللي ما يحترمش
2: إنفاذ القوانين
1: شدوا في الحبس وفي كله عليه لشو. وقبل بشهرين نشوفوا 4-5 سمسارة يتشدوا يفكلهم عليه لشو والمواطن يعرف سعر الكيلو ويتم فرض يعني دولة تونسية عام 2026 مسؤول قتلوا فرض الميزان قال منين مش نجيبوا الميزانات معناتها تونس تعجز عن فرض ميزان
0: لك.
1: والمواطن يشعر بها معناتها لو تم تنفيذ هذا ونعتبر انه هذا العمل اليومي لوزارة الفلاحة والتجارة واتحاد الفلاحين كان يكون عمل يومي ما كانش تكون الأزمة هذه جملة لو تعطات للداخلية شد اللي ما يستعملش ميزان وكذا شدوا
2: عندك مطلق صلاحية دورية
1: والمواطن تقول لي مليون قول كوزن لي لا هذا 800 ما وتسمح النتيجة سهلة أي.
0: تطبيق قرار أو يعني قرار تجميد الأسعار أو وضع سقف للأسعار راهو يتنفذ إذا ثم قوات وفما فما هو سبق أنه قوات الأمن خدمت في شهر رمضان راو
1: ليه وكل انتهازين واللي يخبيوا السلعة تذكر الحملات شدوا
0: عملوا حملات وطاحت شوية الأسعار وقتها
2: نذكر الجملة صار زي في
1: بالخوف بالخوف تطيح الأسعار.
0: أنا ننتظر بعد الجملة هذه اللي جات في بلاغ رئاسة الجمهورية اللي هي الترفيع الإجرامي الجنوني للأسعار انتظروا قرارات عملية تتخذ في المستوى هذا ومش قرارات يعني فقط لتعديل الأمور لكن زاد قرارات أخرى لتحميل المسؤولية لمن يجب أن يتحمل المسؤولية
1: ولم يتحملها.
2: أما يبدو أنه هنا القرار اتخذه معناتها الإجرام باش اش تعمله مقاومة الإجرام يعني الجهاز اللي مكلف مقاومة الإجرام في البلاد
1: ما وخليل
2: وهذه رأي رسالة
1: أي
2: واضحة للمخطئين وللناس اللي ما قامتش بواجبها.
1: ولكن الداخلية باش تعمل حملة سامحونا باش نكملوا نحكيوا على الموضوع هذا لأنه باش تعمل حملة لازمها أوراق لازمها راه لازم بسوم الكيلو الداخل التجاره لم ما هبطتش بلاغ قالت كان 3 ذوكم بسوم الكيلو يعني معناتها وزاره تقصد. التجاره ما حلتش الباب انا داخليه لحظه باش نمشي نشدك ما عنديش عليه شنو تهمتك
2: معناتها
1: معناتها ماكش تبيع بالكيلو ما وعطيني تهمه ليه ما يلزم تهمه مثلا ماكش تبيع بالكيلو الكيلو ب 40 تبيع فيه ب 50 يعطيني تهم.
2: انت تحكي على المستويات نتاع التعامل بالوزاره مثلا
1: وزاره التجاره تقول
2: تطلب القوه العامه لإنفاذ قراراتها في الأسعار
1: ما هبطتش قرارات هي
2: تجي الدوريات وتجي هذا هو معناتها تنسيق بين الهياكل الحكومية
1: الوزارة ما عطاتش قرارات ما قالتش كل نقاط البيع تبيع بالكيلو كذا يعني الداخلية شنو باش تعمل.
0: شوف فما حالة من التمرد وتمرد المجموعات هذه متاع القشارة والوسطاء وكذا
1: يقابله ضعف من وزارة التجارة
0: انت تفكر القرار اللي خذيته وزاره الفلاحه عن طريق المجمع المهني للحوم اللي قال راهو معناها فما اضاحي باش نشريو اضاحي وباش تتباع
2: باش نمكنوا منها المواطن
0: قداش الكميات اللي هابطت في اليوم في تقريبا زوز ولا 3 نقاط منها السعيده ومنعرفش الاخرى وين في منوبه في نهارين ولا في 3 ايام وفات
1: هبطوا 200 واش بعد 300 وبعد قالوا ما عادش عندنا
0: شوفك الرحابي فارغه ما تعرف شنو الرساله اللي وصلوها
1: لحظه
0: كيفاش وصلوها لوزاره الفلاحه والتجاره احنا لعليلش مش باش نبيعوها بالسعر اللي قاعد يتباع به توا العلوش خارج هالمساحات ولا النقاط المنظمه هذه وانت يا وزاره الفلاحه وانت يا وزاره التجاره عملوا اللي تحبوا
2: وبعثوا حتى
0: خرجوا قراراتكم واموركم
2: حتى للبلديات ناجي انت من دوحين
1: تحكي شنو طموح البلديه
2: الماكس الواحد يا ولدي توا اللي نحكي لك عليهم رام لا ماكس ولا
1: خليل
2: تاكس
1: خليل
2: ولا تليفون ولا فاكس
1: كيفاش البلدية بلاي لحظة نبعدوا على وزارة كيفاش لحظة سي خليل كيفاش البلدية تسمح باش يبيعوا في
2: أنا والله
1: على ما ترقبش البلدية
2: أنا عندي إطار مرجعي اللي هو بلاغ بلدية سوسة. هذا اللي قريته هذا نحب نحكي على
1: الحاجة. قلت مصاب الناس الكل
2: مصاب الناس الكل. إش قالت بلدية سوسة؟ ها وفرنا البلاصة بالميزان، المواطن ياخو حقه والبياع ياخو حقه. راو نلقاو أي نقطة خلف النقطة هذيك رانا باش نعرف
1: علاش مارينا حتى بيان من بلدية أخرى مارينا ينجم يكونوا هبطوا وما حبوش التشهير كما الاتحاد. يعني لحظة، على مارينا حتى بيان من بلاصة البلديات علاش مسيبة مع أي واحد وهو مش يخدم يعرضوه 3-4 نقاط بيع عشوائية؟ علاش البلديات مسيبتهم؟ جاوبني يا سينيجي بي أنسة وزارة التجارة، علاش البلديات مخليتهم يرجعوا؟
0: جواب الحقيقة ما عندي جواب، معناها أنا قلت لك
2: ويفهم كل من راهم يعرفوهم
0: راي الأسواق
2: البلاصة عنده 100 علوش 20 في الزنقة هذه 20 في الزنقة هذه 20 في الزنقة الأخرى ويعمل لهم شبكة كما هكا ويسيجهم ويبيع ويشري وما يدفع حتى دوره البلدية. كشنو هذا هو اللي قاعد يصير تو؟ والله اللهم يدفع في بلايص اخرى ما نعرفوش شنو.
0: لا لا، البلايص اللي قاعدين ينصبوا فيها العلالس موجوده وظاهر العيان. شنو هذا يا نجم نسمي لك انا 5-6 نقاط تو على على على على الطريق؟
2: راهو شيء غريب وقت تقول الاجرام. الاجرام هذا هو الاجرام.
1: انك تشوف معناتها بخلاف التجاره الهيئات المحليه اي بلديه كان ينجم يعمل قانون وحده.
0: هذا هو الاجرام. الاجرام هو أن يرتكب الناس هذوما الفعل الإجرامي هذا، ولا نسميه فعل إجرامي، اللي هو الترفيع الجنوني، الترفيع الإجرامي في الأسعار على مرأى ومسمع من الجميع. والهيكلة جهزة الدولة اللي هي من المفروض تراقب واللي هي تتدخل ما تدخلش. أوكى عين رات وعين ما دونك عين ما راتش وعين ما راتش
1: فوالا أكثر مما دخلش. شكرا لكم. دونك وزارة التجارة، نعاود نرجع، لو كان الخبز شهر هذا المفروض رو يتبع خبز ولكنكم عجزتوا بعد ما هبط قانون، والبنان وقفتوا للناس يبيعونا في الكيلو بخمسة وسبعة آلاف وخليتوا المهرب 26 دينار، والعلوش خليتوا العلوش تقريبا بضعف حقه. هذوما ثلاثة حاجات مصاب يهبطوا بلاغ، ولا السيد وزير التجارة يمشي حتى في أي بلاصة أخرى يعمل حوار ويفسر لنا الأسباب. يفسر لنا أسباب بسيطة ونعتذروا كان نظلمناكم، ولكن حقائق ورئيس الجمهورية معناتها يجي وقت اللي الرئيس الجمهورية يقول زيادة إجرامية فهو اعتراف بأنه فما مجرم وفما شكون مراش المجرم
2: وفما وهو تفويض تفويض بالضرب على ايادي العابدين.
1: واعتقد لو فيت انه لم يستقبل وزارة التجارة فهو يدل على عدم رضا شديد على مردود وزارة التجارة التي تسكت عن المتجاوزين. ونرجع رأي لا تسكت توا، تسكت حتى على طماطم ب6000 والكيلو فلفل ب6000 الليل توا، تسكت على البنان، تسكت على التفاح 19000، تسكت على التوت ب18000، تسكت على كل المواضيع هذه. شكرا لك سيناجي، كل عام وانت حي بخير.
0: لا انت حي بخير، ان شاء الله عيدك مبروك. عيد مبروك للتونس الكل، وان شاء الله خير،
1: ان شاء الله خير. سي خليل كل عام وانت حي بخير بفضلك العائله. يعيشك. شكرا ليك.
3: صلاح هنا
1: انتم معايا مازلتوا
3: اليوم غدوه
2: باش يبدا في الساعه
1: الثانيه. لا عندنا برشا حكايه اليوم، باش نحكيو على نصائح العيد هذوك نتاع السونات. قالت لك لا الاستهلاك المياه في العيد.
3: لا
1: هو
3: تبعي
1: لا التبذير، لا التبذير المياه يعني في العيد.
2: ترشيد استعمال،
3: وانا ترشيد استعمال.
1: احنا مالفين ندوشوا العلوش سنين باش ندوشوا شو احنا بركاله. الاخبار ونرجع لكم في الساعة الثانية.
4: هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح الحق في التطور الأفضل وبين تسليط ضغط أكثر من الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع؟ إن كان في المعيشة اليومية، في مستوى العيش، في الملبس، السكن، الترفيه، الأفراح، المناسبات والأعياد، هل التونسي حاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحياناً باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة، حتى كان ساعات يكون هذا بالديون والسلفة؟ هل هو خوف من نظرة الآخرين أم قناعة شخصية تخلي بالنسبة للبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات؟ هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها؟ وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء؟ وشنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟
5: التونسي مش ما قولش 100% فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم. وبس نعطيك إكزامبل بسيط، إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين، زاد في الشهرية ولا 4 ملايين؟ لا لا، التونسي ملي كان يخلص في زوز يصرف في 3 يقوم في 4 يصرف في 6، وقت اللي يلقى روحه طلع في النيفو متاعه يولي ما عادش يخمم يقعد في نفس المستوى.
6: انا شخصيا بنخبر عليه نعم ما نخبرش عليه انا مليش علاش ما فيه فما نجلي يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه مثلا توكي ما عيد كبير توجه يتسلف لك مثلا حق على اللوج باش يعيط انا ليه عندي باش ما عنديش ما نجريش ما نحط كريم حاجه كريدي ولا تونس بصفه عامه ما يحرمش روحه ولا
4: هل التونسي يحب يعيش أكثر من طاقته؟ موضوعنا في فورام نهار الثلاث.
7: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام الأولى في تونس.
8: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفانت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك جيب لك البركة وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
7: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71-116-220
9: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com ترافل تو دو لي بري تو دو
7: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تدعو بمناسبة عيد الإضحى المبارك إلى ترشيد استهلاك المياه وحسن تصرف في الموارد المائية تزامنا مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وما يرافقه من زيادة ملحوظة في الطلب على المياه الصالحة للشرب. والشركة تدعو المواطنين إلى تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء بما يساهم في ضمان التزويد المنتظم بالمياه لفائدة جميع السكان خلال فترة العيد. وفي إطار الحرص على استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب خلال أيام عيد الإضحى، شركة السوناد تؤكد اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية الاستباقية شملت تجنيد نحو 1100 عون وإطار من ضمنهم أعوان حراسة المنشآت المائية وأعوان مختصون في تأمين استمرارية الخدمات، وذلك تحسبا لأي طارئ قد يحدث خلال هذه الفترة. ومصالح السوناد تؤكد أنها ستواصل العمل على التدخل السريع لمعالجة الاضطرابات والانقطاعات المحتملة، مع الإشارة إلى أن بعض الأعطاب الفنية قد تبقى واردة بالنظر إلى اتساع شبكة المياه التي تمتد على أكثر من 60,000 كيلومتر وتضم ما يزيد عن 4,000 محطة ضخ وخزان. الخبير في النجاعة العقارية سمير زنطور يؤكد لموزايك تغير وجهات الحرفاء في تونس نحو تجديد عقارات قديمة عوضا عن شراء عقارات جديدة، وهو ما أظهرته أرقام البنك المركزي التونسي التي كشفت أن ارتفاع الإقبال على قروض تحسين المسكن وصلت إلى 11.3 مليار دينار في سنة 2025. والمتحدث يؤكد في تصريح لزميلتنا هنا سلطاني ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال العقارات من خلال التخفيض في نسب فوائد القروض السكنية وعدم تجاوزها 3% عملا بما تقوم به دول مجاورة أو أوروبية لتشجيع نسق النمو والشراء.
11: في 10 سنين من 2016 أسعار العقارات زادت بنسبة 60%. احنا لو ستاندينغ وتريو ستاندينغ وثم المناطق الإيكونوميك الاقتصادية العادية. حصول على القرض حسب دراسة البنك المركزي المبلغ المرصود لشراء العقارات الجديدة تراجع قيمة 300 مليون دينار، ولاحظنا زيادة القروض الموجهة لتحسين المسكن بلغت في 2025 11.3 مليار. تم زيادة نتاع 315 مليون دينار، هذا شي يعطينا زيادة في الأسعار تاع العقارة الجديدة. التوجه نتاع التونسي ولا ماشي في تجديد العقارة القديمة أكثر منه في شراء العقارة الجديدة. توجه العباد اللي ما عادش تنجم تشري للإيجار أدى إلى ارتفاع الأسعار الإيجار التريمستر الاولى تاع 2026 ثم اوغمونطاسيون دو 5.25% بارابور للتريمستر الاخراني تاع 2025. التجارب في الدول اللي تحيط بينا ولا حتى الدول الاوروبيه تشجيع الاستثمار في العقارات، ولازم يكون الفائض نتاع القروض البنكيه ما يتجاوزش 3% بسرعة نسق النمو والشراء. نتو في الحاله هذه 7% والبنك تزيد 3%، معناتها بين نوصلوا بين 10 و11%. لازم البائع العقاري يوجه البناء نتاعو للشقق المطلوبه حسب المنطقه اللي يبني فيها، خاطر يبني اسبيستروا ولا يبني اسبيسكات وما يجيش عليها عباد باش تخلق ستوك ان فوندو وتخلق ضغط في السوق، احنا في غنى عنه. تقبل العلاقه بين المواطن ولا البائعين العقاريين كانت على علاقه وديه ومبنيه على الثقه، تولت كونفركتيال، ثم تصادم وثم عدم ثقه.
10: خطبة يوم عرفة للعام الهجري 1447 تؤكد على أن الحج فريضة خالصة لله لا مجال فيها لشعارات سياسية أو النداءات الحزبية، وتقوم على الخضوع لله واتباع سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وقد أدى الحجاج اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة اقتداء بالرسول محمد، فيما دعا المركز الوطني للأرصاد ضيوف الرحمن إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع الحرص على البقاء في المواقع المظللة حتى الساعة 4 مساء لعدم الإصابة بالإجهاد الحراري. ومع غروب شمس اليوم ستبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، حيث يؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء ويبيتون ليلتهم حتى فجر يوم الغد 10 ذي الحجة. الخارجية الإيرانية تعلن أن أمريكا انتهكت وقف إطلاق النار في منطقة بإقليم هرمزجان، مشيرة إلى أن إيران سترد ولن تتردد في الدفاع عن نفسها. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي مايك.
7: الأولى في تونس ميدي ماك، كل يوم الثلاثاء من الصبح للمساء ساعتين. ميدي ماك مع نوف الورداني.

0: نوفلور تاني.
1: في بالك يا ناهد فما كرة تتشارجة في المونديال بالشارج؟
2: لا هذه ما في بالي.
1: الكرة الجدد متاع المونديال بالشارج تنجم تشارجيهم؟ معناتها تنجم انت تكوري تيح الشارج متاع الكرة، ولا جوار تونسي راسه راس جول يشوطها في التوش يقولك مش شارج
2: يسلم عليه يسلم داتا هي للكرة؟
1: والله ما نعرف، اما تو يحكي لنا اصلي. حبيت نعم فاست كريم بيع اللي ما خطفتش ما لا يظلي سرقت الورقة وبشارج. ولكن قبل يلا نكملوا في نفس الموضوع باش نحكيو معناتها وقت اللي رئيس الجمهورية يقول من ناحية الإجرامية، بمعنى فما حرية متاع زيادة أسعار، ولكن فما منطق كيفاش نحلوا الدوسي مع بعضنا.
2: صحيح نوفل، وهذا اللي تحاولوا نفهموه توا من الجانب الإجرائي من الجانب القانوني. شنو يقول القانون في المسألة هذه، مسألة بيع الأضاحي، وين تتدخل الدولة، وين يتوقف دور الدولة؟ هذا كل باش نحاولوا نفهموه، خاطر 24 ساعة فقط، أقل من 24 ساعة ما زلت تفصلنا على عيد الأضحى المبارك. كما كل عام تقريبا التوا نوفل مازالوا برشا توانسة مازالوا حايرين ما يعرفوا شنو يشري وما يشري وش قادر ومش قادر. في برشا ناس كما قلت في الساعة الأولى يقولوا بلكشي كي نخلي الاخر وقت بلكشي تيح الاسعار، بلكشي نشريه باقل، بلكشي نشريه ارخص. هذا اللي خموا فيه عديد التوانسه، خاطر الايامات هذيا تحولت الرحبه في تونس، الفضاءات معبيه الحقيقه. نشوفوا في برشا مواطنين يلوجوا على اضحيه باسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائيه، لكن الواقع يكشف في كل مره عن ارتفاع كبير للاسعار، اتهامات متواصله بغياب المراقبه، ترك السوق تحت المضاربة والوسطاء. بورصة الأضاحي هذه هكا ولا تتسمى، وين برشا ناس يقولون الرحبة فضات تتحكم فيه المضاربة أكثر من القوانين، واستذمر من المواطنين من الأسعار اللي يرينا الكلها أنه في بعض الأحيان تجاوزت حتى 2000 دينار للخروف. اتهامات للوسطاء للسماسرة بالتحكم في السوق بالارتفاع، ترفيع الأسعار بشكل مبالغ فيه. برشا ناس يقولوا أنه عديد الرحاب اليوم اللي موجودين في تونس موش الفلاح هو اللي يهبط ينصب بالعلوش متاعه وبش يبيع بأسعار معقولة بش يربح هوامش معقولة، وإما الوسطاء أو السماسرة هما الموجودين. هي في محاولة كانت للحد من ارتفاع الأسعار، كانت أعلنت السلطات التونسية من مدة تحديد أسعار حسب الوزن بالكيلو بالنسبة للأضاحي اللي وزنها أقل من 45 كيلو، كيف بالنسبة للأضاحي اللي بين 45 و65 والأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلو. كانت دعات المربين والهياكل المهنية للمشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة وتوفير الأضاحي بالنسبة للناس بالأسعار المرجعية هذية. ولكن الحقيقة أنه على عكس اللي نقراوه في البيانات ولا على العكس اللي يتقال من السلطات، فما واقع نشوفه فيه في تونس أنه فما عديد النقاط غير المنظمة، فما عديد النقاط اللي الممارسات ما تكونش فيها طبعا متماشية مع القوانين أو مع الأسعار اللي تم تنصيصها أو الحديث عليها. هوني تدخل دور حملية المراقبة الاقتصادية اللي موجودة، ولكن برشا ناس يقولوا ما يش بالكثافة المطلوبة، ما يش بالشكل المطلوب باش تحاول تردع المخالفين والناس اللي قاعدة تطلع في الأسعار بشكل كبير. برشا نوفل هو نوفا فقط بالبلاغ متاع اليوم الصباح لشركة اللحوم اللي حكيت على انطلاق عملية بيع لحم الضأن المحلي، نحكيه على علوش التونسي بسعر تفاضلي، نحكيه على سعر 46 دينار و500 للكيلو الواحد ابتداء من اليوم. تقول انه المبادرة هذية هي في اطار الجهود المستمرة لشركة اللحوم لتعديل السوق وتوفير اللحوم الحمراء باسعار تراعي المقدرة الشرائية للمواطنين. هو في النهاية يبقى سؤال مطروح، هل اليوم يبقى السوق ألا قانون العرض والطلب فقط، أم أنه الدولة هوني يلزمها تتدخل، وكيفاش آلية التدخل والحماية خاصة لردع المخالفين خاصة؟
1: واضح نهد، شكرا لك. دونك نحب نفهموها من الناحية القانونية بصفة عامة، معناتها مش لازم نحكيه على العلوش، بصفة عامة الأسعار الحرة هل فيها حدود؟ هل نجم أن نغلي الأسعار بطريقة مخالفة للقانون في حين هي أسعار حرة؟ باش نفهموا أكثر مواضيع معنا الأستاذة المحامية نرجس بوسمينة. أستاذة مرحبا بك.
0: مرحبا بك نوفل ومرحبا بناهد معك وكافة مستمعينا.
1: شكرا لك يعطيك صحة. إذا معناتها البارح رئيس الجمهورية قال هناك زيادة إجرامية به الأسعار حرة. المواطن يسأل اليوم وقت اللي أسعار حرة هل نجم أن نجي البياع نقول له راك لا بلغت في زيادة الأسعار ولا مش من حقك؟ فسرنا الموضوع بطريقة قانونية باش نفهموه.
0: ده هو ببساطة ينوفل كيف نرجع لوزارة التجارة نلقاو الحد هذا اليوم لوزارة التجارة ما هبطت حتى بلاغ وما هبطت حتى قرار في تسعيرة اللحوم أو في تسعيرة العلوش
1: إلا النقاط المنظمة
0: في النقاط المنظمة اللي هي بلاغ صدر عن وزارة السلاحة شركة اللحوم هي اللي هبطت الأسعار المرجعية لكن وزارة التجارة ما هبطتش بلاغ
2: صحيح.
0: وبالتالي هنا طالما فماش بلاغ متاع تسعيرة ما نجموش نقولوا هذا مخالف للسعر ولا هذا مرفع في السعر بطريقة معناها جنونية أو بطريقة معناها كبيرة. لكن الترفيع اللي نشوفه فيه والغلاء متاع الأضحية وعلوش العيد كان بالحق بصفة مشتة وكان بصفة مبالغ فيها خاصة كي تسمع اللي الفلاح يقول لك أنا بعت الأضحية بعته لشكون بمليون تلقاه في السوق بمليون و700 ومليون
2: هوني الإشكال وين
0: معناها في ظرف ساعتين الوسيط ولا السمسار ولا القشار كما نقول احنا بلغتنا تلقاها ربح في طيقتين معناها بمشريه من هنا باعوا من هنا
1: ربح 100% يربح اكثر من الفلاح اللي يربي ويوكل ويعمل كل شيء
0: بالضبط. هنا تدخل وزارة التجارة طالما هي شوف وزارة التجارة عندها زوج ادوار يعني هو اول حاجة تضمن التزويد واللي هي توفير للعلوش معناها لازم تضمن الحاجة هذيك باش هي تنجم بعد تراقب عليه السلعة. لكن احنا نشهدوا اللي فما ندرة في العلاش نشهدوا فما ندرة في اللحوم الحمراء خاصة معناها العلوش مش موجود برشا وبالتالي هذيك علاش هما يتحكموا بالسوق معناها الفلاح اللي عنده العلاش ولا القشاط هما اللي يحطوا في أسعار تكون جنونية لأنه ما فماش برشا وانت تعرف
2: تعديل السوق هوني
0: ولا نحن نحكي على تعديل السوق طالما هي ما تنجمش تفرض الأسعار خاطر فما ندرة كيف باش تدخل هي باش يصير بلوكاج شنو تنجم تعمل هي تراقب كيفاش تراقب أول حاجة تراقب صفة المتداخلين اللي في السوق اش معناها شكون هذا قشار هذا
1: يعني ما معنى أراقب وأنا ما عنديش حاجة أراقب عليها معناتها باش أبقى معايا أستاذة في الاحتمال أنه الوزارة ما هبطت حتى بين به ما معنى أراقب لو كان ما هبط حتى بين فأنا حر أضع السعر الذي أريده
0: لا ما هوش حر لا تراقب الصفة صفة المتداخلين اللي في السوق كيفاش شكون هذا قشار شنو عندك شنو سيفتك انت عندك متين ده ولا انت مؤهل باش تمارس التجاره هذه او لا انت فلاح انت شهاده فلاح طالما ما تتوفرش فيك السيفه واللي هو هذا الموجود يا نوف اللي هم يركبوا على الاحداث ويركبوا في الوقت هذا هو طالما ما توفرش السيفه هذه فيك فانت تدخل في اطار مرسوم المضاربه غير المشروعه وتولي انت داخل في اطار مخالفه وجريمة معاقب عليها بمرسوم 14 سنة 2022 متعلق بالمضاربة غير المشروعة وأكثر من ذلك يراقبوا المسالك المنظمة ما معناها فما مسالك ونقاط بيع منظمة يلقاوك في أماكن غير المسالك هذه ونقاط البيع هذه أنت مخالف وبالتالي ينطبق عليك القانون وبالتالي تتعرض لعقوبات باعتبار أنهم ما ينجموش يراقبوا الأسعار لكن ينجموا يراقبوا صفة الشخص هذا واللي يستغل في الظروف الاستثنائية هذا واللي يستغل في الوضع الاستثنائي واللي هو المواطن معاش عنده القدرة باش يشري وهو يرفع بطريقة غير معقولة في الأسعار وبالتالي هو يدخل تحت طائلة قانون المنافسة والأسعار ومرسوم مرسوم المضاربة غير المشروعة وحتى قانون حماية المستهلك وهنا يعرض نفسه لعقوبات كبيرة جدا
1: لهنا فهمنا ما معنى زيادة إجرامية. حاجة أخرى أستاذ قبل ما نمشي للجزء الثاني إنهم ينصبوا ويبيعوا في مناطق ليست مخصصة للبيع معناتها من المفروض مراقبتهم سهلة إيجا هنا ممنوع تبيع بالضبط. هنا
0: بالضبط لازم شوف فما نقاط بيع منظمة محددتهم إذا كان تلقى معناها علالش ناس تبيع في علالش في غير النقاط هذه أنت مخالف وبالتالي يعملوا له محضر حاجز ويحجزوا له العلالش هذوكم ويتم بيعهم يعني عن طريق يتم بيعهم بعد تأمينهم في صندوق على صندوق الأمان والودائع
1: مهم جدا الكلام بتاع الأستاذ المحامي نرجس بسمينة مهم جدا قاعدين نوريه في الليفاي
2: الثغرات
1: مش ثغرات اللي الحاجات اللي ما شافوهمش المسؤولين كانوا يشوفوهم معناتها فما برشا نقائص للناس السمسرة هذم واللي المسؤولين ما انتبهولهمش. معناتها نعطيك حاجة أخرى تو، لو نفترض جدلا أن وزارة التجارة تهبط بيان تقول اللي يبيعوا العلالش الكل لازم يبيعوا بالكيلو حتى في كل نقاط البيع والكيلو هكا وهكا، وانت كمواطن ما يبيع لك كان بميزان، هل تولي المراقبة أسهل؟ بمعنى إيجا هنا يتبيع بالميزانية أنت مخالف وكذا وكذا؟
0: هو أكيد تولي المراقبة أسهل، خاطر إذا كان مش تلقى السوم ولا السعر أرفع برشا من اللي حددته قرار التسعيرة من وزارة التجارة مش يكون أسهل، فهمت؟ طالما فما قرار تسعيرة مش يكون أسهل على أعوان المراقبة الاقتصادية، مش يكون أسهل على مأمور وزارة العدلية من شرطة وقرار،
1: ومش ولي أسهل حتى على المواطن تبيع لي بالأغلى نشكي بيك نجيب لك الحاكم راهو هذا يبيع لي بالغالي. أي
0: سهلة برشا بمجرد أن يتصل بعوان الحراس المحذية ولا بعوان التراتيب البلدية ولا حتى عوان المراقبة الاقتصادية، راهو أنا عاين في البلاصة الفلانية فما شخص أو جزار أو شكون يبيع في الحم، راهو هو مسعر بكذا لكن هو يبيع فيه بأرفع مسعر اللي حاطه وزارة التجارة، وبالتالي هنا تجي على عين المكان وتعمل محضر معاينة للمخالفة هذه ويتم الحجز ويتعرض لعقوبات جزائية راهي عقوبات بالهين.
1: معناتها شوفوا، سامحني أستاذة قاعد نعاود، شوفوا حبينا أنت تكون مختصعتك صحة، شوفوا قديش كان بسيط جدا، كان بسيط جدا ان نراقبوا انه نحلوا عينين المواطن وانه نفرضوا على اللي يبيع شكل متاع بيع، كان المواطن يناقش وكان الامن ينجم يتدخل ويحمي حقوق الناس. هذا اش حابين نقولوا، انه في بعض الوزارات والبلديات وكذا كانوا ينجموا نظموا الامور باهي. باش نسالك باش نوسع شويه، بصفه عامه شفنا برشا خضره وغله والدنيا غالين، يا اخي مش مفروض انه فما ما تفوتش 20% ربح؟ يعني ما نجمش انا استاذه تقول لي انت حر نجيب حار عظم بها ب 20,000، مانيش حر، ما فما منطق. مش من المفروض كي نشري مثلا نبيع انا بربح لا يتجاوز 20%؟ معناتها ما نعطيش مبلغ، فما ما يفرض ولا لا؟ معناتها كل واحد حر.
0: هو مش هكاك، مش كل واحد حر، هو وزارة التجارة هي اللي تتدخل هنا نوفر، هي اللي تحدد الاسعار، اذا كان هي حدد الاسعار هو ما عادش حر. طالما هي ما حددتش الاسعار
1: او هوامش الربح، اي
0: بالضبط، لكن ما يمنعش انه هو اذا كان يبيع، هو لهنا نعول على وعي المواطن، سامحني اذا كان هو معناته مثلا ما فماش تسعيره الكيلو الفلفل، لكن الجي الخضار يبيعه لك ب 15,000 كيلو الفلفل، انت كمواطن كيفاش تشريه وما تبلغش عليه ولا ما تتشكيش؟ كيفاش ينجم معناها كيفاش انت ما تشريش؟ وهو هذا اللي صار ظهر لي اخر المده الاخيره في علوش بعيد يا نوفل، انه فما عزوف على الشراء على خاطر هو بالضبط، على خاطر فما اسعار مش تتجدد وبالتالي تراجعت الاسعار على ما يبدو.
1: ما تراجعتش، هذيك المشكل انه الاسعار ما تراجعتش، والمواطن استاذ يرى انه ما فما حد يراقب فيهم، معناتها انهم السمساره هذم اللي مغلين الدنيا الكل، معناتها ناس على الهامش يخدموا مغلين الدنيا الكل. معناتها كان لو صار بيان ومعناتها هامش ربح كذا كنت تنجم تكون الامور افضل وبنفس
0: خير. تكون خير وتكون حتى اسهل في معاينه الجرائم هذه، وتكون اسهل في ردع المخالفين هذوما، وتكون اسهل في التنظيم لنقاط البيع، وتكون اسهل حتى للمواطن راه. لكن طالما هي على ظرف تهميش هكا وهو حر في السوم اللي يحطه، فانه نبقاو معناها في اطار نتبع هو سيفته شكون، هو اسكو هو قشار هو فلاح هو ما عندوش حتى صفه وبالتالي هو مخالف، نشوفوا نقاط البيع والمسالك المنظمه كيفاش جابهم على الشهاده ومنين جابهم منين شراهم كيفاش شراهم عدل البيع معناها سوم اللي شرا بيهم انت قداش باش تربح فيها. وهذايا هنا يرجع لاعوان المراقبه الاقتصاديه الحقيقه اللي تابعين وزاره التجاره وحتى اعوان الامن والحرس الوطني اللي هم يضافوا جهودهم
1: اللي لو الداخليه ولا المراقبه لو تحط البيان وفرض السعر وفرض الميزان كان يكون عملهم اسهل بكثير،
0: اسهل برشا، اسهل برشا، وحتى يربح المواطن وبالحق نجم كل عائله تفرح ومعناها وتضحي. يعني
1: يعطيك الصحه أستاذة نرجس بوسمينة، شكرا على التوضيحات هذه، يعطيك الصحة وشكرا لك. دونك خذينا وفهمنا توا وقت اللي رئيس الجمهورية يقول الزيادة الإجرامية، الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار. معناتها رئيس الجمهورية وقت اللي عايت للداخلية هذا ارتفاع إجرامي، فهمنا وحاولنا نبسطو لكم ما معنى ارتفاع إجرامي، بمعنى ناس يا إما مش من حقها تبيع ولا تبيع في بلايس من المفروض ما تبيعش فيها، ولا يزيدوا في أسعار بطريقة كان من المفروض يهبط بيان وتتوضح الأمور الكل. واضح نهد معناتها المواطن برشا يشري اللحم. بالنسبة للحم نعاودو نكلمو على جزر، لا جزر انه معناتها انه الكيلو بخمسين بعد ثلاثة ايام يولي بثمانين، معناتها هو
2: شيء عرض وطلب.
1: اي عرض وطلب، اي عرض وطلب، عرض وطلب. واضح. نمشي وفاصل ومن بعد نكملوا معاكم. هذه ميدي معك
3: مع ليتر حالي. هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح الحق في التطور الأفضل وبين تسليط ضغط أكثر من الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع؟ إن كان في المعيشة اليومية، في مستوى العيش، في الملبس، السكن، الترفيه، الأفراح، المناسبات والأعياد، هل التونسي حاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحيانا باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة، حتى كان ساعات يكون هذا بالديون والسلفة؟ هل هو خوف من نظرة الآخرين أم قناعة شخصية تخلي بالنسبة للبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات؟ هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها، وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء؟ وشنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟
4: التونسي مش ما قولش 100%، فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم. وبس نعطيك إكزامبل بسيط، إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين، زاد في الشهرية ولا 4 ملايين. لا التونسي من اللي كان يخلص في زوز يصرف في 3 وفي 4 يصرف في 6، وقت اللي يلقى روحه طلع في النيفو نتاعه يولي ما عادش يخمم باش يقعد في نفس المستوى.
5: انا شخصيا بنقبل عليه، نعم ما نقبلش عليه. انا مليش علاش نعمل فيه، فما ناس يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه، مثلا توكي معيد كبير توجه يتسلف لك مثلا حق على اللوج باش يعيط. انا لا عندي نشري، ما عنديش ما نشريش، ما نحطش كريم حاجه كريدي ولا تونس بصفه عامه ما يحرمش روحه.
3: هل التونسي يحب يعيش اكثر من طاقته؟ موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
6: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
7: بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بألف خير.
8: أحب بكبك كده
6: ميدي ماغ

0: نوف الورتيني.
1: يا مرحبا يا مرحبا. باش نحكيو على علوش ليه باش مبعبعو ولا ما لا الغنيه هذه حلوه برشا. ما قعدت درجين هنا ما تحركتش معناتها نسمع فيها الغنيه. شنو اسمها؟
2: انا اسمها شاب مروان موسى وحميد الشاعري.
1: حميد الشاعري في بالك راهو كاتب سوكسيات الاغاني الشبابيه.
2: هو قديم ياسر ومروان موسى جديد ياسر.
1: مروان موسى من لوليكي وانت جاي نجاحات الناس كل
2: شعري.
1: هو
2: حميد شعري.
1: حميد شعري نجاحات أيوه. مصر كهو وعملهم معناتها فوالا
3: كيتش صحيح.
1: يلا نمشيو بالليز. نقول لك الناس المنغلقه اللي اربعه اغاني معناتها يعرفوهم وكذا. خليك منفتح يعطيك الصحه. حتى سليم منفتح وعجبته برشا الاغنيه.
2: ياسر منفتح حاجه كبيره.
1: منفتح بالطول. يلا ما فاتك شيء.
2: ما فاتك شيء. بما فاتك شيء باش نحكيو على كرة كأس العالم 2026 وزادة التكنولوجيا اللي بتكون مستخدمة اللي هي باش تعاون المنتخب التونسي زادة. بالضبط باش تعاون المنتخب التونسي.
1: قلت انا كي يبدا راسو راسو جول ويشوطها في الطوش يقول مش مني من الكورة.
2: الصوت راهو خريف باش يخرج من الكورة معناها. نحكيو زادة على القبض على ميكي ماوس في عناب. تو نفهموا
3: شنو هي الجملة هذه.
2: القبض على ميكي ماوس في عناب في الجزائر بتهمة السرقة. طاحت به ميكي ماوس ظهر لي تو نعرفوا.
1: شكبيه بيكسو.
2: يمكن اما تنعرفوا علاش شد ميكي ماوس. اما قبل نحكيو على المدرب صبري لموشي لكن مش هو محور الخبر. ابنه اللي هو كان شفنا بعض الصور اللي تفسخت بعد من صفحه الجامعه صبري لموشي.
1: بالحق فسخوهم.
2: تفسخوا اي حسب الاخبار اللي موجودين. ولده كان موجود في كان
1: يعني انا نحب تحيه لحيدر ونيدر اللي هما هبطوا من تاع موزايك.
2: هما خدم عليها حيدر ومن بعد كيف كيف باش نسمعوا توا التوضيح نتاع زميلنا احمد.
1: لا اما موزايك انتبهت.
2: حكينا على التصور شفنا زوج تصور اللي هما التصويرة الأولانية كانت الستاف تكنيك ثم شخص ما عرفناه شكون طلع ولد صبري لموشي ومن بعد نفس
1: بكشي ولده تصور ومشى.
2: لا لقيناه لابس نفس التوني اللي يلبسوه في العادة ستاف نتاع ليكيب ناسيونال اللي هو ستاف نتاع صبري لموشي في التربص نتاع تبرقة. شنو هو الحكاية التفاصيل كنا سمعناها مع أحمد عدالة في سبور إكسبريس كان عطاها كل تفاصيل من مصدر داخل الجامعة.
4: صبري اللموشي اللي زاد موضوع كنا أثرناه في موزايك وحكينا عليه وكان ثم صور خاصة. الصورة هي واحدة وتم حذفها بالطبيعة من الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي اللي فيها يانيس لموشي اللي هو ابن صبري لموشي. مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم مصدر رسمي وضح الموزايك بعد ما استفسرنا وسألنا حاولنا نفهم الموضوع شنية حكاية يانيس اللي موجود بالتوني بارات بالتوني متاع ليكيب ناسيونال وموجود في حصة التدريبات. إنه صبري لموشي كان توجه بطلب إلى الجامعة التونسية لكرة القدم بعث لهم قال لهم أنا هذا سيتمومون استوريك باش نعيشه حدث تاريخي ولحظه تاريخيه باش نعيشها ولا نعاش قبل مع منتخب الكوت ديفوار في 2014 ما وقت ولده صغير برشا بيان سور. دونك يانيس اللي عمره 20 سنه كان متواجد في النزل بعث صبري لموشي طلب الجامعة التونسية لكرة القدم قالها نلتمس منكم تسمحوا لي باش يكون ابني يانيس متواجد خلال التحضيرات وخلال كأس العالم. صبري لموشي التزم بانه لن يكون لابنه يانيس اي دور في الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي والتزم انه باش يقوم بدفع كل معاليم التنقل والسكنة الخاصة بابنه خلال التربص او خلال كاس العالم. هذا كل وافقت له عليه جامعه التونسيه لكره القدم لكن هذا لا يعني وجوده في الملعب وهو ما لم توافق عليه جامعه التونسيه لكره القدم. واشعرت صبري لموشي بالموضوع هذا قلت له ماهوش معقول ولدك يكون لابس تيونو ويكون موجود في ملعب التمارين. ان شاء الله هذا حد البيس ان شاء الله دي اخر مره نسمع فيها حاجه كما هكا لانه جامعه التونسيه لكره القدم الحقيقه صبري ما كانش واضح معها برشا في النقطه دي. في الاخير حسم الموضوع ولم يعد متواجد يانيس مع بقيه افراد البعثه في النزل اللي في طبرقه.
2: حسم الموضوع حكيو معاه احمد عدالة.
1: تحيل احمد عدالة ما تحسهم يقول في الاخبار ماذا بينطق ما
2: هو خطر صحيح. تقريبا في كتم تعاقد مع صبري لموشي وذكر اسمه واكيد معاه ستاف
1: والكل ماكشي في الكونتراكت بو صبري وعائلته
2: لان هذيك في العروسات يمكن ولا كي تحل كان كريم فلان واخوان ولا فلان واقاربه كي تبدا تحل البوتيك كما في كيب ناسيونال ولا حتى في فريق عادي هي مش غريبه انه راه شوف مش وضعوا حاجه فقط
1: لا لا ما توضحش
2: عندي توضيح صغير لانه ساعات

0: برا شفناهم متصاور وشوف شافوهم
1: برجع غادي الإشكال وين
0: وحكي عليهم حيدر شيرني حتى في ريكاب سبور. هذيك هو الإشكال
2: بيه الإشكال بيه الإشكال في تونس هو ما يقال وما لا يقال. شو اسمه المستوري برح سمعتوه يحكي
0: وكيل أعمال
2: وكيل أعماله مع حيدر
0: ريكاب سبور
2: يا ولدي رأو المستوري مش مضروب واحدة عمر جمال وضحها. عمر جمال رأو يجي نقول لك يقول الحاجات الحقيقية رام فما أتاكان خذيه في آسيا حسن أتاكان ندموا اللي جابوا المستوري حابوا يبدلوه خرجوا الخبر بكشي تتقبلوا يبدلوه ما وصارت مع عبار شمع لعبية توينسا مع عبار شمع مدربية
0: في الكوبارة صارت مع يسر عيدون
2: في المطار
0: قالوا مضروب بعد قيناه بعد بأيام قليلة يلعب في قطر
2: وتونس تلعبهم زي يلعب الإشكالية به
0: عدم الوضوح
2: نقولوا صبري لموشي قال نجيب ولدي به بعد تصور مع ولده قاعد يترينه وصورتها الجامعة وهبطتها به الجامعة انتظرت حتى مو زيك حكيت على حكاية والحكاية كبرت باش نحاول تصويرها انت كي ناحية التصويرها دليل اتهامك بسوء تقدير الامور او بتكمبين او كنقوله سوء تقدير الامور ومن بعد بعثت لصبري لموشي خطر الدنيا خاضت وانت تعرف ويترينا صبري الموشي وريت ولده يترينا وبوزا يا معلم يتصور مع ناس كل تباهي كي ولدك عليه يتصور مع الكيب والدنيا معناتها دونك فما هانا باش نعملو هكا كيف يقوا بينا برا نعملو هكا وهنا بعثنا لصبري الموشي اللي يبدو انه هذه حاجة يبدو انه مدرب تونسي نعتذر كنت نسخايدو مدرب اجنبي ظهر مدرب تونسي
0: ودوب الناسيوناليتي دونك الجانب التونسي تحكم في
2: الجانب التونسي وتونسي كل اللي تحسه يجي كل صيف يجي الحلقة الواحد معناتها بصراحة أبدع وقاعدين نشوفه في برشا حاجات وكما قلنا مسكين مدرب إسبانيا ماهوش متفاهم كما صبري لموشي ومعايت لحتى جوار من ريال مدريد
0: أنا كمحب للريال
2: بيريز خسر زوز
0: مليارات ونتبع برشا في الأخبار في إسبانيا والصحف شنية تهبط الكل الأخبار الوحيد يقولوا أنه لأول مرة في التاريخ ريال مدريد ما عنده حتى لاعب في كأس العالم لكن هذا هو اللي تحكي فيه ما تلقاش مثلا خرج
2: سؤال
0: فلورنتينو بيريز
2: سؤال كان جاي ريال مدريد في تونس يجيبوا منه حتى لاعب على الأقل
0: يجيبوا نتصور دين هاوسن أكيد يمشي أكسي على أوكي يمشي أكيد
2: ويقول دين هاوسن لاعب كبير إيش علينا أنتوكا مش مشكل ستر الله وكاو
0: دونك نمشيو لهنا إنه
2: تحيل قسم الرياضة بيان سور اللي الفينال كوب جاي زادا كل يوم باش تلقاوهم حتى في العيد وفينال الكوب برمجة خاصة كالعادة باش نستمتعوا مع ترجي جيجيس وترجي رادي نهار الأحد الجاي الأربعاء نتاع العشية
0: باش نكملوا في الأخبار اللي أثار استغرابنا دون أوفل والمستمعين زادا نحكيو على القبض على ميكي ماوس في عنابة خاطر اتهم اللي هو قاعد يسرق في الكوابل بتشوفوا الفيديو موجود على الباج متاعنا فيسبوك موزايكا فام تنجموا تدخلوا تلقاو وين المصالح الأمن في ولاية عنابة حطت أحد لنشاط إجرامي تخريبي استهدف الكوابل النحاسية من طرف المتهم اللي كان يرتدي قناع ميكي ماوس خلال أعماله الإجرامية المش القناع ذيك الكبير كما مثلا كعرفت كي تمشي لدحدح اللي لبسهم الكبار فهمش كيفاش لبس هذاك الكل معناها قولك باش يبعد شوية الشبهات لكن رزت كاميرات الحماية تابعة لأمن ولاية عنابة شخص يقوم بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالهاتف في الساعات الأولى من معناها في الصباح معناها والكل على إثر تنقل عناصر الأمن لمكان السرقة القاو ميكي ماوس متلبس غاديكا وهو مرتدي القناع بهدف تضليل كاميرات الحماية وإخفاء ملامحه الشخصية ما فهمتش علاش ما لبسش كقول معناها ولكن نحكيو تم استرجاع 65 متر
2: سارق ضامر شنو تم طرف الضمان
0: استرجعوا 65 متر من الكوابل معناها النحاسية اللي تسرقت فضلا عن حجز القناع المستعمل للتنكر والتمويه ونحكيه لهنا التهم نتاعو هي القضيه تم تقديمه امام وكيل الجمهوريه لدى محكمه عنابه عن قضيه سرقه ممتلكات عموميه في الطريق العام بتوافر ظرف الليل وتخريب ممتلكات عموميه عمدا في حال تلبس
2: ما عطاهوش تخريب صور متحركه
0: شنو انت حال سيف فقر في ديزني
2: تشويه صورة ميكي ماوس
0: اي تشويه لا هذيك ديزني ترفع قضية هذيك ديزني مثلا ترفع قضية
2: صدقني في فرنسا ممكن تربح منها 100,000 يورو المرأة ترفع قضية
0: اي بفهم هذه شخصية صغار معناها انت رديت سرقة
2: اي جوستومو تكسر ليماج المثالية تفضل
0: للأسف نحكي وتوا زيد على الكورة نتاع الكوب دي موند
2: نحكي على
0: الكورة هذه اللي باش تكون بالطبيعة معناه يقول لك احنا شنو هي الفازة قبل لك تلقى الكرة نتاع الكوب دي موند ديما ديزاين
2: تي باش تقول شنو تكمل الجملة
0: تتشارجا الكرة هذه تتشارجا
2: ويسمك تشارجيها قبل الماتش
0: اكزاكتومون تشارجيها قبل الماتش ولازم
2: فهمتوا نطلبوا الاعتذار لحظة نطلبوا الاعتذار من جامعة تونسية كرة القدم
0: عليه

0: تك الشارجور في الركنية وقت الدربي هذا كان الكرة
1: صحيح للكرة تحشارش
0: محضرينه سابقين
1: وقتنا أنا ليه تحب تفهم معي
0: ليه قالك نجم يتحشارش في وسط الماتش
1: باش ناس ما تفهم عليه معي تشوت شوتة تقف في الهوية خطر تحشارش
0: ليه
1: يجي شوت بلاندي
2: فسرني لحكي شنو
1: هم شو فسر لكم
0: مجوريتنا يتحشارش
1: نحكي أنا لما حل الكرة المفضلة إلى حد اليوم هذه هي كرة الجابولاني متاع ديميلديس هذه الكرة هذه اسمها تريوندا الكرة بتبيع اللي بتكون الرسمية بالنسبة للمونديال شنو حكاية الشارج نسمع مليح تفاصيل ونرجع نفسر لكم زادة شنو بش يكون استخدام الذكاء الاصطناعي في المونديال هذا
3: La FIFA dévoile Trionda, le ballon officiel et révolutionnaire de la Coupe du Monde 2026. À 8 mois du lancement de la Coupe du Monde 2026, Adidas a dévoilé le ballon officiel de la compétition en présence de Xavi, de Zinedine Zidane et Cafu. Nommé Trionda, il fait référence aux trois pays organisateurs, le Mexique, les États-Unis et le Canada. Côté design, le ballon arbore les couleurs rouge, bleu et vert avec le symbole de chaque pays hôte, les feuilles d'érable du Canada, l'aigle du Mexique et les étoiles des États-Unis. Niveau technologie, le ballon comporte des coutures profondes conçues pour offrir une bonne stabilité en vol et des icônes en relief qui améliorent l'adhérence en cas d'humidité. Mais la vraie nouveauté se situe à l'intérieur du ballon avec une puce à capteur de mouvement. Elle permettra de détecter chaque mouvement et touche subie par le ballon. Les données collectées seront transmises au système d'assistance vidéo à l'arbitrage, VAR, pour aider les arbitres et améliorer le jeu en cas de doute.
1: نحكيه إنه في الكرة هذه اللي لازمها تتشارج فيها باتري ولا وتتشارج خاطر فيها سنسور ذكي يقيس حركة الكرة بدقة كبيرة ويرسل معلومات 500 مرة في الثانية لغرفة الفار. يعني فيفا لأن تنجم تعرف شكون يمس الكرة وقتش مسها بالضبط سرعة الكرة والاتجاه وحتى تفاصيل دقيقة جدا في اللقطات المشكوك فيها وهذا الكل مرتبط بتكنولوجيا اسمها Connected Ball Technology يعني وبالأخص هي التكنولوجيا هذه مش أكثر في الورجو معناه يحبوا يعرفوا الورجو بالضبط معناه خاطر هذه من أكبر مشاكل الفار في حد ذاته
2: في أي لحظة تمست الكرة باش خرجت من وراء الليني
1: يقيس بالضبط معناها حسابيا بالملي ثانية وقت اللمسة الصحيحة أما مش هذا الكل خاطر الفيفا باش تستعمل زادة فما التكنولوجيا للورجو في حد ذاته معناها داخل الملاعب باش يكون فما كاميرات خاصة موجودة في سقف متاع الملعب تراقب اللاعبين والكرات تيور الوقت يعني الكاميرا هذه باش تلم 29 نقطة بيانات من جسم كل لاعب 50 مرة في الثانية يعني النظام يعرف مكان الركبة الكتف القدم وحتى حركة الجسم كاملة يعني منتخب التونسي متاعنا توا في تبرقة قاعدين يترينيو وراه دوبا ما توصلوا المونتيري غاديك في المكسيك باش يجيكم ايكيبا باش ياخذوكم تروادي كل جوار على روحه باش ينجموا يقيسوا بعض في وسط الماتش باش تكون فما اجراءات كبيرة برشا بالنسبة للحكاية هذه اما ديما يقعد القرار النهائي للحكم وتقنية الفار لهنا الاي اي باش يعاون فقط لكن الاكثر جنونا كما قلت لكم هذيا انه كل لاعب في البطوله هذه باش يكون عنده نسخه رقميه ثلاثيه الابعاد يعني قبل البطوله اللاعبين باش يعملوا كما قلت لكم سكان كامل للجسم النظام باش يصنع افاتار رقمي دقيق جدا باش يقيس الطول الحركه الاطراف كل شيء علاش هيك التسلل يولي ادق وخاصه وقت اللاعبين يكونوا بالداخلين او الرؤيه صعيبه زاد الفيفا قالت انه الذكاء الاصطناعي باش يساعد في تحليل المباريات الاحصائيات تحسين النقل وحتى مساعدة المنتخبات في التحليل الفني يعني اللي دوني هذوم باش يتمكن منهم منتخب التونسي بعد كل مباراة باش ياخذهم منتخب التونسي وغيرهم من المنتخبات احنا بيان سور نحكي على منتخبنا يعني ما نيش نحكيه لهنا على مونديال عادي انه يمكن نقطة القوة لهنا اللي باش يميزوا عليها هي التكنولوجيا
2: ريفوليوشن كبيرة الحقيقة باللي تحكي فيه انت صلاح تاوب اللي قاعدة الفيفا كل مرة تنونسي فيه معناها أبار انه هذه أول نسخة ب 48 سيليكسيون وفما تمشي انه بشو 72 راه فما حديث حتى على 72
0: ما عادش تصفيت المونديال باش تزيد منتخبات كل تشاري
2: باش تزيد تكبر
1: ما يترشحش ماشي يلعب بطل كل
2: 72 معناها الحقيقة فما تغييرات كبيرة وجذرية هوني شكون معاه وشكون ضد خاطر وليت
0: انت وين سمعت تفاصيل 72 خاطر
2: فما لا فما عبيد تحكي انه فما توجه
0: بدوين
2: فما توجه فما توجه
0: شنو 72 يا معلم
1: هو شوف راه في الفيفا لا في الفيفا ديما فما حاجات تطرح مازال مثلا كيما يحكي يقول لك
2: هيبوتيز راه وحديث
1: شنو اللي يفرضوا على كل
2: الكوب دي مود جايين مش نحكي على الجاي اللي بعد
0: يقص الضوء على الكره هذه
1: ما فما باور بانك اكيد كل استاد عنده باور بانك كل كوره كلها كذا يتصرف
0: وفي الوقت نعملوا في ساعه دقيقتين
1: ما تحب انا دي زكسري كان تحب نسمعهم في ساعه في ساعه زكسري الاخراني
0: لا استنى
1: يمكن هكا في اصل الحكايه عن زكسري في اصل الحكايه
0: نمشيوا لاصل الحكايه ترى نمشيوا لاصل الحكايه لا ناخذوا راحتنا اصل الحكايه يلا
1: اصل الحكايه أصل حكي اليوم باش يكون سبيسيال شوية باش نحكيه على كيفاش التونسي لازمو يعمل في العيد الكبير عيد الأضحى شنو النصائح الإرشادات اللي للمواطنين ترى نسمعوا مثلا إخصائية تغذية على لسان نادية الفورتي في أحلى صباح كانت تكلمت في البرنامج هذا شنو المنصوح به ترى
4: مختصة في أمراض الشيخوخة لتوصي كبار السن بأنهم ما يقوموش بالإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية. نحكي على دكتور عفيف الهمامي في تصريح لإذاعة الوطنية اللي قالت الكمية تمتع الحم في الوجبة الواحدة ما يلزمش يفوتوا من 100 إلى 120 جرام.
1: يعني عظة من العلوش سيبون تكفي نصور معه
0: عظة
1: عظة ما حديثا مش موجه لكبار سن برشا خطر احنا في شقاور احنا كلنا على كبار سن وغير كبار سن شقاور احنا في الحسبة
0: سمعت قلت 120 مين قال 120 باش نقول هاي طاب اللحم
1: انا ما نعرفش لي فما عائله تونسيه توزن اساسا من حاجات هذي ردوا بالكم اكيد ديما نقولوا ردوا بالكم الناس على صحتكم لكن زيد نحكيوا على التكنيك كيفاش نجم تختار العلوش شنو المكان اللي لازمك تشوف منه العلوش باش تعرف هل هو مسكلي والا لا
5: ويعرفوها حتى اللي يشريوا الكل يشوف يعمل ضرب على ظهره فهمني يشوف اسكو علوش مليان فيه اللحم ولا اللي كان يمس يحس فما ما يمسش العظام معناتها يحس شويه
6: يشوف الماس مسكولير نتاعو
5: الماس مسكولير نتاعو باش يشوف اسكو باهيه ولا لا فهمت
1: نحكيوا لهنا على الماس مسكولير نتاع العلوش اللي العلوش ما لقيناهش باش نلقاو الماس مسكولير نتاعو
0: انا احسن فيديو احسن فيديو في الانستغرام اللي يجيب شذب هو العلوش يلعب كاراتيه هذيك دارت برشا واو الكلوش يضرب
1: اكزاكتومون نحكيوا زاد الاخبار اللي قال انه الصينيه تدعو الى ترشيد استهلاك المياه في عيد الاضحى باش نقولوا المره هذه مش اختيار هذه حاجه عاديه جدا معناها بالريتوال نتاعنا باش يكون ان شاء الله في النهارين عيد هذوما هذاك علاش ما احنا ديما نحكيوا على ترشيد استهلاك المياه في الصيف اكثر هذيك مهم خاطر نحكيو على طقس حار جدا في العيد سنة برشا ناس تحكي انه ما فماش اضحيه باش اساسا يكون فما استهلاك كبير للمياه ونختموا بتبيع بومضه لوزاره الفلاحه اللي تعطي في بعض النصائح شنو اللي لازم يعملوا المواطنين من 24 ساعه قبل العيد
2: الذبيحه
1: الى الذبيحه وكيفاش باش تعمل مباتره نسمعوا كيفاش كانت الومضه هذه.
7: تنصح المصالح البيطريه بوزاره الفلاحه المواطن بي قبل الذبحه ب 24 ساعه ما تعلفوش العلوش وتحطوا ديما بحذاه ما نظيف. يلزم بلاصه الذبيحه تكون نظيفه واسعه وبعيده عن اشعه الشمس. نحضروا معدات الذبح واواني نظيفه لاحتواء جميع مكونات الذبيحه. نستعينوا في الذبيحه بشخص يتقن هالعمليه ويحترم شروط حفظ الصحه. يكون السلخ مباشره بعد افراغ الحيوان من الدم ويلزمنا نحرصوا باش الوجه الخارجي للجلد ما يمسش اللحم. ردوا بالنا باش ما نثقبوش الأحشاء باش ما تتلوثش اللحوم. ما نخلطوش الأعضاء والأحشاء في نفس الأواني ونخبيو الكبدة والقلب والرية مباشرة في الفريجيدير. أما الدوارة تتفرغ وتنظاف وتتحط مباشرة في الفريجيدير وفي 4 درجات. ما نغسلوش السقيطة بالماء ونخليوها معلقة في بلاصة مهوية ومظلة ما أكثرش من ساعتين. كان باش نستهلكوا اللحم في 3 أيام الأولى نخزنوا اللحم في الفريجيدير في 4 درجات. أما بالنسبة للحم اللي باش نستهلكوه من بعد نجمدوه في 18 درجة تحت الصفر. ننظفوا الجلد ونملحوه ويتحط في بلاصة مظلة.
1: نوع دلو ضحينا مش نعديه بهذا كل مالك
0: في الاخر هما ينصحوا مش فاهمين الوضع
1: حتى كان مشيتش ينصحك بيش عندك شكون ما صديقك
2: عادي انت نصيحه لشكون
1: عادي نصيحه كتعرفها وكهو
0: يعطيك الصحه سلاح شكرا ليك كل عام وانت حي بخير ناهد شكرا ليك كل عام وانت حي بخير سليم كل عام وانت حي بخير هادي كل عام وانت خلي كلمه عندي 30 سكوند كل عام وانتم حين بخير بعد شويه باش تجي الاخبار ثم سبور اكسبريس ومن بعد جينا لندا في فورم الاربعاء والخميس برمجة عيد خاصه اهداءات كونوا في الموعد موزيك تعيش معكم لحظه بلحظه نرجع احنا ان شاء الله نهار الجمعه للاسف الجمعه هذه ما فماش الحصه الاقتصاديه على موزيك فيم
1: للاسف يا خجلين يضحيوا ليني ضحيوا هذاك علي جميس
0: شكرا لكم شيء طيبه فيلمين ميدي ماغ
8: فرعون مع ليتر حالي. هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح الحق في التطور الأفضل وبين تسليط ضغط أكثر من الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع؟ إن كان في المعيشة اليومية في مستوى العيش في الملبس السكن الترفيه الأفراح المناسبات والأعياد هل التونسي حاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحيانا بش يشعر بمكانة اجتماعية معينة حتى كان ساعات يكون هذا بالديون والسلفة؟ هل هو خوف من نظرة الآخرين أم قناعة شخصية تخلي بالنسبة للبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات؟ هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء وشنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟
6: التونسي مش ما قولش 100% فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم. وبس نعطيك إكزامبل بسيط، إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين، زاد في الشهرية ولا 4 ملايين. لا لا، التونسي ملي كان يخلص في زوز يصرف في 3 يقوم في 4 يصرف في 6، وقت اللي يلقى روحه طلع في النيفو متاعه يولي ما عادش يخمم باش يقعد في نفس المستوى.
9: انا شخصيا نقبل عليه، نعم ما نقبلش عليه، انا مليش علاش انا فيه طبعا نجلي يتسلف لك باش يعمل لك مثلا حاجه، مثلا توك ما عيد كبير توجي يتسلف لك مثلا حق على اللوج باش يعيط، انا لا عندي نجري ما عنديش ما نجريش، ما نحط كريم حاجه كريدي ولا تونس في عام ما يحرمش روحه. ولا
10: هل التونسي يحب يعيش اكثر من طاقته؟ موضوعنا في فورام نهار الثلاث.
11: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس، راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
12: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. البنك الإفريقي للتنمية يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.1% في سنة 2026 و 2.8% في سنة 2027، وذلك وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية في إفريقيا. وتأتي هذه التقديرات في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.5% خلال سنة 2025. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن التفاوض على اتفاق مع إيران ربما يستغرق بضعة أيام، مما بدد الأمال في نهاية وشيكة للحرب بعد يوم من شن قوات أمريكية هجمات وصفتها واشنطن بأنها دفاعية في جنوب إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه طلب من دول منها السعودية وقطر وباكستان ومصر والأردن وتركيا الانضمام جماعة إلى اتفاقيات إبراهيم، وذلك في إطار جهود الولايات المتحدة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران. وباكستان ترفض هذا الاقتراح، ولم ترد أي من الدول الأخرى بعد علنا على طلب ترامب. وذكر ترامب أنه تحدث يوم السبت مع قادة تلك الدول بالإضافة إلى الإمارات والبحرين اللتين وقعتا بالفعل على الاتفاقيات. واتفاقية إبراهيم هي سلسلة اتفاقات لتطبيع العلاقات بين الكيان المحتل وعدد من الدول العربية، أعلن عنها في سنة 2020 بوساطة من الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، ووقعت عليها كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. واسم الاتفاقية يشير إلى النبي إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، والذي كان يعتبر شخصية مشتركة في الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية. وكيل وزارة الزراعة العراقي يتوقع أن يصل إنتاج العراق من القمح في هذا الموسم إلى 5 ملايين طن، مما يبقي البلاد على المسار الصحيح نحو الاكتفاء الذاتي. ويسعى العراق منذ فترة طويلة إلى تعزيز إنتاج القمح المحلي لخفض الواردات وتعزيز الأمن الغذائي، وأسهم تحسن هطول الأمطار في رفع مستويات المياه في الخزانات بعد جفاف وانخفاض في تدفق الأنهار على مدى سنوات. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
11: الأولى في تونس.
13: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
11: أريد طور عالمك. سبور
0: إكسبرس. مرحبا بكم في سبور إكسبرس، البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وتحضيرات للمونديال. اليوم 3 لاعبين التحقوا بالتربص في تبرقة، هما حنب علي المجبري، ريان اللومي وحازم المستوري، وبالتالي لاعب فقط مازال ما التحقش هو علي العابدي الموجود مع فريق نيس اللي يلعب اليوم دجا ذهب براج تفادي النزول ضد سانتيتيان مع 8-4 في بيان سور نحكيه على بطولة فرنسا. بيان سور زاد الفيفا كانت رفضت طلب الجامعة الجامعة الفرنسية باش الأندية اللي تلعب براج تخلي اللاعبين الدوليين معها. لكن رغم هذا نيس احتفظ مع العبدي وما زالت فما مقابلة أخرى متاع إياب البراج باش يكون نهار 29 ماي بالنسبة لعلي العبدي. ما نعرفوش هل أنه علي العبدي اليوم موجود في الليستة في المقابلة الأولى, ما نعرفوش هل باش يكون موجود في الليستة في المقابلة الثانية نهار 29 ولا لا. دونك ينجم علي العبدي يغيب أصلا على تربص المنتخب الكل في تبرقة دون أي توضيح حاليا من الجامعة التونسية لكرة القدم. دونك تبقى لاعب فقط مازال ما التحقش بالتربص هو علي العبدي, بقيت اللاعبين موجودين في تبرقة. نذكر أنه المنتخب الوطني التونسي عنده زوز مقابلات ودية قبل المونديال. المقابلة الأولى نهار 1 جوان في فيينا ضد النمسا, ونهار 6 جوان المقابلة الثانية في بروكسل ضد بلجيكا. من المنتخب الأول المنتخب أقل من 20 عام اللي يلعب اليوم في رادس وديا ضد المنتخب الألماني, وما زال فما زوز مقابلات أخرين. المنتخب أقل من 20 عام مقابلة ضد نظيره الجزائر, زوز مقابلات في سوسة أيام 5 و8 جوان. بعد غلق باب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية دون ورود أي ترشحات, عنت الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي على إلغاء الجلسة العامة الانتخابية, ودعت الهيئة المستقيلة برئاسة فؤاد قاسم لمواصلة التسيير إلى غاية انعقاد جلسة انتخابية جديدة باش يتم الإعلان على موعدها في وقت لاحق. الرابطة الوطنية كرة قدم محترفة اليوم أعلنت على تعيين مباراة النهائي البراج واللي الفايز فيها باش يطلع للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. المقابلة باش تلعب نهار 30 ماي في الأولمبي سوسة مع الأربعة متاع العشية, وتجمع الملعب الجيبسي بالنادي الرياضي بحمام لنف. في صورة انتهاء المقابلة هذه في وقتها الأصلي بالتعادل يتم المرور مباشرة للركلات الترجيحية لتحديد الفائز. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت مزيكا فامبونات. خليكم عالين دف فروم, لكن أقبل هذا نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل.
14: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
15: أريدو طور عالمك.
16: موزايك FM لا راديو 100% تيوب.

0: Aussie Kids.
1: Forum. Forum. من الاثنين الجمعة والمادي ساعتين للأربعتاش هي ليندا رحالي.
2: مرحبا مرحبا بكم في فورم على موزايك اف ام اليوم 23 مايو 2026 في حلقة جديدة معنا في فورم كالعادة تشاركوا معنا على 71-113 في موضوع اليوم. وقبل كل شيء ان شاء الله عيدكم مبروك كل عام وانتم حين بألف خير ونسلم سبيسيال على برشا متوينس اللي توا في ثنية يسمعوا فينا في كرهبهم اللي ماشي بحذا العائلة اللي ماشي تخاجي طويل ومتوانسين بينا في الثنية مرحبا بكم وان شاء الله نجموا زادة تشاركوا معنا تقصروا ثنية نحكي وتعطيوا رايكم في موضوع اليوم نحكيوا فيه على التونسي. هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح والحق في تطور للأفضل وبين تسليط ضغط أكثر من طاقة للمظاهر ولإرضاء الناس والمجتمع إن كان في المعيشة اليومية في مستوى العيش في الملبس السكن ترفي أفرح مناسبات وأعياد وهي فرصة جوستمون وجاي عيد كبير باش نحكيو على الموضوع. التونسي يحاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحيانا باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة حتى كان ساعات يكون هذا بالديون أو بالسلفة. هل هذا خوف من نظرة الآخرين وإلا قناعة شخصية تخلي بالنسبة لبعض كل شيء ضرورة حتى الكماليات يقولك لي حاجة كيما هكا بالنسبة لينا ضرورية ومهمة. هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها وهل بعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنك تعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء؟ شنو الدور اللي تلعبوا شبكات التواصل الاجتماعي زاد اليوم في الإطار هذا؟ مرحبا بكم 71-113-1000 تفاعلتوا برشا مع الموضوع وسجلتوا برشا مساجات في ريبوندور موزايك فام تنسمعوه بعد شوية. فما حتى شكون عطى ريفيرونس لل عيد الكبير مثال سنة يقول لك العلوش غالي كيفاش معناها ناس تنجم تتسلف ولا تضغط على روحها باش تشري العلوش تاع العيد. فما ناس يقول لك عندي نشري ما عنديش ما نشريش والاراء تختلف في الاطار هذا. مرحبا بكم كالعاده يرافقني سيمة عبدالله مختص في علم اجتماعي والحصه للتفاعل مع مكالماتكم في الاخراج معنا زياد الغربي تحيه الاشواق مجري في الاخراج الرقمي امل هلذيلي في عنوان محتوى الحصه غسل عيدي في التنسيق والعمل الصحفي وفي الصندار يستقبل تليفوناتكم اليوم مكرم. مرحبا بكم باش نخرجوا مع الموسيقى سان لوفون ومن بعد نبداو مع التليفونات ومع ريبوندور موزايك كافي. مرحبا بكم في فورم.

0: البحري.
1: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك اف ام. مرحبا بكم، هذه ساعتين و14 دقيقة. مرة أخرى جلعتكم مبروك، طريق السلامة، طريق السلامة للناس الكل اللي يسمعوا فينا في الثنية واللي ماشيين للعيد مع العائلة ولا لونتراجي. إن شاء الله نكونوا مونسينكم، تشاركوا معنا على 71 13 ألف وين ما موجودين في تونس ولا خارج تونس. ديما تليفوناتكم يكونوا فالو أجوتي أكيد للحصة. اليوم نحكيه على التونسي، هل يحب يعيش أكثر من طاقته؟ شنو الفرق بين الطموح، الحق زادة في تطور في الأفضل، وبين تسليط ضغط أكثر على الطاقة للمظاهر وإرضاء الناس والمجتمع، كان في المعيشة اليومية، في مستوى العيش، في الملبس، في السكن، في الترفيه، أفراح، مناسبات وأعياد، وإحنا على بواب عيد. هل التونسي يحاول يضغط ساعات على نفسه، على ميزانيته، باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة، حتى كان ساعات هذا يكون بالديون وإلا بالسلفة؟ هل هذا خوف من نظرة الآخرين وإلا قناعة شخصية؟ يقول كان مقتنع أنه الحاجة هذيك لازمني نعملها، تخلي بعض كل شيء ساعات ضرورة حتى كان كماليات. هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها وميزانيتها؟ وهل البعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء، كسوا وسط العائلة ولا وسط الجيران ولا وسط المجتمع عموما؟ وشنو الدور اللي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي اليوم زادة في الإطار هذا؟ هل أنها تزيد تكثر الضغط على بعض الناس؟ يقول لك هذاك عمل علاش أنا ليه؟ وإلا فما ناس يقول لك معناها عندي طاقة وقدرة على أني نتحمل الحاجات على حسب أنا شنو قناعاتي ولا إمكانياتي ولا ميزانيتي. مرحبا بكم 71 113 ألف في المشاركة معنا. قبل ما نبدأ مع التليفونات نسمعوا غيبوندور موزايك فام وليميساج اللي خليتوهم.
2: فرام تيمونياج.
3: أولا التونسي راهو زي وجوهر الأمور للعيش ما يقومش بها، يقوم كان بالشكلية، بشواري الجارو واللي دايرين به واللي في حومته اللي هو شري أحسن حاجة، ويقعد من بعد آخر شهر يجريله. يعني صدقني يمكن 90% زي أنا واحدة من الناس ما شريتش علوش، مش ما نقدرش، ما هوش حس الإنسان اللي بشي يبيع لي قاعد يستغبر فيا، لا ما نخليلك شينا المجال باش تستغبيني. واضح ولا إذا بين قلنا التونسي بيس ملخ.
4: والله كلية الطب اللي خرجونا بزيد بسيكياترا، لأنه التونسي راهو ولا سلوك حير، يموت على المظاهر وما يهموش الشيء يغلى هو يشري ويزيد يعير. إذا عنده مش مشكل راهو ظروفه تسمح له، أما اللي ما عندوش ترى ظالم على الكمالية، ما عنده فرح يا بندق يا فزق يا قاعة فرح مضخمة، والله شيء بهد يا استدعاءات قش عليها ملف كامل. مانيش فاهمة حقيقة متاع ربي يعمل في هذا الكلية على حساب ساعات اصلاح اكيد في داره، يعني كبوس هذا على راس هذا ولا سامبلومون وما يحرم روحه من حتى شيء، كبوس هذا على راس هذا.
5: السلام عليكم حبيبي. والله برشا في رملو حبيت تقول برشا عوامل تسهل باش الانسان يعيش عصره ويشري شنو اللي هو يحب عليه ويشتهيه، معناها شوف الفاسيليتي، توصل الفاسيليتي بالعوام، معناها شنو هو تحب وخلص في عقلك، معناها متفرجين من ناحيه الخلاص زاد ولو هم برهونين بشفاعة ما عندهم، أما كمان يعيش عصره هو وليدته، معناها ولد حاجة طبيعية ما عاد فيها خطعنات ولا وقت الإنسان ينجم باش يعيش حياته ويعيش عصره. علاش لا؟ المفيد يعرف باش يتصرف، باش ما يقعدش ناقص في حاجات أخرين ضرورية لديارهم. أما فما حتى مانع إنسان باش يعيش عصره ويعيش حياته، حتى متعرف الشباب توا كل يحب كما بعضهم هكا في لبستهم في حاجات الاكسسوار، حاجة طبيعية برشا. وخلي زادة العباد تخدم، العباد تخدم على روحها، زادة فما برشا أبار التسهيلات، فما زادة يجيب لك حتى للدار الفونتا دوميسيل، يجيب لك ويعطي يقول لك حتى معناها يجيبهم لك حتى الخلاص ببلاش، ما تخلصش الليفور ما تخلصوش، معناها شو كيفاش أبار البرشانديز ما تخلصش الترانسبور. حبيت أقول كهو العصر هو اللي يخلي الإنسان هو تجب تقول يجبره باش يعيشوا، مش باش يحرم روحه وقت اللي هو ينجم بطرق ينجم زيد. نشوفه احنا سالم عليه زيد ترجع شوفه كيف فرك البلدين وكشي تنشتي وقت يرى الفاسيليتي زيد يسافر يمشي يشوف وخلق لك شعوب وقبائل تعرفوا يمشي يشوف البلدين عليه حياته يمشي ويشوف يتفرهد حصيله. ماكش حبيت انا راي، وان شاء الله كل عام وانتم حالين بخير. سلام حبيبي كل الشعب التونسي، كل الامه الاسلاميه نهنيها بالعيد، وان شاء الله كل عام حالين بخير كل يا ربح جيدة البركة في الصحة والمال كما قولين. سلام سلام حبيبي.
0: أنا شخصيا بنقدر عليه نعم ما نقدرش عليه أنا مليش أنا شو نفسي ما نزلي يتسلف لك بيجي عمل لك مثلا حاجة مثلا توكي ما عيد كبير زوجة يتسلف لك مثلا حق علوج بشي عايد أنا ليه عندي نشري ما عنديش ما نشريش ما نحط كريم حاجة كريدي ولا تونس كيف عامل يحرم جروح ولا
6: ألو باخير باخير مزيك باخير من دس باخير عن نفسي كله إن شاء الله عيدكم مبروك إن شاء الله الدنيا ربي تحكيه على طول في عيش أكثر من تاخته بالحق كل واحد كيف يحب يعيش في الدنيا ذي كل واحد حر ما نتحيه ومش حر لما كل واحد ما نتحيه يعيش هم اللي يحب يصرف برشا هم اللي يحب يصرف شوية وانتي والبشر اللي أنا ما نكتبش عليك نمشي على قد جرمي كما نقول فيه على قد ميزاني اللي نقدر عليه نعمل وما نقدرش عليه ما نعملش كما نقول فيه كما علوش العيد الثانية مانيش معايد ما نكتبش عليك قدرة غالي برشا معناها مش شوية قلت لكم معناها هذيك هي الدنيا بالحق واحد مش على قد جرمي
7: فراء موضوع ذي موضوع يومي تلقاه عندي مع الاولاد الحقيقه نتاع ربي معناتها ذي ديجا والله تقريبا يمكن عندي اربع ايام حكيت انا واحد سعد بالقهوه التونسي خلينا باش ما نقولش 100% فما 90 80% من التوانسه يعيشوا في نيفو اكثر من طاقتهم اللي يخلص وباش نعطيك اكزامبل بسيط انسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين زاد في الشهريه ولا 4 ملايين قول قايل انت نجم يفضل مليون لا لا التونسي ملي كان يخلص في زوز يصرف في 3 ويخلص في 4 يصرف في 6 علاش على خاطر ثم فقدان تاع حاجات معينه بدا بهم على بال تي مجدين امبورت كوا مثلا نوع الكهرباء اليوم انسان عنده كهرباء يكس فيها امورتيسمون جدين امبورت كوا 400 دينار في الشهر وقت اللي يلقى روحه في نيفو طلع في النيفو نتاعو يولي ما عادش يخمم باش يقعد في نفس المستوى نتاع على الاقل الميكانيك نتاعو باش يولي يخمم في فواتور مارك اي باش يولي الامورتيسمون نتاعو يزيد حتى في البي كوتيديان نتاعو من كان يدخل مغازان اكس ارخص الاسوام ولا يدخل مغازان اي اللي سوما اغلى ولا ولات في تونس فما لغه الكومباريزون انا جاري يصرف كذا يعيش كذا خليني انا نحب نخلط للنيفو نتاعو ما يعيش العباد ما تعيشش على قد النيفو نتاعها راهو مو نيس زاد انا مجمت العباد بالعكس انا ديما كي تيح في يدي الفرنك بتاتر فما ديما دي مونكون راهو فما دي مونكون في حياه العبد دونك ديما يحاول يكملها في الستاد الثانيه والثالثه والرابعه دونك هذاك علاش التونسي اليوم مهما تعطيه سالير في يده مهما تعطيه ريفوني في يده فينونسي اذا كان تعطيه 8 يعيش ب 12 اذا كان تعطيه 12 يعيش ب 20 اذا كان تعطيه مليون يعيش ب 6 فما زاد 200 قناعات مي انا نشوف مع النيفو دو في توا اللي صاير في تونس اذا كان باش تولي تقول لي ياخو مليون يعيش ب 500 يعني يقول لك فما حرمان في الوسط لانه اليوم الحاجات البسيطه في الحياه اليوميه طلب انك كلك سوا باش تدخل تقضي باش تعمل قهوه باش تتعشى لبرا ما تنجمش تحرم روحك راهو لا في بالنسبه لي نحنا يلزمك تعيشها كيما هي مي الانسان يحاول انه يكون يعيش في النيفو نتاعو ما يطلعش في النيفو مي زاد كوميم يمكن بعد ريزومي نتاع الموضوع انه معناتها في تونس نيفو دو في يفرض عليك انك باش تعيش اكثر من طاقتك ولا بريفوني اليوم في تونس مثلا الناس الكل مكرده مع البنوك الناس الكل تعاني في اخر الشهر الناس الكل تتسلف الناس الكل تكردي الناس الكل براتيكمون اذا كان مش 100% على الاقل فما 85 90% من التونس تعيش دون سو نيفو.
8: السلام عليكم حبيبتي نحب نشارك في موضوع اليوم هل التونسي يعيش اكثر من مقدرته وهل التونسي كما نحن نقولوا عينه محلوله معناتها يحب اكثر يمد ساقيه اكثر من غطاه كما يقولوها المثل الشعبي لا اختي جيت بريود بالحق فما تونس نساقنا في السياق هذاك وكان في العواقب برشا نتاع ناس وخيمه دخلوا حتى للسجن اما تويكية التونسي يحب يعيش مستور وفرحان ومن حقه ايه نعم من حقه التونسي يعيش مسرور وكما يقولوا فرحان ومستور خاطر تونس ما شاء الله من عوامل المناخيه من التضاريس من كفاءات الذهنيه ما شاء الله عندنا كفاءات ما شاء الله ينجموا يعملوا لك تخطيط التونسي يكون يعيش في قمه السعاده لكن للاسف شنو اللي معطلنا الحركيه وشنو اللي معطل باش ما تمشيش الامور الله اعلم.
9: الو مزيك بالنسبه للفورم اليوم صحيح التونسي يحب يعيش اكثر من امكانياته يحب يصرف اكثر من طاقته يحب يعيش التونسي بطبيعته يحب يعني الرفاهيه ويحب يعيش الحياه بالقدا يحب في الصيف يمشي للبحر في العيد يعيد يحب كرهبه به يحب كذا حتى ولو هو ما عندوش الامكانيات الكافيه ديال يفطر يمشي يدين يمشي حقوق شخصيه يمشي يتسلف من عند عباد باش يغطي نفقات معينه باش يبقى قدام الناس في واجهه معينه ما يرضاش بالواقع زي يجي من عدم الرضا وجاي زاد من ضغط المجتمع تو ما عادش يتقبلك الانسان اللي ما عندوش وكل انسان قد حاله والتونسي يعني يحب يجيري طياب اعلى منه يفطر يعني يغير حاجات يتسلف باش معناه يبين معناه في مظهر آخر عكس حقيقته، وهذا يهز الإشكاليات أكبر، تولي قروض، تولي مشاكل، تولي معناها زيف تزيف حتى في صورتك أنت معناها قدام الناس. وفما الناس الحاجة هذه في الدم عندهم، عنده كل التفاخر وكل الأنانية وكشبره هو خير من الناس، حتى ولو ما عندوش تجي من حاجات شخصية مش من ضغط المجتمع، من حاجة شخصية نفسية. فما الناس ما ينظرش عبد خير منه، يشوفك أنت في سيارة معينة يمشي هو يعمل كل شيء باش يبدل سيارته فقط باش ما تبينش أنت خير منه. هذا جاي من عدم القناعة، جاي يعني من أسباب شخصية ذاتية خاطي ضغط المجتمع وخاطي ضغط يعني الحياة والريتم يعني التطور وأسلوب الحياة، ولا يعني عصري أكثر من لازم. هذا هو، وربي يفضلكم.
2: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويت على 71 113 013، سجل رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي. بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام.

0: ليندا رحالي
1: من جديد رجعنا معكم في فورم على موزايك فام. مرحبا بكم. كنا نسمع في أصواتكم مساجات اللي خليتوهم على ريبوندر موزايك فام في علاقة بموضوع اليوم. هل التونسي حاب يعيش أكثر من طاقته، إن كان في حياته اليومية، في مستوى عيش، في ملبس، سكن، ترفيه، مناسبات، أفراح وأعياد زادة، كيف كيف؟ ووجهات النظر تختلف من شخص لآخر، بين اللي يرى الحاجات هذية ضروريات وبين اللي يرى البعض فيها كماليات. فما شكون يقول لك نعيش على قدر ميزانيتي، ما نمشيش للسلفة وللديون. فما شكون يقولك ليه طريقة باش نحل مشكلتي ومن بعد يعمل الله. انتوكا مرحبا بكم 71-113-1000 باش تعطيو رايكم وشاركوا معنا في موضوع اليوم على 71-113-1000. قبل ما نبداو مع اول تليفون باش نمشي باول سؤال مع سنيم. سنيم عبد الله مختص في علم الاجتماعي اللي رافقنا تيبا الى الحصة. مرحبا سنيم وان شاء الله عيدك مبروك.
2: كل عام وانت بخير. من
1: ديما احنا ليلة عيد وبرشا سختين ما يسمعوا فينا كسوسوا في ديارهم نستخدم، فما شكون كيف ما احنا الاخر وقت، وفما ناس في ثنية ماشيين مع عائلتهم يعيدوا وبرشا استرخصوا برشا
2: استرخصوا.
1: دونك اليوم سنيم كي نحكيه على التونسي عموما، فما كلمة تتقال برشا وهي مش خايبة، معناها فينا المقلك التونسي عايش، التونسي يحب يعيش، التونسي معناها عنده الطموح انه ديما يعمل حاجات يفيد رياليزاسيون كسوسوا دي بروجي افكار إلا في معيشته، يحب يحسن ديما ليه لعائلته لصغاره، وذي حاجة مشروعة. كلمة التونسي عايش كيف جنون نفهمها، إيجابيا ولا سلبيا؟
2: هو إجمالا الناس تستعملها التونسي لبون فيفون على الأقل، بمعنى أنه الإنسان اللي يحب الحياة، يحب حاجات الطيبة، الحاجات اللي فيهم المتعة، فيهم المشاركة مع أشخاص آخرين، وهي كلها عناصر تأكد أنه محب للتوانسة للحياة، التوانسة محبين للحياة وعندهم هذا، وربما نحن نحسوا به أكثر كي تقال ساعات من الأجانب كي يجيوا لتونس واللي هما يراو التوانسة يخرجوا يحبوا يسهروا خاصة في الصيف، عندهم دي ريتويال، عندهم نواميس في فصول مختلفة، فإن كان في الصيف، في رمضان، في الشتاء، في العطل، في الأعياد تظهر أكثر، وهذا يمكن نكتشفه أكثر كي يقولوه الناس علينا من برا، أو التوانسة كي يهاجروا ويسافروا يعملوا المقارنات، معناتها يحبوا النمى، يحبوا الماكلة، وفي الفروحات الناس معناتها تدخر الكثير باش أنها تعيش لحظات فيها اللمة، فيها المصروف خاصة، ونحن في زمن اللي ربما الإمكانيات ما عادش متوفرة كما قبل، وهذا اللي يخلي نوع إحساس أحيانا يتلام، معناتها الناس كأنه الشعار أو العبارة يعيش أكثر من طاقته ويفوت طاقته، وهذا ربما يولي اللوم. فالكلمة أو الشعار يأخذ من جانبين،
1: إيجابي وسلبي،
2: أنه هو لتأكيد الجانب الجيد أو الطيب في الحياة، والجانب الآخر هو نوع من اللوم على هذا الاستهلاك المفرط.
1: جستو ما احنا بعدش نحكيه على زوز جوانب سنيم، وقتاش نحكيه على حاجات ضرورية وقتاش نحكيه على كماليات، وشكون يقرر أنه هو ضروري وأنه هو الكماليات؟ هل هذا مربوط بشنو؟ تقدير الشخص معناها وحده هو يرى وإلا للمجموعة اللي ينتمي لها ولا يعيش فيها؟ خلينا نمشيو الأول تليفون في إطار موضوعنا اليوم، شي عطي رايو سيد منظر من الزهرة. ألوغ سيد منظر غوتريتي من الزهرة يقول التونسي يخلص زوز، يصرف أربعة ويدخل في الروج ويأخذ ديون، وهذا اللي هو ضده. سيد منظر تفسر لنا أكثر وجهة النظر متاعه. مرحبا يا سيد منظر.
3: عسلامة، مرحبا بك
1: أختي ليندا.
3: مرحبا لكل المستمعين مزيكا فام.
1: يفضلك يا سيدي، مرحبا بك
3: إن شاء الله عيدك مبروك زادة
1: دايما وانت زادة كل عام وانت بخير.
3: ربي يفضلك.
1: والله
3: أنا حسب مرات هو الموضوع هو معناها حساس ياسر، وموضوع معناها موضوع قابل للنقاش ويزمو الإنسان. فما ناس معناها تصور توا معناها مليون يصرف في زوز بلاد، فهمت؟ موجود هذايا.
1: إي
3: وش يقول معناها المثل؟ يقول لك مدوا رجليه حط كيسيه، معناها فهمت؟ انا مثلا عندي فلوس ناكل بقدين، ما عنديش ما ناكل اللي يجي، فهمت؟ مثلا الصوت تصرف هذايا اختي ليندا يسبب في عجز في الميزانيه، فهمت؟
1: ايوه
3: عجز الميزانيه كبيره،
1: المصروف اكثر من المدخول. يعني
3: يعطيك الصحة، توا بيت في الروج والله مش معقول، فهمت؟ الناس بعدك يقعد شهر كامل ويتسلف ويقعد، معناها عارف كيف يتصرف، مش الزيه الشهريه ياكل الذي يلعب والعود والدنيا كل ما بعضها، فهمت؟ هذا موجود. انا توا عندي قداش معناها عندي القرض الوحيد عملته بشيت كهرباء جديده وقعدت كونسول في 400 دينار كل شهر وخلصتها ب 600 كاو. اما باقي ما نعملش حاجه اقوى من تاكسي.
1: شنو رايك سي المنظر في بعض الناس اللي يقول لك انا نعمل في الضروريات، معناها مانيش ربما نمشي في الكماليات وحاجات لوكس وحاجات زايده، ورغم هذا نلقى روحي في الروجه، هل هو سوء تصرف والا الضروريات ربما عند الناس تختلف، اللي راه البعض ضروري الاخر يراه حاجه زايده؟
3: والله الناس تراها فما حاجات ضروريه فما ناس تراها زايده، فهمت؟ مثلا الانسان عنده كهرباء معناها ما لاباس ومش مقلقته، فهمت؟ معناها باش ياخذ قرض ياخذ باش يجي كهرباء جديده، ولا انا حسب كل واحد كيف يشرى. اما برشا ناس في تونس توا يعمل في حاجات اقوى من طاقتهم، اختي لندن. يكون يرى صاحبه عمل دار معناها بالبيسين ومن عشان هو يمشي حد يعمل كيفه بكل معناها معناها يقعد يتسلف ويقعد يعمل في حاجة تقوى من روحه، ما يجيش، فهمت؟ عندي عمل صح وفرحة، ما عندوش واحد ما يعملش.
1: باهي زي المنظر، شنو رايك في الناس باغ اكزومبل يقول لك تو انت حكيت على كرهبة على دار، حاجات مكلفة واللي نجم تدخل عبد في مصاريف وفي ديون وفي بالنسبة لحاجات أخرى أبسط، مثلا ناخذ على سبيل المثال عيد مناسبات اللي هي تبركلها في تونس على مدار السنة، وعيدنا كلها بالمصروف وبالماكلة وبالحلو وبالعلوش.
3: كيما تو معناها هو غدو عيد كبير إن شاء الله مبروك علينا وعليكم الكل وكافة المستمعين. معناها مثلا العلوش تو ما قلش من مليون ونص مليون و400، يعني شفت تو دور بكذا ما عندوش. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى علينا قال هذا لي وهذا لأمتي، فهمت؟ ما عندكش مش لازم باش يعلوش. مثلا اكزومبل عيدنا بالحق ما مكلفة، عيد صغير عيد صغير معناها الانسان مثلا يشري مش لازم الحلوم تاع الفستق مثلا يشري حاجه متوسطه، معناها الانسان ما لازموش يكلف روحه. انت وتعرف كما قلت لك مدوا رجليها على حسب كيف هيك، هاو فهمت
1: بالضبط هذا المبدا في الحياه. انت عايش هكا سي المنظر ديما من اول
3: حياتك؟ انا هكا انا عملت برشا فواياجات وبالفاسيليتي ما عملتش حتى فواياج، عملت كل جزيره 14 بلاد وجيت انا عايش. كنت تفكر حضرت معكم مره في وقتها في الفوروم حكيت لي فواياج
1: وشاركت معنا
3: شاركت معاكم اي عندي عملت فواياج ما عنديش ما عملت ديجا لانه خلص كونطون لي جالونس ولا
1: عندك تعمل فواياج ما عندكش ما تمشيش
3: يعطيك الصحه. اما بالنسبه لي انا كيف عايش والحمد لله لاباس الحمد لله
1: الحمد لله
3: عندي كريت بالحم ما عنديش ما ناكلش شوكه ولا ليجي هذاك البرنسيب
1: بالضبط
3: على حسب شهاديتي ولا حسب هذاك الانسان يلزمو يعمل لك. اما توا توا الناس يا وقت اللي انت تمالي في بعضها هذا شيء كهرباء من عشان هو 100 مليون يلزم يعمل كيف بكل طرق فهمت يقعد بعد يعمل معناها تسير بيرتورباسيون في الفويي معناها فهمت معناها يولي
1: فما عجز في الميزانيه
3: يكملوا بالسيف يعني الصحه صار يكملوا بالسيف يولي اخوي انا كونتر هكا والله العظيم في على حسب طاقتك هذاك يصير زمان.
1: واضح باهي سي المنظر، نشكرك برشا اللي تقسمت معنا رايك وتجربتك خاصه والطريقه اللي انت بها اخترت انك تعيش باش تكون منظم في ميزانيتك وفي ولكن هل انه الناس الكل عندهم القدره على البون جيستيون وانه مربوطه ديما زعما بالجيستيون ولا تنجم تكون فما حاجات اخرى؟ نشكرك برشا سي المنظر تقعد معنا في الاستماع باش نتفاعلوا مع مداخلتك. قبل ما نخدم مدام كريمه سنيم نمشي معك بالسؤال، وانا كنت سالت سي المنظر قلت له توا الاشخاص تحب تعاند في قالك في دار كبيره في كرهبه ماخير في خاطر صاحب ولا جار ولا قريب وعمل نفس الشيء، ولكن كي نحكي على حاجات ابسط كيما الافراح والمناسبات نتاعنا والاعياد وغيره الهوني ما عادش نحكيوا على اختيار شخصي كل واحد خذا كرهبة واحد ب 30 والاخر ب 100 مليون والاخر ب 300 مليون، هوني نحكيوا على عادات في المجتمع اللي الناس الكل تعيش على نفس الوتيره. احنا كي نطلوا توا حتى العاصمه في الشارع باش تلقى لي زوتوروت كل معبين لي بياج الناس مروحه الناس تعيد الناس معناها الناس الكل تعيش على نفس النمط. فانه اليوم هل انه عندنا احنا برشا مناسبات وكل شيء بالمصروف، عيد كبير عيد صغير شهر رمضان عندنا دخول المكتب عن الموسم فروحات وعروسات وطهورات، ولو انه الناس نقصت برشا ناس ولو حتى العرس يكون بلو سامبل، ولكن عموما مناسباتنا فيها البرشا المصروف
2: وما تفهم اشياء متكرره ومتواتره ونحن عندنا ساعات الرزنامة الأعياد خاصة الدينية الهجرية اللي هي تعتمد على السنة الهجرية، وعندك الميلادية، وساعات يصير هالتقاطعات، وإنهم الناس ساعات يقاروا يحمثل في عودة مدرسية ومعاه مولد أو عيد أو أحداث أخرى، رمضان ويقرأ يكون معاه أحداث أخرى. ف نوعا ما هالتداخل هذا يخلق نمط عيش معين، نجم نقولوا ابتكار اجتماعي، انوفاسيون سوسيال، معناتها هذا تعرفوا بلدان عديده ومش تونس فقط.
1: هو هذا من عاداتنا القديمه ثاني، ماهوش نمط عيش جديد.
2: فما اشياء اللي سان فالونتان دخلت في الجديد،
1: هذوكم معنا كملوا على يعني خلينا في الاعياد الدينيه ولا المناسبات نتاعنا التونسيه.
2: نوعا ما الريفيون فما الناس معناتها نوعا ما زاد عرف نوع من الاتساع، اي
1: معناها زادوا الطين بله تقول انت
2: نوعا ما. وهو شنو فما هو هذا ساعه حاجه راهو موفمون مونديال، مثلا نلقاو اغلب المجتمعات اليوم اكثر فاكثر تستهلك، لانه الاستهلاك كاينو يحدد المكانه الاجتماعيه، فالناس راهو هذا. في نفس السياق لما انت تحسب الكالندري وكما قلت انت
1: كل شهر على الاقل او موين فما كل شهر مناسبه
2: تقريبا، تقريب. وفي وفما عندك
1: ايش نحسبوهم، فما العيد الصغير والعيد الكبير والمولد
2: اللي
1: ولا يتكلف بس جوجو بالفيكيه نتاعه.
2: هو فما حتى عيد اخرى، وراس العام العربي، وراس العام الهجره، وفي مي جوا ذكره انت كي خرجت مي جوا،
1: هذوما المناسبات العادات الدينيه ولا العادات. وبعد فما
2: هو حتى في رمضان مثلا الناس تحتفل ولات ليله 15 اللي ما عملش كوستي
1: ليله
2: 27 وبعد ديجا عندك العيد بالحلو وفي حوايج الصغار اللي وزن وبعد بلي سورتي
1: عقب شهر رمضان
2: والناس ساعات اي بالاضافه كان مشى معناتها البارك ولا خرج يزيد هذاك مصروف والناس ما تبعش تقعد نهار في العيد
1: والعطل
2: بالفعل
1: وجاي الصيف ناس تمشي للوتله وفما شكون يكري على البحر وفما شكون اي
2: هو في الاصل لو انه الامكانيات تتوفر ربما لما لا لو انه من الناس باش تلقى متعه معينه وانك انت فما ناس باش تاخذ حاجه متنوعه حسب السياق حسب المنطقه حسب حتى على سن الاطفال.
1: هو علاش عملنا الجرد هذايا؟ مش بالناس تحرم روحها باش تتفرهد ولا بالعكس، هما مناسبات باش ترى العائله باش تتفرهد، حاجه ياسر ايجابيه لما والمناسبات والفرحه عموما. ولكن السؤال هو هل انه معناها فما حاجات ولات مكلفه اكثر على قبل، معناها اسكو معناها التونسي ولا يصرف اكثر يعطيها أكثر أهمية ولا من قبل؟ مثلا قبل الحلو يتحل في الدار.
2: بالفعل هو فما حاجتين، الحاجة الأولى فما غلاء معيشة اليوم حاسينه في تونس وفي العالم ونتيجة عدة أحداث عرفها العالم وعرفتها تونس، ففما مواد معينة عرفت ارتفاع كبير خاصة في المواد الأولية اللي ترتب عليها ارتفاع في كثير من السلع والبضائع اللي كانت أرخص. أيضا أنها إن أصبحت هناك نوع من الانتشار الاجتماعي، فما حاجات كما زجوجو كان فعل الناس كانت كي تعمل عصيدة بيضة تسمى ديجا أن إيفينمون أون سوا،
1: وكان زجوجو من غير برشا يكون فيك يا وزينة
2: أنا
1: فما حاجات زيدوا تقول أنت
2: بعد اللي يعمل زجوجو واللي حد يعمل بوفريو واللي يحب يعمل بوفريو يحب بستاش
1: ومنطق
2: فكأنه فما هالرغبة في أنه هو الاستهلاك أكثر، فما غلاء في المعيشة، وفما كل أيضا ما هو التقليد اللي بدنا نحكيه عليه اللي يخلي الناس ما عادش تنجم تقول ستوب.
1: هذا هو سؤال مويلي سنيم، بين حق المشروع لحق المشروع لأي تونسي باش يفرح باش يعيد باش يشيخ، وبين ربما المقارنات والمبالغة، خاطر فما ناس تمشي حتى انها كي تاخذ علوش عيد ما عادش تاخذ علوش عيد خاطر خذيته، لا خاطر اكبر من الكبش متاع فلان ومتاع الجار ويخرجوا به للحومة، وفما مقارنات. انا نحكي لك انا اكزامبل معناها واحنا على بوعد كبير، ولكن نجم تمشي المقارنات لبرشا حاجات اخرى ما ابعد. نرجع لك سنيم بالسؤال بعد ما ناخذ معنا كريمة من مغرينا. ألو مدام كريمة من مغرين، تقول بالحق تونسي يعيش أكثر من طاقته، تقول لنا بيجي هكا ما نحبش وليدي ناقصين، حبهم كيف نديدهم، فتلقى روحها تصرف أكثر من طاقتها. تتفسر لنا كريمة شو وراء هذية، وهل أنه حق مشروع للشخص باش كما قالت هو يعمل كيما الناس، وإلا ساعات لازم كما قال سي المنظر يعيش على قد ميزانيته. مرحبا مدام كريمة.
0: السلام عليكم.
1: شو أحوالك لله؟
0: عايشك
1: عيدك مبروك وسنين دايما بالسبق يفضلك. باهي مدام كريمة، كأم قلت منحبش صغاري يقعدوا ناقصين حاجات فنعمل كي الناس.
0: طيب مش كي الناس معناتها مش كيما تحكي الاخ قبيله نتاع وتله ونتاع باش نخرج وكرهت يصير انت حتى صغير تو توا ولا حاجه لازمه طريقتك مات وفيزيك وكل معناتها حتى من الاستاذ يطلب منك يصير لولدك خرج مع الاولاد باش يخرج ما قالوش من 10,000 15,000 معاطة وأقل كسكروت بقديه
1: أي صحيح
0: هذيك اش نحكي لك أنا معناتها أنا كي نحكي مش نحكي لا نحكي على الوتلة لا نحكي على شيء أنا عندي بنتي مثال على بوب فرح كما قلت حتى في العائلة الحلو توقع الحلو 60,000 70,000 حتى باش تعملوا عائلي مثال شهرية واحدة قولوا نحن يد واحدة بوهم لازم باش تخرج باش تاخذ قرض باش تفرح عم تقول ما يخدع قرض على عرس هو لا مش ما يخدع خاطر ما يزنسيش زادا كيف ما تلمش عائلتك ما تلمش احبابك
1: فما فما ناس وحنا عملنا موضوع مدام كريم يقول لك انا نعرس مثلا حاجه سامبل من غير برشا مصاريف
0: باللي باش تعملوا سامبل باللي باش تعملوا هاني قلت لك انا كيلو الحدود ب 60,000 انت عندك عيله تبارك الله من جماعه البول جماعه الام للكل معناتها إيه لا تولي لك أقل حاجة ما قلقش من 4 كيلو مثال حلو هذي أقل حاجة عامك لتو مع واحدهم
1: معناها حتى كان باش تعملوا سامبل تقول أنت يتكلف
0: يعطيك صحة فهمتني نحن ما وصلناش نحكيو على الحاجة اللي فوق القيمة كما قال لبيت وشنية الحمل عندوش لبيت ماش متمتعة بيه معناتها معاش متمتعة معناتها من العيد للعيد ولا عبيت تشري كيلو كيلو بزال يعمل حاجة فما بيت مساكن بالحق راه فما بيت مش الناس كل اللي يحكي تو كي نحكي على الفواياشات ربي يزيدو ولا يحكي نحن ما وصلناش لهذيك وصلنا لحكاية لولادنا مثال بورتابل مش ولا حاجة لازمة للصغار ولدك يقرا وانت تبدا ماكش تبدا ولات العباد كل بالبورتابل وتو اقل بورتابل ب 5,000 3,000 هذه العادية مش شكل المسخ معناتها وهذا ساعات مع الشخلط تو شاريه باش تعمل لك هذا الكل
1: اي دونك تلقى روحك تقول قلت نلقى روحي نصرف اكثر من طاقتي كيفاش تعمل مدام كريم سلفة ديون اي
0: صحي تو مثال باش تمشي الحانوت تشري بارتا سيليتي ماذا شريف باش تعطيه تسبب تعطى روحك باش توفي باش توفر لولادك ولدارك حاجات انا هذيك معناتها راه مانيش نحكي على حاجات نحكيش لا على الوتله لا باش نمشي في الصيف نترفع لا حتى شيء كي نوصلوا نمشيو عبد هاوك الحمد لله يمشي عبد الحلق الواد يمشي على قد كيما قلت على قد جرمه. خارجة مش توا معناتها انت توا كيما قلت باش تخرج توا تعمل دوره باولادك هذيا في كيدي 70 و 80 معناتها العباد ما عادش راحت تشيرها. واللي يحكي عباد ثم عبد تتكلم توصل شيء يقول العبد انا بالنسبه ليا راهو قليل في تونس تحرم من برشا حاجات. حرم مسكين ولا يرى بعينه ويموت بقلبه
1: به مدام كريمة واضحة وجهة النظر متاعك تعدل الأراء خاطر انتي وسي منظر مش فرد رأي معنى انتي حكيت على حاجات تراها ضرورية ولكن بالنسبة ليك تقعد مكلفة فتفوت الميزانية وتنلقى روحك تصرف أكثر من الطاقة باش نفعله مع دخلتك مدام كريمة وبعد ناخذوا صافي معنا من سوسة نمشي ونرجع مع معك سليمة ألوغ سليم اللي كنت تحكي فيه مدام كريمة هوني يزن السؤال ياسر مهم الفرق بين الضروريات والكماليات من يحدد شنو ضروري شنو كماليات كيفاش نجمو نحدوه هل هو حسب الشخص وقناعاته وإلا بار كومباريزون للميليو اللي عايش فيه العائلة ولا جيران ولا الوسط اللي هو موجود فيه شنو الضروري وشنو كماليات هي قالت مثلا سي المنظر حكي على فواياجات شنو ما خلطناش الغادي هي تحكي على حاجات معناها عادية قالت ونلقى روحي فقط الطاقة متاعي والميزانية متاعي
2: وثبت الضروريات نفسها قاعدة تتغير

0: ابتدائي أو ثانوي، فما عامل الزمن أنه ما كان في السابق نوعا ما كماليات، اليوم أصبح ضرورة. اليوم بالرغم أنهم الناس يعيشوا نادرا أو أقل فأقل، الناس يعيشوا بعد الزواج مع العائلة، فالناس اختيار المسكن المستقل، لكن المسكن المستقل ما عادش متاح اليوم للأجيال الحالية مقارنة بالأجيال السابقة. لما نشوفوا أولياءنا قبل
1: كان يبني فوق دار والولد ولا
0: أو حتى أنه الشهرية متاو تنجم تمكنوا بنوع من الأريحية باش ياخذ قرض أو باش يلقى كيفاش أنه يشري دار. اليوم شباب اليوم حتى وأنه هو انطلق في التجربة المهنية صعيب باش أنه هو يوفر المسكن، ونعرفه غالية مثلا العقارات اليوم في تونس، في خاصة في المدن الكبرى، واللي هي معاش متاحة للكثيرين.
1: كي نرجع للحاجات اليومية، العيشة المعيشة اليومية، وفي وسطها تجي مناسبات، تجي أعياد، تجي أفراح كي مدام كريم عندها قادمة على عرس بنتها. عموما معناها أنا توجور لو شوا، فما الاختيار أنه الشخص يعمل عرس أقل تكلفة من مثلا عرس كبير برشا بالزازة، يقول لك أنا ما نجمش، وإلا فما ضغط مجتمعي ساعات بنت خالتها عرست هكا، وإلا أخوه عولد عمه عرس هكا، حتى لازم نعمل عرس على أوتور بور سالينيي للجيرة للعائلة شو يقولوا علينا الناس. هذا موجود
0: عقلانيا، هو ممكن هي عملية حسابية ذكرتها أنت، أنا شو عندي من ميزانية، أنت لاقى من ذلك أنا باش نختار أني، لكن هذا هو الشخص في استهلاكه في ممارساته اليومية يكون عقلاني بحت، لكن فما الكثير من العناصر أخرى تتدخل اللي فيها ما هو اجتماعي ثقافي نفسي، واللي هو باش في تضافر هذه العوامل باش تخلط في بعض الحالات أنه الفرد باش ينخرط في هذه المنظومة، لأنه باش يقارن بآخرين، لأنه يحب يحصل على الاعتراف الاجتماعي، لأنه يعتبر ذلك نوع تحقيق الذات، لأنه أيضا يبحث عن القبول الاجتماعي. معناتها الناس معناتها ميرا أنه هو لو ما يستدعاش في فرح مثلا 200 شخص أو 300 شخص ما نجمش يكون عرس، والناس ساعات باش يشوفوا العرس زاد بعدد الكراسي، عدد الكراهب، قداش من تورني حلو، قداش من اليوم الصالي، مثلا اشياء ما كانتش حتى من الدوله قبل في كثير من الاوساط. يكفي انك باش تعمل كسكسي وتذبح، وكان كان زدنا كعبه جازوز وكعبه قفرات سما حاجه. اليوم لو ما تكونش عندك ماركت معينه، لو ما تكونش عندك بالكميه اللازمه، لو انك ما تكونش تايري بالبندق وتعود التورني الثاني ان الناس تقول يزي، فكاين انك انت تعتبر اجتماعيا انسان ما عندكش المكان الاجتماعي ما تسمحش، وهذه الناس ما تحبش تظهرها. ولذلك باش نقاوم بعد يمشيوا لاتجاه التدين اللي هو اصبح ايضا الملجا، لكن هو في نفس الورطه. فبين انه هو الشخص عقلانيا لما لا انه هو يقول لا انخرط، لكن لما تشوف الاكراهات والاعتبارات الاجتماعيه في كثير من الاحيان الناس تضطر، وربما حتى مش الفرد هو نفسه، ساعات المحيط الاجتماعي، ساعات صحه، ساعات العائله.
1: علاش يضطر؟ علاش؟ هل هو ملزم بحاجات معينه؟ هل انه يختلف معناها قوه الشخصيه او الاختيار باش انسان يقول لا هذا اللي نقدر عليه ولا هذا اللي نجمه؟ وين الضغط بالضبط اللي يتسلط عليه؟ طب بعد شويه نجاوب على النقطه هذه سنيم، وتوب باش نمشيو للسوسة معنا صفاء. تحية لكل مستمعينا في سوسة. صفاء تقول كل واحد وشخصيته، فما اللي يرضى باللي عنده وفما اللي يحب حاجات اقوى منه، وهوني تقول لازم حياته الانسان تكون على حسب امكانياته. تتعطينا اكثر تفاصيل صفاء في رايها. مرحبا صفاء، تحية ليك.
2: مرحبا ليندا، تحية ليك.
1: يعيشك يا لاله، مرحبا بيك.
2: والله اني كما قلت لك الحقيقه راه الانسان ساعة ذاته معناتها قدر ذاته هو في معناتها هو كيفاش يرى روحه. مش مهم العباد شنو تراه، صحيح فما حاجات مينيموم معناتها الانسان لازم يعملهم في حياته، اما ابسط حاجات مثل اني كي نقص الكاسه مثل باش نمشي نشري اي قضيه بسيطه، راه الامهات ولا البوات قداش يشريوا لمجات الصغار اللي تتكلف فريمون كي تجي تحسبها باكل بشكوت 2000-3000، وقت اللي هي الام مثل تنجم تعمل كيك في الدار ولا حاجه، هذيك دينار مع دينار مع دينار، راس الشهر تولي معناتها سكوت معناتها فانت. والانسان زاد ما لازموش يتعلم معناتها بالحق يرضى او الحاجه ويكون طموح في حياته باش يحقق حاجات على خاطر روحه هو، معناتها مش على خاطر العباد. على خاطر هذيك فريمون اني راها هفوه كبيره راها في قلة الشخصية في العبد. معناتها الإنسان ديما يغزر اللي فيه تغيره، وهذا للأسف يدخل في الحسد نوعا ما، معناتها تولي مقارنات. دايخ فما برشا قرى نعرفهم حتى على الساحل معناتها.

0: انت وكل كل حياتهم الكل مركزين هذيك شريت كرهباني نشري اخير منها هذيك عملت صاله نبدل خير منها ما تدي حياتك الكل
1: يعني.
0: اي حياتك الكل معناتها مبنيه على اساس غلط لا من الدين ولا من شخصيتك انت ولا من انت كيفاش ترى روحك معناتها انت نهار كامل تلقت على عباد فاش قاعده تعمل اني وحده من الناس عمري 25 سنه في يوم من مات لازيت اني نوقف قرايتي معناتها على خاطرني اني رغم اللي كنت نابغه نلقى امي مريضه رضيت بواقعي قلت اني عندي ثنيه اخرى في الدنيا هذه مانيش مانيش هذيك سنيتي معناتها مش نخلي امي ملوحه ما عنديش شكون معناتها شيت لها بها بدلت سلك حياتي وبعد كي
1: صارت امي ثنيه الاخرى اي
0: ايوه دخلت نخدم ولابس ونخدم ونقرا ونحاول نطور روحي ومش باش نحزن ما نقولش بيني اني هكا حياتي معناتها شبيه الاخرى باها بنكاجي وعندها كهرباء ليه نجم اني نهار من نهارات ما نخدم نلقى سنيتي ونجم نشري كهرباء ونبني حياتي اما مش خاطر الاخرى عندها
1: معناها طموحك الشخصي
0: صحيت معناتها انت في بناء ذاتك تقعد تقعد تغزر العبيد معناتها وانت شكون في الاخر معناتها
1: ايوا بي مدام صافي انت من الجيل الجديد عمرك 25 سنه يعني تخلقت وكبرت مع لي ريزو سوسيو مع كل ما اليوم نراه اكسبوزي قبل كانوا كل حد بنقولوا احنا في دار وكان عيد كان شرح له وكان عمل عصيده بوفريوا ولا زغوغ ولا عصيده عربي ما راه حد اليوم لي ريزو سوسيو ولا فما ان غران بارتاج نتاع كسوا في اعياد في مناسبات تعرفات كل شيء يتصور يتوثق يتحط حسب رايك وانت من الجيل هذا شنو تاثير لي ريزو سوسيو على بعض الناس في اطار الموضوع هذا
0: هو صحيح الحقيقه هي هو معناتها تيار كبير هز العبيد الكل اما هاني قلت لك احنا بابا مثال عطيه الصحه ربنا على القناعه معناتها كان حتى هو قبل ما يسور وكل شيء معناتها لاباس معناتها تاجر عنده كل لكن كي هزنا يشرينا حاجه بركه بنينه مثال ويقولنا ما نحبكمش تشريوا التفاش خاطر مش باهي لصحتكم وراهي مش كل حاجه مثال تروا عند العبيد راهي لازمكم تاخذوها تربينا مثال عمرنا الكل مثال ابسط حاجه اللي مجتنا هي ديما دقله لاني نشكروا عليها مثال اللي هي احسن حاجه فهمت دونك انت تربي ديجا صغيرك في البلاصه اللي هو معناتها الاطار اللي عايش فيه ديما تقول له معناتها راه مش كل حاجه ترى عند العباد لازمك تاخذها تعلموا القناعه تو اني كنحل التليفون معناتها نحب نشري بيان سور حاجات اما نشريها على حسب مقدوري ما نقعدش معموله خاطر الاخرى عملت هكا ولا ما عملت هكا فهمت
1: أيوة.
0: معناتها اني نحس روحي رغم اللي اني في جيل جديد وفي موجه اما ركسه سقيه معناتها مانيش هززني التيار ومعموله
1: متأثرة يعني بال أي.
0: والله اني راه كلها في الشخصيه على خاطر انت في الاخر كيف تسكر التليفون تخرج لبرا مش تلقى عبيد تجاره بالشيء اللي انت ترى فيه في وسط التليفون معناتها تخرج لبرا تخرج نرى اني انسان تحت الحيط يمد في يديه للطلبه هذاك معناتها يسخفني ودايوغ نرجع لسيدنا صلى الله عليه وسلم مش قال ديما العبد يغزل العبيد اللي اقل منه معناتها باش يشكر نعمه ربي عليه
1: أي.
0: اما نحن شنو توا ديما نهزوا في عينينا الفوق وقت اللي هو من قبل فما الناس اللي لابس عليهم فما الناس الفقراء معناتها
1: اخر سؤال صفاء انت تبارك الله عليك معناها في عمرك و25 سنه قولوا احنا مخك يوزن ذهب وتخمم هكا فما عندك من نضج عندك رسانه ولكن فما ناس حتى اكبر منك ولا اصغر مش مربوطه بالعمر ما عندهمش هالوعي هذايا بانه الحاجه كي يعملها النفس ومش باش يقارن روحه ولا باش يعمل خير من جاره ولا غير من قريبه ولا غيره فشنو رايك في الناس اللي تقولك انا ماذا بيا ولكن نعيش ضغط نعيش ضغط عائلي ضغط مجتمعي ضغط اني انا لزمني باش ننتمي للمجموعه نعمل كيفهم نعطيو ابسط مثال مثال احنا توا عيد كبير فما ناس ضغطت على روحها باش خذت علوش باش نقول سلفه ديون يقولك ما نجمش انا جاري ولادي يلعبوا صغار وانا ما يلعبوش بالعلوش ما يلعبوا معاه معناها بين ظفرين معناها كعاده قبل العيد او في عيد كبير عيد صغير بلاش حلو بلاش حويج عيد بلاش يعني هذي هل نجم نتفاهموا بعض الناس كي يعيشوا هكا الضغط وقت يكونوا عايشين في مجموعة في جيرة في أقارب وإلا ليه
0: إيجا نقول لك الضغط أنت تفرضه على روحك راه حد ما يفرض عليك يعني أنت في الأخر كي أنت ما تنجمش معناتها كلمة العبيد قداش باش تبعك العبيد ديما اللي هي بالعبيد العبيد مش باش تسكت عمرها الكل أنت مثال علوش عيد ربي عطاك الرخصة عندك فلوس اشري ما عندكش ما تشريش اشري طرف الحم وشوية لصغارك يحبوا يلعبوا هزهم للبطحة بحالها علاش يلعبوا معناتها نقصد تنجم أنت صغارك تفرحهم بأي حاجة نعرف نهار عندك نهار ما عندكش بالعكس أنت الضغط اللي باش تحط فيه مش تولي مشاكل في الدار مش تولي ستريس صغار مش في راو أمهم وبوهم يتناقشوا ومش مرتاحين. حلو العيد نعمل حلو، نحن مش ديما نحلو بقلاوه مثل قبل وتوا العبد ما يقدرش عليه، معناتها نحن تربينا ميسورين اما مانيش لابس علينا عنا نعملوا ما عناش. ماما كانت تعمل لنا حتى ابسط حاجه مثل تعمل باتسا بلي وتشري بابسط الفاكهه، تعمل لنا عش بلبل، تعمل لنا حاجه بابا يشيلنا شويه حلوى، حوايج العيد الناس تشري بالملايين. احنا ماما مثال كانت تاخذ لنا تمشي تفرز حتى في الفريب قبل هذه الفتره وتاخذ حاجه وترقعها وتزينها وتبرقشها ونفرحوا ونلعبوا ونمشي يهزنا بابا البلاصه بسيطه معناتها نلعبوا فيها، نمشي نطلعوا على الاهل والاقارب، راهي فرحه صغير معناتها انت تصنع له الامبيونس، مش لازم تكون الشكليات تكون فخمه برشا، يتلمع مع العائله فهمت. انت تحط الضغط خاطر العبيد ديما تتكلم وانت تعطيهم، معناتها اذا انت عندك كيفاش يقولها عندك نقص في ذاتك اللي انت ديما تحب تعرف العبيد شنو يراو عليك وخايف من العبيد ما يراوش عليك حاجه كيما انت متوقع. انت اذا كان نقص فيك انت خاطر العبيد ديما باش تتكلم،
1: فهمت. معناتها الناس غايه لا تدرك
0: اخلاقك مثال كل عبيد يقولك الشخص هذاك مثال قليل تربية ولا قليل حياة. إني ذاك اللي يهمني الحقيقة معناتها، ما عمري ما نغزل الشخص قداش عنده فلوس، بالعكس نغزل له هو شنية مبادئه وشنية قيمه وشنية أخلاقه. ياسر ولينا في عصر مادة معناتها، لهالدرجة فلوس فلوس مظاهر مظاهر، يزني راجل عنده كهرباء عنده دار. إني واحدة من الناس معناتها هو واحد حتى نهار آخر باش يخف، إني يهمني شخصيته مثال الشخص هذاك أكثر من فلوسه. إذا هو يكون إنسان متفتح وإنسان سوبل وإنسان معناتها قلبه باهي وكل بعد الفلوس راهي تمشي وتجي، أما فما حاجات في الدنيا هذه ما تطاولش.
1: ما تنجمش الفلوس تنجم تجيبها، ولكن الطباع والمبادئ صحيح مش بالسهل. برك الله عليك يا صافي، نشكرك برشا على المداخلة نتاعك وعلى وجهة النظر اللي عطيتها لنا لليوم، وباش نتفاعلوا مع مداخلتك في برشا نقاط اذكرتهم. حاب نشكرك برشا وان شاء الله عيدك مبروك يا صفاء. سنين دائما يفضلك يا ليلى. شكرا ليك، سلم على سوسه الكل. تحيه ليها صفاء، بارك الله عندها نضج عندها وعي عندها كلام اللي معناها تخلي الشخص من الداخل قناعته الخاصه ولا الشخصيه. هالناس كل عندهم نفس القدره كيما صفاء على تمييز وتكون معناها التركيز على الذات وعلى الحاجات اللي تفرحها هي، مش باش تفرح غيرها ولا باش يقولوا الناس علينا ولا باش يقولوا شنو علوش ولا لا ولا علوش كبير علوش صغير. فينالمون ارضى الناس غيرها تدرك، حتى تشري حتى كي تشري علوش ينجموا يقعدوا في عرس البقلاوه ناقصه هيدر شنو هذول. من المنطلق هذا صفاء قالت لك خمم انا في شنو اللي فرحني.
2: وعامل التنشئة الاجتماعية مهم جدا في هذا السياق، بمعنى أنه شنية القيم اللي استبطنها الشخص خاصة في الوسط العائلي، وهذا عنصر مهم جدا. لو أنه فما قيمة القناعة ممكن تساعد الشخص على التأقلم التقبل وعلى لما لا إضفاء النسبية على الأشياء. فعامل التنشئة الاجتماعية مهم جدا، أما غير كافي، إنه فما أيضا عناصر أخرى. فما ناس حتى لو يتلقى تربية معينة قائمة على التواضع على القناعة ينجم احتكاكه بالعالم الخارجي. المقارنة اللي تتم في الأوساط الاجتماعية في كثير من الأحيان تخلي الشخص يصبح غير قابل للانتماء الاجتماعي متاعه. اليوم نحكيه على المجتمع الاستهلاكي، وين اليوم فما الكثير من التشجيع على الاستهلاك واعتبار أنك أنت كي تلبس ماركة معينة، سبيدري معين، سمارت فون معين، سروال جين معين،
1: فما تصنيف
2: نوعا ما هو يحدد لك المكان الاجتماعي متاعك. والناس فما اللي باش ينخرطوا في هذا هذه المنظومة بكل الحدود متاعها، وفما ناس اللي هما باش يقاوموا، والمقاومة هذه تصبح ممكنة لما يكون هذا النضج ربما صغر سن المدخلة هو اللي يعطينا يقول كبيرها كلامها كانوا يظهر أكثر من واحد ناضج، وكأنه نحن نتهمه الشباب غالبا بأنه هما أكثر إقبال على الاستهلاك وعلى العنصر المادي.
1: سألت أنا على غيزو سوسيو دايور قالت لك كيف ما في الدنيا كيف ما في غيزو سوسيو،
2: وهذا أيضا يأكد تنوع الفئات الاجتماعية، تنوع الفئات الشبابية. وبالرغم من هذا التأكيد على الاستهلاك والتشجيع على الاستهلاك وعلى اعتبار كل ما هو لباغيتر كل ما هو مادي كان هي عناصر النجاح الاجتماعي، فما الناس باش تبقى عندها نوع من التوازن الفكري، لان اما تلقات تربيه اجتماعيه تنشئه اجتماعيه متوازنه، او لانها عملت مسارات طلعت على كتب، قرأت، تفرجت في أفلام، هذه كلها عناصر تنجم
1: وإلا التربية اللي تلقاتها وحكيت على الوالدة متاعها وربي فضلها أم أبوها. نشكرها صافي ونشكر كل المدخلين اللي دخلوا معنا الساعة الأولى. ما زلنا بعد أخبار ماضي كيثة باش نرجع نواصلوا مع موضوعنا اليوم على تونسي يحب يعيش أكثر من طاقته، يسلط ضغط على روحه لساعات للمظاهر لإرضاء الناس والمجتمع، وساعات يقول لك باش نندمج للانتماء كسوسوا في أعياد، مناسبات، أفراح، ترفيه، ملبس غيره. هل التونسي يحب يعيش أكثر من طاقته؟ وهل أنه زاد البعض يقولك لا أنا هذوك حاجات ضروريات مانيش نحكي على الكماليات، ورغم هذا نلقى معناها الميزانية تفوت، نلقى روحي في سلفة في ديون. أحكي سي المنظر على بون جيستيون، اسكو مربوطة جستمون بالجيستيون متاع الميزانية وإلا بأشياء أخرى؟ مرحبا بكم على 71-13-1000، نواصلوا معكم بالتليفونات كالعادة في فورم، راجعين بعد الأخبار.
3: المدي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي بيسيتي. مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار، عليك بعلى كل لسان،
4: على كل لسان
3: فوتخ ماجازين داكتواليتي، وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها، وخاصة الموجات الإيجابية مع بعضنا يوميا، نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا انا احسن الهمالي والجولدن تيم على الاولى في تونس
4: من الاربعة لستة متاع العشيه على كل لسان.
5: راديو موزايكا فم تونس الاخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تدعو بمناسبة عيد الإضحى المبارك إلى ترشيد استهلاك المياه وحسن التصرف في الموارد المائية تزامنا مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وما يرافقه من زيادة ملحوظة في الطلب على المياه الصالحة للشرب. والشركة تدعو المواطنين إلى تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء بما يساهم في ضمان التزويد المنتظم بالمياه لفائدة جميع السكان خلال فترة العيد. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما بالسجن لمدة 16 عاما في حق شاب إثر إدانته في قضية تتعلق بالاحتجاز والاعتداء جنسيا على طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل منزل مهجور بمنطقة الكرم. في الشأن الدولي، السعودية تكثف هذا العام استخدام طائرات دون طيار لنقل المستلزمات الطبية نحو مراكز صحية مخصصة لخدمة الحجيج في مسعى لتقديم خدمات طبية أسرع وسط تحديات عدة أبرزها الازدحام والحر. وقد وصلت أعلى درجة حرارة قصوى في المشاعر المقدسة إلى 45 درجة مئوية أمس الاثنين بحسب المركز الوطني للأرصاد في السعودية، و 42 درجة اليوم الثلاثاء. ونقلت أكثر من 33 ألف حافلة الحجاج إلى صعيد عرفات اليوم، كما لوحظ هذا العام قلة الحجاج الذين يفترشون الطرقات، ما يدل على نجاح السلطات السعودية بشكل واضح في القضاء على ظاهرة الحجاج غير النظاميين. استشهاد فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة في خان يونس في جنوب قطاع غزة ليرتفع إلى 7 عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا اليوم في القطاع وفق ما أفاد به الدفاع المدني. وزارة الخارجية الإيرانية تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار الهش خلال الساعات 48 الماضية في محافظة هرمز خان الساحلية الجنوبية من دون تحديد طبيعة هذا الحدث. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن قواتها هاجمت مواقع صاروخية وزوارق قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام في الخليج. انفجار خارجي يسبب أضرارا في ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان وفق هيئة بريطانية لتتبع حركة الملاحة البحرية في ظل استمرار التوتر حول مضيق هرمز. وتزرع إيران ألغاما في مياه المنطقة المجاورة لها في إطار حملتها لعرقلة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خمس إنتاج النفط العالمي. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرم.
7: لم تعد موجز.

الأولى في تونس. ثغام ثغام ثغام من الاثنين الجمعة.

0: كرم تيمونياج.
1: اولا التونسي راهو زي وجوهر الامور للعييش ما يقومش بها، يقوم كان بالشكليه باش يوري لجارو واللي دايرين بيه واللي في حومته اللي هو شري احسن حاجه، ويقعد من بعد اخر شهر يقريله. يعني صدقني يمكن 90% زيس، انا واحده من الناس ما شريتش علوش، مش ما نقدرش، ماهوش حس الانسان اللي باش يبيع لي قاعد يستغبى فيا. لا ما نخليلكش انا المجال باش تستغبيني، واضح ولا اذا بين قلنا التونسي بيس من الاخر.
2: والله كلية الطب لازم يخرجونا بزيد بسيكياتر، لأنه التونسي راهو ولا سلوك حير، يموت على المظاهر وما يهموش، الشيء يغلى هو يشري ويزيد يعير، إذا عنده مش مشكل راهو ظروفه تسمح له، أما اللي ما عندوش تراه ظالم على الكماليات، ما عنده فرح يا بندق يا صدق يا قاعة فرح مضخمة، والله شيء بادي يا استدعاءات قش عليها ملف كامل، مانيش فاهمة الحقيقة نتاع ربي يعمل في هذا الكلية على حساب ساعات اصلاح اكيد في داره، يعني كبوس هذا على راس هذا ولا سامبلومون، وما يحرم روحه من حتى شيء، كبوس هذا على راس هذا.
3: السلام عليكم حبيبي، والله برشا عفاف رملوه حد تقول برشا عوامل تسهل باش الانسان يعيش عصره ويشري شنو اللي هو يحب عليه ويشتهيه، معناها شوف الفاسيليتي توصل الفاسيليتي بالعوام، معناها يشري شنو تحب وخلص في عقلك، معناها متفرجين من ناحيه الخلاص زاد ولو هم برهونين بشفاعة ما عندهم الله كمان يعيش عصره هو وليداته، معناها ولد حاجة طبيعية ما عاد فيها خط عناد ولا وقت الإنسان ينجم باش يعيش حياته ويعيش عصره، علاش لا؟ المفيد يعرف باش يتصرف باش ما يقعدش ناقص في حاجات أخرين ضرورية لديارهم، أما فما حتى مانع إنسان باش يعيش عصره ويعيش حياته.

0: حتى متعرف الشباب توا كل يحب كما بعضهم هكا في لبستهم في حاجات الاكسسوار حاجة طبيعية برشا. وخلي زاد العباد تخدم العباد تخدم على رواحها زاد فما برشا أبار التسهيلات فما زاد يجيب لك حتى للدار الفونتا دوميسيل يجيب لك وتعطي يقول لك حتى معناها يجيبهم لك حتى خلاص ببلاش ما تخلصش اللي بغار ما تخلصوش معناها شو كيفاش أبار البرشانديز ما تخلصش الترانسبور. حبيت أقول كهو العصر هو اللي يخلي الإنسان هو نجم تقول يجبره باش يعيشه نجمش باش يحرم روحه وقت اللي هو ينجم بطرق ينجم جدا نشوفه احنا سأل معلم جدا ترجع شوفه كيف فرت البلدين وكشي سأل يشتي وقت يرى الفاسيليتي جدا يسافر يمشي يشوف بخلقناك وشعوب وقبل تعرفه يمشي يشوف البلدين عليه حياته يمشي يشوف يتفرهد حسيله ماكش حبيت أنا رأي وإن شاء الله كل عام وتبع حبيب خير سلام حبيبي كل الشعب التونسي كل الأمة الإسلامية نهنيها بالعيد وإن شاء الله كل عام حيين بخير كلنا يا رب حجيدة والبركة في الصحة والمال كما قولي لا سلام سلام حبيبي.
1: أنا شخصيا نقبل عليه نعم ما نقبلش عليه أنا مليش أنا شمع فيه طبعا نجلي يتسلف لك بيجي عمل لك مثلا حاجة طبعا نتوقع ما عيد الكبير طوجي يتسلف لك مثلا حق علوش بشي عايد أنا لي عندي نجري ما عنديش ما نجريش ما نحطها كايمة حاجة كريتي ولا تونس كيف عظم يحرم جروح ولا
2: ألو باخير باخير مزيك باخير أخندس باخير عن نفسي كله إن شاء الله عيدكم مبروك إن شاء الله الدنيا ربي تحكي وعطوس يعيش أكثر من تاخته بالحق كل واحد كيف يحب يعيش في الدنيا ذي كل واحد حر معنى تحياته ومش حر لما كل واحد معنى ليش يعيش هم اللي يحب يصرف برشا هم اللي يحب يصرف شوية وانت والبشر اللي أنا ما نكتبش عليك نمشي على قد جرمي كما يقولوا فيه على قد ميزاني اللي نقدر عليه نعم وما نقدرش عليه ما نعملش كما يقولوا فيه كيما علوش العيد ما مانيش معيد ما نكتبش عليك قدرة غالي برشا معناها مش شوية قلت لكم معناها هذيك هي الدنيا بالحق واحد مش على قد جرمه.
3: وراء موضوع ذي موضوع يومي تقاوى عندي مع الأولاد الحقيقة متاع ربي معتا ذي ديجا والله تقريبا يمكن عندي أربع أيام حكيت وانا واحد لعب التقاوى التونسي خلينا باش ما قولش 100% فما 90-80% من التوانسة يعيشوا في نيفو أكثر من طاقتهم اللي يخلص وباش نعطيك إكزامبل بسيط إنسان كان يخلص 2 ملايين يصرف في 3 ملايين زاد في الشهرية ولا 4 ملايين قول قائل أنت نجم يفضل مليون لا لا التونسي ملي كان يخلص في زوز يصرف في 3 وفي 4 يصرف في 6 علاش على خاطر ثم فقدان تاع حاجات معينه بدا بهم على بال تي مش دينا بورت كوا مثلا نوع الكهرباء اليوم انسان عنده كهرباء اكس فيها امورتيسمون جدينا بورت كوا 400 دينار في الشهر وقت اللي يلقى روحه في نيفو طلع في النيفو نتاعو يولي ما عادش يخمم شو يقعد في نفس المستوى نتاع على الاقل الميكانيك نتاعو باش يولي يخمم في فواتور مارك اي باش يولي الامورتيسمون نتاعو يزيد حتى في البي كوتيديان نتاعو ومن كان يدخل مغازان اكس ارخص الاسوام ولا يدخل مغازان اي اللي سوما أغلى ولا ولات في تونس فما لغة الكومباريزون أنا جاري يصرف كذا يعيش كذا خليني أنا نحب نخلط للنيفو متاعه ما يعيش العباد ما تعيشش على قد النيفو متاعها رغم ونيس زادة أنا مجمت العباد بالعكس أنا ديما كيتيح في يدي الفرنك بتاتر فما ديما رغم فما ديما وكون في حياة العبد دوك ديما يحاول يكملها في الستاد الثانية والثالثة والرابعة دوك هذاك علاج التونس اليوم مهما تعطيه سالير في يده مهما تعطيه ريفينيو في يده فينانسي إذا كان تعطيه 8 يعيش ب 12 إذا كان تعطيه 12 يعيش ب 20 إذا كان تعطيه مليون يعيش ب 6 فما زاد 200 قناعات مي أنا نشوف مع النيفو دفي توا اللي صاير في تونس إذا كان باش تولي تقول لي ياخذ مليون يعيش ب 500 أنا يقول لك فما حرمان في الوسط لأنه اليوم الحاجات البسيطة في الحياة اليومية طلب أنك كلك سوا باش تدخل تقضي باش تعمل قهوة باش تتعشى لبرا ما تنجمش تحرم روحك راهو لا في بالنسبة لنحنا يلزمك تعيشها كما هي مي الإنسان يحاول أنه يكون يعيش في النيفو نتاعه ما يطلعش في النيفو مي زاد كومام يمكن بعد ريزومين تاع الموضوع انه معناتها في تونس نيفو دفي يفرض عليك انك باش تعيش اكثر من طاقتك ولا بريفوني اليوم في تونس مثلا الناس الكل مكرده مع البنوك الناس الكل تعاني في اخر الشهر الناس الكل تتسلف الناس الكل تكردي الناس الكل براتيكمون اذا كان مش 100% على الاقل فما 85-90% من التونس تعيش دونس نيفو.
4: السلام عليكم حبيبتي نحب نشارك في موضوع اليوم هل التونسي يعيش اكثر من مقدرته وهل التونسي كما نحن نقولوا عينه محلوله معناتها يحب اكثر يمد ساقيه اكثر من غطاه كما يقولوها المثل الشعبي لاختي جات بريود بالحق فما تونس نساقنا في السياق هذاك وكانت العواقب برشا نتاع ناس وخيمه دخلوا حتى للسجن اما تويكيه التونسي يحب يعيش مستور وفرحان ومن حقه اي نعم من حقه التونسي يعيش مسرور وكما يقولوا فرحان ومستور خاطر تونس ما شاء الله من عوامل المناخيه من التضاريس من كفاءات الذهنيه ما شاء الله عندنا كفاءات ما شاء الله ينجموا يعملوا لك تخطيط التونسي يكون يعيش في قمة سعادة. لكن للأسف شنو اللي معطلنا الحركية وشنو اللي معطل باش ما تمشيش الأمور الله أعلم.
5: ألو مزيك، بالنسبة للفورم اليوم صحيح التونسي يحب يعيش أكثر من إمكانياته، يحب يصرف أكثر من طاقته، يحب يعيش التونسي بطبيعته، يحب يعني الرفاهية ويحب يعيش الحياة بالقد، يحب في الصيف يمشي للبحر، في العيد يعيد، يحب كرهبابه، يحب كذا، حتى ولو هو ما عندوش الإمكانيات الكافية لذلك يضطر يمشي يدين، يمشي قروض شخصية، يمشي يتسلف من عند عبيد باش يغطي نفقات معينة، باش يبين قدام الناس في واجهة معينة، ما يرضاش بالواقع زي جي من عدم الرضا وجي زد من ضغط المجتمع. المجتمع تو ما عادش يتقبلك الإنسان اللي ما عندوش وكل إنسان قد حاله، والتونسي يعني يحب يجيري طيار أعلى منه، يضطر يعني يغير حاجات يتسلف بيش معناه يبين معناه في مظهر آخر عكس حقيقته، وهذا يهز الإشكاليات أكبر، تولي قروض، تولي مشاكل، تولي معناها زيف تزيف حتى في صورتك أنت معناها قدام الناس، وفما الناس الحاجة يعني في الدم عندهم، عنده كل التفاخر وكل الأنانية وكشبره هو خير من الناس، حتى ولو ما عندوش تجي من حاجات شخصية مش من ضغط المجتمع، من حاجة شخصية نفسية. فما الناس ما يرضاش عبد خير منه، يشوفك انت في سيارة معينة يمشي هو يعمل كل شيء باش يبدل سيارته فقط باش ما تبينش انت خير منه، هذا جاي من عدم القناعة، جاي يعني من أسباب شخصية ذاتية خاطي ضغط المجتمع وخاطي ضغط يعني الحياة والريتم يعني تطور وأسلوب الحياة ولا يعني عصري أكثر من لازم. هذا هو وربي يفضلكم.
6: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصفيز على 71 113 013، سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم. فورم ليندا الرحالي،
7: رجعنا معكم جديد في فورم على موزيك فم في ساعتنا الثانية ماضي 3:17. شاركوا معنا كالعادة على 71 113 013، هل انه التونسي يحب يعيش اكثر من طاقته وقال ليش؟ نوع الفرق بين انسان من حقه الطموح، من حقه يتطور للافضل، وبين تسليط ضغط على نفسه اكثر من الطاقة للمظاهر وارضاء الناس والمجتمع، ان كان في حياته اليومية، في مستوى عيش، في ملبس سكن ترفيه وزاد افراح ومناسبات والأعياد. هل التونسي يحاول يضغط على نفسه على ميزانيته أحيانا باش يشعر بمكانة اجتماعية معينة حتى كان يكون هذا بالديون وبالسلفة؟ هل هذا يكون خوف من نظرة الآخرين ولا قناعة شخصية؟ يقولك أنا يلزمني نعمل كيما الناس، لازمني حاجات هذوما ضرورية وإلا ينجم يكونوا هما بالنسبة لعبيد أخرين كماليات. هل فما ناس تختار تعيش على قدر طاقتها ميزانيتها، وهل بعض الآخر يرى أنه العيش وسط المجموعة يفرض عليه أنه يعيش بنفس نمط الحياة للاندماج والإحساس بالانتماء؟ وشو زاد الدولة تلعب شبكة التواصل الاجتماعي اليوم في الإطار هذا؟ مرحبا بكم على 71 113 ألف، تشاركوا معنا في فورم لليوم. نشكر الناس كل شاركوا معنا الساعة الأولى بالتليفونات بالراي وزاد في ريبوندور موزيك فم. قبل ما ناخذ معنا صلاح من تونس، خلينا غابيدمون سنيم نطرح عليك السؤال وين وقف نقبل الأخبار، وكانت دخلت معنا صفي من سوسة وكنت سألت على لي ريزو سوسيو. احنا اليوم من قبل كل واحد يعيش في داره مسكر على روحه، ولكن لا كوميونيتي كانت هي الجيران والاقارب فقط، فكان فما مقارنات والا حاجات في مستوى او وسط معين الناس كل تقريبا تعيش فرد نيفو. اليوم مع لي ريزو سوسيو نراو لي نيفو دو في الكل، اللي عنده اللي ما عندوش، نراو ناس تبارتاجي حاجات كيما حكينا قبيله في مناسبات في مولد فيكيا وعصيده، معاش فقط عربي ولا زقوقو، مشينا للبوفري وللبيستاج للبندق، فكيف كيف العيد الكبير نراو أطباق، نراو تصاور، نراو البارتاج هذية على الشبكة التواصل الاجتماعي. هل يكون نجم عامل الضغط أكثر لبعض الناس اللي يرى روحه ناقص ولا ما عندوش ولا علاش ما نعملش كيف ما الأخرين، وإلا مربوطة زادة ديما بالشخص وقناعته وقوة شخصيته؟
8: ما الاتجاه الأكثر بروز اليوم في العديد من المجتمعات، أنا لما أقول كل المجتمعات، أن العنصر الرقمي التكنولوجي أصبح أكثر حضور في الحياة اليومية، نستفيد به في سياقات مختلفة، فلو نجم نشريه نجم نتبع الأخبار، نجم نقرأ، نجم نعبره أيضا اليوم من العناصر تتدخل في تحديد أنماط العيش وأساليب العيش هو الإنترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، واللي تخلق جملة من المعايير اللي يمكن تصبح هي المقياس، وهنا ربما فما تعطي أكثر مشروعية لأنماط معينة، تروج لأنماط عيش معينة، وإمكانية التأثر بها تصبح أكثر خاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية اللي تعتبر أنه تحقيق الذات أو فرض الذات في المجتمع يتم عبر اعتماد علامات معينة، ممارسات معينة، بالرغم أنه نعرف اليوم أكثر فأكثر أن ما يصير على مواقع التواصل الاجتماعي فيه أيضا ما هو تجاري. يعني هي الصعوبة أنه ربما ساعات في الإشهار الكلاسيكي لما يكون في تلفزة أو في راديو أو في مجلة أو في جريدة عارفين اللي هو إشهار، اليوم الرسائل كانها مشفرة نوعا ما
7: ومالك على نمط حياة كوتيديان يتم
8: واللي تتعامل معها وكالات أسفار تدوه ماركات متاع الحوايج، تكون تتعامل معها ماركات متاع تليفونات متاع كل ما هو سيارات وغيرها، في زمن لو باراتر يولي مهم، لانه نحن في زمن اللي هو شنو صار قبل الناس حتى كي تحكي على انبهارها لما يسافروا او انه يتنقلوا منطقه لمنطقه، لكن اليوم عندك الصوره والصوت والنص اللي هم يعطيوك هذه القوه والسرعة اللي ما كانتش سابقة.
7: وهوني معناها الشخصية الفرد كما كنت تحكي صافية يلعب دور في انه يفلا بير دي شوز، معناها ما يتأثرش، ما يحبش يقلد، ما يحبش يحس روحه ناقص على المجموعة.
8: وفما مقاومة عند بعض الفئات الاجتماعية، اما هذه اليوم نتيجة القوة والضغط، ولأنه الفرونتير الحدود بين ما هو مادي ورقمي يغيب، يعني حتى لو أنك أنت ريت حاجة على الانترنت بعد تلقاها عند صاحبك، يعني الصعوبة أنه التداخل بين هو رقمي، واللي يخلي أنه خاصة بالنسبة للشباب ساعات أنهم يرى أنه لو ما يلبسش الحاجة هذيك أو ما يأكلش الحاجة هذيك أو ما يمشيش للمكان هذاك كأنه بيشرح في نفسه النقص، لأنه يعتبر أنه هو استهلاكه أو نفاذه ذلك الشيء هو عنصر بعناصر إثبات الذات.
7: وهذا سؤال الموالي بعد سنين نجاوبه عليه، هل أنه زادا ما نجموش نلومه على الناس اللي يقولك أنا للاندماج والانتماء للمجموعة ما نجمش نخرج عن السرب، إذا كان أنا عايش في حومة ولا عايش في عائلة ولا عايش في مجتمع اللي الناس الكل باش تقوم بالشيء هذاك ما نجمش نكون أنا الوحيد اللي ما نعملش، فربما هذية نجم تكون يمكن الرغبة في الانتماء لل مجموعة. هذية طبعا شوية نحكيه فيه ونطرح لك السؤال، ولكن قبل خلنا نسمع معنا سلاح من تونس. سلاح سائق تاكسي من تونس، نسلم عليه وكل سواق التاكسي اللي هما من مستمعين الأوفياء وإن شاء الله ربي يعينهم الناس الكل. دونك سلاح يقول التونسي ما يصرفش أكثر من طاقته، ولكن هذيك هي الحياة، فما حاجة برشا ضروريات وبالنسبة لي مش حاجة زايدة، ولكن رغم هذا نجم يلقى روحه في سلفة أو في ديون. وبعد سنين زاد سؤال آخر نجاوبه عليه، مشكون يحدد شنو الضروري وشنو الكماليات به؟ سلاح مرحبا بيك، تحية ليك.
9: مرحبا بيك مدام نيدا، ومرحبا بسي سنين.
7: يفضلك، شحوالك يا سي سلاح؟
9: والله الحمد لله، انتي لباس سي سنين؟
7: الحمد لله لباس. تخدم سي سلاح وإلا اليوم؟
9: اليوم لا، عندي شوية قضيات، لا اليوم رايح عندي شوية قضيات.
7: قضيت العيد
9: عيدنا مبروك
7: ان شاء الله يا سي،
9: تونس الكل لامين يا رب.
7: ربي يفضلك. باهي سي سلاح، بالنسبة ليك هذيك هي الحياة ماهيش حاجة زايدة، معناها مش أكثر.
9: والله بالنسبة لي أنا مدام نيدا هذيك هي الحياة، خطر قبل احنا صغار فما عنا ضروريات وعنا كماليات، توا في وقتنا توا كل شيء ولا ضروري، ما فعطيني حاجة ولات كماليات، فهمت؟ ما فماش حاجة معناها زيادة، كل واحد معناها توا احنا نقوله على كل تونسي والله عايش اكثر من طاقته، بالسيف مش عايش اكثر من طاقته، على خطر فما طبقات. لو انا نخدم تاكسي مثلا نقوله نصور 1000 دينار في الشهر، بديتي عايش على 1000 دينار متاعي، ما نجمش نعيش ب3000 مش نوري لي انا مثلا نخدم بنكيجي، انا نخدم تاكسي، فهمني؟ والبنكيجي مثلا ياخذ 3000 دينار، عنده مستوى معين نتاع عيشه لازم يعيش فيه، لازمو كوستيمات، لازمو بارفان، لازمو منقاله باهيه، لازمو كهرباء، فهمني؟ مش هو يحب كيكه ولا يحب يتسلف، اما غالب معناه لازم صورته معناها في في المكان العمل نتاعو يكون هكاك فهمني. ما نجمش يجي لابس سبادري ولابس الوالدين وريحته هيجة وكبر كيفاه. لازم يجي منظم خاطر الخدمة فرض عليها كيك. وأي متوظف زادة لازم كيك ولا مرأة تخدم في دارة.
7: ولكن بعيد على المظهر سلاح, بعيد على المظهر. كي نحكيو على نحكيو على مناسبات, نحكيو مثلا عيد توا
9: ولا مناسبات توا احنا في عيد الكبير الناس كلك والله تلز تسلف به. نفرض انا مثلا الحمد لله هنا معناها الوالد موجود وإن شاء الله ربي فضله هو معناها أعطاني علوش به. نفرض أنا مثلا أنا عندي ثلاثة صغار ونحب نيخو علوش, أنا في نيتي نحب نعيد هو راه العيد أول وآخره لله سبحانه وتعالى. ولقيت أنا مثلا جاري جاري ربي نايب عليه قال لي سلاح إيجا خوذ علوش وخلصني في عقلك إيش نية المشكل إني أنا باش نيخو معناها من عنده فهمني. ماني حاجة ماني ما نصعبو هيش الحكاية فهمت شنين المشكل اني نضغط على روحي ونشري علوش ونعيد كل عباد
7: البعض يقول لك هذيك بعد تقعد تتعاني فيها ديون وعلى حساب ربما حاجات اخرى اولى
9: هي حاجات بسيف ما فماش هاني قلت لك راه كل شيء اكثر شيء من قراية صغارك وليت حاجة معناها لازمك ما فماش حاجة ما معناها هكيكة بالسيف عليك لازمك تصرف تلقى روحك متدين بالسيف معناها تو احنا نراو في التعليم في النقل في الصحه فهمت كل معناها العمومي الكل الناس كلها الغاتو والناس الناس كلها تجي تنخاص باش تقري صغارك لازمك تضغط على روحك وتقري صغيرك سينو علاش يجي فيه باش خليه جاهل لا لازمك تقري معناها ولدك مرض باش يمشي للمستشفى العمومي تقعد تستنى ولدك يتوفى ومازلت ما عديتش شنو لازمك تضغط على روحك وتمشي تعطي شيك ولا تجبد فلوس مخباها ولا اللي هو وتتسلف باش تجي تداوي ولدك خاطر الله غالب حاجه بالسيف فهمني. ترونسبورك ما فماش ترونسبور عمومي شنو لازمك كل يوم تاخذ تاكسي لخدمتك الي وروتور انت تقول والله زايده حاجه يعمل فيها لكن ما عندوش حل لازمه يمشي يخدم ولازمه يروح
7: اي معناها بالنسبه لك انت هذوما يكونوا ضروريات. شنو اللي نجموا نصنفوه حسب رايك سلاح في كماليات خاطر على حسب اللي حكيت فما اولويات ما فيهاش كلام مثلا لا قدر الله مرض حاجه اي
9: لا مثلا انا بالنسبه لي انا من الكماليات انه السفر مثلا واحد ينجم ما يسافرش ينجم مثلا يحب يسافر هذه في المنطقه الداخليه نتاعي انا يمشي لزغوان يمشي لبيجا يمشي بنزرت يمشي ينجم يتفرهد لهنا في تونس فهمت معناه مش لازم اني نضغط على روحي معناه نحط 10 ملايين ولا قد ايه باش نمشي انا لتركيا نتفرهد شويه ولا اي بلاد ونروح هذه حاجه من الكماليات
7: اي مثلا الافراح سلاح تو فما احنا قادمين على موسم صيف
9: نجيو للافراح
7: متدخله قالت لك مكلف ترفع حلو وترف در شنو وترف كذا نجم يكون مكلف
9: انت انت انت عامله فرح لولدك تعرف كل واحد يعرف روحه علاش قادم الناس جايه ضيف واحنا معناه في طبع التونسي لازم كي يجيك ضيف تفرح بيه تنحي من عندك وتعطيه معناه ما تنجمش انك ما تفرحش بيه فهمت معني حاجه بالسيف عليك جايينك فاميلتك عندك قداش ما شفتهمش جيرانك جايين لازمك تفرح بهم وتقيم بهم وتلزل روحك الله غالب هذيك هي الحياه ماهيش حاجه معناها انت بدحها وحدك
7: ولا شنو رايك سلاح في الناس اللي وكنا عملنا حلقه على مصاريف الزواج وكل فما ناس يقولك انا لا مانيش باش نلغي ايامات باش نلغي حاجات اللي موجودين حنا وعشي وطيه ودرشنو باش نعمل عرس سامبل في كتب نزاق في بلدية ولا حاجة ويكون هذاك خيار وعن قناعة انه هذاك اللي نجم يقدر عليه وتلقى ساعات العائلة تضغط ليه وما يجيش فرحة عمره كلنا ونتسلف ونعمله
9: لهنا ندخل في الشخصية
7: اي
9: لهنا دخلنا في شخصية الراجل ولا المرأة اللي باش تعرف فهمت لهنا هو اختار فهمت انه يمشي للبلديه وما يحبش يضغط على روحه وهذايا هو
7: اي ولكن ضغط العائله سلاح
9: باهي ضغط العائله انا هاني قلت لك ينجم يحكي مع عائلته وقتها هو يختار فهمت تحب تصرف العائله تفضل يجي اصرف وانا اخويته انا اعمل اللي تحب عليه فهمت لهنا انا نجم نختار اني راني انا راني قادر على البلديه ما نقدرش باش نعمل حنا وعشاء فهمت وانا ساعات مدام ساعات راهي عبيد تلز رويحه في الامور العرسة خاطر عندهم عادات وتقاليد ماشيين بها فهمت في الارياف فهمت فما عاده لازم مثلا لو احنا في اللحوم الشعبيه مش نكذب عليك معظمنا نعملوا حنن وما نمشيش للصالات المكسر نعملوا حنن في البطحه وفهمت ورموا وكل حكايه هذيك خاطر عاده فهمت قاعده عنا ديما كيكه نعملوها فهمت
7: اي اي
9: مش مع أكيد لز
7: حل وسط بين الحفاظ على العادة وبين إنسان ما يلزش برشا للروح ونبي
9: بس هذه كهي
7: بالضبط بايس لي حنتي هوك اللي عنده شوية هكا ضمير وأنبو خطر شريع على وجه بالسلفة أنت سهلت لهم شوية قال علاش ليه نلقى شكوني دي بانيك ولا شكوني يعطيك على وجه خلصني بشوية علاش ما نفرحش علاش نفرحش صغاري هوني وجهات نظر أكيد مختلفة نشكرك برشا يسليح على مدخلتك وربي عينك إن شاء الله وعيدك مبروك أنت والناس الكل اللي يسمعوا فينا في الثنية والناس اللي ماشيين قاصدين ربي مروحين شادين لون تراجي ماشيين يعيدوا بحذا العائلة نسلم عليكم الكل ومرحبا بكم على 71 113 ألف ونمشيوا لثانية من التفاعل بعد ناخذ معنا عدنا
6: بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام

0: عند رحالي.
1: سنيم مرة أخرى للتفاعل عن مداخلات, وكان داخل مداخلة مع صلاح, قال لك علاش ليه إذا كان النجم أنا بسلفة بتقسيط بحد يسهل لي حاجة ناخذها ونخلص من بعد في عقلي وما نحرمش روحي من حاجات. وقال زيدا أنه اللي تحكيوا فيه كل برشا حاجات يراها ضروريات ما نجموش نستغنيوا عليها. وين يهزنا سؤال, ما هو ضروري وما هو كماليات, من يحدده؟ هل الشخص بينه وبين نفسه وإلا المجموعة اللي ينتميلها؟ وين هو موجود في الحومة, جيرانه الكل باش يعملوا حاجة دونك كاين ويزم يعمل كيف قالك عرس معناها حنا علو شعيد اللي هو, وإلا العائلة مستوى معناتها الميليو فاميليال, وإلا الجيرة, وإلا شكون يحدد شنو هما الكماليات شنو ضروريات؟
2: هو النقطة الأولى هو حكى على إمكانية التدين أو على الأقل استخدام التضامن الاجتماعي باش إنه هو يحتفل بحاجة اللي هي بالنسبة لي مهمة. هذا يحتاج تخطيط. التدين لما لا, حتى وإن كان لفئة الاستهلاك, وعادة حتى في المجال الاقتصادي التدين في حد ذاته يولي مشكل لو يولي للاستهلاك. لو شخص التدين باش انه هو يستثمر هذا مهم, لكن احنا في حالة انه إمكانية التدين للاستهلاك مع انك انت ما تعرفش لزام بخيفو واحتمال انك انت في الفترة القادمة يمكن تتعرض الى حادث معين وبش ينخلق اضطراب في الميزانية. فنفس الشيء بدون الحكم على الشخص يمكن يكون التدين حل من الحلول في بعض الحالات, خاصة ونحن نعرف المؤسسات البنكية باش تعطي قرض تأخذ كل الضمانات باش انها هي تحمي نفسها وتكون عندها ضمانات لاسترجاع هذا الدين. في حين في العلاقات الاجتماعية, ونحن خدمنا على الدين في العلاقات الاجتماعية, ينجم يكون مصدر مشكل لو انك انت ما
1: ترجعش بالوعود متاعك.
2: ثم السؤال اللي انت طرحته, نحن عادة هلنو الفرد لانه هو قرار شخصي او لمسألة الانتماء الى مجموعة الى وسط معين. من جهة الرأو ان الفرد يتمتع بحرية اكبر وتقول ينجم يقول لا وما يتعرضش إلى التهميش, لأنه يعني قبل شنو الإنسان اللي يخرج على
1: مجموعة
2: السرب محتمل يتم إقصاؤه, لأنه نحن نراو أن الناس كل لازم تنخرط في نفس المنظومة, مع أن المجموعة يمكن تسهل العملية لشخص معين لهذا الانخراط حفاظا على لحمة المجموعة, لأنه قبل المجموعة تخدم باش الناس تقوم بنفس المراسم نفس الاحتفالات تشارك في نفس القيم المشتركة. اليوم المجموعة ما عادش قادرة باش تلبي هذا, معناتها لأن عندها بدها التزامات وما عندهاش القدرة باش أنها هي توفر خاصة المال للناس الكل. في نفس الوقت بقات حافظت على الأحكام, يعني اللي هي الصعوبة المجموعة قبل تؤمن بالتضامن, وشخص لو يتفطنوا أنه هو مثلا عنده هشاشة اقتصادية الأسرة المجموعة القبلية باش تقف معاه لأنها تعتبر من واجبه, وساعد ديسكريتمون انت الناس باش تقدم المساعده بشكل معين.
1: ايوه, وهذيك كيفاش يتلقاها المساعده؟ هل تنجم تقلقوا يحس بنقص مقارنه بالمجموعه؟
2: هو لو دون لو كونتر دون, لان المجموعه باش تقول رانا قيدناها لك غدا باش ترجعها تحضرنا في الفرح باش تقفلنا في حزن, باش يعني فما ان كود سوسيال انها الناس باش تقف مع بعضها يمكن بالجهد او بالمال. اليوم نحن في وضعيه انه المجموعه ما عادش عندها القدره التضامنيه السابقه, لان هي الناس نفسها اللي تعيش غلاء المعيشه وفما صعوبات نتاع انفلاسيون وفما تضخم وكل. في نفس الوقت عندها القدره باش انه الشخص تحس نوعا ما انه هو المكانة الاجتماعية نتاعو مهزوزه لو هو ما يعملش كالبقية. فما ناس كيما اليوم تدخلوا قال كان عندي القدرة على التصدي لهذا الضغط الاجتماعي, وفما ناس بالعكس باش ينساقوا. ونرجع كلي قلتوا انت, مش فقط انا باش نشري الكبش او العلوش, باش نشوف الحجم نتاعو الزين نتاعو المعايير نتاعو المواصفات نتاعو, لاني انا
1: باش يخرج في الحومة فما مقارنات تصير.
2: هو مع الاسف معناتها ربما اللي ينجم يزيد يورط المسألة انه الاطفال ساعات استخدامهم في هذه المبارزة او في هذا التنافس, لانه يعني من الصغار ما يعرفش هو قبل باش يزين وقرابط ويخرج العلوش قدام الدار ويوريه لصحابه, في حين انك انت نجم يكون طفل اخر هو ما عندوش العلوش وبش يمارس نوع من الضغط على العائله نتاعو, لانه هو كانه حرم من حاجه اللي المجموعه اللي ينتمي لها. ولذلك فما في بعض الاوساط الاجتماعيه المتواضعه جدا تضحي الكثير من اجل هذا المبلغ باش انا لا فقط نو مش تتباهي باش تقعد تحافظ على ماء الوجه كأنه باش تتمس حاجه من السمعه نتاعها والصوره الاجتماعيه اللي يمكن نرجعوا لها من بعد.
1: بالضبط هذه نرجعوا له من بعد سنيم. وفي الاثناء باش نمشيو ناخذوا تليفون اخر معنا عدنان من تونس. عدنان من تونس سلم عليه برشا زاد كسائق تاكسي دونك كان سيغتان ما يسمع فينا في مداخله مع سي سلاح. مره اخرى تحيه لكل سواق تاكسي وبرشا سواق اللي خدمتهم على الكياس في برشا مجالات ديما في الاستماع لينا نسلموا عليهم ان شاء الله عيدهم مبروك. يقول ما تنجمش تخمم باش تصرف اكثر من طاقتك على خاطر بطبيعتها الظروف معناها ما تسمحش كل حاجه يظهر لي ماشي لبلاصتها. عدنان مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك.
1: شو احوالك عدنان؟
0: والله لبيك الحمد لله. شو عارفكم
1: يعيشك يا سيدي. عيدك مبروك مسبقا.
0: عايشك الحمدي حايفتي.
1: يعيشك يا سيدي. باي عدنان يلا كيفاش ما تخممش باش ما عندكش فرصة باش تصرف أكثر من طاقتك؟
0: هي مش ما عندكش فرصة, هي السيتواسيون اكتويل بالنسبة للعرض القاضي يخرج معي انسان فلغي
1: اي
0: هو يحاول انه يصرف على قد ما نقوله خطوته
1: اي
0: فهمتني ليه
1: يحاول محاولة
0: من بعد يتلقى دون لوبليغاسيون اللي هو دي باسي سي ليميت. مش معناها هو لو يحب معناها جوست معناها بشي هكا بشي زيد حاجة ما يعيش أكثر من زاد ومية لي لوبليغاسيون نتاع لي نيسيسيتي يخليوه دي باسي سي ليميت نتاعو. كيما توا أنت توا احنا إكزومبل صغير احنا توا في المهمة نتاع العيد الكبير سامحني توا معناها سالاريي معناها يفضل مليون مش مليون مش شوية راهو
1: اي
0: خاطر احنا راهو السلاخي معناها في تونس شهر ماهوش يخلص فيه 3-4 ملايين مليون ونص واذا سما به ماشي معناها كيما نقولوا لا موين كي كمليون ونص مليون وسبعه مليون وثمانيه سبعه هي توا سامحني توا بتنتج مليون مش تمشي رهبه بشيخ ضعبوش ما فماش حاجه دوخ حاجه دوخ معناها هذايا تولي انت كيما نقولوا دون لوبليغاسيون باش تسلف كيما نقولوا باش تاخذ على الفلوس باش تعايد.
1: علاش عدنان دون لوبليغاسيون؟
0: تولي انت تخمم معناها من الكوتي اللي انت باش تتسلف من بعد باش تخسر تزيد تخسر روحك مره اخرى باش تعب باش ترجع فهمتني. اون بلوس العيد هذايا واحد كيما نقولوا احنا اون طونك مسلمين معناها انا زوز مناسبات انا رمضان وانا عيد صغير وانا عيد كبير دو بلوس مناسبات نتاعنا فيهم مصروف
1: اي
0: فهمتني. تولي واحد كيما نقولوا ينزل روحه شويه يتسلف من عند هذا من بعد يقول معناه بعد مدة يكون
1: أي شنو رأيك في رأي قبيلة إيمان دخل صافي سمحني دخلت معانا عش كان سمعتها وسي المنظر اللي قال لك ما فما شيء معناها ملزم وإلزامي إنسان يعيش على قد ميزانيته على قد خطوته وضد أنه إنسان يمشي للسلفة وديون باش يوفر حاجات مثلا شنو رأيك؟
0: يعني قلت لك يا ولي طبعا كما نقوله ما نعرفش في الافيك وتيجان ينجم واحد ما يتسلفش اما كيزيك كما نقوله مناسبة هكا ولا غافة تولي دون لوبليغاسيون تتسلف
1: ما تنجمش تقول لي ما نقدرش ما نعملش.
0: هاني قلت لك تولي انت تغذر من كنت تحب كما نقوله تلقى حل وبعد مدة انا باش ننجم كما نقوله الرجع
1: اي
0: نجم كما نقوله وين نجم سي كاباب اني رجع
1: وكنا نحكي فيه هذا مع ثاني معليش علاش تمشي للحلول او للسلفة هل فما ضغط عائلي اجتماعي انتماء للمجموعة لازم نعمل كما الناس الكل
0: بيناتنا في تونس احنا لو عايشين سو بريسيون راه بصراحة معناها ما يخفيش عليك لا علي انا لا على حتى حد احنا عايشين سو بريسيون في تونس من الصباح لليل ما فماش ما احنا عمرنا لو عشنا كما نقولوا في السليك مينيموم تاع الكونفور مش نحكي على كاتيجوري معينة نحكي على طول الوسط طول الوطا اللي هي ديجا الوسط الناس نقولوا سي بون تمحك
1: واضح وعيدك مبروك
0: والله بابا ربي يفضله لك خير يا عبوس تصدق
1: ربي يفضله لك ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا عدنان
0: يعطيك الصحه
1: وكل عام وانت طيب يعيشك انت زيد كده وان شاء الله طريق السلامه ربي عينك. نشكرك برشا عدنان باهي. دونك قبل ما نرجع مع احلام من تونس ثاني نتفاعلوا مع كلام اللي قاله عدنان واللي يقول لك انا اليوم معناها قالها برشا مرات معناها اني دون لوبليغاسيون. وكنت طرحت عليك السؤال اللي الانتماء للمجموعه وسط عائله وسط جيران وسط حومه باش تكون في يعني في تقاسم مع البقيه الهوني. هل انه الحاجات اللي يقوموا بها بعض الناس يمكن يكونوا سيلكتيف؟ قال لك انا عيد عيد كبير عيد صغير شنو لا فما حاجات ما نجمش نستغنى عليها لازمني نعمل كيما الناس وحاجات اخرى نجم نتغاضوا عليهم. دونك في اللي سميناهم قبيله احنا برشا حكينا على عطله الصيف وحكينا على العيد كلها بالحلو بالعلوش بالزقوق وبالفيكيا بالنسبه والاعياد الدينيه. ثم فما رونتري سكولير فما كل ما حكينا عليه الوزير فواياج يعني فما برشا حاجات اللي هوني في التصنيف متاع التونسية والمجتمع متاعنا شنو هو اللي راه خط أحمر وشنو اللي راه كماليات كما مدخل قال مثلا سفر بالنسبة لينا كماليات.
2: هو عادة المناسبات والاحتفالات هي نحن ما نسميه الكسرا كوتيديان وهي عادة لحظات الناس باش تحتفل بها أو تحييها بممارسات استثنائية في الماكلة في اللبسة في القعدة في اللمة ولا. وعادة يترتب عليها مصاريف هي المبدأ في حد ذاته. لما لا لو أنه هذا يسعد الناس لأنها تعتبر مثل هذه المناسبات باش يتقابلوا باش يتقاسموا متعة ما نجمش يعملها في الأيام سير الأيام. تصبح مشكل لو أنه ما يكونش فما الإمكانيات وفماش ده الفرص والأوقات لأنه فما ناس مثلا اليوم بالتنقل في نفسه من منطقة إلى منطقة فيه تكلفة كبيرة وخاصة لما يكون عندك أطفال. والسؤال اللي أنت طرحته اليوم هل بين نحن أنه ربما عندي الإمكانية الاختيار وقول أنا لا أحيي هذا الأمر. الناس ده باش تلقى شوية بريكولاج ساعات باش يمشي مع الوالد مع الوالدة مع الأفراد من العائلة فباش يلقاو ساعات ناس باش تجتمع بالرغم معناتها انه ساعات تقول انت هو مرتبط بالعائله ساعات حتى فما بين جيران بين صحاب. وهذا المبدا في حد ذاته لما لا لو انه فرصه للقاء لكن لو يولي منهك ويولي مصدر تهديد للشخص وللامان نتاعو لانك يعني انت لو انه الانسان قادر باش يدفع الفاتورات نتاعو والكلام نتاعو ومعناتها التزاماته لما لا لكن باش يولي مصدر اضطراب في ميزانية العائلية يولي مصدر خلافات بين اللي كوبل ينجم يكون مصدر باش انك انت تنحي اولويات اطفالك مثلا.
1: بالضبط هوني في حديث على الاولويات السؤال كان معناها في تصنيف اسكو الحاجات اللي تكون فيها الاغلبية والمجموعة الثقل متاعها يكون الواقع متاعه اكبر. وقت اللي نحكيه على سميتهم لك الكل يقول لك انا نجم نتغاضى على تصيفة في البحر نجم نتغاضى على فواياج نجم نتغاضى خاطر ذيك اكتيفيتي بلوز او موان بيرسونيل ما مش يتقسمها فورسيمون مع المجموعه. ولكن الحاجه اللي الناس الكل عليها اجماع واغلبيه التوانسه عايشين على وقعها هذيك ما نحيهاش.
2: يا فما الاحتفالات المتداوله المعروفه اللي هي الناس ذكرنا العيد الكبير العيد الصغير المولد معناتها اشياء تعتبر نوعا ما مقدسه في حياة التوانسة. تبقى حتى في هذا المقدس الأمر ما بيش يختلف من منطقة إلى منطقة. فما ناس اليوم مشيت ما تذبحش أما تشري لحم. فما ناس كانت تقبل مثلا تذبح عجل عاصي فرتول اليوم باش تلقى روحها ما عاش قادر باش تعمل نفس الشيء. فما نوع من التجديد نوع من التنازلات كانوا فما ديزارانجمون يعني هي
1: الكلمة والعائلة تعيد مع بعضها
2: نوعا نوعا ما مثلا
1: فما باش أبناء ولا يعيدوا مع أمهم وبوهم
2: تكون فما
1: حتى كان عندهم ديارهم ومتزوجين
2: تكون عندهم ضحية واحدة ولكن هي المناسبة لذلك اللقاء. فما وراء غير المصاريف والتكلفة هي كأنه البحث عن اللقاء البحث عن اللين سوسيال
1: لما يعني
2: بالفعل اللين سوسيال وهذا محمود في الأصل وكل يعني مناسبات انك تعرف الناس باش تكون عندها عطلة يمكن باش تقابلوا متوفرة أكثر انك

0: يعرفوها خلال الأيامات القادمة.
1: بالضبط. وحنا نراوش طار المليان من الكيس إنه هالأعياد والمناسبات تلم العائلة، فرصة للتلاقي، فرصة باش يبرتجيو مع بعضهم، معناها أوقات باهية مع الأجداد مع الأحفاد مع العائلة الكل، وشاء الله ديما ملمومين. داير كان في الخير. نمشيو الأحلام من تونس وبعد نرجع معك سنين. أحلام قالت كنا عايشين الكل كيف كيف في كل شيء، ماكلة لبسة غير، والناس كلها عايشة كيف كيف. اليوم فما حاجات تبدلت، تفسر لنا أكثر أحلام علاش الناس ولات تعيش أكثر من طاقتها. مرحبا أحلام، تحية ليك.
2: أحلام أنا دمين ده.
1: شحوالك يا للا، مرحبا بيك.
2: ربي فضلك يعيشك ومبروك وكل عام وانتم حيين بخير.
1: وانت زادة سنين دايما مدام أحلام، ومرحبا بيك. باهي مدام أحلام، قبل في وقت مضى الناس الكل، وهذا صحيح سنين تو بعد نعقبوا عليه، الناس الكل عايشين تقريب كيف كيف، فرد مستوى، الناس الكل تقرا في ليزيكول بيبليك تقريبا، فرد اللبسة الناس الكل تشري كيف كيف، متقارب من بعض. شنو اللي تبدل أحلام؟
2: تبدل كي دخلت الانترنت.
1: أيوة، كيفاش؟
2: في عوض نستغلوها التوانسة، في عوض نستغلوها في الإيجابي، نستغلوها في الثقافة في العلم، استغليناها في السلبي في الحكايات الفارغة.
1: أي؟
2: في نتفخر، ولينا نفخر على بعضنا، ولينا كل شيء بالانترنت. هذاك شراها السروال ب300 يحطوا، مشات لك البقعة في وتيل تحط هاني في البقعة في الوتيل، هاني ميزون دوت، هاو من هنا الغادي بالماكلة. بالطبيعة التوتي بشي يتأثر، والجيل الجديد بشي يتأثر. ما عادش تعجبوا العيشة مش كيما كنا قبل. كنا قبل عايشين كي بعضنا، مفطورين شيخين، لعنا هالستريس، لعنا حد شيء، ناكلوا مصدر نلبسوا، ناكلوا محضر نلبسوا مصدر، ونقرا وشيخين. هو من اللي دخلت الانترنت وعدنا استغلوها في العلم وفي الثقافة وفي استغليناها في السلبي. التونسي استغلها في السلبي. وكملوا علينا صناع المحتوى الحقيقة.
1: باهي، الهوني أحلام معناها مربوطة الحكاية بالشخص، علاش فما ناس تتأثر وفما ناس ما تتأثرش؟ مربوطة بشخصية الفرد.
2: الجيل هذا يتأثر. والجيل هذا يتأثر، والبو واللم يقعدوا حيرين، يجيك يقول لك صاحبي شو لبس سبيدري سيني، عليه أنا سبيدري متاعي هكا، أنت شنو تعمل وقت؟ شو صاحبي لبس السروال هذاك؟ أنت تضطر باش تتسلف، باش تخسر روحك، باش تعمل
1: فما شكون يفسروا لأولادهم الإمكانيات، يحكيوا مع صغارهم، يفسروا لهم شنو النجموا شنو ما نجموش.
2: فما صغار تفهم وفما صغار ما تفهمش، فما صغار تفهم، فما صغار يقول لك لا صاحبي نلبس سبيدي من السنه يقوم يتمنيك عليا.
1: الكلمه هذه فقط تقلق بعض من مستمعينا خاصه في الجنوب التونسي فنسحبوها به.
2: التنمر، يقول لك لا يتنمر عليا شبيه هذاك لابس سبيدي السنه، ما يتنمر عليا لابس سبيدي مو السنه. وصغار توا جيل توا مش كي جيلنا احنا، جيل توا يتأثر فيه. احنا والله لو كنا نتأثروا بحد شيء توا، وقت تنجم تهز ولدك للبحر نورمال، يقول لك صاحبي مشى لوتيل وصاحبي مشى ميزون دوت، وتهز. احنا كنا نمشيو للبحر الناس كل مع بعضنا السبعة نتاع الصباح، ناخذوا الترا ونعديو النهار يهبل ونروحوا في الليل. أو شكون يعمل هكا؟ الصغير مازال يحب لك هكا ويقول لك نحب نمشي لوتيل كي زميلي ونحب نمشي. يعني الدنيا تبدلت، الدنيا تبدلت ومش ماشيه للباهي والله. اللي ماشي ولا انت ما تعود تستغلوها
1: في الثقافة
2: في العلم في السلبي، نستغلوها في السلبي.
1: واضح به. مدام أحلام مش فعلوا مع مداخلتك، ونشوفوا كيفاش جوستمون نجموا نخلطوا، ما نتأثروش كما كنت تحكي بلي ريزو سوسيو أو بما الآخرين عندهم وقت اللي كما الكلام اللي قلته صافي. الهوني هل التنشئة التربية، هل أنه كي تفسر صغيرك تكبروا على المقارنات لي على القناعة على حاجات معينة، ولكن في نفس الوقت ما تقتلش فيه الطموح، ولا معناها الحب أنه يتطور أنه يعمل ما خير، انه يوفر نهار اخر حياه ما احسن، تدفعوا نحو الايجابي، ولكن تفهموا انه زاده راهو ظروف الحاليه هذه هكيه.

0: الصعوبة الأولى أن ساعة أنه نكونوا متأكدين أنهم الأولياء نفسهم يأكدوا على هذه القيم. ونحن ساعات حتى أنه رأوا أنه فما أولياء هما بيدهم كينهم ضحايا للسوكونسوماسيون وفي متى في التباهي وفي أنهم في هذا ينخرطوا في هذه المنظومة. من جهة أخرى الصعوبة اللي لقاه الأولياء حتى لما يكونوا هما عندهم القناعة ويغرسوا قناعة عند أولادهم، فما قنوات أخرى باش تدخل ساعات باش في الحومة
1: مدرسة
0: في ساعات في المدرسة ساعات
1: يعطيوا آليات
0: أكيد احنا نعرفوا أنه دور الأسرة أساسي، لكن لازمنا نتفق ساعة يكونوا متأكدين الأولياء أنفسهم هما يعطيوا مثال في القناعة وقادرين لبث مثل هذه الرسائل وتكون عندهم الحجج لإقناع صغارهم بأهمية هذا. لكن لو أنه الأب أو الأم هم بيدهم يعيشوا نوع من الحرمان وعندهم هذا الإحساس بأنهم مقصرين ومذنبين ويعيشوا بنوع من
1: هذه كلمة مهمة قلتها، الشعور بالذنب،
0: يعني فما أولياء يراوا رواحهم كأنهم مقصرين تجاه أبنائهم، وهذا الإحساس نعرفه سلبي جدا بالنسبة للأولياء وينجم زي أثر لأنه كينو المصداقية متاعك ما تكونش قوية، لأنه الأطفال ده بش يحسوا هل أنه هناك مصداقية أم لا، ولو أنه المصداقية مش متوفرة هذا يمكن يشكك في الخطاب متاعهم ويجعل أبنائهم كينهم مش بش يصدقوا الخطاب متاعهم. الحاجة الأخرى كما قلنا اليوم عدة قنوات تدخل، عدة مؤسسات تدخل في تنشئة الأطفال واللي هي تنجم تأثر عليهم وتخليهم أيضا حتى وإن كان يلقاو التربية المتوازنة اللي في الأسرة ربما باش تتناقض مع وساعات حتى باش يشكوا في القيم اللي هي تروج
1: معنا صافي. مثلا حكيت وحكيت طفولتها كيفاش، هو مثال على انها كبرت متوازنه من غير مقارنات من غير ما ترى شنو عند غيرها، ولكن قالت كذا ما يمنعش لان عندي طموح باش نحسن وما خير.
0: هو الحاجه المهم انه تقدير الذات، انه الشعور بالفخر انك انت العناصر الماديه هي مهمه اما جزء من بناء هويه الفرد، لكن هي مش المحدده، انه نجمه من خلال اشكال مختلفه للتعبير للابداع اني انا يكون عندي التصالح مع النفس واني ايضا اني يكون عندي هذا الطموح لتحقيق الذات وخلق التوازن من خلال مسالك اخرى لا تمر بالضروره بكل ما هو مادي وكل ما هو استهلاكي اللي اليوم المجتمعات تأكد عليه وتروج عليه في ظل هالعولمة وفي ظل انه هالنجاح يولي يقاس بالأساس بكل ما هو مادي على حساب الأبعاد المعنوية الرمزية الأخلاقية اللي تنجم تكون أيضا مهمة في حياة الأفراد واللي تنجم تبني بها الفرد وتبني بها مجتمعات.
1: يعطيك الصحة سنين، إن شاء الله عيدك مبروك،
0: كل عام أنت حية بخير
1: وسنين ديما، وإن شاء الله ديما العائلة التونسية ملمومة في الأفراح والمناسبات والأعياد الكل برشا محبة برشا حاجات إيجابية اللي تلم العائلة اللي يجي ينجم يلمها له، نجم يكون علوش، نجم الناس خذي طرف الحم، نجم يكون في أي مناسبة. المهم هي كما قال سنين مقبلة القيمة والفالور متاع هكا اللمة ومتاع الأحفاد مع الجد في جدة ومع الأم والبو والعائلة الممتدة لكل تتلم. مرة أخرى طريق سليمة للناس اللي يسمعوا فينا في ثنية ماشيين مروحين باش يعيدوا زادة كيف كيف مع العائلات متاعهم، والناس الكل يشاركوا معنا في حلقة اليوم. مرسي ليكيب الكل تاع فورام، زيد الغربي في الإخراج، أشواق ميجري في الإخراج الرقمي، أمل هذيدي في عنوان محتوى الحصة، غسان العايدي في التنسيق والعمل الصحفي، شاكر ومكرم في استقبال تليفوناتكم باش نخلي خليكم مع غنية تونسية في الجو التونسي الحضرة التونسية. وعيدكم مبروك مرة أخرى، ومن بعد موعد أخبار الأربعة، ثم تتواصل برمجة موزايكا فام زي مي حسن هاملي يأخذ المشعل من بعد غدوة العيد إن شاء الله، وبعد غدوة نهارين كاملين سبيسيالمون لكم انتوما باش تقدموا إهداءات العيد للناس اللي تحبوهم للأحباب للأصحاب للعائلة. نهارين كاملين نون ستوب مع مجموعة من الزملاء اللي باش ياخذوكم تليفوناتكم على المباشر مناسبة إهداءات العيد نهار الأربعة ونهار الخميس. في الميكرو اللي ندير حالي نقول لكم الناس الكل إن شاء الله عيدكم مبروك وعيد مبروك زادة كيف كيف للناس الكل العائلتي والناس اللي نحبهم وليكم انتوما خاطر انتوما من نزد كيف كيف اللي نحبهم برشا. ان شاء الله نتلقى وبعد العيد ونواصلوا مع فورام كل عاده الغونديفو هو بيدو من ساعتين للاربعه في مواضيع جدد في لمنا.
2: يا محمد يا جد الحسنين.

0: choix sur la page officielle Mosaïque FM à la Facebook. Forum. Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. مؤشرات صادرة عن البنك الإفريقي للتنمية تتوقع استقرار التضخم في تونس عند 5.7% في سنة 2026 قبل أن ينخفض إلى 5.4% في عام 2027. وتأتي هذه التقديرات في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.5% خلال سنة 2025. على امتداد آلاف السنين تعاقبت على تونس حضارات تركت وراءها كنوزا أثرية نادرة، من القرطاجيين والرومان إلى الحفصيين والعثمانيين. جزء مهم من القطع الأثرية لم يعد موجودا في تونس اليوم ليستقر في متاحف ومكتبات ومجموعات خاصة حول العالم. التفاصيل في تقرير الزميلة خول الكعبي.
2: تعد تونس من أغنى دول البحر المتوسط بالمواقع الأثرية، غير أن هذا الثراء جعلها أيضا هدفا دائما لسرقة الآثار منذ القرن التاسع عشر، خصوصا خلال فترة الحماية الفرنسية وما سبقها من حملات أوروبية على المنطقة. ومن أبرز القطع التي تسعى تونس إلى استعادتها مجموعات من العملات القرطاجية والتماثيل الرومانية والفسيفساء التي ظهرت في مزادات عالمية أو داخل جامعات ومتاحف أجنبية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت السلطات التونسية في استرجاع عددا من القطع من فرنسا والنرويج والولايات المتحدة، وآخرها استرجاع 210 قطع من كندا في هذا الشهر. في العهد الحفصي الذي حكم تونس بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر ازدهرت المكتبات والمدارس العلمية، لكنها تعرضت في سنة 1535 من قبل قوات الإمبراطور شارل كان لعمليات نهب واسعة شملت مكتبات ومخطوطات نادرة نقلت إلى أوروبا باعتبارها غنائم حرب. ويعتقد باحثون أن عددا من هذه المخطوطات ما يزال موجودا في مكتبات أوروبية دون تصنيف واضح يثبت أصلها التونسي. وتؤكد تقارير دولية أن آلاف القطع القادمة من شمال إفريقيا تباع سنويا في السوق السوداء للأثار، وهو ما دفع تونس إلى تكثيف التعاون مع منظمة اليونسكو والإنتربول لتعقب القطع المفقودة. وقد سلطت اليونسكو الضوء على عددا من القطع الأثرية التونسية المفقودة والخاضعة حاليا لإشعارات بحث دولية، مثل تمثال روماني صغير يعرف باسم كيوبيدا الجالس على دلفين ومنحوتة لرأس آلهة من الرخام الأبيض، إضافة إلى صفحة مزخرفة من المصحف الشريف تعود إلى القرن العاشر الميلادي.
1: في شأن الدولية، القناة الثانية عشر الإسرائيلية تقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر. ونقلت القناة الرابعة العشر الإسرائيلية بدورها عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن الجيش الإسرائيلي وسع عملياته البرية متجاوزا الخط الأصفر في منطقة النبطية. رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو يعلن أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لنشطين في أسطول الصمود الداعم لقطاع غزة، والتي وصفها بالمروعة عقب تداول مقطع فيديو أثار غضبا دوليا واسعا. حوالي 50 دولة والاتحاد الأوروبي ينددون اليوم بما وصفوه بالتهديدات الأخيرة التي واجهتها موسكو للدبلوماسيين في كييف، وذلك عبر ممثل أوكرانيا لدى الأمم المتحدة أندري ميلينيك. ودعت وزارة الخارجية الروسية الاثنين الرعايا الأجانب المقيمين في كييف وبينهم الدبلوماسيون إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية تحسبا لمزيد من القصف الروسي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikefm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في على كل لسان على الأولى في تونس. تحية لكم الناس الكل سيرتو فكرة هبكم كلكم طريقة السلامة للجميع سيسر ريحكم شو ربنا يوصلكم لعيلكم وانتم سلمين. تحية كبيرة لعبيد اللي خدمتها الكيس, تحية للواجيس, تحية لعبيد اللي تخدم تسوق في الحافلات تسوق في القطارات تسوق في البواخر بخيرات هذوما زملاء سلاح ديسا كوحي ديما يخمم فيهم. وتحية لتاكسيستي يزد كيف النقل الريفي نقل جماعي مختلف وسائل النقل نقول لكم إن شاء الله ثنية زينة ليكم الكل. رحبوا بكم وما كنتوا. اليوم هو من أعظم أيام الله, هو يوم عرفة, غدوة إن شاء الله يوم عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير. لعليش برشا فرطاو يظهر لعلوش قعد على قلوب القشارة برا سيدي. تنرجع نحكيو عليه بكرة تفاصيل بعد شوية. رحبوا بالكيب الكل. تحية كبيرة ليسري معنا اليوم في الإخراج الرقمي. مرحبا سي يسري. رحبوا بخونا خالد قطات في الإخراج, أهلا وسهلا. رحبوا بأختنا أميمة عليا, مرحبا أم دركشة أميمة تركيبنا. خونا دراكو هلو, كيف الحال, الأمور طيبة. صديقنا شاكر كل محبة يستقبل تليفوناتكم على 71 113 113. أي شكون شيخ ومهبة العيد بعد شوية ال 200 دينار كاش من هدام موزاي كافيه 71 113 113. ما عليكم كان تطلبونا ونخذوكم معنا بعد شوية في المباشر. مرحبا بك سي يونس, أهلا وسهلا. كل عام تحيب الخير.
1: كل عام أنت طيب سي حسن,
0: بارك الله فيك
1: أنت والعائلة الكل, ربي يفضلك يا حاج.
0: صافا الامور طيبه ان شاء الله. عم جي ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله. الله تحرمه
1: ان شاء الله يا اخوي ان شاء الله.
0: رحبوا بالسيده عايده
2: الدكتور الشيخ. شو حالك لاباسه؟
0: صافا انت امورك باهيه؟
2: والله الحمد لله. وانت لاباس؟
0: الحمد لله
2: صافا. وانت جاي من غرومبيليا فدون لوتر سونس الدنيا مسرحه
0: الحمد لله. ولا باغ كونتر جحا في الخارجه من العاصمه
2: اي في السونس هذا ووريت نتاع اللواجات والكل ما شاء الله معبيه
0: ربي ان شاء الله.
2: فما يوصل ورجع.
0: علاش وصل ورجع؟
2: نعرف شكون وصل وما لقاش باش يروح ويرجع.
0: يا لطيف
2: في اللواء.
0: يا لطيف يا لطيف يصير شنو صعبالنا. ان شاء الله الناس كل تروح لعيالها سلامات.
2: هذاك اللي نتمنيه واخويا. خويا ان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله كل عام وانت حي بخير وكل الامه الاسلاميه وكل التوانسه الكل والتونسيات
0: قاطبه ان شاء الله.
2: والإنسانية قاتبة واللي تدخل فيها الناس اللي ما تعيدش معناها واللي ما يجيش في ديانتهم.
0: فما حتى مشكلة عيد
2: قولوا لهم كمام عيدكم مبروك باهي خوي
0: مبروك مديم هذا هو إبراهيم أبو الأنبياء هذا كوليش سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء.
2: أيوه كمل عسلامة جوزيف.
1: عسلامة
2: عيدك مبروك خوي أنت والعائلة الكل والبنيات ومريومة وكل الوالدة وأخوتك اللي في سوسة وأخوتك اللي في القصرين وناس الكل
0: فرنسا
2: وفرنسا أخوك اللي في فرنسا. شكون اخر عندك؟ عمتك عمك خالك خالتك فماش هاي سيدي كلهم حاسيلو اللي عندك. يسري كل عام انت حي بخير. هدهد كيف كيف. سلام على دراكو كل عام هو حي بخير. على أميمة في الميزانين, على خلودة في الكونسول, على شكور في الستاندار, على كل مستمعات والمستمعين.
0: سلام عليكم الناس كل, ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير يا محمد.

0: قالوها اليوم.
1: وفي على كل لسان مكملين معاكم برشا أجواء بعد شوية أجواء العيد تختن ما ومنتون ودايون سخنوا غدوة إن شاء الله باش نكون سعيد باستقبال تليفوناتكم على 71-12 من الستة حتى النص نهار. أجواء عيد إن شاء الله تتعدى كأحسن ما يكون. رفقني خويا خالد قطات كالعادة في الإخراج وأختنا كريمة تستقبل تليفوناتكم كل محبة على 71-12 وبايم علي معنا غدوة صباحة العشية العشية حاجة أخرى العشية تابعة سلحني ساكوحي دونك إذك عليش فوالا باش تهرب من الدوارة وكسيتها أكا حميتك تسمع فينا توا بربي أم مارو خاصل لها
2: غدوة ليه هي راهو قتلك هي هوايتها وغرامها الكبير هي غسلين الدوارة
1: هي ذك عليه شيء مش تغسل وتعصب الغدوة وتشوش الراس
2: قتلك من الأشياء اللي
1: تموت عليهم
2: يا ولدي قتلك في قمة ولا بالحق تحكينا البارح قالت في
1: ثيرابي متاحة
2: أي
1: دونك اللي عندها دوارة تحب تغسلها تعديها الأمايم فما حتى مشكل. يلا ستي نمشي لقالوها اليوم. بلدية تونس قالت في بلاغ لها أنه يحجر لمتسكين المناطق البلدية تحجيرا باتا ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات تطبيقا للترتيب الجاري العمل بها. أكدت زادة بلدية في بلاغ ممضي من قبل المكلفة برسالة البلدية تم تخصيص أماكن تسمح لمتسكين العمارات بالقيام بعملية الذبح الأضاحي في أحسن الظروف وأفضلها وهي السوق المركزية سوق حي الخضرة سوق ابن خلدون وسوق سيدي سريدك بالحفصي. دونك اليوم يقول لك أنه اللي عنده برتمان ما عندوش الحق أنه يذبح العلوش ويمشي يذبحوا في البانو هكا برشا عبيد هكاك فما ناس يقول لك ليه خويا حقي أنا عندي فيراندا مثلا كبيرة نجم نذبح فيها وموري واضحة ونسلخ وجو حفلات
3: حتى البقايا اللي خاصة من البلدية عند برشا ناس بعاد كيفاش نجموا يعملوا معناها
1: اي كيفاش تذبح في لاباتوار ومن بعد كيفاش تهز
3: كيفاش تهز وفما ناس يعني عباد ماهمش متوريزي دونك شو
1: تعمل الناس مش قادري
3: اي مش قادرين زاد كيف
1: معناها فما ناس بين خلط على خلا حق العلوش تو مثلا يسكن في نعرفش في عماره نتاع سنيت ولا نتاع فوبخولوس ولا اللي تحب انت سبرولز فهمتني معناها تقول انت بشي من منوبه كيفاش يمشي
3: بشي هذا اللي ضمان احترام شروط النظافه والسلامه داخل الاحياء يقولوا معناها باش تبدا الاحياء نظيفه باش مديش كيما كنت تحكي عاده المره اللي فاتت على الروايح والناس تشوش تفروس وغيره
1: ليش تلقى هذاك
3: لكن لكن لكن والله انا مرة انه فما مشكله فيه معناها الناس كلها قادره ان تمشي للسوق المركزيه ولا تمشي حي الخضرة ولا ابن خلدون ولا بعد
2: فما مشكلة في من ناحية هذيك لكن فما مشكلة أكبر في الذبح في البرتمانات وفوق السطوحات فما مشاكل من
3: عادة شكون يذبح في برتمان يعني شو فما
2: شنو اللي شكون ما فماش
3: في برتمان
2: حسب رايك هاي هكا كان يحكي لك على البان
1: في فيراندا ولا في بانو فما شكون يذبح في بانو
2: ليه فيراندا وباقي
1: تعال فما شكون يذبح في بانو تو انت تخزر لك الحكاية فما شكون في بنوار يذبح وصارت الحكاية لولا مرة الاثنين هو شي يقول لك يخافوا من شنو من انه تصير المشكلة في الاونيفو دو لاكاناليزاسيون ما تعرف تم وقت
2: اي بيان سور الامر معناها متعلق ساعة بالسلامة الصحية حتى شرعا معناها وقت اللي مش معناها شرعا ممنوع اما معناها فما شروط لي لاني تكون التضحية بكلها ولا الاضحية بكلها الاضحية تكون معناها متلائمة مع تعليم الشرعية هكا ولا
1: هي دخل تعليم شرعي في حكي
2: اي معناها نحكيوا هنا على نظافة المكان الدم ومخلفات الذبح نجم تجذب الحشرات الوسخ تنشر الروائح والجراثيم في المباني السكنية اللي تكون مغلقة بصفة خاصة اي وقت اللي انت تنشر الروائح وتجيك جراثيم مش تأثر على الصحة وكتأثر على الصحة والحاجة اللي مضرة للصحة ما هيش غير محبذة شرعا وكل شيء مربوط ببعض فما اللوجيك
3: عايدة وين العباد
2: اي وين داكوردو لكن ايضا مثلا مش تطلع فوق السطح زاد حاجة هذية معناها اكسبوزي للمشاهدة يبدأوا اطفال مثلا يشوفوا اللي المفروض مثلا فما ناس فما صغيرات يخافوا فما صغيرات يعملهم تروماتيزم عملية الذبح معناها تبدأ اكسبوزي فوق السطح قل لي ليه زادة هذي معناها
3: لا ما قلش
2: قدام صغار معناها فما صغار ما يحملوش معناها هذي تجيب باش تذبح قدام
3: مش لازم يمشي وشوفوا
2: ليه نحكي لك تبدأ اكسبوزي فوق السطح اللي تغزر من نابغة نجم تراسطح
3: يا حايدة وين مش يذبح فوق عمارات فوق سطح كيفاش تغزر اللي انت عايز
2: علاش مش اكسبوزي يا اخي سامحني كي تطلع فوق سطح وتبدا فما مبنى اعلى منك ولا فما شباك مقابل السطح هذاك ما تنجمش ترى ليش يعني يطلعوا فوق السطوحات يشرجوا في التيرا
3: عايدك نعم
1: هي معناها كل سي دي جور دي جين مش بدي واضح
2: بيان سور هي جين هي
1: اكبر كل شيء
2: انا عندي انا اخويا يجب الالتزام بالانظمه المحليه وباللي ريكومونداسيون هذوما خاطر بالحق الرالي فيها برشا ضرر من ناحية صحية من ناحية
3: صحية
2: ربطتها معناها أنا ربطتها خاطر كان فيها مضار كان توصل فيها مضار صحية فما ريكومونداسيون في شرعا تقول لك ضر صحتك
1: لا لا ما قلناش
2: ولا صحة الناس
1: على عوذ والعياذ بالله
2: ولا لم الجراثيم
1: لا با دي تو
2: ولم الحشرات
1: لا شيخة عايدة
2: لوح غاديك معناها مصار انه واحد ودمومات وكله سايبها في برتمان وما عندكش حتى صرف صحي بعد ساعات في وسط البرتمان ما هي نورمالمون يلزمك عندك معناها بجنب واحدة حشا من تصنت مسكوكة وتكون معناها مؤهله باش تعدي هذيك وباش صالحه معناها تعدي بالكدايف كما قال احسن في فيراندا ولا الصدار كبيره اللي باش تتعدى وتلم لوسيخ وتحطهم في حاجه اما في برتمان جو فوا با كومون الحقيقه
1: اي برشا الناس
3: مش نحكيو على البرتمان احنا تجوزنا تعدينا حكايه برتمان
2: نحكيو على الشقق والسطوحات هذه اللوتي
1: لا اي اما الحل شنو هو
2: اللي قالت عليه البلدي
1: الحل هو كيما قلنا
2: اما اللي عنده فيراندا ولا صدار بيان سور يربع في داره هما مش يحكيو راهو هما يحكيو بالذات على الداخل البرتمانات وفي السطوحات مش يحكيو على اللي عندهم فيلا وفيراندا ولا عندهم اسباس البرة اللي نجموا يذبحوا فيه با دي تورا ومش هذايا المطلوب
1: اللي عنده مثلا اسباس كبير البرة وكل نجموا يذبحوا عليه في وسط العمارة
2: عنده وسط الدار ولا فيراندا ينجم بيان سور اما في وسط الدار لي داخل الشقق
1: انا مثلا الهم من هذا نحب نحيي من توا اعوان البلدية اللي باش يقوموا بخدمة جبارة في العيد واضح ولا علاش على خاطر معناها حشا من يسمع الفضلات باش يتم نقلها اكثر من مرة في النهار دونك اليوم بربي بالله سالناكم بالله اللي كل قدير وقدره يا خويا اشكاره نتاع السكر اشكاره كحله بلاستيك سورتو الريال فيز ده متلوحوهيش هكاك فما
3: مع الكلاب السايبه
1: مع الكلاب السايبه مع الامراض اللي قاعده تدور ونقطات وي وي وي اكسيتيرا دونك ادفنوها كان لازم نعملوا حاجات معناها لا معناها هيت نشوفوا حلول كيف كيف بالله الجلود زاد نفس الحكايه حاولوا انه تخليه على الاقل عيد هذه تعدى بنظافه والعبيد اللي ربي عينها تحب تجي تشوش تعمل شنموت تشوش في وسط الحوم ولا تعمل تقول انت كدس نتاع حطب وتحب تشوش زاده كيف كيف نحترموا على الاقل النظافه
3: وردوا بالكم على الماء
1: بالنا على الماء الماء الماء الماء الاسنان فمش برشا على الجدوك فمش برشا خسيت الدواء دونك تنكت حكيت الماء ذي ما لا شك فيه مره سيدي ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير ناخذوا ديما بالاسباب
0: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: نكمل معكم احنا في على كل لسان نمشيو لاشتاق يحكي
0: هاشتاق يحكي
1: الهاشتاج يحكي فيديو دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق عملية استغلال الأطفال للتحايل في الشوارع الفيديو يظهروا فيه زوج نساء واحدة معاها بيبي في بوسيت والأخرى معاها طفل صغير ما يتجاوز العمر نتاعو 4 سنين ويتكركر فيه باش يمشي معاها الفيديو ما نجموش نعطيه خاطر فيه وجوه صغار بينا هذا شنو ما قال اللي صور الفيديو
4: السلام عليكم ذوما اللي تراو فيهم عصابات منظمة لنا كصغير صغير مسكين ولا كالبنية صغيرة ديك اللي يستعملوا فيها للطلبة ديجا هنا
5: واحد منهم وصلناش يمشي يطلب العبيت
4: واحد منهم يمشي يطلب وهي تو هي باش تبعثوا تو دي باش تبعثوا تو باش تقول له برا باش تلوج هي على الكليونات وين بالضبط باش تلقاها صغير صغير ريتو يبكي مسكين بالسيفن عليه يوسف بالسيفن عليه يا رسول الله يا رسول الله بالسيفن عليه هو ما يحبش وهي تشد فيه للطلبة راهو باش تقول له تبعثوا الكليونات تيلي الذات البشرية كيك تمرمت وصل معناها ذوكم هذيك المرأة اللي بدينا تستعمل في الزوز صغار للطلبة
1: زوز صغار للطلبة وحالة معناها متاع ولاو يعرضونا برشا يونس يظهر لي بالحق
3: تجارة مربحة تجارة مربحة
1: كثر على بوصة
3: تجارة مربحة ما عادش المسألة تجاوزت مسألة التسول الحاجة اللي خليك تسول هي الحاجة الفاقة الاجتماعية ما يظل يتجاوز الشيء هذا كما كان يحكي واحنا حكينا جمع اللي فات على العيسى
1: هي حالة كبيرة من الانفلات والله يقول لك حاجة مثلا والله في الويكاند واقف قدام الديستريبيوتور جبت الفلوس العشية
2: انا ديستريبيوتور
1: نتاع بانكتي في جرومبيليا نحكي
2: با في جرومبيليا
1: جاتني مرا
2: قداش جبت
1: 100,000
3: 100,000
1: باهي يا اخي قال لي قتلي يا اخي سوريا طلعت معاه زوج صغار قالت لي احنا وجايين وعلى الحرب ودرشوا. قعدت نخزر لها تو بالله تو باش يقول لنا هو ما فما ماك تعرف بالمتعلي نهار حتى قام عاد يقدم ديستريبيوتور. دونك قعدت تحكي للجمهور اللي كان واقف مع وراي شد صف وهي تقول لهم راني قلت لها بلي باش معناها عرفت فما انا سكت الحقيقه خاطر ارحموا عزيزه قوم ذل معنى
2: عطيتي على الاقل 10000 ما كلميه اللي جبت
1: لكن شفنا ربي. اما تقعد تشوف انه كانها مهنه تقول انت مهنه معناها ولات لي افريكان كيف كيف
2: ظاهره
1: ظاهره معناها هذوك تقطع فيهم السبل هذوما نحكي لك هذوما من عابري السبيل. اما التوانسه اليوم اللي بالحق راه مع الصغار اليوم نحب نعرف وزاره المراه وين والطفوله
3: ارباح كثيره
2: هي ظاهره ولات ظاهره اجتماعيه ولات
3: ما فيها حتى شيء لا تدفع على
1: هي وين فلوس. الامن دون توسا يا حبيبي وين وزاره المراه اليوم وين معناها مندوبي الطفوله
2: واللي اتعس من هذاك حسن اللي انك تجر اطفال الى التسول في الشارع معناها تعرضهم لكل شيء تعرضهم للتحرش الاستغلال للعنف اللي نجم يتمارس عليهم في الشارع معناها تنشر الانحراف والجريمة في المجتمع على خاطر باش تولي تبادل عنف أيضا ومتعك الصغير هذاك سو ديفلوب فيه هو زيدا العنف يصير ديفلوبي ونجم يكون عنده ردة فعل الله أعلم ما رجية يولي مسلح معناها مش مسلح معناها السلاح أبيض فوق وباش كان يسو فيه أغريسي إلا أغريس أسنطور معناها هذم الكل تنجم ينجروا على سامبل اللي هما يتصوروها معناها سهلة ياسر باش تحط فل صغير خطر يستعطف الناس ويمس أحاسيسهم باش توصل معناها يعطيه الفلوس في حين معناها نجم يعرضهم في نفس الوقت إلى عديد المشاكل الأخرى والظواهر الأخرى اللي هي تنجم تأثر عليه برشا وتأثر على حالته زادة النفسية تأثر على صحته وعلى صحة الطفل معناها هنا تطبيق القانون حسن قال سؤال مهم جدا وينهم البوليسية خاطر هذوما موجودين في الفروش موجودين ان بارتو وفي هذوما موجودين أيضا الأمن موجود معناها نورمال ما كي تشوف ظاهرة كمن هذه متفشية يلزمك على الأقل معناها تلم وترجع للسورس معناها تشوف كي تلمها الصغيرات هذوما باش تعرف شكون وراهم باش تدخل راحنا ديما مش هما المستهدفين المستهدفين تعطيني العصابة كيما نحكيو على المخدرات راهو صحيح اللي روج لكن شكون لا تيت بونسونت وشكون اللي جاب وشكون اللي دخل وشكون معناها الفيل تنجم تشدو اترافير هالولاد هذوما خاطر بيان سور هما ينجموا يعطيوك الحقيقة بحكم انه طفل تنجم فاسيلمون تخرج منه الحقائق دونك اليوم بالحق يلزم عملية كان نجم نسميها هكا مسح في كابل تراب الجمهورية على الصغيرات اللي يقفوا باش يطلبوا باش نعرفوا شكون وراهم وشدوا هالعصابات هذية اللي تربح في برشا فلوس وكنت تذكر معناها فما شكون تشدت متصولة
3: فوقها
2: ما نعرفش قديش فلوس قديش من مليون ما شديتش بالضبط السوم مي فوقها معناها سوم محترمة من الفلوس معناها وماهيش أول مرة كما قلت معناها بليزيور فوا دونك يلزم الحزم في المسألة هذية أونيتمون
1: هذا هو اليوم ماذا بينا أن نضرب بيد من حديد اليوم على هذه الظاهرة ظهر التسول الخطر وليت الحق مقلقة برشا برشا وكيف كيف اليوم كما قلت أنت عادة فيها برشا استغلال للأطفال استغلال
3: جانب البشر كريمة
1: جانب البشر فما حتى لأصحاب معنا لذوي الهمم لما أخذ ذلك والظاهرة هذه راه يجب تكون فما إرادة اليوم للقضاء عليها على خطر هي بيدها راه من التسول تنجم تولي بعد هي تتعدى إلى العنف تتعدى إلى البركاجي تتعدى إلى أنواع عديدة مانيش قاعدين رانا نحمش ونعرف الإنسان معناها
2: والتحرش والاستغلال الجنسي
1: قاعدين نشوفوا فيهم اليوم في اللي فغوش في إلى ما أخذ ذلك دونك ناخذوا معناها بعين الاعتبار كل هالمسائل هذية رأيكم يهمنا كالعادة أو كومنتير على الباج نتاعنا موزايكا فيلم
0: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم محيين بألف خير
6: أحب بكبك كده
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: وفي على كل سير رحبوا بيك دراكو هلو
2: أهلا وسهلا
1: على بيس
3: شوك بيه
2: البلو اليوم
3: في فورمو
2: مش نيشن بلو
1: أم بلو يلا نمشيو الجيم أوفر
3: ليتس جو

0: اوفر. السلام عليكم الناس الكل في جيم اوفر مين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بالنيوز الرانيه وباش نحكيو على العملاق شركه يوبي سوفت اللي مؤخرا وقت اللي هبطت بلاغ وقالت اللي المداخيل نتاعها كانت اونشوت ليبر على الاخر لانها تم الاستحواذ على شركه من عند شركه تنسنت العملاقه شركه تنسنت الصينيه اللي عندها ببجي وعندها برشا من الالعاب اخرين. يوبي سوفت ولات كيف كيف تابعه شركه تنسنت ولكن باش تكون فما برشا نيوز برشا حاجات باهيه والنيوز هذه تقول انه عودة الألعاب الأسطورية اللي عرفنا بها شركة يوبيسوفت. نحكيه على سبيل المثال ألعاب كيف أساسنز كريد أو برشا ديزوبيس جدد ألعاب كيف غوست ريكون زادة كيف كيف وخاصة عنا سيري برشا ماريناش الجيم ذي اللي هي فار كراي فاينالي باش ترجع لنا إن شاء الله وباش تكون تريولوجي زادة مزيانة وفي نفس الوقت ثلاثة اللي جوا دوما باش يكونوا إن شاء الله في مارس 2029 بلوز ومو حاضرين هذايا سولون التقارير متاع شركة يوبيسوفت. ولكن الحق متاع ربي حبينا ان نراو لعبة برنس اوف بيرسيا ريميك ولا حتى اوبيس جديد ولكن قصوا على البروجي وبتبيع لاسباب مالية خاصة انه تم طرد حتى بعض الموظفين اللي يخدموا في شركة يوبيسوفت. هذا كل الازمة المالية اللي تمر بها يوبيسوفت ولكن انا واحد من الناس از جيمر نقعد ديما نسوبرتي شركة ذي الخطر بالرسمي عشنا معها احسن الالعاب. في نفس الوقت نحكيه على شركة سوني بلاي ستيشن والكشف رسميا على ألعاب البلاي ستيشن بلس في شهر جوان 2026 مهما كان يعني لابورمو اللي عندك إسانشال بريميوم وإلا إكسترا باش تتمتع باللي جوه ذو ما بلاش. نحكيه على لعبة وارهامر 40,000 دارك تايد باش تكون متوفرة على منصة البلاي ستيشن 5. نحكيه على لعبة جراوندد فولي يوكت اديشن كيف كيف باش تكون متوفرة على البي اس 4 وعلى البي اس 4 زادة في نفس الوقت وكما أشارت شركة سوني يعني لاستمرار لعبة الاي اي سبورت اف سي او الفيفا فيفا 2026 باش تكون موجودة ضمن العاب شهر جوان ان شاء الله 2026 باش تقعد حتى كشي لو 16 جوان. اوكي هذاك علاش يعني ماذا بيكم تهبطوا الجيم توا قبل ما يوفى معناها توفى الجيم عشان نجم تهبطها. لكن انا الحق متاع ربي خاصة للبي سي جيمرز ننصحكم تهبطوا الاكس بوكس جيم باس راهو حاجة ولا اروع نجموا تتمتعوا بديجو كيف فورزا اورايزن 6 كيف الكول اوف ديوتي والعديد من الالعاب. وغدوة مالمولا بعد غدا بشرا وجو زادة ياسر ياسر ياسر مزيانة ماخذة برشا دينوت برمامو مزيانين اللي هي 006 جيمس بونت بشرا وهكي جيم جو ياسر مزيانة وبشرا وفيها برشا ديزانفلونسور معروفين عرفتوه خابي
1: وري اليونس كيفاش يتالي شرجي لجو خطر اخر وقت خطر ما يمشيش ما يخلطش
2: لا ينجم جي تهبط غدوة الجيم نجم تحطها اليوم في اللي تعمل بري اوردر تماو مع الجيم بيا جيمس بوند
3: كف يد متفهم
4: كف ونعسر قارس نعمل شوي خل هذو
2: جيب بس تكون جاي ياسر مزيانة راهو ان شاء الله نستناوها بتتر زيدا نحب نجربه لهنا نتصور كلنا لهنا على الطاولة عنا البرمي نحب نجربكم في جيم اسمها فورزا اورايزن 6 مازال كي هبطت تسوق جميع انواع السيارات تقريبا يعني نحكيو على الفراري على اللامبورغيني على السيارات
1: وانت قاعد في دارك
2: تصور وعندنا الفولون بواتيس وبلاتيت وعندنا اكسيليراتور وفران نرسبت
3: هاي سدعنا للدار قالك هذاك
2: علاش اي فيك بليزير مرحبا بك ونشوفوا شكون معناه يستحق انه يعاود معناتها
1: البرمي
2: ولا فوالا مثلا
3: احسن تصاوروا
2: يروح
3: سوق احسن
2: دخول انت
3: برك الله ولا
2: برك الله بلاتيت وبوتيس وانتو السياره زاد اي ممكن
3: ما نجريش عادي تجري في كيس
1: سوق اسمع
3: احسن ما يجريش
1: بوينت فيو ليه
3: يجري احسن
1: شنو يجري هو يجري بركه خلي باش نيش نقول حاجه اخرى خاطر ما نحبش نعطي لو موفيز اكزامبل الناس اللي تسمع فينا
3: انا نجري
1: ما نحكيش شنو يعمل زيد وهو يسوق
3: انا نجري انا نجري انا نجري حسيبك ربي كريم
4: شو حسيب ربي
3: ما فوتش 110 يا ترى فوت
4: 110 وين في الحومه 110
3: في المترو الله يعيب عليك الله يعيب عليك
2: هذه سون ليميت في الجو عندنا سون
3: والله حسبي الله ونعم الوكيل فيه واو نهار جمعه انت
4: وانت فيراري
3: نهار عرفه
4: فيراري باش يجري بها 110
3: اخويا فيراري حتى نكسبها الفيراري نشري برتمين في الفلاك خير من نشري فراري
2: مصروفها
3: انا ما عنديش مشكله نتاع كرهب انا كرهبه تخدم وكهو
2: اه
3: ديجا المهم تخش كرهبه
1: اما لازم تكون عاليه شويه فهمت وكبيره شويه
3: اي
1: وفيها لي زوبسيون الكل
3: باش كيحل الكراج تاع البرتمين تاع اللاك تاع
1: بوات اوتوماتيك اما لا ما يخدم وتمشي راه يقول لك راه بهذو زاد تخدم تمشي راه
3: بوات اوتوماتيك لا شيء ولا احلام عليك يا عايده والله قعدت فيها بالبط عندي كرهبه شعبيه تقريبا
4: هكا الله
5: مليون هي 13 مليون كان في تاعي
3: يا اخويا دركوش لك العام تحب
2: عيدكم مبروك
3: صلى عم جيت عملنا جيمك على العلوش اللي بعده
2: بركوفا بركوفا ان شاء الله
3: هذا هو او قول له محاله جايين ديفلوبمون تاع لي جو جايين فما برشا جديد على كل حال شكرا ليك دركوش شكرا العام تحب الخير ليك والعائله الكل سلمتنا برشا للوالده ان شاء الله العام تحب الخير
2: خويا
3: يلا سيدي كنت هذه جيم اوفر اليوم

تكملوا معنا ان شاء الله في على كل سن. بعد شوية حدث على كل سن قبل ذي نمشوا للجود فايبس. جود فايبس سكات مان هاك اختار لنا اخونا خالد قطات اليوم غني فيه برشا فايبس وبرشا نوستالجي. سكات

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان المرة هذية باش نحكيه على الكولوك انترناسيونال اللي باش يصير في تونس لأول مرة، وباش يتعلق أيضا المرة هذية بحاجة مهمة برشا نحكيه على الاستدامة والتحول الرقمي. سعيد باستقبال إيه الفريوي الباحثة والجامعية. مرحبا إيه، أهلا وسهلا، مش غريب عليك سيدي موزايك، مرحبا بك في دارك.
2: عسلامة عسلامة حسن، مرحبا عايشك، سي جونتي. بون صحيح مش معناها ما تبدلش عليا برشا، مي بون جو مو سون سي فري في الدار. سي
1: في الدار والحمد لله. مرحبا لاله، هي تقبل كل شيء. نحكيو المره هذه على الكولوك هذايا لا بروميير اديسيون. بالكولوك هذايا باش يكون انترناسيونال لاول مره يجي في تونس. هيت نقدموه الكولوك هذايا ونقدموا جوستومون لو بوزيسيونمون تاعو الكولوك هذايا بارابور على ما يحدث معناها اوتور دو نو.
2: داكور، donc احسن اليوم باش نحكيو على البروميير اديسيون دو كولوك. سي ان كولوك انترديسيبلينير، يعني متعدد التخصصات، عنده جوج محاور رئيسيه. اول حاجه السستينابيليتي، لا دورابيليتي، الاستدامه، وفي نفس الوقت التحول الرقمي. ولكن بالتحديد في خضم لي دو كونسيبت هذيك نحكي على دورابيليتي اي لا ترانسفورماسيون ديجيتال فير اون ترانسفورماسيون ريسبونسابل. يعني الموضوع نتاعنا اليوم انه الشركات التونسيه ترتكز اساسا على تحول مسؤول. إن شاء الله باش يكون الكولوك هذايا نهار 29 30 و 31 ماي في الحمامات. اي سو كولوك اللي كو اورغانيزي هذايا تم تنظيمه من خلال تعاون ما بين لاسوسياسيون تونيزيان بور لانتيليجونس استراتيجيك، الجمعيه التونسيه للذكاء الاستراتيجي اتيس تحت قياده رئيسها والا المسؤول عليها بروفيسور محرز الشاهر، كيف كيف l'association internationale de la gouvernance et de la durabilité en France والمسؤول عليها بروفيسور طارق المجري. دونك سي اون كو اورغانيزاسيون ما بين تونس وما بين فرنسا.
1: دونك هذايا اللي يخلي اليوم الكولوك هذايا عندها ديمونسيون انترناسيونال اي انستيتيونيل اوسي معناها.
2: دونك
1: حاجه مهمه ومهمه جدا.
2: حاجة مهمة برشا، وعندنا بلوزيور بارتنير كان تسمح لي احسن نجم
1: اون لي سيت اي
2: فوالا جو بريسيز. دونك لانستيتو دو سوسيو ايكونومي دي زونتربريز اي دي اورغانيزاسيون لي زيور فرانس هي اول لابوراتوار بريفي دو ريشيرش سيانتيفيك ان فرانس ومتخصص سبيسياليزي دون لو مانجمنت سوسيو ايكونوميك اي لا ريشيرش انترفونسيون بريزيدي بار بروفيسور مارك بوني. كيف كيف عندنا لاسوسياسيون بور لو ديفلوبمون دو لونسيغمون et de la recherche en RSE, c'est l'ADERS. Elle est représentée par son président Jean-Paul Mérou. Kif kif, le مسؤول عليها في تونس هو professeur Tarek Mejri. L'ADERS est la première association de RSE en France. Kif kif, عندنا l'Academy of Management, les États-Unis, أول association في العالم مختصة في المانجمنت représentée par professeur Mohamed Kerim Kefi. عندنا kif kif FNEJ, Fondation nationale pour les enseignements de la gestion des entreprises, CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, l'IDRAC Business School et EM Normandie Business School, deux des plus grandes universités privées en France. Kif kif, on a les sociétés de Tunisie, les sociétés de Tunisie qui nous présentent ou qui nos partenaires. On a l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, le laboratoire de recherche ARPR situé l'Institut supérieur de gestion, BADEM, laboratoire analyse d'affaires et prise de décision, et l'association des doctorants français en gestion. Donc Kimari Tahsan, c'est une combinaison mais bien des associations من فرنسا ولكن كذلك فما حضور قوي للتونس.
1: للتونس exactement. هنا يقول القائل شنو علاقته هذا الكل بالاقتصاد التونسي اليوم اي فريوي، ماذا بينا نعرفوا اكثر معناه.
2: باهي سؤال مهم برشا. في آخر سنوات قاعدين نشوف في برشا مؤتمرات، في برشا تظاهرات علمية، نحكي وبرشا، ولكن on a essayé pour la première édition de ce colloque de se distinguer un tout petit peu par rapport les thématiques et l'actualité de l'économie tunisienne. حاولنا أن نكون نقرب أكثر الواقع التونسي ونكون مساهمين في أن نقدم حلول نوعا ما. دونك احنا فما ان كونتكست انترناسيونال حسن يحكم فينا. Donc, en 2026, on parle de volatilité, de complexité, d'ambiguïté. Et Tunis, ماهيش معناها مجردة على التحولات اللي قاعدة تصير في العالم الكل. Il s'agit de la fragmentation des chaînes de production mondiale, il s'agit de complexité, il s'agit de tensions géopolitiques. Et Tunis, في الإطار هذايا قاعدة هي بيدها تعيش في صعوبات اقتصادية كبيرة, تنجم معناها لخصوها في une faible productivité, des contraintes de financement. مشكلة كبيرة في تمويل الاقتصاد انترن, كيف كيف لا ترانسفورماسيون ديجيتال اللي ماهيش قاعدة تواكب في النسق والتحول المطلوب منها, وكيف كيف عنا مشكلة كبيرة في الشوماج اي لو شوماج دي كومبيتونس. دونك في اطار المشاكل هذه اللي وليت مشاكل ستركتوريل
1: exact.
2: Il ne s'agit pas de conjoncture. Il y a mesquels le matos là à la mede sanawet. Donc, houni iji tadakhol el jema ou le dawr mtaha enha ma tkounch faqat munjal el ma'rifa wa illa معناها تشارك في نشر المعرفة. بالعكس الجامعة في الدور الجديد متاحة إنها elle participe dans la proposition des solutions.
1: Exactement. تلقى الحلول.
2: تلقى
1: الحلول. Exactement. ولهنا يظهر لي في لقين الحلول نحكي اليوم كيف كيف على transition digital زيادة كيف كيف et durabilité وهذا نقول بأنه حضور زيادة أيضا المؤسسات معناها هكا ولي.
2: Tout à fait, حضور المؤسسات, وانا هوني نحب نشكر برشا الشركات التونسيه وكذلك الشركات الاجنبيه اللي اول ما اتصلنا بهم وعبرنا عن رغبتنا باش ان نقوموا بالمؤتمر هذيا ونحكيوا على التيماتيك هذيا, لقينا اون رياكتيفيتي كبيره برشا. وهذا اذا كان يدل على حاجه, يدل على انه المديرين التنفيذيين والشركات التونسيه they are aware and notified of what is happening, يعني المسؤولين وصناع القرار واعيين تماما بانه الاغ اس او ولا ريسبونسابيلتي سوسيتال دي زونتربريز والا كمان نجم نزيد

0: الغوشيرش انترفونسيون باش نحاول اني نبسطها بطريقه سهله برشا. الغوشيرش انترفونسيون هي منهجيه في البحث تقوم انه الباحث يدخل للشركه وما يراقبش عن بعد. Il fait partie de l'entreprise, il observe et il participe à la transformation. Donc, الشركات التونسية والعالمية كذلك تمر برشا ضغوطات وبرشا مشاكل. جيهوني الغوشيرش انترفونسيون à travers la participation de nos chercheurs, docteurs, doctorants, post-doctorants, post-doctorants, etc. Donc, ils vont participer à trouver des solutions, et
1: باهي برشا. اليوم نحكيو زاد كيف كيف على دور الجامعة والمؤسسة زاد كيف كيف فيما يتعلق بالـ consulting scientifique. ناخذوا أكثر تفاصيل معك أي فريوي ونعود نذكروا بأنه نحكيو على الكولوك هذايا اللي باش يصير سي دو إيدي هذايا باش يصير إن شاء الله بين 29 حتى 31 ماي 2026. تفضل أي.
0: دونك كيما كنت تقول حسن يعطيك الصحة دور الجامعة قاعد يتطور. دونك اليوم ما عادش الجامعة في دورها التقليدي والكلاسيكي أنها منجة للعلم والشركة تكون متقبلة أو مستعملة لهذا العلم. اليوم أترافير لو كونسلتينغ سيانتيفيك لوبجيكتيف إي دو كريي أن موديل دو كو برودكسيون دو سوليسيون أوبيراسيونيل. يعني الجامعة
1: حلو العملية
0: حلول عملية والجامعة تكون طرف في اقتراح الحلول هذية, ولكن الشيء هذية يقتضي ويطلب أنه الشركات تكون رغبة وقابلة وأنها تحل الأبواب متاحة و يفو بارتاجي لا داتا أوسي اي لي بروبليماتيك. دونك بلو دو فاسون معناها عملية اليوم قاعدين نحكيو على دي بروجي كونجوان انتر ريشيرش اي انتربريز أوسي دي بلاتفورم دو ترانسفير دو كونيسانس.
1: Parfait. اليوم نحكيو على justement على هيدا نقولوا لو كونتوني سيانتيفيك معناها والامباكت كونكري اللي باش يكون موجود اترافير سو كولوك.
0: داكور. دونك الامباكت اهم حاجه عندنا انه نحاولوا نخلقوا اون ديناميك دورابل. سيتادير اترافير سيت بروميير اديسيون او اترافير انه حلينا يعني اون انفيتاسيون لا ريفليكسيون لمختلف اطراف الايكو سيستيم. شركات باحثين دي ثينك تانك دي انستيتيوشن ايكونوميك فينانسيير. دونك الناس الكل باش نقعدوا مع بعضنا اي اون فا ديسكوتي لا دورابيليتي اي لا ترانسفورماسيون ديجيتال اي لا ترانسفورماسيون ريسبونسابل. وعندنا هدف انه تولي هذه عاده كي فا كونكريتيزي دي بروجي.
1: ممتاز ممتاز جدا. اي فريوي في الاخر نحب نحكيوا على لا فيزيون والامباكت زي كيف بور لا تونيزي بفضل هلا بروميير اديسيون دو سو كولوك انترناسيونال.
0: LATIS, بالإضافة للأسوسياسيون انترناسيونال دو لا غوفرنونس اي دو لا دورابيليتي, تحاول من جهتها انها تقدم فكرة وإلا تساهم في رؤية وطنية كبيرة برشا. احنا عندنا زملائنا من القطاع العام من القطاع الخاص, يعني نحكي على الجامعة العمومية والجامعة الخاصة اللي يعطيهم الصحة, قاعدين في مجهود كبير برشا, وهوني تجي لاتيس وتجي لا جي دي يحاولوا انهم يل بارتيسيب كمان à créer une économie de transformation proactive et aussi à positionner la Tunisie comme un laboratoire régional de la transition durable et digitale. خاطر كيما تعرف حسن تونس عندها un très grand potentiel وعندنا المتطلبات الكل, لكن ديما فما مشكل نتاع التنسيق نتاع coordination. Il faut mobiliser des équipes et il faut avoir l'esprit de du team pour gagner
1: exactement. نحب نشكرك برشا ايه, نقول لك ان شاء الله يتعدى كولوك يعمل كيف من 29 و 30 ماي ان شاء الله ونلقاو كل التفاصيل certainement عندكم زافي معناها باج فيسبوك ريزو سوسيو موجودين
0: بيان سور على المواقع التواصل الاجتماعي نتاعنا خاصه لينكدين فيسبوك. نجموا تلقاو التفاصيل الكامله عن اهم لي زاكس لي سيسيون لي انفيتي لا بارتيسيپاسيون دي زونتربريز. وان شاء الله باذن الله مؤتمر موفق, ونشكرك حسن على الدعوه نتاعك على الاهتمام. مرحبا
1: بك الدار دارك يا لاله, ان شاء الله كولوك يتعدى يعمل 66 كيف وديما في مصلحه اليوم البحث العلمي في مصلحه المؤسسات نتاعنا في مصلحه المجتمع ككل. نورتنا اي مزيد من النجاحات ان شاء الله, ان شاء الله دائما متميزه ودائما زيد كيف ناجحه يا ربي.
2: حدث على كل لسان.

جنجور انا موجود موزيك كافيه، مرحبا بكم من جديد في على كل ثانيه نعملوا طلع شوفوا الترند شنو هو عامل وشنو كيف كيف الاحوال على منصه ديزر. نلقاو سيدي بن سيدي في المرتبة الثالثة محتلة الترند، نلقاو بي تي اس بسويم. المرتبة الثانية كأغنية أكثر استماعا نلقاو تايلور سويفت في The Fate of Ophelia. توب 2 نسمعوها كاملة شوي اخرى لما جيت موزيك كفيم. توب 1 محتلة اتراند عالميا نحكي على تشوزن تكساس. توب 1 Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. اختاريتكم تايلور سويفت في The Fate of Ophelia.

0: هكا نخلطوا معكم الختام ساعتنا اللنيش. خليكم تتسويت مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية موجز الخامسة مع المتميز سيف الدين المهر. بعدها هي بطلب من الناس الكل كي كل عيد ديما القلب يعشق كل جميل. هذه الأغنية نسمعها بعد الأخبار.
1: هذه معجزة المهدي
2: نفسه. ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
3: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
4: ميلو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسه كل يوم صباح.
5: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
6: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
7: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
8: لو جسوي مع سيرسان هذاك هو المومو اللي نحس فيه أكثر صدق.
9: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء. تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي.
10: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
11: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
12: قربنا لكم أول المنيه لجيناكم. مرحبا بكم في بيتكاليزينغ المنيه لا. بيتكاليزينغ دي تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيه لا. 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. لأكثر معلومات زورونا على بيتكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95. بيتكاليزينغ ديما قريب لكم.
13: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن مفهمة كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شان. ماي بيت المامو العشيري.
14: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
15: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
16: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. الهيئة العامة للأحصاء في السعودية تعلن اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام 1447 هجري بلغ أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة، منهم ما يزيد عن 1,546,000 حاج وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل ما يزيد عن 160,000 حاجا وحاجة من المواطنين والمقيمين. وفي سياق متصل وفي ظاهرة فلكية استثنائية لا تتكرر إلا بمرور دورات زمنية مديدة، استعد العالم الإسلامي غدا الأربعاء بمناسبة عيد الأضحى لمشهد فريد يجمع بين قدسية الزمان ودقة المكان حيث تتعامد الشمس فوق الكعبة. التفاصيل في تقرير الزميلة هبة الخميري.
17: الأربعاء 27 مايو 2026 لن يكون مجرد يوم عادي، بل هو اليوم الذي ستتوسط فيه الشمس ظهرا قبة السماء فوق مكة المكرمة تماما في اللحظة ذاتها التي يصدح فيها الحجيج بتكبيرات عيد الأضحى المبارك ويرفع فيها أذان الظهر في الحرم في حدث تاريخي نادر. وتتعامد الشمس فوق الكعبة مرتين سنويا في 27 مايو و15 جويلية حين يتمثل ميل الشمس مع خط عرض مكة المكرمة، وفي لحظة التعامد مع وقت أذان الظهر يختفي ظل الكعبة تماما ويصبح بالإمكان تحديد اتجاه القبلة من أي مكان في العالم تشرق فيه الشمس في تلك اللحظة. وتحدث ظاهرة تعامد الشمس حصريا في المناطق الجغرافية الواقعة بين مداري السرطان والجدي، وتشير الأرقام إلى أن هذا اللقاء التام بين التعامد الشمسي وعيد الأضحى ليس حدثا دوريا بسيطا، بل هو ثمرة توافق كسور الأيام القمرية والشمسية التي لا تلتقي بهذا الأحكام إلا كل 65 إلى 100 عام تقريبا، فهي لحظة لحظة هندسية سماوية نادرة تجعل من بوصلة الأرض الكعبة والمنبع الضوئي الشمس والتقويم القمري الحج في خط مستقيم واحد لتعلن يوما لا ينسى في ذاكرة الفلكيين والمسلمين على حد سواء.
16: في الشأن الوطني، بلدية منوبة تشهد انطلاق الحملة التحسيسية الخاصة بالبرنامج الوطني لتثمين جلود الأضاحي الذي ينفذ منذ سنوات بالشراكة بين جمعية من أجل تونس نظيفة والمركز الوطني للجلود والأحذية. يأتي ذلك قصد تجاوز ضعف نسبة التثمين التي لم تتجاوز السنة الفارطة 10% بعد أن بلغت منذ انطلاق الحملة في 2018 نسبة 38%، وكان أعلى عدد جلود تم تثمينها 500 ألف جلد في عيد 2019 وفق ما صرح به مدير عام المركز الوطني للجلود والأحذية رياض برجب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في الشأن الدولي، وفي تطورات الشرق الأوسط، حزب الله اللبناني يعلن إسقاط مسيرتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أجواء بلدتين تقعان في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد اجتماعا نادرا لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد الرئاسي غدا الأربعاء مع اقتراب المحادثات مع إيران من مرحلة حاسمة وفق ما صرح به مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس بريس. ختاما، مسؤول سوري يبلغ وكالة رويترز بأن القيادة الانتقالية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السرية الذي كان يديره الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بما في ذلك مواد خامة وذخائر مماثلة لتلك التي استخدمت في شن هجمات غاز مميتة خلال الحرب التي شهدتها البلاد. ومحمد قطوب، المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، يقول في مقابلة إن السلطات السورية اعتقلت أيضا 18 شخصا للاشتباه بتورطهم في برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية، ومن بينهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وفنيون كبار. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
15: الأولى في تونس على كل لسان.

0: قلبي يعشى كل جميل اللي هي ام كلثوم. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. مرحبا بكم من جديد في على كل سنه. بعد الفاصل الموعد يكون ان شاء الله مع الربح.
1: حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم اكاو. وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك على كل لسان. من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: مكملين بعضنا في على كل سير حتى الستة متاع العشية. وقيت الربح تو تسويت في روح تربح.
2: روح تربح
0: معنا شذي 32 سنة من نعسين أخصائية علاج وظيفي. مرحبا مرحبا شذي. أهلا وسهلا.
3: عسلة مهلا بيك. مرحبا
0: بيك. إيه عايش اسمك شذين
3: إيه صافي كله... إيه عايش إيه صافي كله ظهور وربيع
0: إن شاء الله. إيه ممكن كلها ربيع يا شذين.
3: إيه عايشك. أخصائية
0: علاج وظيفي شنية هي؟
3: هي الإرغوثيرابي.
0: هي الإرغوثيرابي تخي تخي بيان تخي تخي بيان. دونك انت ارغوثيرابوت هكا ولا ربي يعطيك.
3: انا ارغوثيرابوت في السيكتور بريفي.
0: ربي يوفقك يا لاله وربي يجيب لك يجيبك في الصواب وان شاء الله دائما ناجحه ومتميزه. ايش هذايا به تحيه من خيرك انت للزميلاتك وزملائك الكل معناها لي ارغوثيرابوت ومختلف
3: العبيد
0: وليكيب الكل. هذا هو ايش هذايا. اسال السهله مهله 200 دينار ان شاء الله ذوم تاع العيد. اي حاضره
3: ان شاء الله حاضره.
0: 1 2 3 يلا جو. شنية عاصمة ليبيا يا شذي؟
3: طرابلس.
0: طرابلس ممتاز جدا. شكون تقدم برنامج فورام على موجة موزيكا فيم؟
3: ليندا رحالي.
0: ليندا رحالي تري تري بيان. اليوم يوافق شنو في التقويم الهجري؟ هي تسعة هذه الحجة. هي أي شو تسمى
3: تسعة الحجة.
0: هي نهار
3: يوم عرفة.
0: يوم عرفة. برافو عليك مبروك عليك 200 دينار كاش مهدي موزيكا فيم ولا يوم الوقفة اليوم. شكرا لك شذي على شكون تحب تعيد أختي.
3: والله نعيد عليكم انتوما. ميرسي لكم برشا بالحق سي ان بليزير. ونعيد على عائلتي واللي عرفوني كل صغيراتي في الكابيني. وان شاء الله كل عام حيين بخير وان شاء الله سنين دائما.
0: ان شاء الله كل عام وتحيه بالخير يا شذيه به. هي تحيه ليك ولكل اهلنا في نعسين.
2: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعه للسته متاع العشيه.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة. مرحبا سيدة أميمة. أهلا وسهلا. كيف أهلا الحال؟
4: مرحبا. الأمور الحمد لله.
0: جوك به
4: خبيا
0: توتو بني
4: لباس
0: الحمد لله. حاضرة باش تغسل الدوارة تري تري بيان به برشا.
4: واللي عنده دوارة يجيبها ما يسالش.
0: فهاي به والله تري تري بيان ممتاز جدا. يلا سيدي تمشي وتتسويت الاسم على كل لسان.
2: اسم على كل لسان.
0: تونس تسترجع والمعهد الوطني للتراث هو يسترجع أيضا عدد من القطاع النقدية النحاسية وأيضا عدد من القطاع الأثرية من كندا.
4: استرجع المعهد الوطني للتراث نهار سبت 105 قطعة نقدية نحاسية و105 قطعة لبقايا قناديل من الفخار مستخرجة من حفرية البعثة الكندية بكارتاج بين سنوات 1994 و1999. وقال المعهد في بلاغ أنه تم حفظ القطاع هذية بمخازن الموقع الأثري بكارتاج. ووضح أنه العملية أجرت بالتنسيق مع رئيس البعثة الكندية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. وجي استرجاع القطاع هذية في إطار مجهودات معهد التراث في استرجاع القطع الأثرية اللي تم تصديرها بصفة وقتية خلال التسعينات في سياق الحملات الأثرية الدولية بموقع قرطاج تحت إشراف اليونسكو. وثمن المعهد الوطني للتراث تعاون مصالح الديوان التونسية بمطار تونس قرطاج لتسهيل دخول القطع الأثرية للتراب التونسي. ورغم هذا ما زالت مئات القطع الأثرية التونسية موجودة بالخارج واللي تم إخراج أغلبها بصفة مؤقتة منذ ثمانينات وتسعينات القرن اللي فات بموجب اتفاقية إعارة للجامعات والمتاحف العالمية بغرض البحث العلمي والدراسة. وسعى المعهد الوطني للتراث بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية لاسترجاع أكبر عدد ممكن من القطع الأثرية هذه اللي القيمة التاريخية متاحة كبيرة برشا.
0: تكسحة وميمة. دونك اليوم نحكيه على هالخبر هذا يا سيونس ومهم برشا. اليوم تونس تسترجع هالقطع هذا ولكن مهم نثمنوها، مهم نتلهيو أكثر بالمتاحف متاعنا، المهم برشا أنه نحط التراث متاعنا اون فالور كيف ما يتقال. وإحنا مازلنا كي اختتمنا شهر التراث.
5: صحيح. والمسألة هذه معناها موضوع شائك وطويل وعريض وعنده معناها كبير برشا. معناها قدرة توا السلطات التونسية استرجاع شيء من القطاع الأثرية واللي هي الحق. معناها بعد الثورة شفنا أنه فما نهب كبير صار، يعني ممنهج صار. والمسألة أبعد من هذا بكثير. بالقرن 19 سي حسن حتى من عام 1535 وقت سي مولاي الحسن بالاتفاق الحفصي المشؤوم الاسباني بين شارل سانك وواحد اللي اي دونك من من من وقتها من وقتها ثم القرن التاسع عشر كيف كيف بدايه من الفتره هذيك الفتره يعني الفتره السوداء اعتبرها الفتره مهمه جدا مفصليه في تاريخ البلاد من فتره احمد باشا باي بعد حتى محمد صادق باي بعد علي باشا باي دونك الفتره هذيك الاعداد للحمايه صار فيها اولا مرحله استكشافيه كبيره كانوا ثم معناها دبلوماسيين في معناها لصوص في اثواب دبلوماسيين كانوا ثم قناصر كانوا ثم فنانين كانوا ثم علماء اثار علماء اثار معناها ناس اللي جات ذهبت ويعتبروا اللي الحمايه اللي صارت لتونس معناها هم يملكون الذي فوق الارض والذي تحت الارض معناها ويعتبر البعض منهم سي جول فيغي بيدو معناها وزير التعليم انذاك في واخر القرن 19 اللي يقول انه معناها هذا ارث اجدادنا الرومان ارث اجدادنا دوك من حقهم حتى العسكر كيف كيف كانوا وكانوا فما مراسيم تعملت في القرن 19 انه مقاولي التنقيب في تونس الجمهوريه الكل اشتر الاثار اللي وجدوها ياخذوها ليهم ويهزوها للمتاحف موجوده في اللوفر موجوده حتى الان فما في مخازن حتى في ليون في بريطانيا في الدنمارك في كوبنهاغن في متحف كوبنهاغن في امريكا في ايطاليا في اسبانيا في موجوده وفما مراسيم وفما يعني
6: هي ما يونس مش استرجاع القطاع الاثريه من دوله اخرى مش يتطلب اجراءات طويله ومعقده قانونيه وايضا دبلوماسيه وايضا فنيا والاثباتات
5: رو حديث معناها البعثه الكنديه معناها حديث معناها صار بالتعاون مع مؤسسات بحثيه اكاديميه
0: معناها رجعوه كل ما قالوا اعطيني باش نشوف
5: صحيح أما اللي مشى من القرن 19 بداية القرن 20 مجموعة معناها جمعية أصدقاء كارتاج اللي بتعلت معناها الحفاظ على الإرث القرطاجي وما قبله ما عادش ترجع
6: خاطر جرايتها بركة
5: صحيح دونك مطالبين أكثر زادة بالاهتمام كانت نجمه بيان سور معناها يلزم محاولات تقعد موجودة معناها بعد الثورة صار معناها أنه ما عادش فقط معناها محترفين معناها حتى هوات معناها ونعرفوا زادة كيف كونوا عائلة الرئيس الراحل زين عبدين بن علي بعض من عائلتهم
6: في الديارين
5: معناها احتكروا مسألة التنقيب على الأثار وبيعها معروفة وحتى نعرفوا اللي بعد الثورة معناها وجدت برشا قطاع أثرية مهمة جدا
6: داخل منازل
5: صار سيدي ظريف الحمامات كيف دونك موجودة
0: احنا عملنا قاوق كنت أتذكر وقتها لوحدة لبوست دو كابو كنت أتذكروا هذا كان طحنا بعل
5: طحنا بعل اللي كان بشي تم
0: نتاعنا
5: هي
0: ليه سلفناه سلفناه من روما مش تفهم انت معناها معناها روما اللي هي العدو اللي تقول انت الازلي
5: العدو التاريخي
0: العدو التاريخي ولا مش تفهم انت معناها البوست نتاعنا بعد موجود عندهم هما دونك ليه احنا وقت ليبوك سي معز السيناوي وبمساعد الدبلوماسيه تحيه ليه هو سفيرنا في روما وقتها جابوا المرحوم باجي قايد سبسي وقتها على اساس انه قعد يظل عنا عام يظل حاجه هكا معناها سلف
6: ترونا
0: وعاود رجع مش تعرف انه برشا من القطاع نتاعنا برشا من الاثار نتاعنا زاد كيف يمكن احنا زاد ما نقدروش الاثار وما نقولوش بهم سيونس
5: اي في وقت ما لانه كيف نحكيه هكا راهو كيف نحكيه معناها نحكيه على القنصل البريطاني ولا نحكيه على مترجمين في معناها في القنصليات الموجوده في تونس هي قبل الحمايه راهو قبل الحمايه بعد الحمايه ثم مرسوم مشؤوم 7 نوفمبر 82 1982 هذا اللي قلت لك احسن يقول انه كيف تلقى خذ نص خذ يبعثوا فيهم معناها سواء المقتنيات الخاصه بالنسبه للنخب الموجوده في اوروبا ولا في المتاحف فما شكون توفى خذوا يعني المجموعات الاثريه اللي عنده الحق
0: تو ساعات في لافونت زونشير عايده راه تلقى مثلا تلقى دي فونت بريفي معناها يتعاملوا في اوروبا ان بو بارتو تلقى فيهم قطاع منهم مره نايشين كبير مثلا تو جديد نحكي
5: هي نايشين والقطاع النقدي العملات المعدنيه
0: تجي تشوف
6: لي تابلو دو متر فما برشا سرقه نتاع سرقه نتاع اثار ومتاع دي تابلو دو متر ومتاع كل شيء معناها موجوده في العالم الكل
5: اي
6: القديم لا حتى القديم حتى القديم
5: تونس كانت الى الان متحف في سماء مفتوحه معناها في كل معناها في كل بقعه تلقى والتو العباد تلقى وتفركس وكذا لكن مطالبين ان احنا نشوفوا احسن متحفنا راهي متحفنا او برشا منها مغلق
6: يلزم برشا توثيق زيد يونس على خاطر هما في استرجاع زيد من الاجراءات الاسترجاع يلزمك معناها تعطي إثباتات وسجلات اللي فيها توثيق متاع القطع الأثرية ذيك كانت موجودة في المتحف الفلاني بالدلالات بالأدلة. معناها زادة وقت اللي تكون عندك متحف وعندك قطع أثرية فيه يلزمك توثق لهم ويلزمك تحط من وقتاش محطوط وكل يلزم تبدأ موجودة في سجلات، لأنه في حالة السرقة هذيك من بين الأشياء اللي طالبوا من بين الإجراءات المطلوبة واللي يلزم تكون متوفرة لطلب الاسترجاع فحسب. معناها باش تنجم تمشي تتركز على الاتفاقيات الدولية في مجال استرجاع القطع الأثرية و توصل معناها تعمل الدوسي متاعك باش طالب باسترجاع قطعة من القطاع. أو
5: عندنا أكثر من 2500 قطعة أثرية في اللوفر.
0: في اللوفر
5: أكثر من
0: 2500
5: أكثر من 2500 وفما قطعة أثرية مازالت إلى الآن محفوظة في المخازن مش موجودة في في المتاحف معناها. دونك وفما اللي كنا نحكي عليهم الموجودين في معناها مقتنيات خاصة تاع نخب موجودة في ديارهم في قصورهم موجودة. يعني هذا الكل اللي بعيد ما عدناش نجم نسترجعوها، لكن على الأقل اللي صار بعد الثورة معناها أنه في وقت من الأوقات 3500 قطعة أثرية معناها بعد الثورة 2013 من 2013 و2018 وفما عصابات كاملة.
0: أنت نسيت الميوزي باليو كريتيان بعد المسيحية البدائية طارق يبعد بعض الأمطار على قصر قرطاج هذا في وقت في وقت الحكم بعد
4: كثير المواقع الاثريه اللي تفكروا وقت حكينا عليهم وقلنا انه مازالوا تحتهم برشا اثار مازالت ما جبدتش. نتصوروا انه توا صار الوقت انه نعملوا التنقيب اللي يلزمنا نعملوه ونشوفوا
5: هو التنقيب مكلف جدا
4: مكلف يلزموا نشوفوا شركات
6: يلزم شركات دوليه
4: باش نجموا نقبوا عليهم
6: وعلى شويه كود تكنولوجي زاد
4: نتاعنا تتعب اكثر
5: نكونوا حذرين جدا لانه كما كنا نحكيوا قبيل احسن معناها مثلا مش مرتبطه خاطر ثم خاطر قبل حتى التو شويه قبل كانت الاستكشافات العلمية حتى الحملات التبشيريه فما كهنه فما معناها هما كانت مهمتهم كان مهمتهم ان ينقبوا على الاثار معناها ويزوا فيها. دونك زمنا ناخذوا حذرنا جدا من هال لأنه فما شركات عبر القارات عبر الحدود
6: عصابات فما عصابات حتى شيء مكلف يتبيع برشا
0: ترافيك كبير. على كل حال رايكم يهمنا كل عادة نكون مطيق الباج متاعنا وزي كيف مازلنا نكمل بعضنا في على كل زين حتى لستة
7: بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بألف خير.
8: أحب بكبك كده
7: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: واحنا مكملين معكم في على كل سين بهايتك اخر اخبار تكنولوجيا تشويت مع محمد علي سويسي.
9: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي
10: اريد طور عالمك
11: هايتك. تحياتي لكم، هذا موعد جديد مع هاي تيك، موعد مليان بالارقام المرضية وارقام تخص تونس المرضية. الرابور تريمستريال الرابور نتاع الثلاثي الاول من 2026 مع الهيئة الوطنية للاتصالات خرج الرابور يعطينا فكرة على قطاع الاتصالات في بداية العام هذايا وبطبيعة بمقارنة مع نفس المدة عامنا وحتى سنة مقارنات مع 2024. المهم هو انه المارشي نتاع التليكوم في تونس وصل الشيفر دافير نتاعو لل 1024.9 مليون دينار مقارنة ب 962.3 مليون دينار في الثلاثي الأول من 2025، ارتفاع ب 6.5% بالنسبة للي ريفينو الأساسيين يجيو عند لي زوبيراتور ثلاثة. في المرتبة الأولانية لقاو أريدو تونس ب 354.1 مليون دينار، في المرتبة الثانية تونيزي تيليكوم ب 324.8 مليون دينار، وفي المرتبة الثالثة أورانج ب 200.1 مليون دينار. بالنسبة للي ريفينو نجمو نقولوا أنه فما العديد من الخدمات أبرزهم الداتا فيكس اللي مازالت هي تحتل المرتبة الأولى 35%، داتا موبيل ما يشبعيد عليها برشا 33%، التليفوني موبيل في المرتبة الثالثة 24%، التليفوني فيكس 2%، ويعني خدمات أخرى تحتل 6% بالنسبة للريفينيو. منين جاية المداخيل هذه؟ فما ارتفاع كبير ياسر كيف قلت بالنسبة للداتا فيكس والداتا موبيل. الانترنت فيكس والانترنت موبيل 360.9 مليون دينار بالنسبة للداتا فيكس و 339 مليون دينار بالنسبة للداتا موبيل، مع تراجع بالنسبة للتليفون الكلاسيكي 242.5 مليون دينار والتليفون فيكس ب 18.1 مليون دينار. هات نحكيو توا على لي زابونمون ونحكيو على تو دو بينيتراسيون، نسبة الاستعمال في تونس التليفوني موبيل اليوم 123.1%، الداتا موبيل 89.2%، التليفون فيكس العادي 54%، الداتا فيكس ريزيدونسيال 52.7%. بالنسبة للتليفوني موبيل اليوم البارك متاع الموبيل في تونس نقاو فيه قرابة 15 مليون أبوني، 14.887 مليون هذا هو الرقم متاع لينتير. بارتيسيون نقاو 6.55 مليون بالنسبة لأريد وتونس، 4.49 مليون بالنسبة لتونيزي تيليكوم، و 3.8 مليون بالنسبة لأورانج تونيزي. الاستعمال متاع الصوت اليوم 6389 مليار دقيقة بالنسبة للثلاثي الأول، نحكي لهنا على الترافيك متاع الفوا الصوت بالنسبة للاستعمال. الكونسوماسيون نجم نقولوا 142 دقيقة في الشهر بالنسبة للابوني الواحد. بالنسبة للداتا موبيل اليوم يعني الاستعمالات بالنسبة للانترنت موبيل 10,271,000 أبوني بالنسبة للسمارت فون، 331,000 كلي 3G 4G. وبالنسبة للكونسوماسيون موبيل اليوم في تونس في الثلاثي الأول من 2026 10.4 جيجا في الشهر بالنسبة للاستعمال. هذا هو المعدل بالنسبة للاستعمال متاع السمارت فون، و 33.3 جيجا في الشهر بالنسبة للكونسوماسيون عن طريق الكلي داتا. والترافيك توتال بالنسبة للداتا موبيل وصل ل 354 بيتا أوكتي، مع العلم أنه 1 بيتا أوكتي يساوي مليون جيجا. بالنسبة للريبارتيسيون فما 318 بيتا أوكتي عن طريق السمارت فون و 35.5 بيتا أوكتي عن طريق الكلي. والاستعمال بالنسبة للداتا فيكس نقاو تطور وتراجع، نبدأ بالتراجع. فما تراجع بالنسبة للADSL، 461,000 مستعمل بالنسبة للADSL في الثلاثي الأول من 2026 مقارنة ب 2024 وقتها كان 869,000. الرقم تراجع بالقديه بالقديه بالقديه، أما زاد فما ارتفاع مهم بالنسبة للاستعمالات متاع الفيبر في تونس من 46,000 خلطنا لل 222,000 في ظرف عامين، يعني ما بين 2024 وبداية 2026. الـ FWA ونحكي لهنا على الوجه المهم متاع الاستعمال متاع الـ 5G، الـ FWA يعرف نمو كبير ياسر بالنسبة للاستعمال. في الثلاثي الأول من 2025 كان فما 112,000 مستعمل بالنسبة للفيكسد وايرلس أكسس، وفي الثلاثي الأولاني من 2026 لبوكس متاع 5G وصلوا بالنسبة للاستعمال 278,000. المعدل متاع استعمال الانترنت بالنسبة للـ FWA 330 جيجا في الشهر بالنسبة للمستعمل الواحد. نحكيه على استعمالات الداتا اللي لاحظوها انه استعمالات الفورفي اللي فوق الـ 25 جيجا طلعوا برشا مقارنة بالثلاثي الأول من 2025. كان نعملوا مقارنة الفورفي اللي يساوي ولا أكثر من 25 جيجا طلعوا ب 56% مقارنة بالثلاثي الأول من 2025. الفورفي اللي أقل من 25 جيجا تراجعوا ب 22%. نحكيو توا على اللي ترمينو والسمارت فون اليوم في تونس، فما عنا 10.7 مليون ترمينال، فما 72.3% دي سمارت فون، 27.1% دي فيتشر فون. اللي فيتشر فون هما التليفونات العاديين اللي ما فيهمش انترنت القدم كما النوكيا 3310 وغيرهم من التليفونات ذوكم، هذوكم يتسموا الفيتشر فون. بالنسبة للتابلت نحكيو على التابلت اللي فيهم كارت سيم 0.6%. وإذا كان حبوا نشوفوا وين 5G بالنسبة للاستعمال متاع السمارت فون، نلقاو أنه اليوم فما سيطرة كبيرة بالنسبة للسمارت فون 4G، 84% من السمارت فون كومباتيبل 4G، 9% بالنسبة للسمارت فون كومباتيبل 5G و 5% من لي سمارت فون كومباتيبل 3G. مشكله كبيره بالنسبه لل 5G اللي عندنا فوق العام من لونسمون نتاع 5G. واليوم نظرا بالطبيعه لارتفاع اسعار لي سمارت فون هذوما نتاع 5G، نسبه الاستعمال نتاعهم ولا حضورهم اليوم ضعيف ياسر مقارنه بالي سمارت فون 4G. اليوم عندنا في تونس 64 سمارت فون في 100 سكن. كانت هذه هاي تيك فيها قراءة لرابور الاخراني متاع الهيئة الوطنية للاتصالات ويخص قطاع الاتصالات في الثلاثي الأول من 2026. هاي تيك لتقاوى على السيت متاعنا موزايك اف ام بوان نت.
9: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
10: أريد طور عالمك
2: على كل لسان.

0: هذا جولة تونسي على موجات موزايك اف ام. ذكركم غدوة بعد غدوة إن شاء الله أول أيام العيد، ثاني أيام العيد على برمجة خاصة على موجات الأولى في تونس مع مختلف الزميلات والزملاء، ونعطيكم موعد لخطتات غدوة إن شاء الله من الستة حتى للأول إن شاء الله مع بعضنا، من الستة حتى نص نهار تسويع من بث المباشر، وين كالعادة تلقاو أهدائاتكم وتلقاو الموسيقى وتلقاو الربح والأجواء إن شاء الله الممتازة والممتازة جدا إن شاء الله. عيد يوسين دايما نتمنى لكم طريق سلامة للجميع. نمشي تو سويت لنستحكي
1: نستحكي
2: صباح.
0: شبيكو سيدة عايدة؟
2: قلت لك تعمل لي اهداء غدوة صباح بمناسبة العيدة.
0: نعمل لك اهداء.
2: مرسي، عايشك دكتور.
0: بارك الله فيك. تقول اختنا عايدة تعمل في الكازين
3: العلامة
0: هذاك علاش. بارك سيدي، نمشي تو سويت والعبيد اللي تسوق في الكياس قولهم طريق السلامة وردوا بالنا، لأن مرصد سلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى مزيد الحذر والانتباه.
4: وأكدت رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الرائد سامية مسعود في تصريح لزميلة بشرى سلامي أن احترام قوانين الجولين والسياق المتزنة يبقى الضامن الأساسي لقضاء عيد في أجواء آمنة، وقالت أنه العيد فرحة والفرحة تكون كيف نوصلوا سلمين، وشدت زيادة على أهمية ربط حزام الأمان بالنسبة للسائقين والركاب سواء في المقاعد الأمامية أو الخلفية، مع ضرورة احترام السرعة القانونية وإشارات المرور والمحافظة على مسافة الأمان، إضافة إلى تجنب المجاوزة الخطيرة والسياق المتهورة، كما حذرت من استعمال هاتف الجوال أو السماعات أثناء القيادة لما يمثل من خطر على التركيز والانتباه، ودعات إلى إعطاء الأولوية للمتراجدين والانتباه لهم خاصة في المناطق المكتظة.
5: يوجه المرصد الوطني لسلامة المرور نداء لكل مستعملي الطريق باش نكونوا أكثر وعي ومسؤولية ونحافظوا على سلامتنا وسلامة الناس الكل. العيد فرحة والفرحة تكمل كي نوصلوا سالمين، على هذا لازمنا نحترموا قوانين الجوالين ونسوقوا بكل حذر. أول حاجة ربط حزام الأمان ضروري للسواق والركاب في الأماكن الأمامية والخلفية، احترام إشارات المرور والسرعات المحددة، زادة لازم نحافظوا على مسافة الأمان ونتجنبوا المجاوزة الممنوعة والسياقة المتهورة. ونحب نذكروا اللي يستعمل التليفون أثناء السياقة وحتى السماعات ينقص برشا من التركيز ويسبب في حوادث كثيرة. كيف لازم الانتباه للمترجلين وإعطائهم الأولوية وقت ما يلزم. بالنسبة لسواق الدرجات النارية، الخوذة تحمي أو تبقى ضرورية، ومن المهم زادة ما ننقلوش ركاب وسائل مش مهيئة، نحملوش أمتعة تحجب الرؤية على السائق، وإذا كان السائق يحس بالتعب أثناء السفر الأفضل أنه يتوقف شوية يرتاح قبل ما يوصل الطريق. وبالطبع بالنسبة للسياقة تحت تأثير حالة كحولية خطر كبير على الجميع، وقبل أي سفرة لازم نتأكدوا من مسلسلات سلامة كما حقيبة الإسعافات ومسلسل العطب.
0: ردوا بالنا بقدر المستطاع، ناخذوا بالأسباب كيف ما قالت سيسوا رواحكم، نحبوها تكون عطلة آمنة، عيد آمن إن شاء الله. أهم حاجة نوسعوا بالنا، وأكثر حاجات اللي تنجم ضر هي السياقة تحت التعب، واضح ولا تحت تأثير حاجة
3: والسرعة زادة كيف خاصة خاصة أي خاصة أنه برشا ناس توا باش يروحوا يخدموا اليوم باش يروحوا لبلدانهم اللي هي تنجم تكون بعيدة
2: ولا اللي يخدموا غدوة صباح بكري يعملوا التهاني وبعد يروحوا لبلادهم لجرومبيليا. هذوكم الناس هذوكم فهمت
3: وتروت

0: يردوا بيلهم في الثنية زيد
1: 30 كيلومتر قرنبيل يا مدام صلي عني بي
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نوصل قبل يونس انا في الكبدة عنده بوشون مش السكر هو نوصل قبله.
0: وتشي بيه شكون نحكي عليك نحكي عن الناس اللي تخدم غدوة صباح بكري
1: تخدم غدوة
0: وتروح لقرومبيليا
1: فما حتى مشكل نجيو صباح نصليو في جامع مون بليزير ومن بعد نجيو نقصدو ربي نخدمو استنطع صباح لاني امورنا واضحة والحمد لله نحن في كنا في الله ونحن في كنا في رسول الله والحمد لله. اقعد زازوة عايدة
2: دونك بالحق الناس خاصة الناس اللي يروحوا اليوم اللي عندهم نهار خدمة مش يروحوا في المسافات البعيدة في الليل دنيا ظلمة فما ثم طرقات ما فيهاش إنارة يروحوا بهم بسرعة كيف كيف يحب
0: وطريقات زادة محليهم كان كلهم مستويين وكل
2: فهمتني دونك ويكمل نهار خدمة ويروح ينجم يكون تاعب خاصة اللي الناس كلها حتى مش كان اللي يهز مع عائلته ولا مش لازم عائلته يعني كيف كيف دونك يعني حاولوا انه يا خويا مسالش نزيد ساعه ساعتين يرتاح الطريق يرقد شويه نص ساعه يقف في بحر فهمتني ويوصل أي يوصل بالسلامه خاطر عيد عيد بتاع لما
3: تاع عائلات
2: بيان سور نقصوا شويه نقصوا من التليفونات نقصوا من والسرعه سرعه سرعه
0: اي بالكم تسوقوا في يدكم تليفون
2: خاصه انه هذه حاجه هذه حاجه يعني موجوده في طرقاتنا الحق بعض نقول بعض التوانسة السيارات بالضبط هي كيما الدواب عندهم معناها ما عندهم حتى مشكلة عنده وكهوة معناها سون سنتر دي ما فما حتى مشكلة معناها دونك لا توا سياراتنا بالله ردوا بالكم على صغيرات
0: والله مش اثنية بركة زادا يونس حتى اللي قاعدين في تونس على خاطر ما يتفرغ البلاد وتولي الناس غدوا عادي يبدو ماشي بشي عايد يحرق ستوب ويحرق الفلوس قالوا شنو هو في رغتي ما فماش فما حتى شيء زادا هذوكم يلزمهم يتريثوا ولا تلقوا
2: وناس كبيرة باش نتلموا الناس كلها
1: ان شاء الله كل عام تحيب الخير سي يونس
2: وانت زادا
0: عيدكم مبروك عيدكم مبروك شيخ الدكتور الدكتور العلامة قبل علو
3: نسلم على رحمة وتسمع فينا من جربة نسلم عليها برشا
0: وعلى دكتور نيس بالطيب زيد نسلم عليكم الكل وخليكم عيدكم مبروك
1: يا سيدي إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير نعطيكم رونديفو غدوة صباح في إن شاء الله صباح العيد خل إن شاء الله نبدأها بسليتو عندي هكا فريق السلامة عليكم الكل خليكم مع أجواءنا الاحتفالية شوية خل الأخبار بتاع الستة بعد هي سبور إكسبريس والمشوار يتواصل مع ريكال سبور مع حيدر الشيخ سنين دايما كل عام وانتم حيين بالخير إن شاء الله ديما أعيدنا حفلة بسليتو عندي.

0: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة. بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
1: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو .com. ترافل تو دو لي بري
2: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باك جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بالنار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
3: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
4: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
5: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. تونس تظهر ضمن كوكبة الدول الإفريقية الصناعية الخمس الأوائل، وتحتل المرتبة الرابعة في مؤشر التصنيع في إفريقيا في نسخته الثانية، والذي نشرته أمس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وذلك بمناسبة اجتماعاته السنوية المنعقدة من 25 وحتى 29 من مايو الجاري في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو. ويحتل المغرب بحسب التقرير المرتبة الأولى، بينما تأتي مصر في المرتبة الثالثة، تليها تونس وجزر الموريس ضمن المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي. كما أشار التقرير في سياق ذاته إلى أن جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في أفريقيا جنوب الصحراء القادرة على منافسة دول شمال أفريقيا، واحتلت المرتبة الثانية ضمن هذه الكوكبة. تونس تحتضن ببادرة من مجلس العمالة التونسية الأفريقية الدورة الأولى لمعرض التكنولوجيا والخبرات الأفريقية من 6 إلى 8 أفريل من سنة 2027، وذلك بهدف تطوير أدوات الدبلوماسية الاقتصادية وتأمين حضور تونس أفضل في القارة، تونسيا أفضل في القارة. وجاء الإعلان على هامش اللقاء الذي جمع وزير الخارجية محمد علي النفطي بمقر الوزارة برئيس المجلس أنيس الجزيري، وخصص اللقاء لاستعراض مخرجات الدورة 9 للمؤتمر الدولي حول تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا 2026، والتي أسفرت عن إبرام مشاريع استراتيجية كبرى في قطاعات النسيج والتنمية الحضرية والابتكار التكنولوجي وفق بلاغ وزارة الخارجية. في أشان الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر انذارات لسكان 13 بلدة وقرية جنوبي لبنان بالإخلاء، ويدعوهم للانتقال شمال نهر الزهراني. من جهته، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض جنوب لبنان ويسيطر على مناطق استراتيجية. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها عادت توجيه أكثر من 100 سفينة تجارية حتى اليوم لضمان الالتزام بحصار الموانئ الإيرانية. ونائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف يعلن اليوم أن الحكومة اتخذت الخطوات الأولى لإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاع شبه كامل منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أواخر شهر فبراير المنقضي. في الختام، شرطة مكافحة الشغب في تركيا تستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تجمع دعا إليه اليوم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل غداة صدور قرار قضائي بعزله من منصبه. وجاء التجمع في مدينة إزمير بعد يومين من اقتحام مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، وألغى قرار المحكمة الصادر الخميس فوز رئيس الحزب أوزغور أوزيل في الانتخابات الداخلية للعام 2023، وعين رئيسه السابق كمال كليشدار أوغلو زعيما مؤقتا له. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك FM.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.

0: أريد في العيد الكبير شارجيب زوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريد طور عالمك. سبور
2: إكسبرس. مرحبا بكم الناس الكل. أعلنت الكتابة العامة للنجم الساحلي في بلاغ صادر اليوم عن عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية تكون نهار الجمعة 19 جوان، انطلاقا من 5 متاع العشية في نوزل نادي بسوسة، وهذا بعد عدم ورود أي ترشحات للانتخابات اللي كانت مقررة نهار 25 ماي. قال زاد البلاغ أنه جدول أعمال الجلسة مش يكون يتضمن انتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية الهيئة المستقلة، مع فتح باب الترشحات بداية من تاريخ نشر هذا البلاغ وإلى غاية 15 جوان 2026. مش نرجع على الموضوع هذا بعد شوية في ركام سبور بكل التفاصيل، لأنه الحقيقة موضوع مهم جدا. نجم ساحلي فما تخبط كبير، بعد شوية نحكيه فيه كل هذه التفاصيل. لا نجي وتول الليكيب ناسيونال، وعدد من اللاعبية يلتحقوا بالتربص في تبرق تونيكتي حنبعل والمستوري، في حين تساؤلات في خصوص موعد التحاق علي العابدي اللي يلعب الليلة مقابل ذهاب البراج من أجل ضمان البقاء في الليغ 1 ضد سانتيتيان، دونك نيس سانتيتيان الليلة في الليلة متاع البراج. دونك علي العابدي باش يكون موجود، ومازال مش واضح وقتاش ينجم يلتحق بالمنتخب الوطني. حمام لم في الملعب الجابسي نهائي البراج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، يتلعب السبت 30 ماي في أولمبي سوسة أو يكلو. دونك هذه هي المعلومة، في أولمبي سوسة أو يكلو المقابلة باش تتلعب. نذكروا فينا البراج اللي يربح يلتحق بساقي تلدير وأمل حمام سوسة في الرابطة المحترفة الأولى. أعلنت الهيئة المديرة النجم المتلوي عن تفاقم الأزمة المالية للنادي بعد ما تراكمت ديونه تجاه اللاعبين والمزودين والإطار الفني لمدة 8 شهور. لاعبية المتلوي 8 شهور ما خلصوش، دونك الوضع أصبح يهدد مستقبل النادي على حد تعبير البلاغة. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوانيت. احنا نعود نتقابلوا بعد شوية في ركاب سبورة.
0: فا أريد في العيد الكبير شارجيب زوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريد طور عالمك.
3: موزايك FM، لا راديو 100% تيوب.

0: حيدر الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام عودكم اليومي مع ركاب سبورة. عودة كالعادة على أهم وآخر المستجدات الرياضية في تونس وخارج تونس. نحكيه على تفاقم الأزمة في النجم الساحلي والدعوة إلى عقد جلسة عامة انتخابية أخرى. شكون الناس اللي تفكر اليوم في الترشح؟ شنية شروطهم؟ شنية الوضعية المالية تحديدا؟ شو المطلوب في الفترة القادمة رياضيا وإداريا لكن خاصة ماليا؟ برشا أسئلة نطرحوها اليوم. يكون معنا بعد شوية نجيب المجريسي يشاركنا هذا الحوار أخبار مهمة ومعطيات مهمة لجماهير النجم الساحلي والجماهير الرياضية الكل بكل تأكيد. نحكي زيادة على ترتيب التراكم الجديد للأندية الإفريقية ونعرفوا مليح قيمته في تحديد الأندية اللي تلعب مونديال الأندية. دونك الوضعية بالنسبة للترجي التونسي الموجود ثالث الترتيب والنادي الإفريقي اللي يرجع المسابقات الإفريقية من بوابة رابطة الأبطال الموسم القادم. شنو لازم الزوز الفرق التونسية هذه حتى يحافظوا أو يحسنوا ترتيب حتى يضمنوا مشاركات في كأس العالم إما القادمة أو اللي بعدها بكل تأكيد. كيف كيف نحكيه على مقابلة البراج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى حمام الأنف والملعب الجابسي وعديد الأخبار والمعطيات الأخرى في سويعة تقريبا رفقني فيها المدرب والمحلل الفني سمير السليمي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بك حيدر، تحية ليك عمار لخيان، الناس كل تبع فينا تحية رياضية ونقولهم عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير.
1: أهلا وسهلا بك سمير. عمار شو الأمور؟
3: مرحبا حيدر، مرحبا بك، مرحبا بمستمع مزيك كفين. إن شاء الله عيد ميلاد، إن شاء الله إن شاء الله عيدكم مبروك ناس كل، إن شاء الله
1: حتى لعيد ميلاد
3: حتى عيد كل الهاتف فما ناس عندها عيد ميلاد
1: زيدون. أهلا وسهلا في الإخراج، مرحبا وسيم في الإخراج الرقمي. فصل قصير ثم نبدأ من آخر ما صار واللي صار صار في النجم الساحلي. تفاصيل بعض اللحظات.
4: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في ثلاثة جمعات كهو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأونليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agil Energy.
0: آخر مسار.
2: عنت هيئة النجم الساحلي والكتابة العامة للنجم الساحلي عن تحديد موعد جديد لجلسة عامة انتخابية تكون نهار 25 تكون نهار 15 جوان 2026 وفتح باب الترشحات انطلاقا من صدور البلاغ متاع اليوم. لكن الخبر هذا يخفي وراه برشا معطيات وبرشا معلومات بالنسبة لجماهير النجم الساحلي تخص الاتوال ووضع الاتوال حاليا وفي المستقبل. موجود معنا وينضم لنا نجيب اللامجريسي. اهلا وسهلا. مازال ما وصلش نجيب، خلينا نبدا بعمار. كان متوقع الحقيقه انه يتم معناها تاجيل الجلسه العامه الانتخابيه لعدم ورود ترشحات، وهذا مش مفاجئ الحقيقه.
3: طبيعي هذا مش مفاجئ بحكم تشوف يعني الخطايا وتشوف يعني الجلسه يعني التقييمات اللي صار فيها. سير ما الواحد بيجي باش يسمع 105 ولا 106 مليار طبيعي جدا حيد الرأو مش يقوم مش يجيب شي ترشح مش يطلب بوريق، ولكن باش ما نخوفوش الناس.
2: هو زاد عمار ال 105 هو الإجمالي الديون، أما أمل
3: إيه فما فما 56 ذولي رضا شرف الدين ولا 57
2: ربي يفرج عليه
3: يفرج عليه.
2: هو مش طالبهم تو، هو وعائلته دونك ماهيش ديون عاجلة
3: زاد. وفما 20 نتاع السي ان سي اس معناها هو القباض، فممكن حتى أكثر باش تبدا بالموسم. بس الناس يعني حتى اللي باش يجي ترشح ما تفجعش، باش تبدا الموسم يعني تحب لك 5 مليارات و500 اللي هي مع الجماهير، مع يعني فما ناس تعمل تلف حول النادي وتنسى الصراعات، تنسى الصراعات خاطر المره اللي فاتت حكيت وقلت لك فما برشا صراعات، تنسى الصراعات وتنسى المشاكل. برسمي لاول مره الجمهور زاد يحب الجماعه ما يحبش الاشخاص، وتلتف العباد وتعطي الفلوس وقتها وتسيب عليك من نمره 5 خاطر من بعد النجم نبدا نحكي، ومن بعد يجي نجم يقول لك نمره 5 انت باش عاونت، اني انساني مانيش معاونك، ارتحتش هاي ارتحناش هك باش كيك بربي باب ونسكروا له باش ما يقعدوش يتعبوا فيها برشا، باب ونسكر واي مانيش معاونك، وحتى كان عاون ما نقولكش انت باش نعاونو عاون. فما اني والله
2: حيد هو مثال شيء خصوصيه ما باش نسالك مثال، انت مقرر ما تعاونش معناها ولا ما تحبش تعلن للناس؟ ما نعرفش، مجرد سؤال خاطر نتصور انه اللي يسمعوا فينا تو راهم طرحوا السؤال.
3: اكتب لي في كومونتير جراندايزر هذاك دينار ماهوش مد ومتخبي عاط حساب دينار لايت ومتخبي ورا البي سي، اني هذاك ما عادش يدخل في ذمتي بمليم، ما عادش نسمعه اصلا. والتوال مريضه فما مشكله حيدر نتاع فلوس، وهما مازالوا يتعاركوا. والله حيدر شيء دوخ، والله اني مره فجبت لك حكيت سونتر فورماسيون مازال وجه على عمار تشيمك في عمار، انت عبيت قصت نقصوا في شيبس ولا في تعملوا عبيت الكل ودي يدفع الفلوس ورجعوا العكروت ويرجع عندك يعني تنجم الجمعيه 31 اوت تلقاها في الهوات، وبربي زينه ما يطلعناش بربي محلل من غادي ندرا شكون يطيح والتوال ما يطيحش، بربي هذيك الشعبوي خليوها في دياركم. طو فما مشاكل كبيرة، 31 القانون يقول مش عمار قال ولا نمره 5 ولا ليه، والقانون يقول نهار 31 أوت هذا 31 كان الجامعة يعني تعمل معاك البيع وتهزك توصلك نهار 31. فما جمعية اسمها النجم الرياضي الساحلي تنجم تلقاها في الهوات لا قدر الله، هذا العباد اللي ما تحبش تفهمه لازمك تمشي تلقى حلول ترجع العكروت. الناس الكل الدور ميمكش فيه تعاركت معاه ولا عندك صراعات ولا ميمكش. فما النجم الرياضي الساحلي تمشي تعطي الفلوس وتعاون الله غالب في الاخر باي كي تهرب العباد ويهرب، فماش معناها الناس اللي تدفع الفلوس ما يحب معناش الله غالب ما تستنى العباد تو حاطه يديها كيكا تستنى في واحد كيما فرجي ولا حمدي المدب ولا السلامي في صفاق تجي يغشمك بمليار ولا بزوز راهو مضمض وبيت عصير
2: عليه. هو فعليا ما فماش ما شخصيه كيما هكاكا
3: ما فماش
2: كل مش بالضروره بنفس الكاليبر بنفس الحجم ولا الامكانيات، اما أعتقد أنه جهة الساحل
3: نعطيك
2: برشا ناس نجم
3: تعاون، فما ناس تحبش تمد الفلوس مثلا كما الزهرة دريس تمد شوية تمد لك بالرغم هي عاونت برشا سونتر فورماسيون ووقفت برشا معنا مع الإطوال وبيتت الملاعبية، خلينا نقولوا الحقيقة هذه حقيقة. فما كمال بالخيرية فما ناس عاونت، ولكن تنجمش تحط الحمل على زوز ولا ثلاثة من الناس، تنجمش احمل راوت برشا فلوس وزيد. هاو نقول لك علاش الناس ما عادش تحب تعاون، خاطر عاون فسد عاون فسد عاون فسد نحطوا نجيبوا الفلوس في عود نعملوا استراتيجي ونجي ونصرحوا الناس ونقولوا راهو مانيش نلعبوا على البطوله ومانيش نلعبوا على البطوله راهو السنه مانيش نلعبوا نصرحوا العباد انا باش نخلصوا ديوننا لا نخلصوا ال 4 مليارات السنه مثلا ونزيدوا نجيبوا ب 6 ملاعبيه لويه
2: ما فهميش علاش
3: عليه
2: لازم لازم
3: تقعد تعرف تقعد تعوم في شيح تقعدون في نفس في نفس انت تعوم ما تنجم تخرج للشط يعاود يرجع كلمه اي
2: معناها تخلص ديونك وتدين تخلص خلص لا خلص ديونك وارتاح
3: خلص ديونك
2: عام عامين وبعد
3: شوف هاو هاي الناس اللي بيجي يشد لي طوال نخلص ديوني وما عم بالي بحد ما لعبش على التيتر عامين ما لعبش عليه التيتر
2: لا ماهيش كارثه معناها هي
3: بعد بعد عامين ولا ثلاثة سنين خالص في ديونك وعندك ملاعبيه يعني تنجم تبيعهم وتنجم تدلل عليهم ولاد السونتر فورماسيون ابناء النادي نتاعك اللي متكلفين شيء من المفروض ولكن اذا كان باش تقعد الصراعات هكا باش تصير يعني برشا برشا باش برشا مشاكل وباش تقعد امل الناس باش تجي ترشح باش تحب نقول راه ما تخافش 106 تقرا فيها اما هو راه كي تعرف كيفاش تتصرف 6 مليارات تبدا السيزون نتاعك وتركح امورك اما على شرط ما تجيبش تخمه نتاع اللاعبين وتبدا تكدس في الملاعبين اللي صار خلص وطلع ولاد السونتر فورماسيون مالك كان ولاد السونتر فورماسيون وقت الأزمة تلقى أولاد السونتر دو فورماسيون متاع النجم الرياضي الساحلي وقت الأزمة أما أنك تجيب تخلص أربعة وتجيب بستة مش تقعد واحد وفي السونتر عنا وحتى ما تراهمش يطلع وعمار كيطلع قبل كان فم واحد يشوف في الضوء معني عمار بشي يلعب اللي بجاوي كيف كيف كان فم واحد بشي عطيه شانس أنه بشي يلعب يعني أول ما نبدأ يسبوا فيني عادي جدا ذيك الكرة تبدأ تطلع ومن بعد يسبوا كشيرميتي كيف كيف اي من السلطاني صابر بن فرج نعطيهم لكل بلبولي بلبولي تعرف يعني من اول ما طلع غلط غلطات كذا من بعد ولا افضل حارس في تونس هذيك هي تطلع صغار تطلع ويتكون وقتاش باش يكسب الخبره هو كي يغلط والجمهور يدور عليه ويصلح ويغلط ويصلح وعادي ونجيبه ونجيبه مدرب وما يفهم ونجيبه واحد ولد النجم الرياضي الساحلي ويفهم وضعيه الفريق ونصرحوا الجماهير راك ما تنجمش تلعب على التيتر
2: بالضبط
3: عامين ماكش تنجم تلعب فيهم على التيتر
2: بالضبط مازلت باش ناخذ رايك باش ناخذ زاد رايك سمير فقط خلينا ولا عندك متعلق على هذا قبل ما نرحبوا ساعه بنجيب اهلا وسهلا نجيب مرحبا
4: مرحبا بك حبيبي تحيه ليك تحيه لسمير وعمر
2: اهلا وسهلا
5: تحيه ليك نجيب
2: اذا كان عندك مضيف على هذا سمير قبل ما نمشي لنجيب
5: عندي راي تقريبا يتوافق مع عمار في بعض النقاط ويختلف في نقاط اخرى وراي كذلك ينطبق على معظم الانديه التونسيه انه النجم الرياضي الساحلي في تاريخ اوت ولا شنو باش يتيح الى ربة الهوات لا سبيل اليه لا سبيل اليه لانه الكاف تتعامل مع انديه محترفه واحنا في تونس ماناش نوادي محترفه وضعيه
2: النجم ما ينطبقش علينا القانون
5: ما ينطبقش علينا القانون ولو اني انا مانيش رجل قانون ولا ادعي اني نعرف القانون لكن نعرف وضعيه النجم الرياضي الساحلي في مشهد الرياضي التونسي انك كاف تحب تطبق علي قوانين الفيفا طبقها على نوادي محترفه الزمني قبل عن طريق الجامعه بالاحتراف الكامل مشاكل الاطوال الحاليه مساهم فيها الادارات اللي تعاقبت على الاطوال وتعاقبت على الافريقي وتعاقبت على السيابي والسياسات وغيرها لكن كذلك المسؤوليه كذلك فيها جزء كبير للفيدراسيون اللي الاطوال تبقبق بالديون وتشري في الملاعبيه الفيدراسيون تعطي في الاجازات ومصادق عليها من طرف
2: سمحني سمير هو ذاير وجهة نظر مهمة ياسر وانا معاك ما ينجم حد يسمع يقول لك يا اخي النوادي ورؤساء النوادي ما همش قصر هما هو عنده مصلحة في فريقه هو منتخب هو جاب وفق معايير معينة باش يكون في البلاصة هذيك مش مستحق الرقيب كيما الجامعة باش يقول له اشري ولا ما تشريش
3: اذا كان كلام سمير راه منطقي على الاخر كيما شنو يا اخي
5: شنو نشري بالمليارديرات في الملاعبية والشهرين ب 120 الف دينار وتعطيني في الليسانس وانت تعرفني اللي انا في عجز مالي يتراكم من موسم الى موسم انت وينك رقابه وينك سلطه اشراف انتم زاد مساهمين في وضعيه النجم والافريقي قبل والملعب التونسي والسابي وغيره وضعيه كره القدم التونسيه فيها مسؤوليه من الادارات المتعاقبه شو يعملوا الادارات المتعاقبه سيدي ما الجمهور يحب على الملاعبيه تشري له ملاعبيه شنو المشكل العجز كان مليار ولا ثلاث تخرج لدار ذيك اللي بعدها تولي 10 و20 وهكذا دواليك بولدونيش على مستوى التراكمات بعد ديون في الاخير اللي يقعد في المشاكل هو الجمهور وهو النجم الرياضي الساحلي
2: اللي هو اصل المشاكل
5: اللي هو اصل المشاكل
2: ما يقبلش فكره يطلع مسؤول يقول له ما نلعبش حاجه
5: المسؤول
2: لا اربح والعب يمشي يضطر يجيب لاعبين
5: باش مسؤول انت مسؤول بالحوكمه بس قول كما قال عمار باش طلع لي جون وتوعي الجمهور وتخاطب معاه بمنطق نتاع كوره. انا ما نصدقش انه نجم ديال السياحه اللي ما تكون بشرق الحلول في 5 أو 6 مليار دويت حتى ولزمت تدخل الجامعه او سلطه الاشراف حتى ولزم في نهايه المطاف. لكن كذلك المسؤوليه مشتركه وتراكمات نتاع سنوات تزيدوا نحكيوا عليها اكثر لانه وضعيه كره القدم التونسيه مش على طوال فقط. شنو طوال قسم الهوات هذه انا من منهاش قول قالها عمار شعبويه ميسالش ولكن ما منهاش علاش لانه مانيش مهيكل احترافيا باش طيحني ديفيزيون 2 كيما اليوفي مانيش مهيكل احترافيا باش نعيش في ازمه ماليه كيما برشلونة ونصرف اقل من جيرونا واقل من غيره. برشلونة اكبر فريق في العالم فهمتني لانه غاديك عندهم الاحتراف الحقيقي هنا ما عندناش احتراف حقيقي هنا عندنا نتمشاو مع الاحتراف بطريقه هجينه وبالتالي ما هيش مسؤولية الطوال فقط ولا مسؤولين الطوال فقط والتراكم تاع سنوات مسؤولية مشتركة. وإذا كان تحبوا هالكيان هذا تاع نجم الساحلي أن الناس الكل منها سلطة الإشراف منها الدولة منها الفيدراسيون منها البنوك منها كذا الداخل في وضعية النجم وعاجلا عاجلا يتغير القانون لتصبح النوادي متاعنا شركات وتصبح القوانين من طرف الكاف بتعليمات من الفيفا تطبق هنا على الرأس والعين لكن ما نجمش طبقها على أندية لا هاوية ولا محترفة.
2: ما هو الطرح معقول جدا وفيه برشا منطقة من الاتحاد الافريقي يقول لك أنا راني ما نتعاملش مع نادي أنا نتعامل مع اتحاد محلي اللي هو الجامعة انت
5: اللي هو
2: هذيك ترجع لي أنا بالنظر أنا
5: نطبق عليك اللي هو سبب عليك. من الأسباب مع احترامي للناس الكل سبب من الأسباب أزمة كرة القدم التونسية المكاتب الجامعية المتعاقبة وبالتالي فليتحمل المسؤولية متاعه.
2: باهي خلينا نمشي لنجيب المجريسي ناخذ رايك في هذا لكن بداية البلاغ إذا كان معنا ما نضيفه فيه عادة معناها بتحديد موعد جديد جلسة عامة انتخابية تكون 15 جوان القادم. نجيب
4: مرحبا بك جديد حيدر تحية لكم وإن شاء الله نقول للناس كل عيدكم مبروك إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير. شفنا صحيح البلاغ هما زوز بلاغات البلاغ أنه تأجلت أو ألغيت الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مبرمجة يوم 30 ماي بسبب عدم ورود أي ترشح لرئاسة النجم الرياضي الساحلي والبلاغ اللي بعده جاء يعني تقريبا بعد ساعة من البلاغ الأول أنه الدعوة لجلسة عامة أخرى باش تكون بتاريخ 19 جوان يعني حتى المدة الزمنية مش طويلة لأنه زاد نعرفوا أنه الموسم
2: 15 جوان ولا
4: الجلسة العامة لا نهار الجمعة 19 جوان
2: صحيح
4: وبالتالي معنى واضح الأمور أنه حبوا يسرعوا بجلسة عامة أخرى في شيء ما تتبدل الأمور في شيء ما تكون فما قائمة ولا يكون فما أشخاص اللي باللغة العامية نقولوا يحرقهم الحليب حيث لأنه الحقيقة الوضعية واللي يخوف أكثر وهي حالة الكساد خليني نقولها كما هيك فما برود تام فما غموض تام صدقني يمكن
2: غياب كامل وتام زادة
4: فميش حيد الراو اللي طوال عبارة توا تشوف لوكال تدخل ما تلقى حد باستثناء بعض العملاء ما تجب تتواصل مع حتى حد ما تجب تحكي مع حد حتى ما يعطيك معلومة. الحقيقة يعني الأمر مخيف جدا أنه لهنا تحس أنه الناس كل بعدت الناس كل حد يتملص من المسؤولية زادة والناس كل خايفة معناها حتى كي تحكي الناس كل خايفة ما تحبش تقدم فما ناس خايفة على الوضعية بتاع الإتوال فما ناس خايفة تقول لك ليه ما تحبش تقدم فبعض الأشخاص اللي الناس يمكن تشوفها اللي لازمها تكون في الفترة هذه قريبة تحاول تقطع حلول يشوفوا يعملوا هيك حتى نوعا ما هيئة إنقاذ اللي قاعدين نسمعوا بها وما نش قاعدين نشوفوا فيها وإلا التوى ما ولدش فما هيئة إنقاذ اللي قاعدين نسمعوا في الحديث عليها. هذه كل معناها عوامل اللي تخليك فما برشا غموض في الإطوال ومعها مخاوف كبيرة كما قلت لك الجماهير لأنه اليوم بحقيقة الوضع كثير زاد كيف الجمهور يقول لك خويا ما منحبش يجيني شخص جوست باش يعمل كارت فيزيت وباش يكون كما غيره يعمل مدة ومن بعد كي يتملص من المسؤولية ويهرب ولا يقول راه الوضع مانيش قادر عليه خاصة مع الأرقام المفزعة اللي قاعدة خارجة. ولكن زاد الأرقام المفزعة ماهيش جديدة يا حيدر راه مبلغ 105 كان نرجعوا لعمان باش نلقاو 100 وشوية
2: اي هو بيدو زاد شوية
4: هو بيدو فما معناه فما تركة قديمة فما برشا عوامل فهمت باش المبلغ قاعد يزيد بشوية بشوية فما زادة كي تشوف انت فما 53 ولا 54 مليار هذوما اللي سالهم الدكتور إذا شرف الدين كما قال عمار زاد فما نصيب للسينسيس بالتالي راهو الوضعية بستة ولا خمسة تنجم تبدأ عامك تنجم تحاول الخطايا العاجلة هذوما تخلصهم ولكن شكون هنا نسمعوا أن الدكتور كريم العكرود ببوادر شخصية قاعد يعمل في بعض الأشياء قاعد يعمل في اتصالات قاعد مثلا يمكن الإعلان على انطلاق في الدوسي الاشتراكات باش يكون هو اللي لاهي بيه ولكن إلى حد الآن اللي قاعد يشوف فيه الجمهور ما هو قاعد يرى في حتى شيء وقت اللي فما فرق أخرى بدأت تبرمج وتشوف وتنتدب وتتواصل وتعرف أنت اللي صحيح تو كما قال عمار صحيح من نجموش اليوم اللي توال لازمها لازم شكون يصارح لازم شكون زاد يحكي الواقع والحقيقة أما كيف زاد لازمك شوية تدعيمات لأنه فريق باش يخرج عليك برشا ملعبية فريق يفتقر البرشا عناصر اللي تنجم تقاوم بيهم ولكن حاول تشوف أنهم ملعبية يكونوا فانت كونترا ما همش غالين ما يتكلفوش عليك برشا نقطة أخرى حيدر واللي هي يمكن حبيت تتواصل معكم اللي هو المشكل الكبير ما فهم حتى رئيس من الرؤساء اللي جاء وخلينا نقولوا اللي بعد اللي غنشر في الدين ما فهم حتى حد حل بالشجاعة وقرروا الوضع كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وراني اليوم باش نجي باش نحاول باش ننسى الألقاب لازم الناس كل تنسى التيتروات رانا باش نحاول نصلحوا عبارة جماعية اللي باش نعاودوا نبنيوا من نور جديد باش نحاولوا نكونوا جماعية 43 باش نحاولوا نخلصوا خطايانا راهو عندنا أولويات أهم التيتروات هذا كل ما فماش شكون اللي
2: يقولوا زاد زاد زاد نجيب راهو معناه باش نسبه شويه وزاد نشوفوا تيز والانتي تيز راهو كي يطلع مسؤول كيما في جمعيه كبيره كيما نجم الساحلي يقول انا ما نلعب شيء يشدوا 3 4 باجات زوز 3 بلاتوات يتنحى من غدوه معناها راهو مشكل زاد خاطر
4: البوبليك ما نجمش يكون مسؤول اذا كان بشيء
2: مالوريزمون هذا وضع هذا معناها هذا الكونستا اليوم معناها المسؤول اللي يطلع يتكلم لا وانت شكونك باش تعبر باسمنا باش تقول ما نلعبوش واحنا جمعيه كبيره جمعية كبيرة أوكي على العين والرأس لكن فريق متواضع النادي حاجة والفريق حاجة فريقك اليوم متواضع لازم خدمة وصبر وتكتيك واستراتيجي وكذا ما يقبلوش الناس يقول لك لا أنا اسمي النجم أنا اسمي ساس أنا اسمي
3: الكل باش هزين يا أخي كي تجي تشوف أنت وعلى حتى هاول يا أخي 2007 باش هزينه شوية أبناء سنتر دو فورماسيون معهم شوية وقنبي جيلسون سيلفا
2: ناري
3: موسى ناري اللي هو يعتبر معنا كيف يلعب بذلو بثمانمية ألف من بعد أخوي نجيو لألفين وخمستاش كيفاش فرانكوم كيف ما كانش غالي مع بغداد بونجيح كيف ما كانش غالي عملنا جمعية ممتازة ولاد سنتر دو فورماسيون كل كي تجي تذكر نجاحات النجم الرياضي الساحلي كانت بأبناء النادي النجاحات نتاع النجم الرياضي الساحلي والتتويجات كانت بابناء النادي ما تقوليش فاش فيه سونتر فيه طلع ملاعبيه مع دعم 4-5 ملاعبيه تنجم تعمل حاجه مش لازمك برشا فلوس باش تعمل يعني باش تعمل ايكيب ممتاز وتصدر القاب صحيح لازمك يعني فما خطر اللي ضيعنا السنه ضيعنا برشا وقت الناس اللي لعبت لو كان سيبون تهنينا على تهنينا على كلاسمون بتاع النجم هذي الساحلي وطلعنا أبناء مركز التكوين الشبان طلعناهم وعطيناهم يعني راهو توا نحكيو على زوز ولا ثلاثة ملاعبية من أفضل ما فما
2: يبدو زاد الكاليتي مش كما قبل
3: حيد فما موجودة يخي عنين منين جاء
2: صحيح شعباني فما بعض
3: الأسماء كيف يعني فما تحس القرديانات منين جاءهم بتاع النجم الساحلي
2: صحيح
3: شويه صبر كذا على ابناء النادي نطلعوا ما باش ونطلعوا
2: ميمسي الغارديان تيتولير تاو مش ود ليتوال
3: لا نحكي لك معنا فما الخرداني مشى الكزيع معنا فما تنجم تلقى حلول في النجم الساحلي بارخص الاثمان وحتى ما تلعبش على التيتر انسى التيتر انت مشكلتك مش في التيتر انت مشكلتك يعني باش تمنع الفريق من الازمه اللي موجود فيها الازمه اللي الخانقه هذيك شنو الناس جمهور ليتوال عاملين باجيت 5 ولا 6 من الناس يكر اللي يجي يكرهوه في حياته اللي يجي والله يا حيدر اللي يجي يكرهوه في حياته كرئيس ولا كمسؤول ما عندهم يعملوا يشخلوا روحهم يعني حاجة كبيرة بالوقت الجمهور النجم الساحلي بيش يفيق بكم انت تهبط من هنا يسبوا فيك انت بالوقت افيك لوطون وذكر كلامي بالوقت بيش يجي وقص يقص يقص شطر الديكلاراسيون ويقص من غاديك الاخر ويقص ويعمل في البلبي ويعمل في المشي
2: مانيبيولاسيون هذاك تقول جمله يخلك ثلاثه
3: كلمات ستة اقعدوا شدوا الباجيت بالوقت باش يدور عليكم الجماهير النجم الرياضي الساحلي وتو تشوفوا خاطر النجم ازمه النجم الساحلي من الباجيت هذوما الازمه اخطر يعني اخطر من الناس من نعرف فما مسؤولين جاو فجابوا لاعبيه ما تصلحش وعطاو لتزيريه وعطاو لذا ولعبت شويه كواليس معناها واخذوا فلوس وهذا كله نعرفوه ولكن الازمه الكبيره هي في الباجيات اللي موجودين
2: نتاع النجم هذا السيء يخلقوا طوندونس يخلقوا
3: مشاكل كبيره
5: هو الاختيار توش
2: سمير نستسمح فقط لحظات ونرجع نعطيك الوقت الكامل يقعد معنا زاد نجم مجريسي فاصل قصير ثم نواصل نتحدث على وضع ومستقبل النجم الساحلي
0: اجيل انرجي قدمت لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: Récap Sport.
0: Publicité.
7: بوكا تتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بألف خير.
8: أحب أبقبك كده.
9: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد. تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مي لا جاريه ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت عيش جو الكوره من الدار
10: توبنيت Very fiber people.

0: كتاب العمل النجم ساحلي تعلن عن موعد جلسة عامة انتخابية جمعة 19 جوان. رافقني اليوم سمير السليمي وعمر جمل نجيب المجلسي معنا بالتليفون. تحدثوا على الوضعية ذي بعد لحظات. نجيك نجيب ناخذ أكثر تفاصيل على أسماء أخرى يمكن زادها وقع تداولها في شارع الرياضي وبين حبايا النجم ساحلي. سمير كنت باش تعلق في, في, في, في, في, في على كلام عمار أعتقد
1: في حالة وفي حاجة معناها مستعجلة جدا, لأنه تأخير الجلسة العامة يعني ما فماش كون متقدم توا حاليا,
0: وهي ماهيش مفاجأة.
1: لا ماهيش مفاجأة متوقعة, لكن من هنا ل 19 جوان لابد من إيجاد هيئة مديرة ورئيس, لابد من إيجاد مع الدعم المؤكد مع الدعم علاش؟ لأنه إذا كان 19 جوان ما تقدم حتى قائمة مش يعاود يأجلوا إلى تاريخ آخر هكا ولا وبالتالي البطولة نتاعنا تبدأ في أوت, والديون يلزمها تخلص, والتحضيرات والانتدابات. التأجيل بنهار ماهوش في صالح النجم الذي سهلي حاليا تو. لابد, هم يعرفوا النجم أكثر مني, حاليا لابد بصفة مستعجلة إيجاد هيئة مديرة وأعطاها كل الصلاحيات وخاصة الدعم المالي. هذه حاجة مستعجلة. نهار 19 جوان لابد أن يكون للنجم الساحلي إدارة ورئيس.
0: ممكن هذا نجيب في ظل متردد من أسماء, مثلا سمعنا على سامي السعيدي كانت عنده الفولونتي أنه يكون موجود على رأس النجم الساحلي في المرحلة هذه أو المرحلة القادمة, ما نعرفوش إذا كان هذا تأكد أو أم تم نفيه معناه.
2: شوفوا يمكن نحب نتفاعل مع سمير, وشخصيا نأكد أنه صعيب ياسر باش يكون فما هيئة مديرة, لأنه نحس أنه فما بعض الأطراف زادة تحب تمشيها نحو هيئة تسيرية, لأنه هيئة تسيرية ممكن مش منتخب بعيد برشا, بعيد شوي عن المحاسبة. تفرق أنك تكون منتخب وبش تتحمل مسؤوليات بما أنك مش تكون هيئة تسيرية عبارة هيئة أنقاذ, هذا هو اللي نسميه فيه.
0: أي معناه نجي نقف معاك ما متحملني حتى مسؤولية,
2: ما تحملني حتى مسؤولية. وزادة يمكن الوضع العام, زادة الوضع العام يا حيدر يخلي برشا ناس تمشي أكثر في الهيئة التسييرية. تقولك أوكي, تعرف شو المشكل اليوم حيدر؟ راو كانوا فما زوز قائمات, المشكل في الليتوال اليوم
0: شكون كانوا في القائمة هذية؟
2: فما برشا سامي, سمعنا برشا سامي بما فيهم الأسماء اللي الهيئة اللي ذكرت وتي ذكرتها متاع سامي السعيدي كانت فما قائمة, فما حتى حد يحب يشد نمر واحد. ناس كل يقولك خوي نمر اثنين أوكي نائب رئيس عضو, نمر ثلاثة نمر أربعة أوكي, نمر واحد لا. ناس كل ولا تخايفة من نمر واحد, لأنه يعني الناس كل متحبش تظهر في الواجهة, ناس كل متحبش تتحمل المسؤولية وتخاف من المسؤولية. وزاد فما يمكن زاد تعذر شوية, لأنه زاد ما هي سهل الوضع, ما هو سهل الوضع, أزمة مادية على أزمة نتائج على وضع عام وش باهي, هذا كل يخلي الناس كل تهرب. فهمت؟ أوكي سامي سعيدي من بين الأسماء, سامي سعيدي زاد من بين الأسماء اللي تقولك أني من نراش روحي اليوم أني بش النجم نوفر المبالغ هذه كل, لأنه زاد للأسف الشديد فما وعود وفما أطراف أو شخصيات تقول لك خويا شد واني معاك وندعمك وكذا ونبعث لك, فقط يبقى كلام كما زاد صار مع زبير بيا.
0: صحيح
2: اليوم زبير بيا انتقدناه وعمل برشا أخطاء, ولكن زبير ينجم يكون ضحية الوعود هذه من برشا أطراف اللي وعدت وتقول برا واني نف معاك وبرا واني نعاونك ونبعث لك خويا, ما فما حتى شيء. وقت اللي صح صحيح وقت اللي يجيو في الدفوع ما فماش.
0: ايه معناه شو لازمنا نستنجو تو معناه باش تتواصل هذايا تو معناه تقرير واقع. الجلسه العامه 19 جوان القادم معناه شنو؟ على مستحيل الراو قائمه مترشحه معناه على الحساب هذايا؟
2: ما نجمش نقول مستحيل, اما حسب باريتو في الايامات اللي فاتت صعيب ياسر حيدر باش تكون فما قائمه. لا للاسف الشديد والله الواحد يقولها برشا مراره, لانه للاسف العبيد ولات هاربه باش تشد ليتوال اللي هي في يوم من الايام كانت برستيج وفخرة. وشكون يشد؟ مش رئيس ولا نائب رئيس, شكون يدخل لوكال بالحق؟ معناه اليوم للأسف الناس ولات هاربة ولات خايفة. زاد نحكي لك حيدر ونمشي حتى الحاجة أخرى, اليوم حتى البلاد تتأثر بالليتوال. معناه اليوم سوسة معناه مدينة تعيش بالليتوال, سوسة بلاد اللي كي تبدأ الليتوال في تابعية وتبدأ الليتوال معناه تحقق في نجاحات, تلقى الجو وتلقى الامبيونس وتلقى العجلة الاقتصادية تدور وتلقى رستورونات تخدم وقهوة تخدم وعبيد كيما في بريود اللي ليتوال هز تيتر. عندي مثلا أصحابي يقول لك اللي خدمته في الشهر هذا ما نخدموش في 3 أو 4 شهور.
0: صحيح صحيح تتحرك تتحرك
2: تتأثر ومترابطة وبنات تتحرك وكذا. حاجة أخرى بربي نقطة على عمار، أول حاجة يعني عمار أحكيها حتى على الصراعات والتجاذبات، ماذا بي عمار ميسيدش، كل إنسان يبدأ كل إنسان يحاول ينقص معناه، لأنه الوضعية ماهيش هي، ما نجموش نعمو على الجمهور اليوم ولا على الباجيت الكل زادة، فما بعض الصفحات المحترمة يعني معاك إني فما برشا صفحات قاعدة تضر، ومعاك إني فما بعض الصفحات اللي تصنعت بالذمة لأشياء وأغراض
3: بعيدة صفحات أبار باور أبار باور يوسيس كلها تهيج وكلها تعمل في المشاكل وكلها وكلها دمرت النجم الرياضي الساحلي. فما خطر فيها ناس يعني ناس محترمين من قبل ديجا من قبل من قديم الزمان، صفحات الكل كلها عندها مشاكل كلها عندها يد في اللي صار فيه في النجم الساحلي.
2: إيه التعميم راهو خايب، لأنه فما برشا ناس ونعرف برشا عباد اللي مصالحهم على الإطوال ويحبوا مصالح الإطوال. مي اليوم للأسف الشديد وضع عام هو لا يفرض الوضع هذا ويخلي الغموض يخلي الناس تعمل هيك وبرشا حاجات، وبالتالي إن شاء الله نتمنى أنه عريش أول كلمة بديت بها قلت إن شاء الله عباد يحرق الحليب، لأنه الإطوال عندها فضل كبير على الناس كل، بالتالي إن شاء الله عباد تتحرك. اوكي زاد الجمهور لازم يكون واعي ويفهم انه الوضعيه راه مش كما هي، راك ماكش باش تلقى اليوم مستثمر كبير اللي باش يحط لك برشا فلوس، ولا ماكش باش تلقى حمدي المدد اللي يحط برشا فلوس، كان فما موجود في وقت من الاوقات للاسف زاد فما ناس ما استحفظتش عليه اليوم ريضا شرف الدين.
0: ايوه لهنا لهنا لهنا نرجعوا زاد الروايه عمار، للاسف ان الجمهور ساعات يضر معناها، وبيان سور الجمهور معناها مع ديما تنسيب معناها نسبه من الجمهور مش الجمهور كل، فما ناس واعيه وفاهمه بالضبط وضعيات نتاع انديتها كيفاش. اليوم ما فماش تفكير، ما كنا نحكيه حتى في الاوف انا وسمير وعمار، ما فماش حل معناها تتجاه البنكة مثلا نجم تسلف النجم الساحلي في الاخر. النجم الساحلي معناها نحكيه على عرسة من عرس البلاد، ماكش بتسلف نكره معناها ولا مؤسسه عمرها عام ولا عامين، نحكيه على وحده من عرس البلاد. ما فماش حل اقتراض من عند رجل اعمال من عند بنكة معناها، لانه المساله الماليه اهم راهو اوكي الاداريه مهمه والرياضيه، اما المساله الماليه هي الاشكاليه الحقيقيه النجم الساحلي، فماش تفكير في الاتجاه هذا.
2: شوف شوف حيدر راهو في الوضع نتاع ثم برشا ثم ناس اللي لاباس بها برشا وعندها برشا فلوس وتنجم الدعم وكذا، لكن ثم حاجات تتحكي للاسف وحاجات ما تتحكيش. حاجه اخرى اللي اليوم انت تحكي على بنوك وكذا، اي فرنك يدخل الايطال اي مبلغ مالي يتعقل، ثم كمية عقل عدد رهيب من العقل.
0: هي نجيب نجيب إلى وقت قريب إلى وقت قريب النادي الفريقي مثلا مع الفيدراسيون القحل صار كونت FTF لتيج مثلا واللي هو بعيد على العقل هذي وقانوني وكذا باش النجم الساحلي يفض مشاكل وقبل ما يتعدى الأمور هذي. معناه أعتقد أنه فما الحلول زادة، ما لازمش تقعد تبكي معناه تتفرج وتبكي بالضبط. وتحكي على ماضيك وتاريخك وتفكر، لازمك تلقى حل معناها. أعتقد
2: أوكي. أنا معك لهنا زي الدور زي سلطة الإشراف، لأنه اليوم تحكي على هرم ولا هرم كرة القدم التونسية للأسف الشديد، الوضع الاقتصادي للأسف الشديد أنه الملعب اللي قاعد مسكر برشا مع الكورونا مع العوامل كل شيء مع بعض هرم، من ننسيوش اللي تسكر لك سادك 4 سنين واللي هو أنت زي ضحية متى جيت مع بعد جيت كورونا ومع الأمور كيفاش تسارعت مع بعضها ولا تخطايا ولا التراكمات سيبه. معناه هذا كل راو زادة ما هوش ذنب لطوال فيه، صحيح وكيف ما ناس غلطت، صحيح وكيف ما ناس حاولت تخدم ولكن لم توصب، أوكي راو المسؤولية عامة. مي اليوم زادة سلطة الإشراف لازمها تتدخل، لازمها تحاول تلقى حل. أوكي ما مش باش تجي تعطي ولا باش تجي كذا، أوكي عاوني باش نلقى الحلول كما قلت أنت، من خلال اقتراض، من خلال أنه تلقى حل مع بنوك، من خلال أنه هيك رجال أعمال تحاول تدخل وتحاول هي الدعم كما صار في برشا مرات وسوابق قبل، علاش لا ما تكونش كيك مع زاد الحل اللي حكي سمير واللي هو نورمال مو لازم يصير، وإلى ما تابش نقعد ونحكي وإلى ما تابش نقعد ونظروا لي باش يخليك تلقى حلول للأندية بتاعك الكل بدون استثناء واللي تولي شركات. معناه أنا شفنا اليوم احنا توا الفرق الجزائرية ولد شركات، تحس فما تطور فما حاجات بدأت تظهر اليوم بعد عام عامين اخرين 3 سنين باش تلقى اقل شيء زوز فرق من الجزائر باش يوليو يراهنوا على الطاب باش يوليو يوصلوا لبعيد. اليوم هنا شفنا هذا كل ان شاء الله كيف ان شاء الله راهو في تونس، ان شاء الله راهو في كورتنا اللي لازمها وقيت باش تتحسن وقيت باش الفرق خاطر راهو المعاناه توكي النجم كمثال اكبر من فما امثله اخرى زاد انديه برشا
0: لا لا لا برشا هما اللي عانيوا اكثر برشا من اللي مش يعانيوا فقط حتى الناس اللي تبع فينا على الاقل نخرجوا باستنتاجات لان هذه الكونستا تقريبا نعرفوها الناس الكل الان الوضعيه ما فماش نوايا واضحه او على الاقل معلن الناس باش تترشح هذا واحد من الاستنتاجات معناها
2: بتاتا ما فهم حتى خالص ومطنش نوايا يمكن في وقت والأوقات سمعنا أنه فما أطراف حبت تدخل وحبت يكون فما قائمة ولكن هني قلت لك الإشكال الوحيد أنه الشخصية اللي بيكون رقم واحد في نجم ريدي ساحلي مفقودة وفما تهرب من رقم واحد في الليتوان
0: باهي هذاك هو للاسف يعني يكون ممكن الانترفونسيون على وضعيه النجم الساحلي والمستقبل نمره 4 ولا 5 ليك نجيب من 3 شهور ولا من شهرين وديما نكملوا بالخاتمه اللي ما فيها حتى امل هذايا حتى انا ما نجمش نقول ما فيها حتى امل لما خاتمه مجهوله خاتمه مفتوحه ما غير معطيات حقيقيه للاسف
2: كيما الغموض اللي صاير بالطبيعه معناها اذا كان الامور غامضه ديما باش نهاو بغموض وباش نهاو انه باش يقعد المسلسل متواصل ان شاء الله يا ربي تكون المداخله جايه يعني معاك تكون فيها امل
0: ان شاء الله شكرا لك نجيب يعطيك صحة على كل هذه المعطيات خليني نكمل معاكم سمير وعمار لازم حلول ما نعرفش شنو تنجم تكون الحلول بالضبط
1: جذرية.
0: اما
1: جذريه
0: انا معاك احنا خذينا
1: الاتوال كمثال تو معظم الأندية التونسية تعاني في نفس المشاكل متاع نجم الرياضي الساحلي بدرجات أقل
0: صحيح.
1: لأن الوضعية عامة
0: نجم المتلوي اليوم خرج بلاغ
1: بالضبط
0: 8 شهور ملاعبية ومدرب ما خلصوش هي السيزون شفيه ما يخفيها 8 شهور هي السيزون
1: بالضبط
0: نحي شوية بريباراسيون وتريف وكذا
1: ونشوف النتيجة لأنه المتلوي مرتبطة بشركة الاتوال مرتبطة برجال أعمال نادي الفريقي مرتبطة برجال أعمال الأندية التونسية الكل مرتبطة بالشخص أنا والأسامي هذا الكلام قلناه يلزمنا نخرج من الوضعية هذه بصفة عاجلة كرة القدم التونسية توا في مخاض يلزمنا نخرج منه الأندية الجزائرية نو نجيب حكي عليها والمغربية والليبية وكلها والمصرية وغيرها قاعد يعملوا في صحوة
0: علاش كل مرة يطرح الموضوع هذا يتم تأجيل وتأخير في تقديرك علاش
1: من المفروض النجم الرياضي الساحلي يتمناه أنه يسيروه يقول لك رقم واحد ما كناش رقم واحد وكل واحد يحب رقم 2 ورقم 3 بكل أسف وكلام واقعي هذا موجود لأن الوضعية كارثية مش في الإتوال في الأندية التونسية الكل تحبوا نخرجوا من الوضعية هذه أي نخدموا أي نغيروا هالعقلية هذه والقوانين هذه اللي عندي 3 سنوات ونحكي في الموضوع هذا ومشي المجلس النواب ورجع ومشي للواحد ورجع والطوى لم يقع المصادق عليها وصادق عليه ولم ينفذ مانيش عارف يعني. إذن كرة القدم التونسية حاليا لابد من مراجعات الدور متاع الأندية الكل لابد من جدولتها على 3-4-5 سنوات مع إلزامية الخلاص هكا نفهمك أما تجيني شهرين تقول للتوال لازم تخلص 20 أو 30 مليار ولا بتيح للهوات
0: منين؟
1: لا سامحني سامحني هنا قاعد تخلوط هنا العقل ما يقبلوش لأنه المسؤولية مشتركة كما قلت في الأول تحبوا ننهضوا بكرتنا نخرجوا من هالعنق الزجاجة هذه غيرونا القوانين ونعملوا جدول الديون للأندية الكل وهنا توجيه المستثمر
3: كما عمل الاتحاد السعودي قبل
1: بالضبط توجيه
3: كما عمل قطر زاد كيف قبل
1: توجيه
3: العربي النادي العربي القطر يشعموا خلصوا له وبديت معناها جدول الاتحاد السعودي قبل نفس المشاكل
0: ما حفظ معطى معين انه راه ماديا معناه ما نقارنوش
1: لا ما يتقارنوش لكن
3: ولكن تبدل
0: القوانين السعوديه قطر هي فكره باهيه وش يهمك في الفلوس
1: الانديه في العالم الكل رؤوس

0: كان يسوى المليارات
1: بالضبط.
0: يقع استثمار وهذا يدخل المستقبل مليارات ويولي مستقبل رياضي بالمرسى من أغنى الفرق.
1: تعرف على كلام سمير اللي يوريك تلمو احنا كيفاش نجيو نسيروا كل نهار ونهار الرئيس اللي يجي يسير ويمشي يمشي يسير ويتعدى يمشي على روحه وما يخلي
0: جود.
1: فما الاتوال ملعب معروف لوكال متاع الاتوال في بلاسة يعني فرحات حشيت قدامك الفاكولتي دو ميديسين قدامك في شارع يعني حاجة رهيبة. فما طريق كله نعملوه المفروض أنه تكون مجازات تكون حاجات تكون قهاوي تكون كذا كله يدخل للنادي
2: كل مشاريع تابعة لتوال
1: كل مشاريع تابعة لتوال. قبل سوقونا أنه بشي عملونا المجازات بتاع لتوال تدخل كذا والفوق بتلقى قهوة يعملوها بالتروادي بتلقى قهوة بتفرج على الانترنمو شي ما فما ش عملوا تو عملوا المجازان
2: اي كيما الاف المشاريع
1: اللي نحكي على لوكال تو يعرفوا مليح ملحيت يعني تمشي يضر لي نص كيلومتر نص كيلومتر كله عاملين له حديد حاطينه باش تفرش على الانترنت
0: علاش عمار علاش
1: مانجموش
0: يا عمار مانجموش
1: لا ينجم اذا عندك لا نتاعك
0: لا اذا كان عندك القوانين اللي تحميك هنا دوله متاع قانون تمشي بال عندي شي قانون انا يوضح لي المساله هذه ما عندكش قانون إذن رجال الأعمال يقول لك يا أخويا حاجة ما هيش قانونية ما ندخلش فيها هاني نساهم هاني نعاون هاني كذا تولي منا ما توليش معناه استحقاق واستثمار وبالتالي احنا توا في مجال الاستثمار يزينا من الشخصنة النادي الفلاني مربوط بالاسم الفلاني النادي الفلاني مربوط بالاسم الثاني هذا كل لازم تجاوزوه
1: مع كل
0: الاحترام والتقدير
1: الناس كل عام ودي مش تطلب وتلوش على فلوس
0: هذا هو
1: ولي هو يكون عندك مداخيلك تدخل الأهلي المصري الدوخ ماذا بيك ما تخرجش من غادي سنتر فورماسيون تاعو وكلوني تريني ما تخرجش قاوي الدنيا عالم بوتيك ما تعبيش تخرج غلطة سراي بون قرن في حاجات ما نجموش بعد 50 عام ولا 60 عام ان شاء الله تحينا
0: القدره بلكش محمود الخطيب رئيس الاهلي المصري قاعد يدفع من عنده
1: هذاك علاش يقول لك تحب
0: بلكش يدفع من عنده
1: عليك بالاهلي المصري عليك هذوما غلطة سراي احنا التيرانات هما بيدهم القوانين هي بيدها كل
2: المسيرين مش هما بيدهم من نفس الافكار
1: نفس الافكار وساعات اتحس من الافكار اللي كانوا معناها كل شيء هو بيدو التيرانات ماشي وتولي خايبه ما واحنا مازلنا معناها منش فايقين احنا مازلنا راه مازلنا منش فايقين راه وزلي تو تذكر كلامي لك افيك لو طون باش تكمل هكا لعت لك بالك باش تلقى للترجي في رابط الابطال للنادي الافريقي للنجم للسياسيس نوليو نرجعوا كيما الكونغو تو الكونغو كانت مازين بيجي شوية تو ما تفهم حتى
2: هذا مش جاي راجع كلمتك في الديفونس هذا أسيست على خاطر نمشي نحكيهم بعد شوية احنا على ترتيب التراكم يعني المسابقات الافريقية ان شاء الله يا ربي النجم الساحلي في المستقبل القريب يلقى حل شفتوا البوادر الوضع صعيب الكونستا صعيب والمعنية الاستنتاجات كلها سلبية لكن نتخيلوا انه في الاخر بالكل نجم الساحلي نجم يلقى حل انه نحكيه على نادي عرسة من عرس البلاد رياضيا ولا كما تحب يعني
0: ينجم ويلزمه
2: أي لازم.
0: ينجم يلقى الحلول ومفروض عليه أنه يلقى الحلول بالضبط. هذا مما لا شك ولا اختلاف فيه
2: بالضبط بعد شوية نحكيه على كيفاش الترجي التونسي يحافظ على حظوظه للمشاركة في المونديال القادم مونديال الأندية نادي الفيقي زادا يدخل مسابقة رابطة الأبطال كيفاش لازم يقوي سكوره لأنه في السنوات القادمة أكيد بش يكون عنده نفس الأوبجكتيف هذا موضوع بعد الحظات

مصلين ريكاب سبور وفي التحيين جديد لترتيب الأندية الإفريقية حسب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بكل تأكيد. دونك نلقاو ماميلودي سانداونز في الصدارة ومفهوم جدا صاحب آخر لقب من أيام قليلة, هو بطبيعته كان موجود في الكلاسمون باللقب هذا, يطلع رصيده ل 73 نقطة ويبعد على الجميع. سانداونز مستحق على الباركور اللي عمله في السنوات الأخيرة الكل. الأهلي المصري في المركز الثاني ب 66 نقطة, ترجي الرياضي التونسي ثالث ترتيب الأندية الإفريقية ب 58. دونك هذايا الترتيب بالنسبة للثلاثة الأندية الإفريقية اللي موجودة كما قلت في المراتب الأولى. اليوم الانجو هو الترشح للمونديال الأندية القادم. دونك نعطيكم الكلاسمون كامل شفما في التوب 10. قلنا سانداونز في الصدارة 73, الأهلي المصري ثاني 66, ترجي ثالث 58 وقريب جدا ب 57 نقطة نهضة بركان, خامس الترتيب اتحاد العاصمة الجزائرية.

0: زائر 52، زمالك المصري السادس ب 49، بيراميدز موجود في المرتبة السابعة ب 48 نقطة، الجيش الملكي خسر الفينال ضد سان داونز، ما نحبش نقول هوروزمون ربي وفقهم مستقبلا، انما هوروزمون للتراجي، لانه لو كان الجيش الملكي هو اللي هز لقب رابطة الابطال الافريقي باش يدخل بكل تأكيد في التوب 5، وكيك تولي معناه لازمك تعارك بين قوسين برشا أندية باش تستحفظ على البلاصة نتاعك. الهلال السوداني التاسع ب 39، وسيمبا التنزاني في المرتبة العاشرة ب 38 نقطة. دونك هذه الوضعية، ترجي في النسخة الجديدة من رابطة الأبطال وروزمون نقولوا ترشح، لأنه لو كان ما ترشحش كان بشكون إشكالية، كما بالضبط الأهلي المصري اللي نجم يخسر شوية من رصيد وموجود في مرتبة ثانية ب 66، بما أنه بش يلعب الكاف في الموسم القادم. دونك ترجي مع اقتراب نهضة بركان 57 وحتى اتحاد العاصمة 52، على ترجي أنه انتصارات أكثر، لما لا تحقيق اللقب، أما حتى لو كان تمشي الأدوار متقدمة يقعد ديما معطيات جيدة بالنسبة لترجي سمير.
1: هو حيدر الكاف ما فيهش نقاط،
0: فيها نقاط لكن التتويج بالتشامبيونز ليج أكثر، يعطي أكثر سكور،
1: يعطي 6 نقاط
0: أي،
1: والتتويج بالكاف يعطي 5 نقاط،
0: 5 نقاط
1: يعني بذات نقطة، يعني نقطة التتويج بالضبط. في الكاف مهم جدا
0: بالضبط، صحيح
1: أقل بنقط، معناها أنا ما نمشيش الشامبيونز ليج نتحصل على كاف، أنا عندي 5 نقاط يعني صحيح. مهم على مستوى الترتيب. به كأس العالم الأندية اللي تعدت كانوا فما 4 مقاعد للكأس العالم الجاي هكا ولا 4 مقاعد، شكون أخذهم توا ولا وكان زوز مقاعد، خذتها بيراميدز اللي جات من البعيد ضمنت مكان في كأس العالم، وخذتها سان داونز. دونك نحكيه توا على زوز مقاعد فقط،
0: زوز
1: نحكيه على زوز مقاعد فقط، ما عادش 4، لازم عباد تفهم شيء ذي أكثر من هذا. شكون قالك النسخة الجاية متاع شامبيونز ليج يهزها فريق غير مصنف؟ ووارد جدا يولي فرصة وحيدة فقط في التصنيف، والمسابقة رقم 4 يهزها فريق اخذ التصنيف يولي ملغي. مو باش نتكلموا
0: تغير
1: اللي يهز الشامبيونز ليج ما عادش يدخل في التصنيف، يولي يمشي مباشرة، اذا التصنيف يولي ثانوي،
0: ما عادش عنده قيمة.
1: باه
0: المسج اي خنفهموا الناس اللي وراه تهز التيتر خرجت من التصنيعات تحكي عليه الموضوع هذا، اما اذا كان ما هزيتش تلعب ادوار متقدمه لازم تقعد ديما قريب،
1: تقعد قريب وتستنى في اللي مصنفين ما يهزوا، خاطر
0: المصنفين كي يهزوا ما يقلقوش،
1: هما
0: ديجا بحذاك،
1: اما نخاف لو واحد خارج
0: مش مصنف
1: خارج التصنيف،
0: على ذاك حكيت على الجيش الملكي
2: المغربي يجي يهز
1: يجي يهز يمشي اوتوماتيكمون وينحي التصنيف جمله واحده. ذاك علاش المشاركه في الشامبيونز ليج حتى في الكاف مهمة، لكن مشاركة في الشامبيونز ليج إذا كانت تحب تضمن مكانك تهز الشامبيونز ليج وهي مهمة صعبة. ولكن حاليا أنا رأى في خريطة الكرة الإفريقية بدأت تغير نوعا ما، علاش؟ لأنه 7-8 سنوات التالي حتى ما كان يتكلم على بيراميدز
0: ونهضت بركان
1: علاش نحكيه على الاستثمارات عمار وقوة الفلوس؟ لأنه أهلي زمالك في مصر جاء بيراميدز وغير الخارطة في مصر وغير الخارطة في إفريقيا،
2: سيراميكا زادة كيف
1: في الثنية وتحصل على رابطة الأبطال، ولا هو مشارك في كأس العالم الجاية بدون شعبية ولا الجمهور ولا أي شيء،
0: 4 من الناس يتفرجوا فيه، 4 من الناس
1: ولكن مش يشارك لأنه تنظيم إدارة وفلوس. هذا يزم ردوا بينا، لأنه أنا رأى الهلال السوداني بقوة المالية اللي عنده قادر أنه ينافس السنة ورانا، راهو بعض البشائر الصغيرة، راو الرأى رهضة بركان، الرأى الأندية الجزائرية، الرأى أندية جنوب أفريقيا، هذه كلها أندية منظمة بطريقة احترافية تخليها تنافس من أجل المكان هذايا. أنا رأى أنه بالنسبة للترجي التونسي باهي برشا أنه يمشي أقصى ما يمكن في المسابقة الأفريقية، ولكن هذا غير كيف
0: أيه.
1: لابد على الترجي التونسي العام الجاي أو اللي بعده أو أقل حاجة دومي فينال ولا فينال، ثم هذا ما هوش كيف يلزمه يتحسن
0: التتويج.
1: وبالنسبة للأفريقي ما غير ما نحكيه على شيء ذي، أن الأفريقي إذا كان يحب يشارك في كأس العالم للأندية مطالب بالتتويج، ما فيش كلام آخر، لأنه بعيد في التصنيف النادي الأفريقي وكان بعيد عن المشاركة الأفريقية، تحب تمشي كأس العالم للأندية لازم تحصل على الشامبيونز ليج، وهي مهمة صعبة، لكن النادي الأفريقي عنده عامين، العام الجاي واللي بعده قادر أنه يجهز الفريق بتاعه.
2: ذاك اللي كنت نحكي فيه
1: مع الخطورة عمار، باش نختم، مع الخطورة أنه هالناس هذوما، لأنه أنا اللي ألمني ما هوش أسماء الأندية التونسية ولا مش، لا اللي ألمني أن نشوف في جيراننا قاعدين يخدموا ويطوروا من أنفسهم ويلقوا في حلول بديلة للتمويلات والقوانين والذي كلها، وإحنا ما زلنا عايشين على الأطلال وعايشين على الديون وعايشين على الشخص أنا اللي حكيت عليها، فلان يزم يعاون وفلان ما يزموش وخرج عليه الباجيت وعمل عليه كذا. لا
0: الكرة تطور. التعبير ذاك يا خويا إيش فيه؟ شعب رجالات النادي،
2: هذا
0: رجالات النادي، رجالات النادي صبحوا راقدين، رجالات النادي مشات الدنيا
2: الكبار، رجالات النادي هيئة الحكماء هذه الحكماء كبر ساعة كذبة موجودة في التاريخ.
0: تياك قول على الأقل دورها معناها وقت الأزمات، على الأقل عندك مصدر، عندك
2: قول الناس تجيب في الفلوس، تحاول الناس تطلب في الفلوس، خلينا نقولوها هكا خاطر وصلنا احنا توا في مرحلة نطلبوا في الفلوس، نمشي وندبروا من هنا وكذا، اللي ما تنجمش الكرة راهي ماهيش رعواني اللي تعمل فيه انت توا، أوروبا عملت له يظهر لي عندها 60 عام. اللي نعملوا فيها احنا توا هذايا توا هيئة الحكماء وهذا يمشي يطلب فلوس من عند كذا ممكن اكثر من 60 70 عام من اللي عملته احنا. انا شوف وقتاش نعملوا فيه، ما عمرها ما تكون الكره هكا، ما نجموش نقعدوا نخدموا بنفس القوانين، قوانين لابد باش تتغير باش النجم الساحلي والنادي الافريقي وحتى المتلوي وحتى المرسى فما في رق يعني تجي يعني تنجم تلقى تلعب في ربيت
1: ربي يا عمار. 56 مليار نتاع سيري ذا شرف الدين لو كان جات وقتها فما قوانين واستثمرهم في النجم الساحلي اللي طوالته راه عندها 200-250 مليار وعندها استثمارات وعندها الملعب نتاعها وعندها الدنيا كل. سامحني قصيت عليك.
2: لا هذاك احنا لابد لازمنا نغيروا من القوانين، لازمنا نغيره ولازم، واذا كان النادي الافريقي يعني بالصعوبات اللي لقاها لابد انك زاد كيف باش تمشي كاس العالم للانديه لازمك التتويج كما قال سمير، والتتويج لازم التتويج مو سهل، التتويج مش ترقد زاد وتقول والله نلعب في رابطه الابطال، التتويج لازمك تجيب اللاعبين بتاع رابطه الابطال لهزيت بهم البطوله وتزيد عليهم برشا ملاعبين. الترجي زاد كيف لابد من اللاعبين من دعم اللاعبين اللي عنده مع يعني لاعبين مهمين خاصة من ناحية الأجانب، من ناحية الأجانب النادي الإفريقي والترجي التونسي مطالبين أنهم يجيبوا لاعبين أجانب على أعلى تراز على صحيح مستوى صحيح عالي صحيح. خاطر اللاعب الأجنبي هو اللي باش يهزك
0: أي هو نيفو طلع على حقيقة
2: ونيفو طلع ما يدخل تشوفوا اللاعب الزمالك
0: البرازيليان
2: حاجة ما عندنا حتى واحد استاد الملاعبي كما كيك
0: ايوه تكلف على الزمالك
1: تكلف
0: ماهوش بشويه
2: خايس نجيب كيك اخوي العزيز واحد راكب على فيسبوك ويجري ويسجل وهداف وتشوفوا يمين وتشوفوا يسار عاد ايش تحب من عنده صحيح. عنديش مطالب تاك تجيب فيهم انت كذا كاش تغادش تكلف تعرف كيفاش هون عملوا لها معادله صغيره
0: ونكملوا بها 10 ثواني
2: شكون يتكلف هو اكثر هو ولا دانوم تاع الترش
0: هو اكثر شويه
2: هي عاد شكون يولي خير هك
0: شو دي جابه واضحه
2: بيان نجيب هذاك يعني لاعب سامحني يعمل لك الفرق في اي لحظه ولاعبين مش موجودين
0: بالضبط دونك كان هذا بيرسو صغير على الوضعيه اخر تحديث وتحيين لترتيب التراكمي للانديه الافريقيه دونك كملنا احنا مع ركاب سبور. شكر كبير لسمير سليم يعطيك صحه شكر كبير نمره 5 عمر
2: نمره 5 ان شاء الله ما لي على نمره 5 كان يحب ينحي الجمله من اللي توال خطاز بها
0: اقل
2: شيء يجي 10 تترويت اس بي ما يعرفوش ينحيهم من النادي ولا خليك نموت وهم يكرموا كنموت ان شاء الله
0: ربي يطول في عمرك عمر وتاريخ كتبته وشكون باش ينحيوا لك يا اخي
2: كان ربي اللي خلقنا سبحانه وتعالى حبتش لو كان جوجل برا فسخ الجوجل ليش كي بجوجل تحكي بياني
0: شكرا لكم شكرا زيدون وسيم كنت معنا في الاخراج الرقمي ان شاء الله عيدكم مبروك سنين دائما كل عام وانتم حيين بألف خير احنا نعود نتقابلوا بعد العيد ان شاء الله معنا 6-7 من كل يوم بتبيع على الاولى مزيكا فهمتوا تسويت يجيكم صيف في الاخبار

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زادة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9:30 الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام، الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فام، تحية طيبة. رئاسة الحكومة تفيد بأن المقاومين الذين لديهم صفة مقاومة يتمتعون بمنحة شهرية وبطاقة علاج مجاني تخول لهم ولأولي الحق منهم اللواء والتداوي لدى المستشفيات العسكرية وجميع الهياكل الصحية العمومية، وذلك في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب منير الكموني تعلق بالعناية بالمقاومين وعائلاتهم. وبخصوص تحين منحهم حسب قيمة الأجور، رئاسة الحكومة توضح في ردها الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي أنه تم الترفيع في المنحة سنة 2018 حسب الأمر الحكومي عدد 38 المؤرخ في 16 من جانفي من سنة 2018 والمتعلق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية والترفيع في مقدار الجرايات الممنوحة للمقاومين وأولي الحق منهم. وفي ردها على سؤال حول توفر قاعدة بيانات تضم من ثبت مشاركته في الحرب ضد الاستعمار، رئاسة الحكومة تؤكد وجود قاعدة بيانات لجميع المقاومين وأولي الحق منهم الذين يتمتعون بمنحة مقاوم وبطاقة علاج مجاني لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. البنك الإفريقي للتنمية يتوقع تباطؤ النمو في شمال إفريقيا إلى 4% لكامل سنة 2026 مقابل تقديرات ب 4.4% خلال سنة 2025 ضمن تقرير وقع عرضه اليوم في برازافيل بجمهورية الكونغو خلال الاجتماعات السنوية للمؤسسة المالية الإفريقية. وأبرز التقرير ذاته الذي يعد من الإصدارات الرئيسية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن نسبة النمو يمكن أن تبلغ 4.2% للمنطقة ذاتها في 2027 شرط تراجع اضطراب سلاسل التزويد. في الشأن الدولي، القناة 12 الإسرائيلية تفيد بأن حزب الله أطلق اليوم أكثر من 15 مسيرة مفخخة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جهة الرئيس التنفيذي لأكبر شركة مقاولات دفاعية في الكيان الصهيوني، يقول وكالة رويترز اليوم إن شركته تعمل على تطوير معدات لمكافحة الطائرات المسيرة المفخخة لحزب الله والتي تسببت في مقتل جنود إسرائيليين في جنوب لبنان، بما في ذلك من خلال الاستخدام المحتمل لأنظمة دفاع تعمل بالليزر. ختاما، وثيقة حكومية تداولها منتجو النفط وعدد من الشركات الرائدة في العالم تظهر أن باكستان تعتزم زيادة التخزين المحلي للنفط الخام والمنتجات المكررة لرفع أمن الطاقة في البلاد. وعلى الرغم من اعتماد باكستان على الإمدادات عبر مضيق هرمز لنحو 90% من وارداتها من النفط والغاز الطبيعي المسالة، فإنها لا تمتلك احتياطات نفطية استراتيجية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس.
2: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزيكا فام، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده كالعاده يوميا من الاثنين للخميس من 7 إلى 8 في واحد من الناس على موزيكا فام. قصه اليوم حقيقه هي قصه ملهمه، ولانه صاحبه القصه اليوم هي مؤثره ايضا في مواقع التواصل الاجتماعي وتعطي في تجربتها وخلاص تجربتها وايضا نصائحها لاصحاب الاعاقه اللي فقدت البصر لكنها البصيره اللي عندها ما زالت موجوده. سعيد باستقبالها، تسمي نفسها صاحبه السعاده ليلى الكاسمي مساء الخير.
3: عسلامة، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل، مرحبا بيك سي شاكر، ومرحبا بالزملاء الكل، التكنيسيان والمخرج، الناس كل اللي موجودين في البلاتو.
2: مرحبا بك انت، شكرا لك على قبول هذه الدعوة. بعد شوية باش ندخل في تفاصيل هذه القصة، كيفاش اليوم اصبحت مؤثرة اذا كان صحت الكلمة في مواقع التواصل الاجتماعي. فاقعدوا معنا بعد الفاصل، راجعين مع ليلى الكاسمي صاحبة السعادة.

0: واحد من الناس واحد من الناس. ليلى الجسمي مساء الخير، مرحبا مرة أخرى، شكرا على قبولك هذه الدعوة. تسمي نفسك في المواقع التواصل الاجتماعي صاحبة السعادة.
1: صانعة السعادة، خاطر هما سموني صانعة السعادة.
0: صانعة السعادة،
1: وعلى فكرة أنا فرحانة بالدعوة زيادة.
0: بحذيكم بفضلك، ربي يخليك.
1: عايشك.
0: تصنع السعادة لشكون ساعة قبل كل شيء؟
1: الناس، كل الناس اللي تبعني واللي ترى اللي الحياة تنجم تقف في مرحلة من المراحل، اللي حياتنا تنجم نكملوها، حياتنا نجم نزينوها برواحنا، نجم بحاجة بسيطة تبدل حياتك، بضحكة تبدل حياتك. دونك أضحك الدنيا تضحك لنا،
0: هذه حاجة. معناها محتواك موجه للناس كل، وإلا للناس اللي عندها الإعاقة وتحب تقولهم لا حياتكم ما وقفتش كملوها؟
1: هي موجهة الحقيقة. أنا عندي بتيتر برشة أهداف من المحتوى اللي نقدم فيه، منه تقديم معلومة للناس اللي ما تعرفش حاجات على الأشخاص ذوي الإعاقة، إن كانت بصرية أو غيرها. اثنين، اللي عنده إعاقة في حد ذاته ويرى في روحه ما ينجمش يقدم ولا ما ينجمش يكمل، وسيختو صارت له الإعاقة متاعه في عمر معين، معناه هو مازال ما استوعبش. دونك يشوف تجربتي ولا نحكي له على تجارب ناس أخرى ينجم يقدم. فما زادة الناس اللي ما عندهاش إعاقة لكنها ترى اللي حياتها صعيبة ومؤلمة وما عندهاش إرادة. دونك راني أنا مراش ونحب الدنيا ونجمت نقدم ونجمت نخدم ونجمت نحقق ذاتي ساعة ونحقق الحاجات اللي نخمم نعملها. بديت بشوي بشوي.
0: يعني تقولهم هاو كيفاش تعاملوا مع الناس اللي عندها الإعاقة؟ بداية من شنو؟ من كونستا شفت انه في حياتك الناس ما تعرفش تتعامل مع ذوي الإعاقة، يمشوا في تصرفات خاطئة، ذي ستان كونستا مشيت له؟
1: والله الإنسان اللي ما يعترفش بالخطأ متاعه، أنا أنا كنت الرا. دونك أنا الرا روحي كيفاش كنت نتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، باش نبداو صادقين مع بعضنا. مو الإنسان يزم يكون متصالح مع روحه.
0: طبعا
1: انا كنت راهم بيزار، معناه كيفاش يمشي وحدهم، ولا زعما يعرف يطيب، زعما يعرف يغسل، كي يبدا مقاصص الكياس كيفاش باش يقص وحده. دونك الاسئله هذيك اللي كانت تجيني انا، ولا اكل احساس بالشفقه هذيك، ليه ما يلزمكش؟ وقت اللي انا عشت هالوضعيه عرفت اللي نظرتي قبل كانت نظره خاطئه جمله وماهيش، ما عندها حتى علاقه بالواقع. فما دام هذيك كانت نظرتي انا كإنسانة الراء، فما بالك مجتمع كامل. فهمت؟ باش نبدا من روحي، باش ما نحكيش عن الناس.
0: عليه مزعجة تلك الأسئلة ليلى للإنسان صاحب الإعاقة؟
1: التقزيم ساعات في برشة حاجات يحسسك اللي أنت بنجمش تعمل حاجة، اللي أنت بنجمش تمشي، اللي أنت ما تنجمش كيفاش تعمل في الدار. ميسالش كي الإنسان يلزم يجتهد. أنت في قرايتك شنو تعمل؟ معلومة تمشي تلوج، تدخل الانترنت، ما فيها بيس نسألو اللوجو باش ما نمسوش من أحاسيسك الشخص ذاك. أنا مثلا أنا ما الحقيقة كيما نقوله تسلحت، ما عاش وجعني حتى شيء وما عاش وجعني حتى كلمة. فهمت؟ فما مصطلحات نسمعوها بتفدليك توجع
0: من هو.
1: فما حركة تعملها ما تقصدش تخلي ناس ما عاش تخرج من ديارها أصلا. فبالحق معناها اليوم أنا الرا دوري حتى لو كان بسيط أني نخلي المجتمع يبدل أول حاجة تصويرته على الأشخاص ذوي الإعاقة، اثنين يعرف كيفاش يتعامل معهم، وثلاثة علاش ما يكونوش قدوة في حياتك.
0: صحيح.
1: وأنا قدوة، أنا الرا اللي أنا النجم نبدل لك تفكيرك في موضوع ما.
0: وهذا اللي خليك تمشي في هذا الاتجاه، صناعة المحتوى وصناعة السعادة للناس. هذا كيف كيف
1: أكيد.
0: وأنتي تصنع، أنتي تصنع سعادة للناس من خلال هذا المحتوى، وسعادتك شكون يصنعها لك؟
1: أنا أصنعها بروحي، نستنى حد باش يصنع لي سعادتي. صحيح عندي عائلتي نحبها ونموت عليها، وهما اللي احتضنوني في أول إعاقتي، وهذه حاجة مهمة جدا تو نرجعوا لها من بعد، العائلات اللي ما تقبلش صغارها. اثنين، أصحابي والانتوراج متاعي، خدمتي، وثالث حاجة اللي خلى أصحابي وخدمتي والمجتمع يقبلني هي أنا قابلة روحي. نستنى العباد تقبلني وأنا باش نقابلة روحي. أنا قابلة روحي، نحب روحي ونحب الدنيا، والسعادة قرار. أنت تقرر باش تكون
0: قرار سعيد. من نفسك؟
1: أوي
0: انك تكون سعيد؟
1: اكيد.
0: انت فما ناس تربط سعادتها بوجود ناس اخرين، تربط سعادتها بنتيجه في الحياه. يلزمني ننجح باش نكون سعيد، يلزمني نخدم باش نكون سعيد، يلزمني عندي فلوس باش نكون سعيد. تقولي انت نظرتك مختلفه ليلى.
1: انا نظرتي مختلفه خاطر انا مثلا ما كملتش قرايتي، وصلت لتعليم عالي، ما كملتش الاحلام تاعي، ما كملتهمش، ما موفيتش حياتي، بالعكس لقيت ثنيه اخرى ومازلت نلوج في ثنيتي انا لليوم. ومازلت نلوج في ثنيتي ومازلت نلوج في حاجات اخرى باش تفرحني. والسعاده كان باش تربطها بفلوس وبجسد وبصحه و و و ما ماكش باش تنجم تكمل حياتك ايكيليبري. الصحه النفسيه نتاعك شكون تعبه؟ انا فقدت عيني وفقدت بابا، وهذايا حاجه من بدني وهذاك حاجه من حياتي من روحي، وكملت حياتي. خاطر الحياه تستمر، اذا انا باش نربط روحي باشخاص ولا باش نربط روحي بعيني واني نرى وما نراش، نحط باب نسكر ونقعد هكا وبين اربع حيوط انتهى الموضوع.
0: فشنو اللي يصنع لك سعادتك؟ ثقتك بنفسك، هذه حاجه. شنو ما حاجات الاخرى اللي تصنع السعادة اللي عند ليلى القاسمي واللي تعديها للناس الأخرين من خلال محتوياتها في مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: كي نلقى بالحق، معناها جيني مساجات بالحق، فما حاجات صدقني تبكيني. معناها أنا خرجت لي مرة في اللايف واحدة قالت لي بين قوسين كنت باش ننتحر وبطلت. يعني هي ما تتحكيش الحكايه بالحق، خاطر ما نشجعوا حتى طبعا. حد وماهيش نهايه العالم انك وليت عندك اعاقه ولا حاجه، اي با وليت ما تشوفش كي، وهي راي معناها ما شاء الله معناها دكتوراه وكل في بالي في الموسيقى. ما قبلتش، ما نجمتش تقبل. كي ترى فيا نضحك وخارجه وما معني نحكي بكل ثقه في نفسي وما عنديش حتى عقده مع روحي، ما عندي حتى مشكله، ونظره المجتمع ما تعنينيش، ونظرته نحاول نبدل هيلك فما راك ما تعنينيش. معني ما اذا انت باش تخزر لي بطريقه دونيه هذاك يرجع لك ثقافتك انت والمستواك الفكري، ما هيش مشكلتي.
0: والباركور هذا كيفاش وصلت له ليلى؟ القبول، مرحلة الاقتناع، ثم من بعدها التجاوز. إنه إنسان يفقد بصره في عمر 24 سنة تقريبا.
1: أنا ديجا لا عشت طفولة كالعبيد، لا عشت مراهقة كالعبيد، من 17 سنة حتىش لل 24 سنة، وأنا من سبيطار لسبيطار من طبيب لطبيب. دونك عرفتك
0: شو اللي صار؟
1: انا الاج دو 17 اون عملت الحادث متاعي. فبعد الحادث اكتشاف اللي انا عندي مرض التهاب في الزوز قرنيات، فعمليات غلطه، فتشخيص غلط، في دخلنا فك الوجيع الكبيره في اما من الاول 2003 فقدت عيني الاولى و2010 الزوز. فهمت؟ اما صغيره ما نعرفش حتى وين، عمري 17 سنه، مش في بالي مشيت عين مش مشكله تو هكا الاخرى. فهمت؟ من بعد الحقيقه فما كل الواقع الصادمه ديك، واحد قول لي وشوف معناها 1 ابريل 2010 دونك تتصدم. انا تصدمت، انزويت وحدي، قعدت وحدي،
0: ما قبلتش من الاول.
1: لا امبوسيبل، ما قبل جمله، ما عقلي قال لي انت الان ساي ما عاد عندك ما تعمل، شد بلاستيك وريض، وكلني، شربني، وقفني، هزني، جيبني. هذاك الفكر متاعي انا قبل
0: في اول
1: على الاشخاص ذوي الاعاقه، انا ما دامني وليت منهم دونك انا ساي. شد تركينه وريض وكهو. بعد مانيش انا، خاطر انا في طبعي انا نتحرك برشا واكتيف برشا، ونحب الدونس ونعمل تياتر ونغني والاكتيفيتي الكل الحاجات اللي عندها علاقه بالفن مع انا قاريه فلسفه، عندي عالمي الخاص بيا، مستحيل انا نكمل حياتي ما بين اربع حيوط. قعدت بيني وبين روحي بيريود، نحط مرايتي قدامي ونتخيل لي انا نخزر روحي ليلى شنو تنجم تعمل. اسكو في بلادنا مع المشاكل اللي عندنا، مع ما فماش خدمه، ما فماش حاجه تتاقلم مع الاعاقه نتاعك، شنو باش تعمل؟ اول حاجه اللي مكتبده بتي في الدار. تشوف كوجينتك، تشوف داركم، تشوف لبستك، تشوف كنت نوزن 95 كيلو. لا يلزمك تضعف الساعات هذيك. نبدا اول حاجه ترجع لحياتك الطبيعيه. ورجعت ولوجت على خدمه وخدمت وتزامن ذلك مع وفاة الوالد الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: وكنت
0: ساعدك الوالد الله يرحمه في تجاوز المرحلة الصعبة من الأول.
1: كان عينيا كان ما هوش هو مش قابل فهمت خاطر كان يحلم اللي يراني في بلاصة كبيرة كان يحبني نكمل قرايتي كان حلمته اللي أنا نقرأ خاطر هو ما قراش فهمت دونك مع القراية ما يتلفت يلقى بنت وليت ما تراش كومبليت مو معني بالحق ما هيش سهلة عليه جملة الله يرحمه ومن بعد خدمت في وقت قلت لك معني أنا وليت الريسبونسابل بتاع عائلتي وبديت بالخطوة بالخطوة كنت مسؤولة في دار وبعد كي أديت واجبي على أحسن وجه قلت نخرج المجتمع نكبر نكبر الكوميونيتي
0: والمرحلة اللي أنت تعديت فيها من تجاوز ربما المرحلة والحادث إلى اليوم أنك اليوم أنت الفاعلة المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي وتساعد الناس باش يتجاوزوا في مرحلة تشخيص لنظرة المجتمع لأصحاب الإعاقة في الوقت ذاك نتصورك أنت بديت تفهم أنه يلزم يذولي مراجعة عقلية الناس هكا وإلا اليوم يزم توعيتهم ربما تعديت بمحطات في المرحلة ذيك
1: أكيد هو فما برشا محطات زادة أنا ما نجمش اللوم المجتمع خاطر المجتمع هو شنية هو خلاصة أكل المنظومة التعليمية احنا في المنظومة متاعنا ما عناش طريقة التعامل مع الناس المختلفة باش ما نحكيوش كان على ذوي الإعاقة الاختلاف بصفة عامة
0: اختلاف غير مقبول كان
1: ما قريناهاش في عائلتك مثلا في الحومة تبدأ عندك شكون على كرسي متحرك أمك تقول لك ليه ما تمشيش معاه هي في مخها اللي هي خايفة لا أنت تعثر ولا تعمل له حاجة تولي مشاكل بين العائلات لكنها ما تعطيكش الأسباب فأنت تتولد عندك اللي أنت مختلف ما تدورش به ما تلعبش معاه فهمت ثلاثة تجي وسائل الإعلام اللي اليوم ما عناش في وسائلنا الإعلامية حملات توعوية طريقة تعامل ديسكات شدي حاجات هكا تكون سلسة وتخلي المتفرج يفهم ويعرف كيفاش يتعامل
0: كيما حضورك مثلا توا في البرنامج
1: والله يعطيك الصحة ميرسي بوكو انه الدعوة ما كانتش كما برشا دعوات يقول لك يبهر بيك وجاي من كوكب آخر لأننا جايين من كوكب آخر لحتىين احنا ناس عاديين مختلفين اللي أنا ما نشوفش بعيني
0: انت كما قلنا تعديت مرحلة الاكتئاب مرحلة اللي انك الرفض اللي كنت مرلول قررت الانزواء ما دامش الانزواء ليلى ما دامش فتره قصيره
1: لا نبا اما والله نتفكر موقف جاء شخص جايب لي بوكي نوار وقال لي عادي يا ليلى راهو ميما تعرف الطيب وتحمي الطابونه ف توترت حسيت يسخر مني معناها شديت بوكي نوار وطيشته كيفاش تقول لي فما واحد ما يراش طيب هو علاش قلت لك انا راني المجتمع نعذره اني انا كنت مفكر كيف فهمت ما يشوفش بشي طيب يبان لي ما يشوفش طيب ويصنف
0: ما كانوا سخر منك حسيتها معناها
1: انا نسخايدو هو يحكي بحقيقه
0: هو يشجع فيك معناها
1: اي هو ما ماتوا بالحق ما تشوفش والطيب اما انا في الوقت هذاك ما نعرفش لا عمري شفت حد معناها ما يشوفش ولا نعرف كيفاش يعيشوا ولا كيفاش يتعاملوا ويتصرفوا في حياتهم اليوميه
0: إذا ما قلت شخصية ليلى القاسمي إنه الإنسان في أي محطة كانت ترى مش محطة فقدان البصر ركهو معناها الإنسان اللي يمر باكتئاب ويتجاوزه إذا ما قلت شخصية وإذا ما يظهر لي
1: إيمان
0: وإيمان وسند إذا يظهر لي
1: سند العائلة الإيمان إنك تمن اللي الحاجة ديك عطيها لك ربي أبريتو ما نجموش نعترضه
0: القبول
1: القبول والرضا توصل مرحلة ترضى خاطر انت من الاول باش تقول يا ربي علاش انا يا ربي شبيني انا دونك بعد توصل للرضا تقول يا الحمد لله اللي انا
0: توصل لتلك المرحلة انه تقول الحمد لله
1: على ما انا
0: اللي انا في هذه معناها وضعية باش تساعدني نمشي الى تحديات
1: انا سعيدة انا مرحلة الظلام ذي اللي يراو فيها برشا ناس مرحلة تسخفهم انا تفرحني انا خليتني نشوف الدنيا بمنظوري انا نشوف الدنيا اطغمو انا وليت مرأة مسؤولة كنت نعيش في جلبابي ابي كنت بابا يعمل لي كل شيء بابا يشري لحواجي بابا يخرجني بابا كل شيء فهمت ما نعمل شيء
0: مشيت ساعة قبل كل شيء إلى العمل.
1: آه.
0: وذا يظل يكشف واقع ربما نجم نحكي عليه اللي هو واقع ذوي الإعاقة اللي أماكنهم محدودة في الشغل وفي فرص العمل.
1: هو فما يقول لك 2% انتداب وكل حقيقة ما فماش. اثنين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ما عندناش رؤية جديدة أنك الدنيا طارت شات جي بي تي وذكاء اصطناعي وتكنولوجيا والمزنة المكفوف ستاندارديست. أي ما عادش يستعمل في ستاندارد الناس كل بتليفوناتها وكل أي أنت خممت فيها خممت في العدد المهول اللي عندك من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الناس كل كاملة قرأتها ومشيت عملت كيني وطلعت أساتذة فممكن مش قرأت وما خممش فيها
0: يعني اليوم المكفوف اللي ما عندوش ربما المستوى التعليمي ورغم أنك مستواك تعملي جامعي أنت عاملة فلسفة ما عندوش خيارات كبيرة عنده خيار ستاندارديست فقط يظهر لي مثل ماش خيارات أخرى
1: او نسيج يعمل فورماسيون تقريب زاد مع لي فورماسيون نتاعهم محدوده لنظر الامكانيات فشنو باش يخدم
0: انت ما وقفتش غادي ليلى انت غير هذا كان عندك نشاط مدني نشاط محلي انت اليوم زادت في ترأس مجلس محلي بن خلاد مشيت في طريق ماهوش ساهل زاد كيف كيف
1: انا اليوم بعد التجربه الحقيقه اللي حطنا فيها سياده رئيس الجمهوريه انه خلى الاشخاص ذوي الاعاقه يكونوا موجودين في البناء القاعدي انك تكون عندك كلمه في معتمديتك وفي منطقتك وين تسكن انت لنا انت باش تثبت وجودك انت شنو عندك انا في المجلس المحلي متاعي الحمد لله اول حاجه زملائي نشكرهم فردا فردا امنوا بي وعمرنا ما كانت بيناتنا حتى اشكاليه وعلى فكره انا الامراه الوحيده في المجلس فكانت الخدمه سلسه نخدموا معناها تغاعد جروب جبنا مشاريع للمنطقة وصلنا صوتنا كان عندي صوت مسموع الحقيقة في ولايتي ومع الإدارات الجهوية وصلت صوت منظورية زادة في المنطقة متاعي والحمد لله معناها تجربة أنا نعتبرها باهية وما زالت تكون خير إن شاء الله
0: شنو تسعى لتغيير ليلى القاسمي اليوم؟
1: والله إيش نقول لك أنا نبدأ بالمونتاليتي نبدأ بالعقلية لنوصلوا للحاجات اللي تستحق فلوس خاطر حتى في السوشيال ميديا أنا حتى أهدافي ولا حتى مع جمعية بصار اللي أنا ننشط فيها أهدافنا ثقافية توعوية تحية محمد المنصوري وكل أعضاء جمعية بصار دونك توعوي تثقيفي نبدأ بالإمكانيات اللي عنا أنا إمكانياتي شنو؟ إمكانياتي لساني كلامي أفكاري وقت اللي تكون عندي لموايا علاش ليه واحد ينجم يقدم وأما ما نجمش نكذب أنا ونحكي في حاجة أنا مانيش نقادر عليها فهمت؟ دونك أهم حاجة واللي هي تبني شعوب وتبني مستقبل كبير اللي هي التعليم والتوعية وتثقيف المجتمع اللي أنت تعيش فيه إنه يراك راك قادر على التغيير
0: من خلال تجربتك شنو اللي يلزم باش تتغير عقلية الناس مع ذوي الإعاقة
1: والله أنا ديما نقولك نشمل ذوي الإعاقة بالمختلفين كل شخص مختلف خاطر فما العديد من الاختلافات في المجتمع متاعنا اللي نتمنى يتبدل المنظومة التعليمية وشوية اهتمام الإعلام
0: مش هذا بركة يظهرني اليوم فكرة تغيير المنظومة التعليمية اللي هي بتعطيش فرص كبيرة الحقيقة لذوي الإعاقة وطبعا اندماج وسائل الإعلام مش نحكيه على إعلام شامل يشمل الناس كل لكن أعتقد أنه زاد اليوم ثم خطوات أخرى يلزمها تكون موجودة بالنسبة للبلاد التونسية معناها حتى الأكسيسيبيليتي حتى الولوج ذوي الإعاقة للمؤسسات والخدمات
1: هو المشكلة شاكر اللي تونس من الدول السابقة لإمضاء كل المعاهدات الدولية اللي تساعد وتوفر الخدمات وكل ما يخلي الشخص ذو الإعاقة يعيش بإنسانية ويكون عنده الحق في الحياة لكن التطبيق غير موجود وحتى دستورنا في الفصل 54 يقول لك تحمي الدولة كل شخص ذو إعاقة إلى آخره فالمشكلة وين؟ المشكلة في التطبيق هل لهنا الامكانيات الماديه هي اللي عاجزه ولا تطبيق القوانين هي اللي عاجزه؟ يقول القائل انا كي بشري التروتوار اسكو كان الشخص ذو اعاقه باش يتمتع بيها؟ تي صغيراتنا يقراو ما يمشيو في الكياس، المراه الحامل تمشي يعلم بها كالربي، اللي حتى ولدها في البوسيت نتاعو معناها ماهيش انت كي باش تريق التروتوار ويكون اكسيسيبل راهو للناس الكل. انت كي باش تعملي اسانسور واسع باش الشخص اللي عنده كرسي متحرك ينجم يطلع. انا في احد المداخلات نتاعي في الولايه قلت راهو المشكله مش انك تعمل، المشكله انك تكون واعي ومقتنع انك تعمل. اسكو انت مقتنع كمسؤول اليوم اللي المجتمع هذا وتونس للناس الكل
0: يظهرلي مسميش الاقتناع هذا
1: عم فهميش؟
0: ويزمو بارشا زادة كيف كيف وعي بواقع أصحاب الإعاقة. وانت يظهرلي تجربتك ما قبل الإعاقة فادتك برشا ليلى
1: بتبيع خاطر أنا كي نقول لهم راو ما تجيش تحكي لي شعارات انت ما تعرفش إحساسي، فهمت؟ انت كمسؤول باش تحكي لي شعارات ولا باش تعمل بيا حمله انتخابيه ولا اي كان اي الموضوع ولا حتى في الاعلام ولا في اي مجال من المجالات، انت ما تعرفش شنو معناتها شخص ما يراش وما تعرفش شنو معناتها شخص ما يمشيش. اما انا نعرف انت كيفاش تحس خاطر انا كنت نرى انا نعرفهم الاحاسيس الزوز، فهمت؟ فانا نجم نقول لك انا كيفاش كنت نخزر الشخص ذو الاعاقه قبل.
0: ربما تجربة سياسية وتجربة المجلس المحلي تجربة مهمة بالنسبة لك أنت، لأنك مش تقولي أنت مساهمة في تغيير الواقع، مش تقولي أنت مطالبة بتغيير الواقع.
1: بالطبيعة باش نوصل المشاغل والمشاكل متاع الأشخاص ذوي الإعاقة ونطالب المسؤولين باش يبدلوا ويغيروا وتكون فما ما نقولوش المساواة، نوصلوا المرحلة.
0: علاش ما نقولوش مساواة؟
1: مازلنا بعاد، كونوا واقعيين، مازلنا بعاد.
0: هذا ماهوش مزية، هذا حق.
1: حق ولكن مازلنا بعاد. مازلنا في الأولوية، يقول لك أنا ما زيتش البطالة باش نخمم في الأشخاص، وإذا تسمحها راه. تسمحها حتى في في في بلاصة هكا مثلا تجيش تحكي في موضوع تقول لك يلزم الأشخاص ذوي الإعاقة يخدموا البطالة الساعة، الدنيا هاي معبية بالبطالة باش نخمم. هو حق.
0: مساواة.
1: المساواة به هو مثلا ينجم يخدم كل خدمة ذيك، أنت تنجم تخدم خدمتين حقه
0: طبعا. حتى نوصلوا لهذا ربما زاد يلزم بارش زاد تغيير، والتغيير هذا أنت مساهمة فيه كصانعة السعادة. ليلى قاسمي قعدوا معنا في الاستماع ضيفتي، راجعين بعد الفاصل.

0: واحد من الناس واحد من الناس
1: زين معكم في واحد من الناس على موزيك اف ام. ضيفتي ليلى القاسمي صانعة السعادة في مواقع التواصل الاجتماعي. كم تسمي روحها ولا سماوك ليلى القاسمي 16 لأن نتبع فيك في مواقع التواصل الاجتماعي الرقم ماذا ما فهمتش علاش موجود مع اسمك
2: 16 تاريخ ولادة
1: الميلاد
2: دونك حطيتهم في المنصات الثلاثة الباج فيسبوك انستغرام تيك توك ليلى القاسمي 16 و16 لاصقة قاسمي هكا مربوطة بيا تاريخ
1: ولادة لأنه اليوم أعتقد أنه الأثر اللي يجيك من الناس ليلى بعد ما تصنع فيديوهاتك وتحاول توجه الناس وتحاول تغير العقلية, هذا هو الهدف الأساسي. تواصل الناس أو رجع الصدى اللي قدموه لك مهم جدا,
2: برشا محبة. أنا فما في ديسمبر في خدمة وقتها في سوسة وخرجت بعد ما كملت الخدمة, خرجت هكايا نضحك هكايا, عملت فيديو هكا صغير سامبل قلت سوسة باي نايت وحاجات هكا الكل. الفيديو ضرب مش نورمال, لي كومنتير فما دي كومنتير خايبين, فما ناس عملوا لي دي فيديو خايبين, كيفاش ما تشوف شو لابسه هكا وكيفاش ما تشوف شو عامله هكا وكيفاش ما تشوف شو تحكي على سوسة باي نايت وكل. طلبوني محامين باش يشكيو بيهم, معناها ايماجين معناها تلمون فما عباد تحبني وما جاوبت ما جبتوش انا العباد جاوبته, فهمت الكميه نتاع لي كومونتير العباد اللي ساندتني والعباد اللي معناها عملت دي كومونتير مزيانين ما تتخيلش, معناها بالحق معناها ما حسسنيش حتى لحظه كي اللي انا تغششت ولا تلمون ريت ال
1: بديت ما وقع عند الناس يظهر لي بحقوق ذوي الاعاقه بدا يتشكل هذا الوعي
2: الحمد لله. فما هني قلت لك راهو التواصل مع الناس وكي تقرا لي كومونتير وكي نحل لايف ونشوف العباد اللي جايتني والاسئله اللي تسال فيها وبالله ليلى ما تتغشش, معناها بالحق معي. فما بديت نبني بشويه بشويه ثقه بيني وبينهم وبديت نوري فيهم في تصويره اخرى
1: وبديت تراف الاثر اللي تلوج عليه انك تصنع سعادة ناس اخرين او انك تغير من عقلية ناس اخرين, بديت تراها في هذا الاثر
2: الحمد لله. انا كي بون ساعات غششني وساعات نفرح بها, معناها انا نلقى جينيراسيون حتى باك وكل نقول لهم ليه ما لكمش تستعملوا وسائل الاتصال الاجتماعي وبعديك كي نراهم اللي هم يحبوا يسمعوني وكي نقول لهم حاجه هكا يفرحوا بها وكل شيء ربي يرجعكم اقراوا الفجر حاجات هكا دي كونسيل ولو انها ما عندها حتى علاقه بذوي الاعاقه, اما سي خرجوني من الخانه ذيك ووليت فما ثقه, فهمت تلموك صغيرات وكل يحبوني ولا حاجة دونك ولاو ليلى مش نعمل هكا ليلى كذا, فهمت
1: شو التجارب اللي أثرت فيك أنت شخصيا ليلى, معناها جاتك من خلال متابعيك وحققت فيها ما أنت حبيت تعمله اللي هو تغير واقع الناس تصنع سعادتهم.
2: هاني قلت لك كراء فيديو أنا عملته معلومة أنا عملتها ونلقاها في الشارع نبدأ نمشي يقول لي ليلى راهو كل الحكاية ذيك راهي بالحق صحيحة ولا تتسأل سؤال سيبون ما عاش تتسألك الأسئلة التافهة, معناه أنه يسألك حاجة حتى المنطق ما يقبلهاش المنطق, فهمت وأنا بطبيعتي جا نقول لك شكر أنا الحمد لله يا ربي زادة نعمل تحية لزملائي الكل في مستشفى بني خالد وقبل في الإدارة الجوية للصحة قبل السوشيال ميديا قبل المجالس المحلية ناس قبلتني كيما أنا, ناس حبتني كما انا, ناس حبت ضحكتي, ناس حبت الاجواء اللي نعملها في الخدمه, نبدا نغني نبدا هكا توجور هكا اكتيف, فهمت ديما شيخه بروحي وديما نحب مشاكلي نخليهم في الدار, نجي الخدمه نضحك نلعب مشاكل الخدمه تقعد في الخدمه نروح للدار نضحك نلعب.
1: كنتي في الكواليس واحده من فيديوهاتك اللي توري فيها للناس كيفاش يتصرفوا مع ذوي الاعاقه وفي دورانك في الشارع الناس ولات تعقل ولات تتنبه زد كيف كيف من خلال الفيديوهات, احكينا الحكايه لانه بالحق توري بالحق اثر فيديوهاتك على الناس.
2: ساعات كي تلقى شخص يمشي في الشارع وعنده العصا نتاعو رد بالك تمشي وتمسه طول يلزمك تمشي تقف بجنبه وتسأله تقول له تحبش مساعدة، تحبش نعاونك في حاجة. كان هو قالك أوكي يعطيك الصحة ميرسي بوكو، كان قالك ليه خاطر نجم يكون هو واقف يخمم في حاجة، يمشي سارح في حاجة، خاطر نحنا اللي عندنا إعاقة بصرية رانا نركزوا ياسر على الصوت، وكي نمشي ونبدأ التركيز متاعنا الكل على الحاجات الأصوات اللي دايرة بينا. دونك ما تفجعنيش، اسألني بكل هكا هدوء، أنا نجم نجاوبك في الشارع ولا يقولوا لي لا ما تمسيش، اسألها قبل.
1: يعني لقات صداها المعلومات والنصايح اللي تقدم فيها أنت، وهذه حاجة نصور تخليك تقدم أكثر، تنوع محتواك أكثر. اليوم محتواك فين ناوي تمشي تهزو ليلى غير النصائح اللي تقدمها؟
2: والله انا ما عنديش برشا، ديجا بادية بشوية بشوية، وانت تعرف اللي السوشيال ميديا يحب استمرارية، ان شاء الله ربي يعطيني الجهد والقوة باش نستمر وتقعد نظرة المجتمع والمحبة متاع الناس كيما بديت ان شاء الله يا ربي. ونحب نمشي لبعيد،
1: شنو باش يكون في محتواك في المستقبل غير النصائح غير اللي نجم تقدمه من يومياتك زاد كيف كيف؟
2: نحب التأثير الحقيقي، نحب نمشي نعمل تكوين روحي باش كي نأثر ولا كي نحكي معلومة يكون عندها ما تكون شكاكة، ما تكونش معلومة يهزها الريح. نحب كي نقول لك حاجة فريمون تكون عندي لي زوتي نتاع الإقناع، ونكون أنا بالحق وصلتها لك كيما يلزمها توصل، خاطر أنا توا تنجم تكون عندي معلومات بسيطة، أما كي نطور من روحي ونزيد نشوف ديفورماسيون وحاجات هكا تخليك أنت تبعني توا تبعني هكاك، خاطر عاجبك الطفلة الجديدة اللي ما تشوفش، اللي تضحك، اللي تلعب، اللي تسافر، اللي تشري في حوايجها وحدها، اللي طيب، اللي ترى شنو. مي أنا ما نحبش هذاك بركة يوصل.
1: هذا بكري تسعاله أنت، ماكش تقدم في نفسك على على أساس إنسان مختلف فقط.
2: ليه أنا مش مختلفة؟
1: أي جستمو ماك تحب توريهم إنه يقبلوا هذا ويقبلوا، بش هذاك هدفك في الأخر؟
2: انا الهدف متاعي اول حاجه فك الفيديو قلت لك اللي نطيب ولا نغسل ولا حاجه، اكل اجابه على الاسئله
1: باه،
2: فهمت؟ اجابه على الاسئله متاعك انت كشخص، تقول كيفاش يطيبوا، كيفاش يعيشوا، كيفاش يقضيوا، دونك هاني جاوبت، فهمت؟ اثنين، انا نحب ان نخليك ما تقفش، عمرك ما تقف لا على شخص لا على حاجه صارت لك لا على ازمه في حياتك ابدا. يلزمك تلملم روحك، تخزر روحك في المرايه،
1: تصنع ساعاتك بنفسك،
2: تصنع ساعاتك وتصنع روحك. انت يلزمك تشوف الكاباسيتي نتاعك، انت على شنو قادر تعمل، تقفش حياتك على حتى حاجه، واذا ما مشاتش الثنيه هذه تمشي ثنيه اخرى. انا ديجا طويكه وملقري نخدم ومجلس محلي وسوشيال ميديا، زلت ما لقيتش روحي.
1: مازال ما لقيتش روحك؟
2: نزلت لوش.
1: على شنو تلوش بالضبط؟
2: لوش، نزلت لوش.
1: شنو البحث اللي تبحث فيه؟
2: نحب نوصل للعالم العربي.
1: الى التاثير في العالم العربي ان شاء الله، علاش ليه؟ وهذه حاجه مقدور عليها بقدره ربي. غير انك تخدم في الجمعيات، انت اليوم ناشطه في المجتمع المدني غير النشاط المحلي في المجلس المحلي، اليوم ثم عندك عمل مع جمعيات المجتمع المدني.
2: انا عندي مع الامم المتحده، خدمت مع يونابيتا، مع مدام عايده ربينا نوجه لها تحيه، امراه ممتازه جدا، مع منصوري في جمعيه ابصار، زاد علمني زاد هو الاندفاع وال مش الاندفاع دون لو سونس، انك تكون ليلي معني اكل حيويه، اكل كيما انت
1: حيوي اسمه محمد، هو
2: كيما انت
1: كله ما شاء الله عليه نشاط وحيويه.
2: نعيش بلا عقد، نعيش بلا عقد، نحبوا الناس الاخرى، ما تحبهمش ميسيلش ما تحبهمش، لكن كون على مسافة انك ما توجعهمش، ما توجعوش، وما خليك يعني لسانك قبل ما تقول كلمة نجم تجرحه دورها سبع مرات كما قالوا ناس بكري، والله يرحم والدي وناس بكري.
1: هي فكرة انه يكون ثم رؤية اخرى، انديماش اخر، محبة اخرى زي كيف كيف في المجتمع التونسي.
2: المحبة هذه يعني فما حاجة يقولوا ليلى نرجسية، مش نرجسية، كي نحب روحي مانيش نرجسية، راني كي نحب روحي فما طاقة نجلبها، كي نحب روحي الناس تحبني. خينا ما نحبش روحي نحب الناس تحبني، انا ما نمنش بروحي نحب الناس تمن بيا، انا ما عنديش ثقة في روحي تحب الناس تعطي فيا الثقة، ليلى انا نحب روحي ونفرح بروحي ونشري روحي ونود روحي باش انا نكون هكا، كي نخزر نقول اللي حاجتي بيه انا نعمل فيه، ما نستنى من حتى حد حتى حاجه.
1: انا اتمنى لك كل توفيق ليلى الحقيقه في هذا الباركور، في هذا المجال، في طموحاتك زاد كيف كيف، طموحاتك المحلية العربية وربما الدولية زادة كيف كيف
2: إن شاء الله
1: وربما الوزارية منين تعرف
2: مادامنا عايشين ومادام القلب

0: البلجيكا مشيت لفرنسا ما نجمش نعيش لبرا من تونس امبوسيبل. وانت تعرف الاشخاص ذوي الاعاقه ينجموا يعيشوا في اي بلاد متقدمه وكل الظروف متوفره لهم امبوسيبل.
1: برغم كل شيء البلاد هذيا
0: نموت على تونس وكما بدلش انا فيها حاجه مش نستنى شكون يجي يبدل فيها حتى بكلمه. ما نصورش روحي بالحق انا نتنفس تونس.
1: إن شاء الله تغير وقاعدة تغير. وللناس اللي تحب تتبع ليلى موجودة ليلى في المواقع
0: ليلى قيسي 16
1: صانعة السعادة. شكرا على لحظات السعادة زي ليلى اللي صنعتها هنا في موزيك كافيه في واحد من الناس. نشكرك برشا لحضورك بحذايا لهنا
0: نعيشك
1: وتحية ليك وتحية العبير اللي معك لهنا موجودة في
0: صديقتي ديجا يعرفوا عبير ورينا وجهك
1: مرحبا بها عبير. شكرا لكم الكل اللي تبعتونا. شكرا لخليل في الإعداد. شكرا لكل متابعنا. ان شاء الله الموعد يتجدد ان شاء الله تكون لهنا انت يوما ما بحذنا هنا في موزايك
0: ان شاء الله
1: كزميله علاش ليه
0: ان شاء الله.
1: شكرا لكم
0: علاش ليه شكرا للناس اللي تبع في موزايك الكل وانت زيدة على رحابة صدرك ومحليكم وميرسي بوكو على الاستضافه.
1: يعيشك يلا تصبحوا على خير الناس كل.

0: والتيوب موزيك فم الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزيك فم مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تمس المشاكل القانونية الشائعة للاقتصاد غير المهيكل الأفراد والمؤسسات على حد سواء، إذ صرحت 6 مؤسسات غير مسجلة من أصل 10 بأنها واجهت على الأقل مشكلة قانونية واحدة خلال السنتين الماضيتين وفق نتائج دراسة احتياجات العدالة والرضا عنها لسنة 2025 الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. ونشرت نتائج هذه الدراسة خلال حوار رفيع المستوى حول الاقتصاد غير المهيكل في تونس نحو تسخيش مشترك وأفاق الإدماج، نظمه مؤخرا السجل الوطني للمؤسسات بالشراكة مع معهد لاهاي للابتكار القانوني. ويمثل هذا اللقاء وفق بلاغ صادر عن السجل الوطني للمؤسسات انطلاقة مسار من البناء المشترك بين المؤسسات العمومية والشركاء والخبراء والفاعلين من أجل تطوير فهم مشترك للتحديات المرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل واستكشاف حلول عملية تعزز الوصول إلى العدالة وتدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في تونس. وخلصت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل لسنة 2023 والذي أنجزه المعهد الوطني الإحصاء إلى أن الاقتصاد غير المهيكل يمثل اليوم تحديا كبيرا في تونس، إذ ينشط قرابة 44% من السكان الناشطين أي حوالي 1.6 مليون شخص في إطاره وخارج آليات الحماية القانونية والاجتماعية. الهيئة العليا للمستقبل الانتخابات تنشر اليوم الثلاثاء قائمة الفضاءات التي سيتم استغلالها خلال القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية ليوم 31 من مايو الجاري، وذلك في كامل ولايات الجمهورية. ونظر مجلس الهيئة يوم 22 مايو الجاري في التحضيرات الخاصة بالقرعة الدورية لتجديد تركيبة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للثلاثة الأشهر القادمة والتي سيتم تنظيمها بكامل ولايات الجمهورية بهدف تغيير تركيبة 24 مجلسا جهويا ورئاسة 279 مجلسا محليا. حطمت أول موجة حر كبيرة هذا الموسم أرقاما قياسية في درجات الحرارة في شمال غرب أوروبا، حيث أدت إلى نقص المياه في بريطانيا وتسببت في عدة وفيات في فرنسا. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
2: لم تعد موجات الحر في فرنسا وأوروبا مجرد ظواهر موسمية عابرة، بل تحولت إلى مؤشر متكرر على التحولات المناخية المتسارعة التي تضرب القارة العجوز. ومع تسجيل درجات حرارة قياسية هذا الأسبوع، تجد حكومات أوروبية نفسها أمام تحديات صحية وتنظيمية متزايدة وسط تحذيرات من أن الأسوأ قد يكون قادما. في فرنسا أعلنت المتحدثة باسم الحكومة تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة، من بينها 5 حالات غرق على الأقل. وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا منذ أيام في عدد من الدول الأوروبية، وتسجل منذ الاثنين أرقاما قياسية تجاوزت 30 درجة مئوية في المملكة المتحدة وفرنسا، فيما تم فرض قيود على العمل في الهواء الطلقي في إيطاليا. وذكر تقرير نشرته خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في نهاية أفريل الماضي بأنه منذ ثمانينات القرن الماضي ارتفعت حرارة أوروبا بوتيرة تعادل ضعفي المتوسط العالمي، وأن موجات الحر أصبحت أكثر تواترا وحدة فيما لا يقل عن 95% من الأراضي الأوروبية. وفي صيف 2022 تسببت موجة حر قياسية في أوروبا في أكثر من 61 حالة وفاة، منها ما يزيد عن 4000 وفاة في فرنسا وحدها، ما يفسر القلق من أي موجة حر مبكرة ومصحوبة بوفيات.
1: وزيرة الخارجية الإيرلندية هيلين ماكنتي تصرح اليوم الثلاثاء بأن بلادها تسعى لإقرار قانون يحد من تجارة سلع المستوطنات في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي بحلول منتصف جوان المقبل، وذلك وسط معارضة إسرائيل ومشرعين أمريكيين وجماعات أعمال لهذه الخطوة. وتعد إيرلندا من أشد المنتقدين للحرب الإسرائيلية على القطاع غزة، إذ هددت بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية لأول مرة في أكتوبر 2024. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وخالد أقطاط في كولتر بليس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus.
3: ثمانية خمسة دقائق عسلامة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام من توالي التسعة متاع الليل. نسلم عليكم إن ما كنتوا، إن شاء الله نونسوكم في ليلة العيد، إن شاء الله عيدكم مبارك وكل عام وانتم حيين بألف خير وتسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام. اليوم وبما أن قربنا من الصيف من المهرجانات الصيفية شوية، خلنا نعطيكم أسماء حصرية لموزايكا فام على دورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. خليكم معنا نسمعوا التفاصيل شوية آخر. الفلاش باك ما نجموش ما نحكيوش عليه، هشام رستم اللي غادرنا ولكن كيما اليوم هو المولد نتاعو، هو اللي تولدت معاه هيبة التمثيل في تونس والكاريزما شوية، خلنا نحكيو محطات من مسيرته وستوديو بلوس، نحكيو على فيلم الرسالة، الفيلم اللي أرعب هوليوود وهز العالم. هذا كل بتبيعة بش يكون في سويعة من زمان وما يكون كان مع فريق كامل، معنا الوثق بالله في الأعداد، معنا خالد في الإخراج وطارق في الإخراج الرقمي. نبدأ تود سويت مع الموسيقى، نبدأ مع التونسي لطفي بوشنيق، حسين في الإخراج الرقمي، حسين بتسألوا عليه برشا، ونبدأ تود سويت مع الموسيقى. رجعين معكم في كولتور أكتو على موزايكا فام، نعطيكم تفاصيل من برمجة الحمامات 2026.

0: من الحمزين ضلت حكي. إن شاء الله يمكم كلها ضحك وفرحة ومحبة وتفيد في كل جوخ بلوس وقايد كل جوخ أكتو. كل جوخ أكتو قربنا من المهرجانات الصيفية وبدينا ناخذوا في المعلومات حول البرمجة والبداية سنة مع مهرجان الحمامات الدولي يحتفي 2026 بمرور 60 سنة على التأسيس من خلال برمجة فنية متنوعة تجمع بين الطرب الموسيقى البديلة والراب والعروض المسرحية. البوب باش يكون حاضر زيدا, وعرفت مزيك من مصادر خاصة انه الفنانة اللبنانية يارا باش تكون حاضرة ضمن فعاليات الدورة الجديدة بعد غياب لسنوات على المهرجانات الصيفية في تونس, ملي كانت عندها مشاركة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون. وتحظى يارا أكيد متابعة واسعة في العالم العربي, أغنية محقق نجاح كبير. نشوفوا الأرقام على اليوتيوب 300 مليون 100 مليون وغيرها من الأرقام المهمة. أكيد ما فهمش كون ما يعرفش ما بعرف, بيت حبيبي, عايش بعيوني, صدفة وغيرها من الأغاني اللي لقات انتشار واسع. كيف كيف جمهور الحمامات باش يكون على موعد مع الفنان اللبناني العراقي ملحم زين اللي يرجع لتونس بعد غياب دام 8 سنين من حفله في مهرجان قرطاج الدولي. وخلينا نسمع تصريح كان الموزايكا فيم في 2018.
1: السبب انه نرجع للبعد الجغرافي, نحن ببيروت وعم دار السنة سفر سفر سفر, ما فينا كتير نتواصل مع ملحنين مصريين او تونسيين او, بس الفترة المقبلة حيكون في تركيز صدقا. قريبا جدا حنعمل اغنية تونسية هيك عربون محبة للشعب التونسي ان شاء الله. كل واحد عنده هيك الناس بتشوفه بامج معين يعني, وما فيني اطلع كتير من الناس اللي شايفتني فين. انا دائما بالبدلة جرافات, معروف عني ما كتير بنط على المسرح وبرقص يعني هاي شخصيتي, هذا انا يعني, والناس حبتها الحمد لله, هذا اهم شيء.
0: شخصية يحبوها برشا توينس الفنان ملحم زين اللي هو من أبرز الأصوات العربية اللي يمكن تعرف برشا بغنية انت مشيتي ضليت حكي ردو حبيبي وغيرها من الأغاني اللي كانت ناجحة في العالم العربي. يستنيكم في الدورة القادمة من مهرجان الحمامات الدولي. من بين الأسماء اللي عرفناها أيضا اللي هي ياسمين حمدان اللي كانت هبطت على انستغرام وحكيت على مشاركتها في المهرجان خلال شهر جويليا, هبطت أغنية كاملة واللي كانت تعرفت بأسلوب موسيقي يمزج بين الأغاني التراثية والإلكترو, ومن أشهر إعاداتها لا مش أنا اللي أبكي. وأكيد عندها أغاني خاصة تستنيكم في الدورة الجديدة من مهرجان الحمامات الدولي. من المنتظر أنه يكون افتتاح الدورة 60 بعرض مسرحي بارز كما عودنا المهرجان في دوراته السابقة. عرض تونسي متحصل على عدد من التتويجات سواء على مستوى وطني ومستوى دولي, كيف كيف حضور أسماء تونسية مهمة نستناوها في عالم الطرب والوتري. إضافة الفنان التونسي بارز في عالم البوب والراب هو حقق نجاحات عربية وعالمية في الموسيقى. نجم نقرب لكم أكثر أنه زادة خدم حاجات في السينما دي كولابوراسيون عربيا وعالميا مهمين يستنونا في مهرجان الحمامات. خليني نذكر كونه حمامات عم ناول كان ناجح من خلال عدد مهم العروض اللي كانت سولد أوت, نذكر منها بالتي شاب مامي كيف كيف ويل جسار الشامي, فما زاد عرض بين جيمي سينوج مع مجموعة مهمة من الفنانين التوينسة بطبيعة بافاروتي العرب لطفي بوشنيق صابر الرباعي والفنانة نبيها كراودي اللي كانت عملت عرض استثنائي زاد في حمامات, وإن شاء الله نستنيها في مهرجان كارتاج وغيره من الفنانين. دورة كانت ناجحة وتعد البرمجة السنة مهمة زادة باش تكون متنوعة غنية بمختلف الأنماط الفنية كما عودنا المهرجان مع حضور لافت للأسماء التونسية اللي حققت إشعاع عالمي. فما أسماء نستناو فيها من مدة باش تكون موجودة في تونس ترجع من جديد, ويواصل مهرجان الحمامات الدولي دعمه بطبيعة للإبداع التونسي من خلال استضافة كبار الفنانين, وباش يسلط زيد الضوء على المشاريع الموسيقية المعاصرة والمبتكرة اللي فيها البصمة نتاع الجيل الجديد. وهذا كان من توجهات الفنية زيد للفستيفال نستناو, وأكيد الأسماء تلقاهم كالعادة وكما عودناكم حصريا على الأولى في تونس موزايكا فم. كولتور أكتو كولتور بلس كولتور مزيني جمعة من 8 إلى 9 تعليل. نكملوا مع الموسيقى, هي باش تكون ضيفتنا نهار السبت هنا في مزيكا فام يارا, نعرفوا جديدها الكل ومن بين الاسماء الحاضره في مهرجان الحمامات في الدوره 60. توت سويت نسمعوا جديدها حصريا على مزيكا فام وراجعين معاكم في الفلاش باك.
2: سمعوا اغنيه فرق من السما للارض على مزيكا فام.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeated. هي وصلونا حتى 8:30 دقيقة. انتم معنا في كولتور بلوس على موزايك FM. توت سويت وقاية النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك كما اليوم تولد هشام رستم وتولدت معاه هيبة التمثيل في تونس والكاريزما. فموجوع كي تظهر على الشاشة الجميع يلتزم الصمت. موش خوف، مش رهبة، ببساطة هي قوة الحضور والكاريزما. في نهار كما اليوم 26 ماي عام 1947 تولد هشام رستم، الممثل التونسي اللي كان مدرسة كاملة، مدرسة في الحضور، في الوقفة، في الصوت، في الهيبة وفي احترام الفن خاصة.
1: شنو هي المديتاسيون؟ هي التأمل. التأمل معناتها عندنا البدن، عندنا الفكر، العقل، وعندنا الروح. الروح ساعات تبدا ماهيش الاز
2: ديفازي،
1: فك لابيتاسيون تاعها هذيك ني با الاز، على خاطر ماهيش مفتقه مواهبها. لازم نقولوا تحلم بحاجات لازمش تعملهم، ولا البدن بالصحه بالواحد دونك يسمو البدن يتفرهد باليوغا، ويلزم العقل يتفرهد بالعلم، ويلزم الروح تتفرهد بالموسيقى، بالغناء، بالرقص، بالتأمل. والتأمل معناتها ترجع للدخلاني متاع روحك انت، باش تعرف روحك انت شكون، وتسكت العقل.
0: من المرسى خرج طفل صغير كان يمشي مع جده يتفرج على المسرح. طفل يشوف بصمت، لكن في داخله كان كله أسئلة، أسئلة على الفن، التمثيل والحياة. ما كانش يعرف وقتها انه بعد سنوات باش يكون هو بيدو واحد من أعمدة المسرح والسينما في تونس والعالم العربي. هشام رستم ما طلعش من فراغ، هو فنان كبير تلمذ على بن عياد، شافيه حاجة مختلفة، شافيه مشروع، ممثل كبير، مش فقط وجه للكاميرا. ومن غادي بدت الحكاية. بعد الباك شد الرحال لفرنسا عام 67، وغادي ما عاشش فقط كمهاجر تونسي لوجع على فرصة، بل كمثقف، كفنان حقيقي. قرأ، تعلم، غاص في الأدب والمسرح حتى تحصل على دكتوراه في الأدب ودكتوراه ثانية في تاريخ المسرح. في فرنسا وقف فوق أكبر الخشبات والمسارح، شارك في عشرات المسرحيات والأعمال التلفزية والسينمائية بلغات مختلفة، فرنسية، إنجليزية، إيطالية، ألمانية. كين الفن بالنسبة لي كان وطن أكبر ويفوت كل الحدود. لكن رغم العالم اللي شافه، بقى هشام رستم تونسي حد النخاع. رجع لبلاده معه تجربة ضخمة، وبدأ يصنع شخصية محفورة في ذاكرة التونسة.
3: هشام صعيب تحكي على هشام إلا بالذكر الطيب، لأنه هشام كان حقيقة رجل جميل بأتم معنى الكلمة. كان محب، ما عندوش أعداء، عنده كان الناس اللي يحبوه، وهو يوزع المحبة هذه بسخاء على الناس كل، سواء الجيل الجديد ولا الجيل متاعه ولا الجيل اللي أكبر منه. كان دائما معروف هشام بطيبة قلبه، بأخلاقه، بالبشاشة، بالضحكة الباهية البريئة، وبعيد على النفاق هشام، بعيد على الضغينة، بعيد على الحقد. كان شخص لطيف، طريف، مميز، قلبه ينبض بالحياة وبالجمال وبالمحبة للناس.
0: هذا راحل فتحي الهدابي الله يرحمهم. هشام رستم كي نقولوا صمت القصور نتفكروه، كي نقولوا نجم الليل نتفكروا الهيبة والصوت، كي نقولوا لد مفيدة، زهرة حلب، ولحسابات وعقبات، شخصية الطيب الشويشي، نتذكروا ممثل ما كانش يمثل كهو، كان يعيش الدور حتى آخر نفس. الغريب في هشام رستم انه كان ينجم يعمل دور الارستقراطي بنفس الإقناع اللي يعمل به دور الإنسان المكسور. كان يدخل لأي شخصية كاينها تسكن فيه من سنين، حتى في السينما العالمية حضوره كان لافت. شارك في فيلم العالمي المريض الإنجليزي، وخلى بصمته في أعمال تونسية وعالمية كثيرة، لأنه كان ممثل عنده كاريزما نادرة من نوع اللي الكاميرا تحبه. وزيد على الفن، كان عنده روح صوفية هادئة. هو اللي أسس مهرجان روحانيات في نفطة 2017، كأنه كان يبحث على الجمال حتى خارج التمثيل، خارج الضوء والكاميرا والشهرة.
4: الله يرحم سي هشام رستم، وخسارة كبيرة، معناها خسارة لتونس، معناها خسروا مثقف فهمتني وحساس، وشكلك معناها سي، معناها إنسان كما هذا عنده علاقة بالحياة، يحب الحياة، يحب الدنيا، معناها عنده نظرة جميلة للحياة، ارتيستو كبير، مثقف كبير.
0: مثقف كبير وارتيستو كبير، هكا اختار يسميه الفنان سلاح مصدق ربي يطول في عمره وشوفه في أكثر أعمال تلفزية وسينمائية. الحكاية في الفلاش باك على هشام رستم اللي غادرنا في 28 جوان عام 2022. غادي وينسكت الصوت، رحل بعد صراع مع المرض، لكن كما الفنانين الكبار ما يموتوش كي رحلوا، يبقوا في الذاكرة، في مشهد، في جملة، في غزرة، في موسيقى جينيريك قديم، وفي حنين شعب كامل. هشام رستم ما كانش ممثل، هو كان آخر فرجي للفنان اللي يقرأ قبل ما يمثل، يحترم الخشبة قبل ما يحب الشهرة. ربي يرحم هشام رستم، الراجل اللي خلى الفن يبدو أكثر هيبة وأكثر عمق. فلاش باك كلتور بلس كلتور بلسين جوا مثمانية لتسعان تعليل. مازلنا مكملين معكم في كوجوخ بلوس على موزايك فهم، شوية آخر الموعد مع ستوديو بلوس. قبل هذا نخليكم لميساجي، هي واحدة من أكثر الأغاني اللي كانت تقريبا للراحل هشام رستم. راجعين معكم في كوجوخ بلوس على موزايك فهم، نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سواء في كرهبكم طريقة سلامة الجميع ولا على السيطة.
2: سيلا علمي les étoiles c'est que sa nuit était trop noire سيلا brisé l'ordre fatal c'est que ses yeux brillaient d'espoir. S'il a allumé le flambeau, c'est pour garder vive la flamme. S'il a donné sa vie, sauver notre âme, c'est pour que flotte le drapeau. Avec son croissant et son étoile, rouge du sang de nos martyrs, même les fleurs sans pétales peuvent plier sans périr. Si ses frères ont versé leur sang en offrant leur corps au bal, c'est pour que crève le tyran et ses larvins aux mains sales. Laissez-moi, laissez-moi mêler ma voix à celle des vivants, faire éclater ma joie et chanter le printemps. Gardez-moi parmi vous, ne serait-ce qu'un instant, pour dire à mes enfants, je suis encore debout. Je veux mêler ma voix à celle des poètes et libérer les mots qui s'agitent dans ma tête. Je reviens de l'au-delà pour vivre et pour chanter. Je n'avais pas connu cela du temps de mon vivant. Je vivais dans la nuit, le bourreau me hantait. Je veux mêler ma voix à vos chants enivrants pour enterrer ma peur, étouffer ma douleur et dire à mes enfants, voici un monde meilleur. Pour soigner mes blessures sur ma chair encore vive et laisser derrière moi les larmes de mon sang. Pour dire à mes enfants, je suis encore debout et chanter avec vous la fête du printemps. Je suis le messager des voix à la dérive qui furent muselées par le joug du tyran. Vois-tu cette étincelle en ce jour de décembre, cette flamme éternelle ne pourra plus s'éteindre. Comme le sein maternel qui me donna la vie, la Tunisie plus belle, libre et fière aujourd'hui. Je peux enfin renaître, ma liberté chérie, et toujours reparaître quand tu seras trahi. Te veiller jour et nuit, liberté mon amour, je reviendrai vers toi, Tunisie éternelle, reconstruire avec toi notre tour dans le ciel. Pour aller jusqu'au bout, vivre fier et debout, sur les toits des maisons, sur les crêtes des dunes, pour cueillir en rêvant une rose des vents. Sur un

عمري ما نسيت. هكا غنى صبري مصباح ونتصور ما فهمناش شكون فينا ينسى فيلم الرسالات. وتسفيت نحكي التفاصيل في ستوديو بلس. ستوديو بلس من موسيقى البداية نحكيه على فيلم الرسالة. كي تشدك الموسيقى هذه تحس روحك مش داخل لفيلم، داخل لتاريخ. فيلم ماهوش كما أي فيلم، هذا اللي عمل عاش أكثر من 50 سنة ومازال موجود في كل عيد وكل مناسبة دينية. يبكي الناس بنفس المشاهد وتحفظ نفس الجمل وتحس بنفس الرهبة. الرسالة أو ملحمة مصطفى العقاد الخالدة، المخرج السوري العبقري اللي ما كانش يحب يعمل فيلم ديني وسلام، كان يحب يفسر الإسلام للعالم بلغة السينما العالمية. حب يوري إنه الإسلام ماهوش سيف ودم ولكن دين رحمة وعدل وصبر. 5 سنين وهو يدور بين العواصم يلوج على تمويل، واليود كانت خايفة تقرب للموضوع، مرة يرفضوه، مرة يسكروا في وجهه البيبان، ومرة يتهموه قبل ما حتى يبدأ التصوير. ولكن العقاد كان مؤمن إنه الفيلم هذايا لازم يتعمل مهما كان الثمن.

إنه الفيلم هذا تعذب قبل ما يخرج للناس، تمنع وتحارب وتبدل اسمه. وحتى وقت العرض الأول في لندن، ناس كانت تظن إنه الفيلم يجسد الرسول وهدوا العقد. لكن بعد العرض برشا خرجوا يبكيوا، برشا حبوا الفيلم، حتى إنه بعض الحاضرين صلوا قدام الشاشة في آخر الفيلم من شدة التأثر. يكفي تسمع نغمة واحدة من موسيقى رسالة باش ترجع لك الصحراء والتكبير والهجرة وفتح مكة، موسيقى محفورة في وجدان العرب والمسلمين. والأقصى في الحكاية إنه المخرج الراجل اللي حاول يقدم صورة إنسانية عن العالم، عن الإسلام للعالم، مات ضحية تفجير إرهابي في 2005 في الأردن، هو بنت ريما. كين القدر حب يختم الحكاية بحزن يشبه عظمة الفيلم نفسه. الرسالة ما كانش فقط فيلم، هو ذاكرة، درس في الإيمان وفي الصبر، وذا واحد من الأعمال العربية القليلة اللي وقفت قدام هوليود وقالت نحن زاد عنا قصة تستحق العالم الكل يسمعها وتستحق أن تروى. كان مازال فمشكون مازال ما شافش الفيلم ولا يحب يعاود الفيلم. الحكاية اليوم في ستوديو بلوس على فيلم الرسالة. ستوديو بلوس كلتور بلوس كلتور مالفين الجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. مازال مكملين معاكم في كلتور بلوس على موزايك فام. نسمع توت سويت محمد منير في مدد. رجعينا

ماذا يا رسول الله توصلنا حتى 8:55 دقيقة أنتم معنا في كوتشوك بلوز على مزيكا فم. السلام عليكم وين ما كنتوا سواء في تونس ولا زاد على خارج تونس على سيتنا مزيكا فم .net وين ما كنتوا في مختلف الولايات. نحب ديديكاس تري تري تري سبيسيال قبل ما نكملوا اليحيى مبروك نقولوا هابي بيرثدي يا وكل عام وانت حي بألف خير وربي يفضلك الماما فاتن والبابا مالك وللعائلة الكل. وين نحب نقولك كل عام وانت حي بألف خير تو عملت عامين وان شاء الله يربي هكا تكبر وتكبر وتكبر وترجع تتفرج في الفيديو هذا يا هابي بيرثدي يا هابي بيرثدي يا يحيى. واي انسان تولد كيما اليوم نقولوا هابي بيرثدي وكل عام وانت حي بألف خير. نحن وصلنا لاخر كل شوخ بلوس بالنسبه لليوم. ابقى لي كيف نقول لكم باي باي تصبحوا على خير الناس الكل وان شاء الله عيدكم مبارك كل عام حيين بألف خير. انا نخليكم عليكم مش قبل غدوه مش في كل شوخ بلوس ولكن في اهداءات العيد نكون معاكم من 8 حتى نص الليل وتكلمونا كالعاده على 71113000 معايا كيف كامله تعديوا معنا ليله العيد لولا. كل عام حيين بألف خير وإن شاء الله يربي يحييكم الأمثال. وشكرا لكل فريق, شكرا واثق سارة زيدا حسين في الإخراج الرقمي كان معنا وخالد في الإخراج, شكرا زيدا وائل كان معنا في الستوندار. شوي آخر موعد الأخبار يكون موعد الأخبار يكون مع مراد الدريدي بعليشكم يسري جديدي في بنة لفيب ونكملوا مع الموزيكا عمرو دياب انت الحظ. ومن خلال عمرو دياب نسلم عليكم مما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس مزيكا فام. باي باي تصبح على خير الناس كلها.

0: راديو موزيك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي اليوم بالسجن مدة 6 أشهر سجنا في حق الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري وإطار فني، وذلك فيما عرف بقضية التعاقد مع أحد الإطارات الفنية للمنتجات المنتخبات الوطنية. ويواجه المتهمان تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بالعمل والمشاركة في ذلك. في ظل تزايد تشتت الاقتصاد العالمي وتقلص التمويلات الميسرة، يتعين على تونس تنويع شركائها والاعتماد بشكل أكبر على الضمانات متعددة الأطراف والتمويلات المختلطة وتعبئة الجالية التونسية بشكل استراتيجي، وفق ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي 2026. واستعرض التقرير الذي تم عرضه اليوم الثلاثاء خلال انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية ببرازافيل عاصمة جمهورية الكونغو من 25 إلى 29 مايو الجاري أبرز المخاطر التي تواجه تونس. وتتمثل هذه المخاطر خاصة في بطء التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وضعف الطلب الأوروبي والعدوان في الشرق الأوسط، علاوة على الضغوط على الدين العمومي وتذبذب أسعار الطاقة وتفاقم الصدمات المناخية. وللحد من هذه المخاطر شدد التقرير على ضرورة تعبئة المزيد من التمويلات الخارجية عبر الضمانات الجزئية وتحسين نجاعة الإنفاق وحوكمة المؤسسات العمومية، إلى جانب تعزيز تطوير القطاع الخاص من أجل خلق فرص عمل. كما يتيح استقرار الاقتصاد الكلي بحسب التقرير فرصة تعزيز تعبئة الموارد. تونس تتسلم خلال شهر مايو الجاري معدات وتجهيزات في شكل هبة من الجانب الصيني مخصصة لتهيئة وتثمين الموقع الأثري ببن عروس. وفق ما فهم به الباحث بالمعهد الوطني للتراث نزار بن سليمان في تصريح لوكالة جزر الأنباء يوم الثلاثاء، فأن هذه الهبة تأتي في إطار استكمال مراحل مشروع التعاون الثنائي بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للبحوث الأثرية الصينية والمتعلق بالموقع الأثري ببن عروس، بعد الإمضاء على اتفاقية تعاون في الغرض بين الجانبين في موفى شهر جوان 2023. وتبلغ مساحة الموقع الأثري ببن عروس، والذي تم اكتشافه عفويا سنة 2019 خلال أشغال تشييد المركب الثقافي والرياضي للشباب الممول أيضا من قبل جمهورية الصين الشعبية، 9000 متر مربع، ويتكون أساسا وفق الأبحاث التي تم إجراؤها من معلم رئيسي وهو المعبد الذي يعود تشييده إلى الفترة القرطاجية وتواصل استعماله خلال الفترة الرومانية، وعدد من بقايا الأحياء السكنية التي تواصل استغلالها من الفترة الرومانية وحتى نهاية الفترة القديمة، فضلا عن عدد من المعاصر التي تعود أيضا إلى الفترة الرومانية. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى مشعر مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات في مشهد إيماني مهيب. وسيؤدي الحجاج في مزدلفة المشعر الحرام صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وسيبيتون ليلتهم ويجمعون الحصى لرمي الجمرات بعد فجر يوم النحر وخلال أيام التشريق الثلاثة. وشهدت النفرة من عرفات إلى مزدلفة تنفيذ خطط تفويج واسعة نقل خلالها الحجاج عبر قطار المشاعر والحافلات الترددية وفق جداول زمنية ومسارات منظمة لضمان انسيابية الحركة وتقليل زمن التنقل بين المشاعر المقدسة. وعززت الجهات الأمنية والمرورية حضورها الميداني على الطرق والمسارات المؤدية لمزدلفة من خلال انتشار الفرق الميدانية وتنظيم حركة الحجود بما يواكب الكثافة البشرية الكبيرة خلال مرحلة النفرح. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر جديدي ودلي بن أحمد في بنة الأفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

0: Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يسري جديدي.
1: تسعة وخمسة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام ليلة العيد اليوم. بنت لفام طريق السلام عليكم, سيس رواحكم, نعرفهم في الكياس مروحين باش تعيدوا مع حبيبكم أصحابكم عائلاتكم. لذا خليوا علينا نحن أن نونسوكم بالموزيكا باللابونيمور فلاش خفيف نتاع معلومات مفيدة تهمكم انتوما سورتون بعد في كولتور ديجيتال باش نحكيوا على سيري تنجم تقصر عليكم العطلة توا نتاع العيد وزاد الويكاند ما نعرفوا بوند برشا ناس أكيد نهار الجمعة ماخذين دونك نحكيوا لكم على سيري نتفليكس فيها برشا تكنولوجيا وتنجم بعد تكون لكم ضيعوا بها الوقت كمان في الويكاند أو كان بعد أكيد زاد الموزيكا موجودة. بعد شوية مع دالي بن أحمد في هوت سيليكشن لا شانتوز بريتانيك دايدو, اون بون سيليكشن من موزيكتها دايدو عرفتوها في برشا غنيات الحقيقة ديما تسمعوهم على موزيك فام. فما زاد لا كولابوراسيون ستاند مع امينيم الحقيقة ياسر موزيكا بنينة. بعد دالي تستنى فيكم في هوت سيليكشن كالعادة. ميرسي بوكو دالي, لكل مرة تعيشنا في اونيفير نتاع موزيكا معينة ارتيست معين زاد ان جور موزيك اللي تخلينا نكتشفوه سورتو موزيكا قليل وين نسمعوها. أو كان بعد هوت سيليكشن تستنى فيكم لا شانتوز بريتانيك دايدو. كيف كيف عن بعد جونا التونسي اي باش نختموا بنت لفام اليوم بجونا التونسي بالأجواء متاع العيد كالعادة. وزاد تحية لكم انتوما للناس اللي يسمعوا فينا في الكياس جوستومون طريق السلام عليكم سي سرويحكم حتى زادة توينسا دي تسمعوا فينا خارج حدود الوطن. غدوة وبعد غدوة عندكم برمجة خاصة موزيكا فام لديديكاس متاع العيد وين تنجموا تعيدوا على حبيبكم على صحابكم. تو الحقيقة نعرفوا اللي لو طروتو معبية دونك طريق السلام عليكم سيسر ويحكم هاوكا الحقيقة شوف واحدة من غير ما نزر برويحنا تسمعوا فينا على 107.8 FM موزايك FM معاكم في الوتوغود. وزيدا كيف تلقاونا على السيت ويب متاعنا mosaikefm.net والابليكاسون موبيل متاعنا موزايك FM في العالم الكل تنجموا تسمعونا 24/7 تلقاونا معاكم اكيد. واجواء العيد تعيشوها في النهارين الجايين أو برشا الحقيقة نتصور مروحين توا فول من فرنسا من إيطاليا من ألمانيا من برشا بلدان العالم الحقيقة توانسة موجودين في العالم الكل. لذا سيسروا يحكم واحدة العلوش يستنى فيكم غدوة الصباح جستومون العيد اللمة العيد الفرحة ومن بعد نعيشوكم الفرحة أكيد متاع العيد عن اون بون سيليكسيون متاع موزيكتنا التونسية. وتنجموا تبعثونا لديديكاس متاعكم أكيد على لي ريزو سوسيو موزايك فام ولا تكلمونا على 71-113-1000 ولا الريبوندور موزايك فام 71-113-013. أكيد لي ميساج الكل متاعكم يتعداو في برمجة موزايك فام الخاصة بعيد الأضحى غدوة وبعد غدوة تلقاو مختلف لي زانيماتور من الستة تعصبح حتى نص الليل الموسيقى لابون هومور اكيد والبليست ومن اليوم وكنا نجم نبداو نعيدكم باش نسكروا ليله العيد. اكيد تلقاو عنا نحن زيدا لي ديديكاس نسلموا عليكم برشا وزيدا محضرين لكم في ليله العيد الربح والكاش. الكاش موجود والتحدي موجود وبعد شويه كي تكلمونا على 71-113-1000 نجموا تربحوا برشا فلوس. مليون و300 ألف دينار لربح في بنت فام بعد شوية على 71-113-1000. فرصة كبيرة لكم انتم الحقيقة وعندكم التحدي ميويني نوت 900 دينار مليون إلا 100 بعد في 60 ثانية. تكلمونا تركزوا شوية مع سيد الحكم مرة وسيد الحكم يطبق في قواعد اللعبة يطبق في القانون بتاع اللعبة انتم كان تركزوا شوية بركة. ليلة ليلة عيد ما نخليوش نضحك علينا ليلة نكلموا نربحوا الكنيوتا على 71-113-1000 900 دينار يستنوا فيكم في التحدي ميويني نو. زاد عندكم فوك بلاستيك يرجع لنا زياد اللي مواصل معانا من نهار الخميس البارح. زياد مواصل البارح وان شوت زياد ديريكتومون طلع اليوم تنجموا انتم تفكوا له بلاصتو زياد تختاروا لكم تواصلوا و400 دينار يكونوا من نصيبكم انتم على 71-113-1000. تكلمونا تدخلوا في القرعه فك بلاستيك نيويني نو مليون و300 يستنوا فيكم في بنت لفام. اكهو الكاش والفرحه تولي فرحتين عاد ليله العيد وفرحه الكاش والربح ليكم انتم معانا حتى العنوش يحبوا يربح دود الكاش ال 71-113 شنال فيكم انتوما تدخلوا في القرعة وتشاركوا معنا 1,300,000 يستنوا فيكم في بنت لفام. سلام برشا على كامل الفريق وائل الليلة معاكم في ستوندار اللي فلا الحقيقة هو المفتاح الأول باش انكم تنجموا تربحوا اليوم. تكلمونا من توا على 71-113 شنال. فرحان برشا اللي معايا دليل في الإخراج حسين في ديجيتال ليكيب كاملة معاكم من توا حتى نوصل ليل في بنت لفام. ومن بعد زيد عنا موعد مهم برشا ركزوا معنا في فسر لي
0: فسر لي
1: في فسر لي ليله باش نحكيو معاكم انتوما لي بارون كحاول عطله توا مع ناس غيراتنا. دونك باش نحكيو الحقيقه على ان سوجي مهم ياسر اللي هو لي سوفت سكيل بالنسبه للاطفال الصغار اللي من توا نجمو نقراو حسابنا نبداو نحضروا لي زكتيفيتي نتاع الصيف نحضروا لي زكتيفيتي نتاع معناها الحقيقه حتى العطله اللي جايه قدامنا. دونك نجمو نستغلوا من توا الوقت هذايا حاجه مهمه ياسر ونعطيكم التفاصيل هذوما بطريقه سهله برشا ليكم انتوما. تلقاونا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزاي كافي مع الحديث غير بوعم تعليل في فسر لي تكون بحثينا الأخصائية النفسية جواهر خليف واللي تعطيكم أكثر تفاصيل على الموضوع هذايا اللي سوفت سكيل بالنسبة للأطفال حاجة مهمة ياسر. أو كنتم لي بارون تابعونا بعد لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام وين ديما تلقاونا فسر لي مواضيع مهمة تهمكم. وكهو ليلة العيد نجمو نبداو نتلهيو بصغيراتنا غدوة باش نلهيهم صحيح بالزوج ديدة باش نلهيهم بالقلية. أما أكيد حتى لي سوفت سكيل راهو حاجة مهمة ياسر من توا كم نحكيو عطلة كم نحكيو على العطلة زادة نتاع العيد. دونك من المهم أنو نحكيو على لي سوفت سكيل بالنسبه للاطفال. هذا موضوعنا بعد شويه في فسر لي مع الحديث غير بوعم تعليل. اما زيد نبداو لكم بالابونيمور المزيكا جاونا ديسكو مع بيربل ديسكو ماشين 1,300,000 بعد شويه في بنت لفام دوبامين.

مارتن سولفيغ everybody على موزايك فم. توصلنا للتسعة 21 دقيقة. كلمونا على 71 113 400 دينار يستنوا فيكم بعد شوية في فوك بلاستيك. أكيد الربح والكاش مضمونين. مزيد الموزيكا توتسويد في سامبلينج.

0: Sampling.
1: أغنية عرفتوها برشا على لي ريزو سوسيو جوستمون على خاطر في يوم من في عشية وضحاها ولات تدور في العالم الكل. هي من عالم اللاتين تراب وهزت عالم الموسيقى جوستمون عام 2023. أغنية تبدأ بجو كلاسيكي رايف ومن بعد تقلبها الكلها تراب. هذه موناكو النجم بورتوريكو باد باني. ديما ديما ديما

Con Bad Bunny el Creni, nadie sabe lo que va vaya a pasar mañana. جملة طويلة برشا بالإسبانيول, حاولنا نقوى بصحية برا. هو الألبوم هذي خرج في أكتوبر 2023. الأغنية هذه طلعت بسرعة كبيرة وليت أفونغارد فيوجن كما قالوا عليها النقاد, يعني ميكس بين الفخامة والتراب. أما السر متاع اللحن الأوركسترالي اللي نسمعوه في الانترو متاعها واللي خليها مميزة هو أنه مأخوذ من غنية فرنسية كلاسيكية.

أنا برشا زياد من اللي كنا 20 على الحقيقة. أما الحقيقة والله تعرف على شوية مش منقصش عليها الغنية، غنية مزيانة برشا جستمون، واللي هو اللحن اللي نسمعوه في أول غنية موناكو، وحتى في وسطها أصله جينا من غنية اسمها إيير أونكور للأسطورة الفرنسية شارل أزنافور، وخرجت عام 64. الغنية هي هذه هي تحفة في عالم الشانسون فرانسيز، وكلماتها تحكي على مرور الوقت والندم جستمون على الشباب اللي فات. هنا باد باني والمونتجين متاعو خذاو غيروا خذاو الميلودية والأوركسترال السينماتيك متاع أزنافور ودمجوه بإيقاع كبير من التراب. يلا كي نقولوا فخامة وتراب، يلا نسمعوا مع بعضهم.

بلاي الحقيقة شوف لا كومبوزيشن هذه اللي صارت سورتو في غنية أزنافور هيير أنكور من أحسن الأغاني جوستومون الفرنسية ومن أحسن أغاني أزنافور بارمي دوتر لا بوهيم سورتو أنه بون خلينا نرجع شوية الفيلم أزنافور مسيو أزنافور جوستومون لقيتو في قاعات السينما في تونس متوفر توا على مختلف المنصات تعرفوا وين تلقاوه جوستومون الفيلم ديما راهو سامبلينغ راهو مش معناها كوبي كولي مش معناها سرقة راهو فن سامبلينغ سورتو كي نرجعوا للأغاني القديمة وكيفاش نعاودوا نحييوا الاغاني هذيا في ستيل جديد دونك هنا كنا نحكيوا على اغنيه هيير انكور لشارل أزنافور صار السامبلينغ نتاعها في اغنيه موناكو لنجم بورتوريكو باد باني بون تبديل كبير ياسر في ستيل ولكن الاغنيه والدفء نتاع الرومانسيه جوستومون نتاع شارل أزنافور موجوده فيها سامبلينغ

0: Sling.
1: بعد شوية تنجموا تفكوا بلاصة زياد في فك بلاستيك 400 دينار يكونوا ليكم انتوما ليلة العيد على 71 113 ألف. خليكم مع شيرين صبري قليل.

0: البوسي وننسى اللي كان على موزايك فم. تواصلنا حتى للتسعة وثمانية وثلاثين دقيقة بعد شوي. 400 دينار ليكم انتم في فك بلاستيك، فكوا بلاستيك زيادة، طلعوا حاجة سهلة الحقيقة، ونعطيكم المفتاح تختاروا انكم تواصلوا. توت سويت نخليكم مع عالم الديجيتال، نحكيوا على سيري نتفليكس نجم تضيع لكم الوقت في الويكاند.
1: كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال.
0: الليلة باش نمشيو لعالم نتفليكس، نحكيو على سيري تنجم تتفرج فيها في أي ترتيب تحب عليه، واحدة من تجارب الشركة العديدة مع التكنولوجيا. أما زعما كيفاش تخدم الفاز؟ سيري اسمها كاليدوسكوب، قصة إريك غارسيا، متكونة من 8 حلقات كل واحدة فيهم مسمية على لون معين. بالطريقة هذية ما يكونوش مرتبين على خاطر الحكمة الكل غادي، كل واحد فينا باش يتفرج فيها بترتيب معين يغير نظرتنا للحكاية. مخ الهدرة كاليدوسكوب تحكي على عملية سرقة لمبلغ قيمته 7 مليار دولار من قبل عصابة منظمة. للناس اللي تابعوا لكاسا دي بابيل باش تجيهم حاجة قريبة، أما المرة هذه من قلب مدينة نيويورك، والقصة مستوحاة من أحداث صاروا في الحقيقة. يقول قائل يا أخي سيري أو سلسلة بالعربية اسم على مسمى تسلسل أحداث والحلقات الكل مرتبين باش نجم تفهم القصة. أما في حالة كاليدوسكوب العملية ما تمشيش بالمنطق هذية، السيناريو مكتوب بطريقة خاصة تخلي أحداث كل حلقة تصير في زمن معين، مثلا 6 جماعات قبل عملية السطو بالنسبة للحلقة الصفراء، وبعض السويعات قبل ما يسرقوا الفلوس بالنسبة للحلقة الحمراء. وانتي والألغوريتم تاع نتفليكس شنو يعطيك إذا كان اخترت العملية تصير بصفة تلقائية؟ أما أكيد عندك الخيار باش تختار وحدك الترتيب. أول تجربة لنتفليكس لتشريك المتفرج في التحكم في قصة السلسلة أو الفيلم اللي يتفرج عليه. Black Mirror Bandersnatch هو أول فيلم انتراكتيف خرجته نتفليكس عام 2018، ويتنجم تاخذ أنت القرارات في بلاصة بطل الفيلم. مثلا كان سمع صوت غريب في بيت ظالمة، يتفقد شنية هو وإلا يمشي على روحه، وعلى حسب خيارات المتفرج قصة الفيلم تختلف وطول الفيلم ينقص أو يزيد. والتجربة كانت ناجحة برشا وقتها وجابت برشا مربيح للمنصة. نرجع نحكيه شوي يتوى على نتفليكس اللي باش تدخل في تجربة جديدة كشركة بعد ما نجحت في البرودكشن بتاع الأفلام والسيري، بعد اللي ما كانتش المهمة الأصلية متاحة. نتفليكس كانت سيرفيس يخليك تكري أفلام يوصلوا لك الباب الدار، يا أما على VHS اللي هي الكاسيت وإلا DVD. أما بعد تجربتها في أنها تكون منصة بث حي لديزيفينمو كما عركة مايك تايسون وجيك بول، فإنه من 2025 مصارعات WWE كل متوفرين على نتفليكس لايف بشكل حصري.
1: Culture digitale. Culture digitale. Benet FM. C'est le genre. Mettez ça. Les nos solides.
0: بعد شوية 400 دينار في فوك بلاستيك، نجمو تفوكو بلاست زيادة على 71,113,000. وخلنا نبدأ نعطيكم شوية ديزانديس نعاونكم بهم قد ما نجمو. بعد شوية باش نطلعوا فنانين معروفين برشا، أو كان بوتي انديس زادة كيف كيف تختاروا انكم تواصلوا. راو فنان مستنسين ديما تسمعوه في بنت لافام. خليكم مع كونغز دونت يو نو.

0: 113 تونتون دو بلاد على موزايك اف ام توصلنا حتى ل 9:55 دقيقه اغنيه ليجندير برشا جوستومون اغنيه فيها برشا نوستالجي ديما كي تسمعوا على موزايك اف ام توت سويت اول موعد مربح والكاش فك بلاستيك تحية لكم انتوما نسلم عليكم برشا في ثنية في الوتوغوت تسمع فينا على موزايك فيم برشا نعرف اللي شادين ثنية مروحين لدياركم اكيد وفرصتكم اليوم باش تربحوا معنا الكاش 400 دينار في فوك بلاستيك اليوم زياد العائد من نهارين زياد مرحبا
1: عسلامة يسري تحية ليك واللي يسمع فينا الكل
0: سافا خويا
1: الحمد لله عايشك
0: يبي اكفي فورما اليوم زياد واليوم باش يحاول يفك لك بلاستيك اسامة مرحبا
1: وي عسلامة
0: سافا شي الامور
1: الحمد لله سافا
0: لبي الحمد لله الحمد لله يا أسامة يلا زياد وأسامة سلموا على بعضكم أي
1: أهلا بيك أسامة سلام أخويا أهلا زياد خويا تبع فيك كيس أخويا برافو عليك
0: إيه أسمعني قاعد يتبع فيك يا زياد باش اليوم أجي فوق لك بلاستيك يلا إن شاء الله مربوح عليكم أنتم الزوز زياد وأسامة خليني نفكركم بعجالة في قواعد اللعبة فوك بلاستيك 30 ثانية اليوم باش نحاولوا نطلعوا شخصية فنية فنان معروف برشا الحقيقة وانتم تنجموا تسهلوا على رواحكم المأمورية وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا كيما زياد اختار انه يواصل الايامات اللي فاتت اليوم زياد يلقى روحه راجع يلعب مرتاح اليوم نلعب على 400 دينار زياد ضامن ديجا شطر الكنيوتة عنده هو يعني زياد رابح 200 دينار حتى لو كان لا قدر الله ما طلعش الشخصية الفنية بالنسبة لليلة دونك هذايا لافونتاج الكبير نتاع انكم تختاروا انكم تواصلوا بيان سور الشخصية تكون أسهل وأسهل كي تختاروا الزوز أنكم تواصلوا معنا في فوك بلاستيك وزيدا اللي زنديس يكونوا يقربوا لكم بارشة بارشة شخصية ويضمنوا لكم الربح في فوك بلاستيك كيف كيف إذا كنت تختاروا أنكم تواصلوا عندكم الأفونتاج أنكم ما تقسموهاش الكنيوتا مع حتى حد على خاطر اليوم يا أسامة في حالة أنه اخترت أنك ما تواصلش معنا حتى لو كان في حالة أنه طلعت الشخصية الفنية متاع ليلة نورمالمون تروح ب 400 دينار أما راهو اليوم في حالة أنك تختار أنك ما تواصلش وتطلع الشخصية دونك تربح 100% إبان تقسم الكنيوتا أنت وزياد اللي ديجا مواصل معانا دونك فما 200 دينار كهو ما نعرفش أنا الرا نجم نسهل على رواحنا ونعطيو رواحنا أكثر فرصة باش أنا نربحو كي نختارو زوزنا نواصلو ولكن كيف كيف شوي يقعد عندكم انتوما أسامة تواصل ولا تكتفي
1: نواصل
0: باهي أسامة مواصل زياد تواصل ولا تكتفي بيان زياد وسيمة مواصلين اليوم وعندكم فرصة كبيرة الحقيقة اليوم باش تربحوا 400 دينار في فك بلاستيك الشخصية الفنية معروفة ياسر ياسر سهلوها تسهيل كيف كيف نفكركم اللي له لو بارلور ممنوع منعا بيتا كان بحثكم راديو ماذا بكم تسكروه باش نسمعوا بعضنا بالقدا بالقدا وزيدا ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خنو اليوم اكيد زياد هالقرعة اختارته انه باش يبدا يجاوب لولاني دونك راهو نعاود لكم لو بارلور راهو ممنوع منعا بيتا على خاطر يخسركم نهائيا من المره الاولى يعتبر محاوله غش لذا صعيب علينا من لو بارلور او كان نسمع بعضنا ديريكتومون من التليفون زياد كالعاده ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خونو جاوبوا قبل اي واحد فيكم يجاوب وقت ليزانديس راهو يتم اقصاؤه من اللعبه دونك الا من بعد نقولوا 3-2-1 نبداو مع زياد وبعد نمشيو لاسامه اتور دو رول 30 ثانيه تحاولوا تطلعوا الشخصيه الفنيه نتاع الليله حاجه سهله برشا سهلوها تسهل نعاود لكم على خاطر ما لازمكمش تلوجوا بعيد برشا شخصيه نعرفوها بالكدا بالكدا بالكدا تروزانديس نجم يقربوا لكم ويخليكم تربحوا اليوم 400 دينار لانديس لولاني يقول هو فنان عربي معروف في العالم الكل هذا لانديس لولاني لانديس الثاني هو انه تعرف مليح اخر التسعينات واول الفينات ولانديس الثالث والاخير هو انه جيل تونس ما عندوش برشا في واحد من المهرجانات الكبيره نعاود لكم لي تخواز انديس هو فنان عربي معروف في العالم تعرف مليح اخر التسعينات واول الفينات وجيل تونس ما عندوش برشا في واحد من المهرجانات الكبيره خلينا اليوم نبداو فوك بلاستيك مع زياد بعد 3-2-1 زياد يلا كره عندك
1: شاب مامي
0: لا ماهوش شاب مامي عندك اسامه نيكس نعدي ونرجع لزياد ما تعقدوا ايش الحكاية لا ما هوش إيهاب توفيق لا لا عندك أسامة
1: إيهاب توفيق
0: لا وديجا قالها زياد نرجع لزياد يلا زياد
1: خال توفيق
0: لا لا ما هوش خال توفيق اسمعني من معني اسمعني ما هوش مصري يا سيدي ما هوش مصري عندكم مرة بيه. مرة لا ما هوش صابر الربيع يا أسامة زياد اخر محاولة سهل راو جيل كارتاج
1: خلي المصري
0: لا ما هوش مصري جستو ما هوش مصري
1: عربي صابر الربيع
0: لا لا صابر الربيع ما انا قلناه خبير قالوا أسامة اي اسمعوا معي الفنان اسمع دايش صلي كنت ركتر شو بعد سهل عاد وائل كفوري سهل عاد عليك عليك ضيعت وائل كفوري جل كارتاج وائل كفوري ما عندوش برشا معروف جست مو برشا الفنان وائل كفوري للأسف اليوم ما طلعتوش وائل كفوري شكرا لك وسيمة اللي شاركت معنا زياد مبروك عليك 200 دينار يا زياد ليلة العيد 200 دينار في فوك بلاستيك على شكون تحب تسلم يا زياد
1: مرسي نسلم على عائلتي نترحم على بابا في العيد الكبير ان شاء الله يعيشك ان شاء الله عيد مبروك وتوانسه الكل ومرسي مزيكه
0: يعيشك يا زياد خساره الحقيقه ساعه بون جوور زياد واصل معنا لايامات ويربح معنا 200 دينار ليله العيد شكرا لكم انتم مستمعينا بعد شويه 900 دينار فيني ميني نوع على 71113 في استني فيكم كي تكلمونا تدخلوا في القرعه بنت لفين معكم حتى نص الليل بعد شويه موعد رياضه سبور اكسبريس مع اسكندر ابراهيم لكن توت سويت الاخبار مع مراد الدريدي زي كفم

0: guys.
1: موزيك اف ام الاولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الاخبار.
2: مستمعي موزيك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس تنهي اليوم الثلاثاء استنطاق جميع المتهمين الموقوفين والمحالين بحالة صراحة فيما يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة، من بينهم المدير المركزي لمكافحة الإرهاب الجرجاني سابقا والقيادي بالنهضة عبد العزيز الدغصني ومدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا، في حين رفض الغنوشي وفتح البلدي الإطار الأمني السابق المثول أمام القضاء. وقررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة تحديد جلسة الجمعة 29 مايو لسماع مرافعات المحامين. وشملت الأبحاث في الملف 35 متهما، من بينهم 5 متهمين محالين بحالة إيقاف على ذمة قضية الحال، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوجي و7 آخرين موقوفين في غيرها وعلي العريض وفتح البلدي. كما أحيل 12 متهما في حالة صراع و11 متهما في حالة فرار، من بينهم مصطفى خضر. الخبير في النجاعة العقارية سمير زنطور يعتبر في تصريح لموزايك اليوم الثلاثاء أن تراجع الثقة بين المشتري والباعث العقاري وظهور علاقة يسودها تشنج وتصادم يمكن تفسيرها بعدة أسباب، منها ما يتحمل مسؤوليتها الباعث العقاري، ومنها عوامل خارجة عن نطاقه، ومنها ما يعود للحريف في حد ذاته. وسمير زنطور يوضح أن مسؤولية الباعث العقاري تكمن في ضرورة حسن دراسته المشروع من حيث الأرض التي يتم اختيارها والقرض وتعيين المقاولين المناسبين والوقوف على الجودة والجوانب التقنية والقانونية، لأن الإخلال في أي جزء من هذه المنظومة المترابطة سيكون سببا في عدة مشاكل قد تؤخر تسليم المسك للمشتري في التوقيت المحدد في عقد البيع.
3: نسبة التأخير في التسليم عمال تزيد، ثم حاجة بروبر للبعث العقاري، ثم حاجة تبع القطاع وتبع القضية العامة. الطريقة السليمة للبعثين العقاريين هو يقرأ حساب كل شيء، انجينيري فينانسير كاملة، يقرأ حساب لسوتريتون فينانسي، ثم اسبي تكنيك وثم اسبي جيريديك. محامي اللي يكتب العقد له محامي نتاع زوز أطراف، نتاع البعث العقاري ونتاع الشاري. احنا اون تو ترانسبارونس البروموتور الموبيلي لازم يوضح المساحات نتاع الشقه، وعد البيع يضم ايضا تحديد غرامات التاخير بالنسبه للبروموتور الباعث العقاري اذا كان وخر، اللي هي ماكسيموم تاعها 15% وواحد على 2000 اذا كان الشاري ما يعطيش التصفقه اللي متفاهمين فيها، كما بينالتي دورتا بالنسبه للبروموتور. عندك دات تكون رياليزابل، مش دات تحطها للفونت، مش حاجه ماركتينغ اللي نكتبوه في البروميز دو فونت يكونوا ملتزمين به. الحريف لازم يثبت في العقار وينصحوا باش ياخذوا وقته باش يشوف العقارات اذا كان باش ياخذوا سور بلان. قولوا احنا تم كغارونتي ديسينال على الستركتور، من حقه يطالب بها البعث العقاري، من حقه يثبت في البلان في المساحات الفينيسيون في الفريت سانديك. واذا كان ما فماش لابونجوس تخص المتسكنين كل كيا تدخل برشا في الكلفه، من بعد كيا المصاريف العامه نتاع المواطن اللي خذا الابارتمون هذاك، لازم الترانسبرنس تكون واضحه من هالور.
2: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تنعى في بلاغ مساء اليوم الثلاثاء الحقوقي جمال عبد الناصر مسلم الرئيس السابق للرابطة الذي وفته المنية عشية اليوم. وقالت إن الفقيد جمال مسلم الذي شغل منصب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من 16/2000 إلى غاية 2022 قد كرس جانبا هاما من مسيرته النضالية لخدمة قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن قيم الحرية والكرامة والعدالة، وساهم من خلال مسؤولياته داخل الرابطة في تعزيز دورها الوطني وترسيخ استقلاليتها وحضورها في مختلف المحطات النضالية دفاعا عن الحقوق والحريات. وتقدمت الرابطة التونسية الدفاع عن حقوق الإنسان بأصدق عبارات التعازي والمساواة إلى عائلة الفقيد وأقاربه ورفاقه وكل أفراد الأسرة الحقوقية، مستحضرة بكل تقدير وإجلال مسيرته النضالية وإسهاماته القيمة. في أخبار العالم، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس يعلنان في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي شن غارة في قطاع غزة استهدفت محمد عودة، الذي وصفه البيان بالقائد الجديد لكتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وجاء في البيان المشترك كان الغران نفذت بتوجيه من نتنياهو وكاتس، مشيرا إلى أن عودة يعد أحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر 2023، وكان يشغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة للحركة خلال الهجوم، في حين لم يصدر أي بيان من القسام حتى الآن. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الأربعاء 27 ماي، طقس صافي إلى قليل سحب بأغلب المناطق، البحر هادئ إلى قليل اضطراب، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 25 و30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 31 و35 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.
0: ما أريده في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير، ألعب على ما أريده وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريده، طور عالمك.
5: سبور إكسبرس.
6: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. في ظل عدم ورود الترشحات و تقدم أي طرف لرئاسة النجم الرياضي الساحلي في الجلسة العامة والنداء إلى الجلسة العامة الأولى، نقاو اليوم الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي متوجهة للجماهير ببلاغ جديد. البلاغ هذا تعلن فيه الكتابة العامة للإتوال أنه يوم 19 جوان القادم، دونك هنا نحكي على موعد جديد لجلسة عامة انتخابية استثنائية في نزل الجمعية في سوسة، وباب الترشحات يتحل مرة أخرى لرئاسة النجم، يتحل اليوم ويتسكن نهار 15 جوان القادم، يعني 4 أيام قبل الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية للنجم الساحلي. مستقبل سليمان كما نعرف هو رأس اللجنة الأخلاقيات في الفيفا للتشكي والتظلم، وهذه محاولة لضمان البقاء في الرابطة الأولى، يلعب بآخر الحظوظ متاعه مهما كان. يقول لك المستقبل سليمان كسوا في التيران ولا برا، يلزم يلعب للآخر الكوارة متاع الكل باش يكون موجود العام الجاي في الرابطة المحترف الأولى، وهذا حقه. هو نص المراسلة يرتكز أساسا على عدم إعلام الفريق بالإخلالات الموجودة في تقنية الفار في ملعب بيربو رقب اللي لعب فيه الفريق. يقول لك راهو احنا معنا حتى حد علمنا انه فما اخلالات خاصة تخص تقنية التسلل في الفار في الملعب هذا الا بعد ما وفيت مرحلة الذهاب، يعني بقى في مرحلة الاياب تم اعلامهم بالشيء هذا، وطلبت فتح تحقيق وبحث في التستر هذا على المعلومة. تقول ادارة المستقبل سليمان، تقول لك علاش تم التستر على المعلومة في الفترة اللي لعب فيها الفريق في ملعب بير بورقبة مع اخلالات موجودة في تقنية الفار. وكذا تقريبا ابرز نقطة ارتكز عليها المستقبل سليمان في مراسلته والتشكي متاعه والتظلم إلى لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم. الملعب الأولمبي بسوسة باش يحتضن نهائي براج الرابطة المحترفة الثانية بين نادي حمام نلف والملعب الجيبسي، المقابلة نهار السبت نذكر الأربعة، والرابح يطلع للرابطة الأولى مع أمل حمام سوسة وسقيط الدير. منتخبنا الوطني لأقل من 20 عام لعب اليوم مقابلة ودية مع نظيره الألماني، الماتش تلعب على 3 أشواط 45 دقيقة لكل شوط. خلنا نفهم شنو السكور بالضبط. هو في الصفحة الرسمية للمنتخب، تمشي للصفحة الرسمية للمنتخب إذا كان ما تبدلش الأمور، خليناها 2 بلاش حطوا السكور فينال بين زوز منتخبات، ومنتخبنا حطت الصفحة الرسمية للمنتخب ربح 2-0. لكن شهود عين يأكدوا لنا أنه 3 أشواط وفيه 2-1، يعني فما بونتو للمنتخب الألماني. دونك في كل حالة منتخبنا ربح 2 بلاش كما قالت الصفحة، ولا 2-1 حسب شهود العين، منتخبنا ربح المقابلة الودية 2-0 و2-1. زوز بونتو متاعنا وانتوكا ماركيو عن طريق ياسين الشعباني ولؤي الغضباني. براج الليك آن في فرنسا، ماتش عليه تلعب اليوم وفيه 0-0 بين سانتيتيان ونيس. نحكي على مقابلة فيها علي العبد، يعني العبد كان بدا على البنك وتخلى مع بداية الشوط الثاني، ماتش الروتور يتلعب نهار الجمعة، والعبد بشي كامل الماتش هذا زادة مع فريقه بشي يكون آخر الملتحقين دونك بالمنتخب الوطني التونسي. هو الكيب الفرنسية حكيت اليوم على تواجد الملاعبية الدوليين مع نيس الفترة هذه، وكيفاش حافظ الفريق هذا على الملاعبية نتاعه الدوليين رغم أنه فهم كلهم تقريبا اللي نحكي عليهم الدوليين موجودين ومدعوين مع منتخب كلياتهم مش يكونوا موجودين في التربصات التحضيرية للمونديال. وقالت أنه نيس عندها سند قانوني قوي ارتكست عليه باش تحافظ على الملاعبية نتاعهم وترفض مطالب المنتخبات. نذكر أنه منتخبنا يلعب زوز مقابلات ودية في التحضير إلى المونديال، نهار 1 جوان القادم مع النمسا في فيين، ونهار 6 جوان القادم زاد مع بلجيكا في بروسيل. نجم نقولوا أنه 1 جوان وإحنا نحكيوا على مقابلة الروتور متاع نيس نهار الجمعة، صعيب برشا يكون موجود علي العابدي في المقابلات المقابلة الأولى مع المنتخب النمساوي. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. شرعتكم مبروك الناس الكل، يجيكم تويت يوسف زاد وبقية الكيب في بنت الأفلام.
0: فا أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريد طور عالمك
1: بنت الفم. بنت الفم في الجمعة من 9 لنصف الليل. يوسري جديدي

0: جو الحظرة ليلة العيد، هذا هو جونا التونسي رايس لبحار على موزايك فام. إن شاء الله عيدكم مبروك، طريق السلام عليكم، سيسوا رواحكم، سلموا عليكم بارشا برشا وين تسمعوا فينا في كرهبكم. واحدة واحدة نخلطوا العائلاتنا، نعيدوا غدوة إن شاء الله يربي بالفرحة وباللمة، ونكونوا أكيد الكل مع بعضنا. سيسوا رواحكم، موزايك معاكم في أيامات العيد والليلة، ومن توا تنجموا تخليوا لي ديديكاس نتاعكم. أما توت سويت باش نكملوا مع الموزيكا في أن فواياج ميوزيكال هوت سيليكشن.
1: Hot Selection by Dali bin Ahmed.

محمد علي بن احمد اختار لنا مشوا مزيان برشا برشا سورتو كي نحكيو على ارتست اللي عندها برشا مواهب. كبرت في الكارتي كينسينغتون في انجلترا, اون ارتست اللي نون سولمون تكتب مي زيدا راهي غيتاريست فلوتيست باتوز و برودكتريس و مغنية زيدا. عام 2004 كانت parmi le classement تاع احسن لي 10 ارتست ميو باي او موند. نحكيو على دي ريفينو من هنا من موسيقتها اكثر من 15.8 مليون ليفر ستيرلينغ. اليوم نحكيو على لا شونتوز دو بوب بريتانيك تايدو.

نايدو اللي من صغرها كبرت في ان ميليو كولتوريل بامتياز. بوها اللي عنده لوريجين ايرلانديز يخدم كاجون ليتيرير في الميزون ديديسيون سيدويك اند جاكسون. امها زاد عندها اوريجين فرانسيز اللي سخرت حياتها الكل باش انها تكتب لا بويزي فرانسيز. ولكن هنا هي بيدها كي كبرت في النور نتاع لندرا مع اخوها رولو اللي زوز داير خديو لا باسيون نتاع الموسيقى. عمرها 5 سنين كهو بدات تتعلم في الفلوت اللي داير هذيك الحاجه الوحيده اللي باش تخليهم تخلي ممكن لونتوراج نتاعها يكتشف التالون الكبير اللي عندها. لا شونتوز بريتانيك دايدو هي لو شوا نتاع دليب احمد الليلاف في هوت سيليكشن.

دايدو اللي من الاول داير من لادوليسونس نتاعها كانت ديما عندها لا باسيون بور لا ميوزيك كلاسيك اللي داير هنا حبت تعمل كلكو تورني في الغوايوميني مي مالغري لي النيفو نتاعها كان باهي ولي زيفور اللي عملتهم الكل فهمت اللي هي ما تنجمش توصل للحلم نتاعها لولتيم اللي هي تكون اون بيانيست كلاسيك كبيره برشا معروفه في العالم. عمرها 16 سنه اكتشفت لا شانتوز ميتيك دو جاز إلا فيتزجيرالد اللي الحقيقة خليتها تخمم في معناها يعني شانجمون كارير كبير برشا وبعد كملت قرات الموسيقى وزادت على الباجاج متاع الموسيقى كلاسيك باش الحقيقة وقتها عملت ان جروب ديليكترو هي وخوها رولو اسمه فايثلس. لكن الجروب هذي بعد بشوية بشوية خليها تترينها بالكدي على صوتها وخليها تكون تتعرف برشا في العالم وتكتشف الموهبة متاعها ان طنك موسيسيان وزادة مغنية. نحكيو على لا شانتوز بريتانيك دايدو في هوت سيليكشن. ست ألبومات ستوديو في تاريخ دايدو. ست ألبومات ستوديو اللي خليوها تتعرف بالكدير العالم ودير الغنية ذي من عاش تفكركم بالكولابوراسيون مع إيمينيم على خاطر الغنية هذية جستمو اسمها Thank You خليتها تتعرف في العالم الكل وخليت إيمينيم ياخوها ان طنك انسبيراسيون. الغنية اللي جستمو تصور انت إيمينيم ياخو غنية متاعك ويكتب عليها لي بارول نتاعو وتكون واحدة من اكبر النجاحات في العالم. نحكيو على اغنيه ستان لكن اصلها يجي من عند دايدو ثانك يو. دايدو اللي تعبت برشا في مسيرتها الفنيه باش تلقى شنو الثنيه اللي لازم تمشي فيها من الموسيقى كلاسيك مشيت حتى للالكترو مع اخوها ولكن بعد لقات ثنيه انه ما تسلم في حتى موهبه عندها. دونك كملت في الجيتار كملت في البيانو كملت مع الفلوت كملت زيدا مع الغني مع البرودكسيون مع الكتيبه وذيك علاش خليها واحدة من أكبر الأرتيست في عصرها دايدو ثانك يو.

0: Taïdo, here with me à la Mosaïque FM. Merci beaucoup d'Ali, li Khalid n'ektashfou l'univers m'ta la chanteuse britannique li l'hakika najaha kbir barcha barcha fi l'alam. Dima fi Hot Selection ki n'ektashfou la musique wa n'aïchou fi l'univers m'ta ahsen les artistes. Lyouma ma Ali Ben Ahmed, la chanteuse britannique Taïdo.
1: Hot Selection by Ali Ben Ahmed. FM زي الجمعة بتسعة للنصلي
0: والفرحة معاكم انتوما لي ديديكاس اكيد ثم لي ديديكاس تاع العيد ثم زيد دي ديديكاس اخرين لي محلاهم ياسر سورتو كي يكونوا معنا نحن في بنت لفام اليوم ديديكاس يجي من عند معتز عوينة اللي هني خوه سالم بمناسبة مولوده جديد يوسف ان شاء الله يتربى في عزكم اكاو ما ان شاء الله يتربى في عزكم الصغرون يوسف وان شاء الله مبروك عليكم يا يا يا معتز ويا سالم الفرحة محلاها في العائلة وان شاء الله يا ربي ديما الفرحة عامرة دياركم ويتربى في عزكم يا ربي ان شاء الله مبروك عليكم المولود الجديد يوسف

0: شاء الله ديما موجودة عندكم انتوما مستمعينا والفرحة تولي فرحتين. اليوم كي سهيلة تنجم تربح 900 دينار في نيويني نوع التحدي. سهيلة شنحوينك يا سهيلة؟
1: أنا عسلمة
0: صفا شين أمور؟
1: الحمد لله.
0: هاي في فورما سهيلة؟
1: أيوة انت على
0: مزلنا مديني سهيلة أمورك وار
1: ماني أنا أول مرة ننشارك راني
0: وخليني من أفكرك بقواعد اللعبة يا سهيلة. نيويني نو 60 ثانية سهيلة، 60 ثانية تنجم تربحك اليوم 900 دينار، بلازمك تركز مليح مليح لا تقول لا أي لا لا، نيويني نو، يس نو، أيوا ما، راهم الكل ممنوعين منعًا باتًا، ريتم بعد ما تسمع جينجل، أتونسيون نيويني نو، بعدها لازمك ممنوع أيوا إلا لا على خاطر حاجة تقصيك نهائيًا من لعبة وتخليك تخسر ديريكتومون يا سهيلة، واضح؟
1: واضح.
0: ثم حاجة أخرى سهيلة اسمها الإنذارات، تتحصل على إنذار يا سهيلة وقت اللي تجاوبنا بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي حتى تعاود الكلام اللي أنا نقوله لك حتى في سياق الحديث، وقت اللي زادت تحاول عرفت تربحك الثواني الثمينة جدا لصالحك أنت يا سهيلة وتضيع شوية الوقت، راه وقت تتحصل على إنذار يا سهيلة. بعد ثلاثة إنذارات شنو يصير؟ انا نسل فيك
1: والله يمكن نخرج من اللعبة
0: هكا ينتهي المشوار ما تعرفش اللي انت بعد ثلاث انذارات سعيد تخسر تخسر بعد ثلاث انذارات يا سهيلة. اي حاضر سهيلة،
1: يعني انا ما نجاوب شيء كيما فهمتي انت؟
0: ايوا كيما فهمتك. اي كيما فهمتك، وقت اللي نقولوا اتونسيوني وينينا لازم كذا تقول لا اي لا لا، ترد بالك من الانذارات. اخي ما تعرفيش وينينا قبيلك قلت لي راهو انا مستمعه وفيه ديما نسمع.
1: انا شوف انا بالنسبه للي نرقد بكري اما راني نتبع يعني بالباهي مش لازم تبع
0: موزي. اي باهي اي باهي اما وينينا الربح هكا واليوم هك اسمعني اليوم هك سهرت سهريه عيد نجم السهرية ذي تخليك تربح 900 دينار يا سهيلة.
1: إن شاء الله.
0: هاي سهيلة حاضرة؟
1: حاضرة إن شاء الله.
0: يلا نبدأ نيويني نو بعد ثلاثة على 900 دينار. اثنين التحدي اليوم مع سهيلة، واحد انطلاق. اتونسيون نيويني نو سهيلة.
1: وي
2: يا سو حبيبي
0: سهيلة. مش من بكري نوصي فيك سهيلة والله من بكري نوصي فيك والله عليه قلت لي وي ديريكت تو اسم ني وينينا وسمعتها قال لك اتونسيون ني وينينا قلت لي وي سهيلة يا سهيلة يا سهيلة يا سهيلة لازم التركيز يا سهيلة هكا تو عاش كنت عم تسلم يا ليلى يا سهيلة
1: سهيلة عم تسلم والله سلم على عائلتي
0: اي
1: سلم على عائلتي رزدي وصغاري
0: اي بتحبش تعايد
1: والله كل ما عيد مبروك عيد كمان انت مبروك
0: يعيشك يا سهيلة يعيشك البيزين مريقلة
1: ان شاء الله
0: اي بي والقلية والامور عاد هذيك غدوة
1: ان شاء الله غدوه
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ديما عيدكم مبروك يا سهيلة ان شاء الله الفرحه ديما موجوده عندكم انتوما نسلم عليك برشا برشا وعلى مستمعينا في صفاقس وفي الجمهوريه الكل. للاسف اليوم سهيلة ما ربحتش معانا 900 دينار اليوم يظهر لي فما كان زياد يربح معنا 200 دينار ليلة العيد كهو ولكن التحدي مازال متواصل ونيويني نو متواصلة معاكم نهار الجمعة نرجعوا ونلعبوا على مليون ومية في نيويني نو نهار الجمعة الكاش متواصل والربح زاد معاكم انتوما فرصتكم بعد العيد ريتو جوست تكمل نهارين العيد تكلمنا على 71113000 نجم تربح مليون ومية في التحدي نيويني نو اكاو دونك نحضروا احنا نترينيو مليح ممكن راي ممكن على الاخر مليون ومية نجم يكونوا من نصيبكم انتوما يتكلمونا في بنت لفام ديما الربح والكاش موجودين كما سنسنيكم من توا حتى نص الليل.
3: بنت لفام 9 و9 لنص الليل
0: الموسيقى مازالت متواصلة في بنت افام, وبعد شوية في فسر لي نحكيه سوفت سكيلز بالنسبة للأطفال والصغيرات. تابعونا أكيد, بعد نحكيه على العطلة, نحكيه على العيد كيف كيف, بعد الأخصائية النفسية جوار خليف تكون موجودة بحذنا. مايكل جاكسون بلاك أور

0: 10 47 دقيقه على موزايك اف ام. انتم تسمعوا في بنت اف ام حتى نص الليل. اكيد طريقه السلام عليكم سي سويحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. طقس الحقيقه ملائم جدا جدا, طقس تو سخون وسورتو كهو نستقبلوا به العيد. ان شاء الله عيدكم مبروك. غدوه تلقاونا على موزايك اف ام برمجه نهارين, برمجه سبيسيال العيد. ولكن توت سويت خلينا نحكيوا معاكم انتم لي بارون تسمعوا فينا في ديالكم. توت سويت فسر لي فسر لي فسر لي ليلة حتى لو كان شادين الثنية مروحين كهو باش تعيدوا. دونك حاجة مهمة ياسر انه معاكم توا صغيرات, قول لهم اوكي كملنا العام, كملنا القراية, كملنا امتحانات, لكن توا المهم انه صغيرات ما تخافوش, مش نقول لكم اقراوا ولا عملوا يتويت هنا في العطلة, ليلة ثم حاجات زادة مهمة ياسر انه نكتسبوها في حياتنا اللي هما لي سوفت سكيل. داير اليوم فرحان برشا اللي بحذايا الاخصائية النفسية جواهر خليف. مرحبا جواهر.
1: عسليمة. مرحبا. الو
0: خلينا نحكيو جواهر توا على حاجة مهمة ياسر اللي هي لي سوفت سكيلز. ساعة كي نحكيو سوفت سكيلز اطفال خلينا نفهموا شنو ما هالسوفت سكيلز هذوما باش يبداو يفهمونا. يقول لك تطلعوش تحكيو على قرايه ماسكي هكا مغلفه وكل شيء. ايوه
1: لي سوفت سكيلز.

0: كاتيجوري ثانية نحكيو على لي كومبيتونس ريلاسيونيل. لهنايا نحكيو على لا كولابوراسيون ترافايون ايكيب, نحكيو على لا ريزيليونس اوسي. دونك ثالث كاتيجوري هي لي كومبيتونس, دونك لي كومبيتونس
1: اي اي وهما ديجا نحن سورتو ليموسيونيل والريلاسيونيل حاجه مهمه ياسر, سورتو كيما قلت انت ما نكتسبوهاش معناها بون نجمو نتعلموها في المجتمع, ولكن حاجه تكتسب هي زاده خاطر مهمه ياسر. هنا نحكيو على لي كومبيتونس كوغنيتيف
0: اكزاكتومون فوالا جوستومون سي لا ثروزيام كاتيجوري سي لي كومبيتونس كوغنيتيف. دونك نقولوا لي كومبيتونس كوغنيتيف نحكيو على الكرياتيفيتي داكور, دونك نحكيو زاده على الاسبري كريتيك, دونك نحكيو زاده على الادابتابيليتي انه الانسان يعرف يتاقلم مع المحيط اللي هو فيه. دونك ريلمون لي سوفت سكيلز اون غرو سي لو سافوار اتر
1: فوالا
0: با لو سافوار فير
1: فوالا. دونك هذه حاجه مهمه ياسر, راهو كيما نعديو عام كامل من سبتمبر حتى لجوان ونحنا نقرا ونتعلموا في المعارف نكتسبوا المات الفيزيك السيونس اللي هما حاجات مهمه ياسر باش الانسان يكون عنده معارف متنوعه وكاو ياسر عدي عام كامل نقرا ونجموا نستغلوا توصيف اكيد باش نتفرهدوا حتى لي سوفت سكيلز راهو نقراهم ونحنا نتفرهدوا, ولكن هنا لازم نعرفوا اوكي فهمناهم شنو ما اما شنو الامبورطونس نتاعهم في حياتنا سورتو في حياه صغيرات او يسمعوا فينا حتى زاد لي بارون كيف كيف اللي يتبعوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك كافي.
0: بي ان فيت لي سوفت سكيلز ال انفلونس لا في د لانفون دون سا جلوباليتي. شنو معناتها؟ معناتها كي نقولوا سوفت سكيلز نقولوا في حياته الكليكه باش يتعلم الكومونيك مع العباد, باش عنده علاقات احسن مع اصحابه, باش يكونوا عنده دي نوت زاده بهين على الاخر على خاطر ان انفون يعرف يجيري الوقت نتاعو, عنده لو سونس دو ريسبونسابيلتي, يعرف ينظم وقته وينظم خدمته. دونك لهنايا اوتوماتيكمون لي نوت نتاعو في ليكول باش تتقدم. دونك نحنا لهنا اون اترافايي سور لا فيل كلها نتاع لافون با اونيكمون سور فولي واحد.
1: بيان حاجه مهمه ياسر, قلت حاجه زاده امبورطونت ياسر توا جواهر انه باش نحسنوا زاده الحياه في المدرسه معناها هنا لي كومبيتونس هذوما نتصور عندهم تاثير كبير ياسر على حتى سير العام في القرايه اون جينيرال بالنسبه للصغيرات.
0: وي جوستومون بي ان فيت ان انفون عنده اون بون كاباسيتي دو كونسونتراسيون اوتوماتيكمون باش يركز اكثر في لي كور نتاعو, دونك باش يخدم لي كور نتاعو احسن, دونك لي نوت نتاعو باش تكون خي. دونك اذا كان عندنا نحن ان انفون très organisé يعرف يجيري الوقت نتاعو, يعرف ينظم قرايته, يعرف وقت شي ريفز وقت شي يلعب, دونك اوتوماتيكمون لي نوت نتاعو باش تكون احسن في ليكول. اذا كان عندنا صغير يعرف يجير لي زيموسيون نتاعو اي سورتو ستريس, دونك في وسط ليكزامان يبدا ماهوش ستريسي, يعرف يجيري لي زيموسيون نتاعو, دونك يكون كالم اوتوماتيكمون لي نوت نتاعو باش تكون احسن. دونك ريلمون لي سوفت سكيلز نتاعو خليت انه لي نوت نتاعو تكون خير.
1: بيان ريت ديجا هاي حاجة تأثر على حاجة معناها من غير ما نبدأ نسبقه في البروغرام تاع عام الجاي راهو ديجا كي نحفظوا لي سوفت سكيلز ونعطيهم أهمية كبيرة برشا هنا نجموا حتى نأثروا بوزيتيفمون على القراية متاع الصغير وعلى المشوار متاعه المدرسي والعام المدرسي جوستومون العام الجاي. دونك هنا في الدار اوكي حكينا على الصغيرات, بالنسبه لي بارون شنو هي باش تبدا حكيت هلي سوفت سكيلز اذا كان يتعلموهم الصغار.
0: اوكي ان فيت سا شانج لو كليما فاميليال الكل.
1: اوكي
0: علاش؟ على خاطر اذا كان ولدك ولا بنتك تعرف تعبر على مشاعرها, تعرف تقول وقتاش هي متقلقه وقتاش هي فرحانه. دوك احنا تعدينا من ان انفون باغ اكزومبل اللي يعمل كريز نتاع بكي ولا اشاك فوا يحب على حاجه ولا يتقلق من حاجه يجبد روحه ويقعد وحده, لان انفون كي كومونيك يقول راني انا متقلق, راني انا الحاجه هذه قلقتني. دونك تعدينا من اون ريلاسيون دو force, un rapport de force, une relation de communication, donc culture كامله بدلناها réellement le fait اللي نعلموا ولدنا انه يعبر على مشاعره.
1: فوالا حاجه مهمه ياسر معناها راهو انه نعرفوا كيف اوكي لا كوميونيكاسيون راهي مهمه برشا بالنسبه للي بارون سورتو تو عاد باش نعطيو اكثر وقت مع صغارنا تو اكيد كاو تو ديجا راكم معاهم في ثنيه اكيد ولا حتى في الدار تو تتفرجوا فينا على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام نحكيو على لي سوفت سكيلز بالنسبه للاطفال. علاش بالضبط نحكيو اليوم على حكايه لي سوفت سكيلز؟ على خاطر اوكي حنيت وفيت نعرفوا اللي توا ماشيين العيد, اما اليوم بالذات نحكي على الموضوع هذا عليه جواهر.
0: باه اون فيت خاطر توا كيما تعرف احنا في اخر السنه الدراسيه
1: كمل
0: كل عام وفيت. باه توا صغيرات قاعدين في عاديو في لي زيكزامان نتاعهم وجوست ابخي جايتنا لي فاكونس ديتي. دونك جينيرالمون لي بارون في الفاكونس ديتي نقسموا لدو كاتيجوري. فما لي بارون اللي يقولوا الفاكونس سي اون باز دونك باش نرتاحوا نسي الكوليك كامله باش نعملوا حتى شيء, وفما لي بارون اللي فريمون يعبيوا وقت الصغيرات لي كلوب ديتي لي كور لي زيتود اكسيتيرا. دونك ريلمون هي لا بيريود دو فاكونس ديتي سي اون بيريود تري تري ريش. Développement,

0: لي سوفت سكيلز نتاع الصغيرات. دونك اذا كان انت تستغل الوقت نتاع صغيرك في الديفلوبمون نتاع لي سوفت سكيلز نتاعو باش نلقاوه حاضر العام الجاي وممتو ما عبينالوش وقته بديكور دو ماد دو فيزيك اكسيتيرا. دونك نحنا خليناه تشيل فرهد اما اوميمتو خدمنا على لا بيرسون اكثر من انه على لي نت.
1: هذه حاجه تفرح برشا صغيرات اللي يسمعوا فينا توا اكيد في الكراب على خاطر كيما قلت والله يشوف ما دائما عندي عام كامل نحنا نقراو راهو سي امبورطون انه في الصيف ناخذوا اون بوز اما زيد مش كاين اون بوز ما نقعدوا نعملوا فيها شيء بالعكس نستغلوها حتى لي زكتيفيتي هذوما بون كلك كلوب دي تي زيد نجموا يعلمونا لي سوفت سكيلز اذا كان نحكيوا على لا كومونيكاسيون نحكيوا على كيفاش نعبروا على المشاعر نتاعنا نجموا نتعلموا حاجه جديده هنا في الصيف توتون ان نكتسبوا لي سوفت سكيلز هذوما سورتو للصغيرات. دونك هنا كيفاش نجموا نعاونوهم الصغيرات توا باش يديفلوبيو لي سوفت سكيلز نتاعهم معناها اوكي هنا نجموا كدي بارون نجموا نعملوا حاجات نحنا وحدنا في الدار مع بعضنا كيما زيد نجموا نلقاو دوتر اكتيفيتي نستغلوهم هنا في الصيف لصغيراتنا.
0: اوكي داكور. دونك اول حاجه انت كبارون كيفاش نجم تعاون ولدك انه يحسن لي سوفت سكيلز نتاعو. مش لازم فريمون تكون اكسبير ولا تكون ان بروفيسور بور شانجي سا. كلكو زابيتود في الدار نجمو نحسنوا بيهم لي سوفت سكيلز نتاع الصغيرات. دونك اول حاجه نحاولوا نخليو صغيراتنا نعطيوهم شويه ريسبونسابيلتي. باغ اكزامبل نظم بيتك اجا عاوني في الكوجينا حط معايا الطاوله كلكو بتيت شوز هكا خلي الصغير هما بيتيت سا باري سام بور لي pour les parents ou maïs maoufaya mais ça développe énormément on a qui voulait à l'autonomie ou la responsabilité ben najmouzeda on cherche les interactions sociales à la fois les soft skills là et t'hassan les interactions sociales qui m'a t'arfou s'gairat dans la période des vacances dit ma qadim fi dar ou alla yqdou à téléphone à la tablette donc wahedhom اذا كان فما اون بوسيبيليتي انه تكون عنده انتراكسيون مع لي كوزان تاعو يخرج يلعب يقابل اصحابو راهو سا ديفلوب على الاخر الكوميونيكاسيون والبارتاج
1: فوالا
0: داكور. دونك عندنا زيد حاجه اخرى اللي هي نخليو الصغيرات يحلوا مشاكلهم وحدهم مش ديما انت تجري باش تحلوا المشكله نتاعو اوبسيرفيه من بعيد اونكادري اما خليه يحل مشكلته وحده
1: ما عنده الوقت الا لارجمون لو طون فوالا
0: اكزاكتومون. دونك ولازم زيد تخلي ولدك يقلق اي وي لازم تخليه يقلق مش ديما عبيو له وقته اصلا ساعات القلق به على خاطر القلق راهو يخلي الصغير ديجا يخمم يخلي المخ يخدم الفراغ هذاك يقوي الكرياتيفيتي دونك يخلي الصغير يبتكر اكثر يبدا يخمم شنو نجم نعمل اذا يغي نجم فريمون يلقى غرام في الفاكونس ديتي نجم يلقى غرام وشنو هو الفيت اللي انت خليته يعني خليته عنده وقت مع روحه مش تعطي زاد التليفون
1: اي صحيح
0: خلي له وقت مع روحه
1: يقلق مش معناها تحبي له وقته ني بالتليفون ريت تعرف دليل مقبل كذا حاجه ما حكينيش عليه التلفزه حسن نحن كانوا يلهيونا ممكن بالتلفزه ما تو كل شيء تابلت تليفون كل والله الحقيقه حكيت انه خلي صغيرك يقلق والله جملة مهمة ياسر هنا جواب معناها مش لازم انه تعبي كما قلت انت الوقت متاع صغيرك مختلف لزاكتيفيتي معناها تخليه سي كل شيء مسطر كل شيء محسوب في النهار هاو شنو عندك باش تعمل هاو وين ماشي هاو كذا ميسيرش الوقت هذاك الفارغ نتصور ينجم يعاون ياسر سورتو كما قلت انت في الكرياتيفيتي زاد في انه يتعلم لي سوفت سكيل هذا اللي نحكي هذا الموضوع داير نحكيوا عليه اليوم. دونك حاجة مهمة ياسر هكا يا جواهر ناس غيراتنا نجمو نعاونوهم بالكديف بالكديف في الصيف الحقيقة توتان غاردون الاسبري كرياتيف متاحهم توتان نعلموهم حاجة جديدة اللي سوفت كيلز واللي راهي ما نصورش تتخدم على عام بركة جواهر معناها راهو تنجم تكون عادة معناها حتى هنين في العطلة بتاع وسط العام نجمو نستغلوا الحاجة ذي باش نجمو نعلموهم سوفت كيلز هكا ولا
0: توتافي جوستومون انا توا حاولت نعطيكم لي تيبس اللي نجمو نعملوهم في الدار مي راهو يا فما دوتر كلوب معناها ينجمو ديفلوبي ومعناها انا نجم توا نسيتيكم ولدك ينجم يعمل théâtre, il y a les activités sportives, il y a beaucoup de clubs de soft skills, je suis aujourd'hui une fille, et les chalis ou srir, ils se développent, ils développent les soft skills. Et d'ailleurs, il y a des choses que je fais à moi ou à la fille, c'est un travail كبير برشا. دونك نحنا توا اون سادريس او بارون مي راهو حتى لي زادولت معناتها ينجموا راهو يخدموا على السوفت سكيلز نتاعهم
1: اكيد هاكا ريت تمشي للناس الكل هنا اكيد حاجه مهمه ياسر. كنا حكينا اليوم على السوفت سكيلز بالنسبه للاطفال مع الاخصائيه النفسيه جواهر خليف ميرسي بوكو اللي كنت بحضانا اليوم ان شاء الله عيدك مبروك يا جواهر
0: ان شاء الله عيدكم مبروك الكل ميرسي بوكو
1: مرحبا بك اكيد جواهر تلقاو كيف لا فيديو كامله على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام ديما معاكم نحنا وتنجموا اكيد تقترحوا علينا مختلف المواضيع على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام ولي ريزو سوسيو الكل نحن مواصلين معاكم حتى نوصل للموسيقى وجونا التونسي ونستقبلوا العيد اكيد في بنت لفاملي كنتو تسويت نخليكم مع الاخبار مراد دريتي.

0: Mosaïque FM. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. وفد تونسي يترأسه سفير تونس لدى فارسوفيا يعقد جلسة عمل بمقر رئاسة الجمهورية البولونية مع السفير والممثل الخاص لرئيس جمهورية بولونيا لتطوير التعاون التجاري والدولي ودعم الاستثمارات البولونية في الخارج رافاكوس، في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز التواصل مع المسؤولين البولونيين المعنيين بالمجال الاقتصادي. وتم خلال جلسة العمل التأكيد على علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع تونس وبولونيا، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في المجالين الاستثماري والتجاري، حيث استعرض الوفد التونسي أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في تونس في مجالات مختلفة. كما تم التأكيد على أهمية منتدى الأعمال التونسية البولوني الذي انتظم يوم 20 مايو الجاري باعتباره مناسبة متجددة للتعريف بفرص الاستثمار والحوافز المشجعة عليها المتاحة في البلدين، إلى جانب التعريف بمنتدى تونس للاستثمار المزمع تنظيمه يومي 25 و 26 جوان بتونس، والذي سيسلط الضوء على مناخ وفرص الاستثمار في تونس، إلى جانب تقديم أبرز الإصلاحات الاقتصادية والقانونية الرامية إلى تعزيز جاذبية تونس كوجهة استثمارية مميزة. سفيرة تونس بفنلندا نبيها حجاجي تجتمع مع المدير المكلف بالاقتصاد الدائري صلب وزارة شؤون الخارجية الفنلندية بيتري فانر، وذلك في إطار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ومتابعة نتائج الاجتماعات الثنائية بين تونس وفنلندا، حسب نشرته المنصة الإعلامية والاقتصادية التابعة لوزارة شؤون الخارجية. وتناول اللقاء إمكانيات التعاون المتاحة في مجال الاقتصاد الدائري مع استعراض التجربة الفنلندية الرائدة في هذا المجال، والتأكيد على أهمية الاستثمار فيها والاستفادة منها من خلال إرساء حوار ثنائي حول الاقتصاد الدائري وآلياته الاقتصادية وأبعاده البيئية والاجتماعية. وتم التأكيد في هذا السياق على أهمية منتدى الأعمال المستدامة لدول شمال أوروبا وتونس باعتباره آلية مهمة لتطوير التعاون مع تونس في مجالات التحول الأخضر والاقتصاد الدائري. رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي وديتاه يقول الثلاثاء ببرازافيل أن أفريقيا لا تعوزها الأفكار، غير أن غالبية المشاريع لا ترتقي إلى مستوى القابلية للتمويل البنكي، إذ لا ينجح سوى مشروع واحد من كل 10 في النفاذ إلى وصول إلى الإغلاق المالي. وشدد وديتاه خلال مشاركته في جلسة نقاش رئاسية انتظمت على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على ضرورة تحويل محافظ المشاريع هذا إلى أصول قابلة للاستثمار، وأشار إلى أن العديد من المقاولات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية ما تزال عالقة فيما يعرف بالحلقة المفقودة، أي أنها أكبر من أن تستفيد من التمويلات الصغرى، وفي الآن ذاتها هي أصغر أو أنها محفوفة بالمخاطر بالنسبة للأنظمة البنكية التجارية. في أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد 31 شخصا وجرح 40 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات برج الشمالي وكوثري الرز وحبوش ومعركة وسلع جنوب لبنان في تصعيد متواصل يشهده جنوب البلاد. لقي 14 شخصا أقل أغلبيتهم من النساء حتفهم إثر ضربة بطائرة مسيرة استهدفت سوقا في بلدة الطينة السودانية الواقعة على الحدود مع تشاد، ونسب الهجوم إلى قوات الدعم السريع وفقا لما نقلته وكالة الصحة الفرنسية عن مصدر حكومي وأحد الناجين من الغارة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري ودالي في بنة لفام، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس بنة لفام.
2: بنة لفام
0: الجمعة من 9 لنصف الليل. يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: الشرق أم كلثوم لسه فاكر على موزيك فام سيسر ويحكم طريق سلام عليكم محنا نونسوكم بحسن الموزيكا برشا نوستالجي تستنى فيكم زيدا في الجولد ميوزيك
1: جولد ميوزيك جولد ميوزيك All the best music.

بلا شوية في فك بلاستيك لشوا ثاني اللي كان عنا هي دليل باش نحكيها الحكاية. لشوا ثاني داير إذا كان واحد من الأولاد اختار أنه ما يوصلش كان فيل كولينز، أنا اختيست اللي الحقيقة ما بديش المسيرة الفنية متاعه كمغني ديريكت، الحكاية جات بالصدفة الحقيقة لكاريخ سولو متاعه وقت اللي هو حب أنه يكسب الحرية متاعه، كان امباتور، كان عنده ستيل معين في الحياة داير اللي خليه حتى وقت الشهرة متاعه. رانا نحكيه على الأوج متاع فيل كولينز، مازال حتى هو يغني ميكرو يلبسه ويكمل على الباتري متاعه، يعزف يعيش الحياة هذه الكل قدام جمهوره، وأحسن غنيته In the Air Tonight.

0: I've laughed and cried.
1: Elvis Presley, My Way, live عام 73. Artist كبير Elvis Presley, هذه هي الجولد ميوزك اللي ديما موجودة معاكم في بنت لفام. سيسروحكم طريق السلام عليكم من الموسيقى مازالت متواصلة.
2: بنت لفام
1: إن شاء الله عيدكم مبروك على مزيكا فام. البرمجة الخاصة تبدأ من غدوة على نهارين. يبدأ معكم غدوة حسن الهمالي من 6 لنص نهار، بعد تلقاو صلاح الدين الساكوحي من مساعتين للستة، وبعد تخدم معكم سامية الحامي من 8 حتى نص الليل. نهارين العيد لديديكاس ليكم انتوما على 71-113-1000. نعيشوا معكم أجواء وفرحة العيد الكبير. سيسوا رواحكم طريق السلامة ليكم واحدة واحدة في الكيس، محضرين لكم من بلاي ليست 100% توسية. نبدأ بزياد غرس حبيت.

لهادي جويني تبعني نبنيو الدنيا زينة. تخلطنا الاخر بين تلفان بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا في ثلاثة سوايع من التسعة النص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الاخراج وائل في ستوندار والاكيب ديجيتال. غدوة تلقاو برمجة العيد الخاص على موزايك فام, وانت نجمو تخليو لي ديديكاس متاعكم على 71113000 تاني وحبيبكم اصحابكم وعائلاتكم كسوسوا كنتو داخل او خارج هذا الوطن العزيز. بعد شوية تلقاو مراد دريدي في الاخبار, والليلة باش نكملو بين تلفان بنشيد العيد الرسمي من عند السيدة نعمة الليلة عيد. كان معاكم يسري جديدي, مبقى لي كمش نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك, وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.

0: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد تدعو بمناسبة عيد الأضحى المباركة إلى ترشيد استهلاك المياه وحسن تصرف الموارد المائية تزامنا مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وما يرافقه من زيادة ملحوظة في الطلب على المياه الصالحة للشرب. وشركة السوناد تدعو المواطنين إلى تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء بما يساهم في ضمان التزويد المنتظم بالمياه لفائدة جميع السكان خلال فترة العيد. مؤشرات صادرة على البنك الإفريقي للتنمية تتوقع استقرار التضخم في تونس عند 5.7% في سنة 2026 قبل أن ينخفض إلى 5.4% في عام 2027. وتأتي هذه التقديرات في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.5% خلال سنة 2025. تونس تظهر ضمن كوكبة الدول الإفريقية الصناعية الخمس الأوائل واحتلت المرتبة الرابعة في مؤشر التصنيع في إفريقيا في نسخته الثانية نشرتها أمس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وذلك بمناسبة اجتماعات سنوية المنعقدة من 25 وحتى 29 من مايو الجاري في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو. ويحتل المغرب بحسب التقرير المرتبة الأولى، بينما تأتي مصر في المرتبة الثالثة تليها تونس وجزر الموريس ضمن المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي. البنك الإفريقي للتنمية يتوقع تباطؤ النمو في شمال إفريقيا إلى 4% لكامل سنة 2026 مقابل تقديرات ب 4.4% خلال سنة 2025 ضمن تقرير وقع عرضه الثلاثاء في برازافيل جمهورية الكونغو خلال الاجتماعات السنوية للمؤسسة المالية الإفريقية. الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تعلن الثلاثاء أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة، منهم ما يزيد عن 1,546,000 حاج وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد الحجاج داخل 160,646 حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين. تستمر موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا لليوم الثالث على التوالي بعدما سجلت درجات حرارة قياسية الاثنين. وفي فرنسا أعلنت المتحدثة باسم الحكومة تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة، من بينها 5 حالات غرق على الأقل. حزب الله ينشر فيديو لمقال إنها عملية استهداف المقر المستحدث لقيادة لواء المدرعات 401 للجيش الإسرائيلي في بلدة دبل جنوبي لبنان بسرب من محلقات أبابيل الإنقضاضية. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. موزايك اف ام توب ماتان ذا مورنينج توب.

מוזיקה. הכל להיטס. מוזיק FM. J-Lo.